0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité.
3: En illimité, où est ton gigawatt?
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
0: دي وان اف ام فلاش نيوز
6: موجز وسابعة دي وانا فهم صباح الخير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن انطلاق تعميم اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من اليوم الجمعة وحتى الخامس من جويلية على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء الثامن من جويلية وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلام

0: 36.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32.35 مترشحا، حضر منهم 25301 مترشح ونجح 16182 تلميذا. وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. المكلف بالتيسير بالإدارة العامة للسدود فيصل الخميري يفيد بأن الطاقة الجملية لاستيعاب سد سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة حاليا بنحو 340 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تناهز 59%. وأضاف الخميري أن وضعية السد تشهد تحسنا مقارنة بسنوات الجفاف الأخيرة، مؤكدا أن المنشأة تخضع لعمليات صيانة دورية لضمان سلامتها واستمرارية استغلالها، خاصة وأنها دخلت حيز الاستغلال منذ سنة 1981. في العالم، بيانات ملاحية تفيد بأن رحلات عبر مضيق هرمز تضاعفت أكثر من 4 مرات الأسبوع الماضي وسط تزايد الثقة في الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريح لشبكة CNBC إن القوى العسكرية لإيران انتهت، معتبرا أن التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن طهران انتصرت هي تقارير كاذبة وفق قوله. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: Radio Anapha.
1: Publicité.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
5: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
6: مع متزر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
5: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو 3ام اي غراتوي.
6: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: ايه 7 و19 دقائق صحيح.
2: قيد في اللون
1: قيد البيتيزي. عملت بيتيزي ولا ما عملتش بيتيزي؟
3: نورس بونجور. ما خلطتش
1: بونجور. لا ما تقوليش هذه نورس في المباشر.
2: ترى عملوها
1: فيها
2: في المباشر.
1: والله في المباشر. انت تصور فما بيتيزي ولا فماش سيد عميد؟
4: لا ما فماش.
2: ما تصورش
1: تقول ما فماش بيتيزي. ولي تقول فما بيتيزي ولا لا؟
4: ندم قالت ما خلطتش
1: نناقشوا. بخمسة صباحا للتوانسة الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا 7 و19 دقائق على ديوان فم صوتكم. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي صبحيتكم اليومية على طول البرمجة الصيفية على ديوان فم صوتكم. مرحبا بكم وين ما كنتوا. لو عزيز اليوم في الإخراج مرحبا بك عزيز. عزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي مرحبا بك إيمان. زيد عشرة تكون بألف خير. طريق السلامة للجميع بربي. سيسر ويحكم سيسر ويحكم. أنا عديت ما قريب نص ساعة في الكياس ومبوتياج. علاش؟ على خاطر فما زوز تاكسيات لطف على السامعين مقلوبين وكاميون الكل. سيسر ويحكم إن شاء الله تكونوا بخير. طريق السلامة للجميع. حتى شيء ما يسوى أنك تزرب في الكياس. إن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. إن شاء الله نهاركم لما مع الأحباب والأصحاب. إن شاء الله تكون الصحة جيدة لكل من يسمع فينا. وربي يفضلكم للعزيز عليكم. سيد العميد توفيق ديدي اهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور سميح. سيد العميد نور وليد سليم نورز. صباح النور تونس. هكا قريب نوليو كليا بار
1: هاي
2: شوي شوي ما تخرى نخلطوا عليهم اردو بوانت ولا ست
1: اي. اما انت زيدها تلقى يسر ومبوتياج كي تجي ولا
2: عندي تفسير مش لا يابان ولا حد شيء. احنا الانفراستركتشر هي وكل شهرين نزيدوا سيري 10000 كهرباء. كل شهرين 10000 كهرباء تدخل تونس. في بالك الترقيم هذاك سيري كل شهرين 10000 اخرى ينضاف.
1: كين كل عام تتبدل سيري.
2: لاباس لاباس. الغريب الامر مش هذيك هي. الغريب الامر انا تلقى كهرباء 190 مليون ويقول لك عندك تستنى عام
1: اي
2: باش يوصل لك الدور.
1: اي صحيح.
2: سبحان الله ما عادش فيها بروحي وين تو ما عادش تو من شيره نعيطوا على الغلاء والدنيا متاخذه وكذا وفي الاخر تمشي تلقى 10000 كهرباء كل يعني تقريب شهرين ما با شهرين سيري جديده ويقول لك شد الصف حتى يوصل لك الدور عام وزونفيرون تاع عام باش يوصل لك الدور.
1: والكهرباء بالنسبه لبرشا شهاره سيد العميد كهرباء جديده اسهل برشا من كهرباء اوكازيون. ما عندوش فلوس هو الكهرباء.
4: انا اللي شديت في الحكايه الكل لانه سيد العميد سال على كهرباء 190 مليون.
2: انا
4: هذا شدت في الحكايه.
2: انا كهربتي عندي مش لي انا. ثم نسيبي مشى قالوا له انا
5: بوم كذبته ما تبعتش يصير 190
1: ما شاء الله. اي ما شاء الله ديما في الجمالي. احلى غاتي احلى ندورو غاتي مع السيد العميد
5: كما جاش ببليستي تنقول هيك.
1: مرحبا بك دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. صباح النور مرحبا.
5: فل كي جبت على السوشيال سيد العميد سكت تقول لك الحاجه اللي حيتها بالشارج.
2: لا لا انا سيدي انا طالع علاش شريت كهرباء اللي اختها سيري 70 يعني عمرها 40 سنه ما زلت تباع ب 70 و80 مليون.
5: أيه؟
2: النوع هذا اللي خيتو انا خاطر كي يجي يشري انسان يعني بحث مش يشري كاكا بالمنظر. يشري كهرباء باش تقعد معاه مدى الحياه. أيه؟ وما تكسرلوش راسك في البطاطا.
1: نسيب المنظر واللون.
2: لا سيدي اي
1: حب كهرباء لونها كذا
2: وكذا. اخويا نتبع قوات مسلح عسكر. تشري عسكر نشري. اي
5: هذاك صحيح.
2: خاطر يعرفوا يشريوا.
1: اكاو صحه وفرحه سيد العميد. جست ماذا بينا تزرب شويه وانت تسوق فيها كهربتك راه حرام. اللي عنده كهرباء كيف كنت تمشي
2: هذاك خليها تعيش.
1: راه ما يجيش كهربتك كي تمشي في 70
2: هذاك هو اللي خلاها تعيش كهرباء. اكثر حاجه دقدقها السرعه.
5: اي خل صباح صباح الفل. صباح
1: بونجور
5: الحضور سيد العميد نوروز وليد. اليوم معنا عزيز في تعويض لنادي. مرحبا به سي عزيز. لينيرجي دو لا جونيس معناتها الصغر فهمت.
1: مازلت ماريتش لينيرجي دو لا جونيس في
5: لونتين.
1: ونستديو في البنات في الاجواء. هاكا
5: مقيل مطفي الريجي.
1: لا الحقيقه
5: لا بفضلك. تحيه لايمان والساده المستمعين. فوالا
1: مرحبا بك دكتورنا ابن سينا النوروز الجميله. غزال الناس صباح النور مرحبا.
3: صباح الفل الطفل سامح تحياتي ليك, تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور وليد عزيز أمونة. سلم عليه, اسمع فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا, وعلى رأسهم كما العادة الكتيبة.
5: مرحبا بك نوروزة.
3: كيفاش معملش البتيزية؟ تنقلك في الأوف,
5: مش معقول
3: نقلك في الأوف.
5: معناتها مولات البرنامج تعطيك تعليمات تقول لك بيتيزيي واحد وانت مش معقول.
1: شفت كيف
3: جيبولي تكنيسيان يخدم معايا ستة نتاع الصباح باش نجم نجيبولي وقتها انا نخدم.
2: كانت عندنا كفية واحدة مش منجمينها ولا وزوز تو مو جانا رانفور من الكيف فيكم, مش عندنا ستاجيرة من الكيف دونك رانفور تو انا زوج بكيف
5: كيف العادي.
1: مرحبا نسرين,
2: مرحبا بها عليك معهد الصحافه, محلاهم للجنات
1: ان شاء الله تكون على خطى نورز.
5: نسرين مرحبا بك
1: نورز. يزي سليم
5: نعم العصبان
1: شو
5: انا ناقص نوم وتعب يلزمني نسيب الانرجي نورز توك
1: نورز
5: هي مقابلتني فهمت القصف عشوائي.
1: وليد النميلي صباح النور مرحبا. صباحك كتاب يا وليد, شو حولك؟
4: الحمد لله
1: سافا لاباس
4: الحمد لله. بارك الله عليكم الناس الكل, نحييكم احلى الامبيونس تاعكم على الصباح هكا. اليوم باش نحكي لكم على كتاب نتاع الممثل خالد هويسه. خالد هويسه خرج كتاب اللي اسمه ما حبتش, كتاب بالدارجه
1: ما حبتش
4: ولا كتاب بالدارجه, كتاب ياسر حلو, كتاب كتيبته تقص عليها تريزا ماهيش كتيبه ريمون. ياسر حلو يحكي على سي لبان, هكا اسمه لبان.
1: أيوة.
4: سيد هذا يخدم في الكنام بعمره فوق الأربعين ومازال ما عرسش. حياته معتقد لي مونوتون برشا, مي باش يصير فيها برشا حكايات باش يتعرف على برشا نساء, مي يمثل برشا توانسة كي باش تبدا تقراه.
1: أيوة.
4: باش تبدا تحس بروحك في واحد من الشخصيات متاعك. الحكايه هذيك حكايه ياسر حلوه, حكايه ياسر تحفونا, تمثلنا كنا كتوانسة تحفونا بكدي بكدي بكدي بكدي. انا لتوا من اللي قريت الكتاب الابارتمون اللي عايش فيه هذاك اللي اسمه حبيب اللبان, ماذا بينا نمشي نقعد بحذا السيد ونحب نقعد بحذا قاعده سي حبيب اللبان هذا ونحكي معاه. تلمو عجبتني الحكايه وتلمو تحفونا, كتاب الدارجه كتاب ياسر مكتوب بالكدا تحفون برشا برشا برشا نتاع خالد هويسه.
1: تحيه لي صديقي يا خالد. خالد هويسه الف مبروك, وحسيتها قصه جاهزه للتمسرح.
4: اي ولا هو
1: تمشي للمسرح
4: هذاك قال هو وقت الانترفيو وقت قال لانه ما تكلي غاديه بحضر فيها باش نعملها مونودراما.
1: مونودراما اخترت اليوم باش تحكينا على كتاب بالدرجه, وين وياك حكينا برشا على الكتب بالدرجه.
4: كل نهار جمعه نحكي نقدم لكم كتاب بالدرجه.
1: كل نهار جمعه نحكي على كتاب بالدرجه التونسيه. نورز قريت كتاب بالدرجه؟
3: لا
1: لا مازال
3: مزت
1: دكتور
5: ما.
1: لا حتى شوية فات الفازع وكل
5: قريت شوية لسته الفازع
1: سته تحيه.
5: هو كانت عنده كان يكتب قبل في تونس يبدو يظهر لي مهلفين كان طوخ جديدة من اللي انا صغير الحق ضامر هو كتبته.
4: اي عنده بالفرنسي وبالدرجة.
1: شو ضامر؟ شو بلومة؟
5: لا بلومة وضامر
1: ضامر باش.
5: لا اما الكتب بالدارجه لا كان سته
4: فات الفزع. هي فات الفزع هي اللي حلت البيبان وهي اللي خلت معناتك اللي لا ديموكراتيزي الحكايه هذه معناتها برشا بعدها زاد معناتك اللي ولاو توا بالحق يبدعوا بالدارجه.
3: فدوى دالي بيبي قالت لك سامحني وليد قالت لك وين نلقاه الكتاب راني مفركس عليه عندي برشا وما فماش
4: موجود ان بو بارتو معناتك اللي في المكتبات في ما بعملش باش نقول معناتك اللي هو نحب نقولهم كل ما بعضهم معناتها ما يسالش
1: المكتبات
3: يلا قول سونتر فيل
1: قول
4: ولا الكتاب كولتوريل سيغيس كوكشوب معناتها كل موجودين معناتك اللي كلهم موجودين كلهم مع بعض
1: في الكل فدوى هذول انت اللي ما لوشتش
4: ولا والا فما
1: اللي شفت في الحومه فدوى
4: تاع الميزون ديديسيون فما السيت تاع الميزون ديديسيون تنجم تكلمهم
1: تدخل
4: هو حكايات اديسيون معناتك اللي حكايات للنشر.
1: انا باش نحكيو برشا على الكتب احنا في الصيفيه مع على أنه تقرأ بالدرجة. أنت قلت لي فكرة قعدت في راسي وليد, قلت لي الناس بدأت تقرأ بالدرجة مع فاتن الفازة وتحية لها فاتونة وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير ما زدت احتفلت بعيد ميلادها. ومن بعد لقوا روحهم يقرأوا في كتب أخرى بالعربية والفرنسية والإنجليزية وكذا. يعني العلاقة مع الكتاب وقت اللي تبدأ تولي علاقة تعلق مع تشوف
4: هو كي تستنس بشدين الكتاب وتعرف لأنه كي تقرأ كتاب مش عليك تفرجش في فيلم خاطر انت باش تعيش معناتك اللي قصه أيه. من الاول للاخر والاحسن بالكتاب لانك باش تعيش قصه بالخيال نتاعك انت باش تخيلك خاطر كل واحد يقرا كتاب باش يتخيلك الشخصيه هذيك بالملامح نتاعو هو وبالحاجات اللي يحبهم هما دونك سو كيفاه معناتك اللي كل واحد يعيش قصه معناتها على طريقته هو وهذيك هي الحاجه الباهيه كيبداو بعرفه الفازع وبعد معناتك اللي مشاو الامير غنيم ومشاو الحسنين بن عمو معناتك اللي حاجه ديت معناتك اللي هما ياسر حلوين اللي هما توانسه وعندهم حاجات يعشقوا
1: فعلا الكتب بالدرجه
2: نمشيو هذه البالغ كتب على الامثله التونسيه استاذنا مع الصحافه كان ذكروا
1: هذه البالغ
2: اي كتب على برشا على الامثله التونسيه بالدرجه زادك
4: حصر عليها
2: الى الى الى الى ردوني اون في للامثله الامثله الشعبيه التونسيه
4: اي
2: ذكروا لا
4: اي ما كتبش روايه
2: لا ما كتبش اما قلت لك كان متخصص في الامثله يعني حاجه خارقة العادة
4: صحيح
2: كان عنده زاد يتكلم في الاذاعه نذكر مليح مليح كان
1: الامثله
2: الشعبيه خارق راهو تريزور احنا قاعدين نذكروا كل الكبار منهم لكن راهو اللي يغوص فيهم ما خلوش
1: احنا لا نعرفوا لا الكبار لا الصغار نو تريزور احنا في ال... في الكتابه وما نعرفوا كان وخليني نقولها التونسي باش يوليو يقراو له توينسا يزمو يخرج وينجح لبرا يزمو ياخو ان بري لبرا ولا يشارك في معارض لبرا يزم يجيبوه اعلام المصري واللبناني و و و والا الاعلام الفرنكوفوني كان وهو يكتب بالفرنسيه وغيره باش كيف يرجع لتونس يولي يتباع الكتب نتاعو او يتحكي عليه سينو احنا راهو توينسا نحبوا نقولوا ان نقرا كيفاش قال الدكتور البير كاموس
2: البير كاموس
5: يحبوا فيس
1: كاموس
5: البير كاموس يا ولدي
2: كاموس
5: نتاع نتاع
1: انستغرام البير كاموس
3: انستغرام بالانستغرام هبطت ستوري الكتاب فلاني دونك انت تقراه
1: مثلا
5: لا هو
4: مقصر الاعلام مقصر
1: مثلا
5: هو انا يظلي المناهج التعليميه زل مقصره تو كي ناخذ انا جينيراسيون تاعي معناتها فما كتاب تونس نعرفهم خاطر كنا نقراهم اوبليغاتوار
1: صحيح
5: مثلا قصه حليمه تاع محمد العروسي المطرف
1: صحيح
5: كانت اوبليغاتوار في ال
1: اي دونك كلنا
2: نعرفوا كانوا برشا كتاب
5: وشنو هو كيما قال وليد هو يحط لك اوبليغاتوار كادو كل تريمستر كل تريمستر فما كتاب لازم تقدر تعمل الريزومي نتاعو في اي مستوى من الابتدائي حتى الباك من بعد فما سو كي فون مورد غلامسون معناتها اللي يتغرم ويولي لوج ويولي يقرا ويحب المطالعه فما لا خاطر المطالعه والقرايه راهو غرام راهو غرام كيما السبور كيما فهمت وتولي عندك لاديكسيون عندك الادمان على قرايه
4: لازمك تذوقه لازمك تذوقه
1: وي تغرم
5: البارح نحكيو على سيد العميد كيفاش بدا انا نتفكر مثلا الف ليله وليله يظل فيها ست توم
2: اي
5: قريتها في صيف والله وانا في السكوندير في الادوليسونس
1: والله
5: ست توم قريت ما عندي لا فما واحد انترنت لا فما دو شان تونس الوطنية وفرنس دو وريون وتروا شان فهمت والسبار وقت يقص في الصيف دونك فما البحر والكتاب
2: عبد الله المقفع في عهدنا
5: أي أي
2: مش يغرب ما نصورش واحد يقرأ الكتاب وما يتغرمش وما يتفكرش يعني لفابل هذوكم يعني باسيونو الحقيقة ما عادش مش يعني جون سي با المشكلة في المدرسة في العائلة
1: احنا نقولوا اقراوا مهما كان نوع الكتاب اللي تقراوه
5: اقرا الفايده بيان سور خاطر لا ما فما سامح سامحني قصيت عليك وانت لانسيت بروميير باش تعدي دوزيام في بالي باش تبدا على
1: لا انت اليوم جايه
5: قصيت عليك سامحك
1: عنده عم حكيش
5: لا خاطر فما انا حكيت المطالعه جوستومون كلامك انت هو الصحيح خاطر فما قلت لك شنو هذا يكتب بالدار راهو سيت ان ستيل c'est un style
1: شد الكتاب
5: فهمت انت تحب تقرا بالدارجه تحب تقرا لي رومون تحب تقرا كتب فلسفه المفيد المطالعه راهي تنول الفكر وتحل افاق تاع ليماجيناسيون تاع الريزونمون وتطور شخصيه العبد التواليد اللي ميو بلاسي كومو باش يحكي على الحكايه هذوما اهميه المطالعه اما المطالعه تخليك تخمم شفتك الليماجيناسيون اللي تحكي عليه هذاك سي ان ريزونمون معناتها تحط روحك في بلاصة الكاتب وتتخيل كيفاش بتصير
1: في الاخر في النتيجة فما شكون يقرا شكون ما يقراش برشا حاجات في حياتك في نظرتك للدنيا تتبدل راه.
5: صحيح.
1: واللي يقرا من عسلامه انت تعرف السيده ذي قاري شويه يكتب ولا مش قاري شويه يكتب، واللي ما يقراش واضح جدا اللي هو يبدا ما قراش.
3: نعطيكم التوب 10 نتاع في دول العالم اللي يقراوا كتب سنويا، نذكروا بهم مثالش
1: وسيط كوندر،
3: الولايات المتحدة الأمريكية 17 كتاب سنويا للفرد،
5: تونس واحد،
3: الهند الهند 16 كتاب سنويا للفرد، المملكة المتحدة 15 كتاب، فرنسا 14 كتاب، إيطاليا 13، روسيا 11 كتاب، أستراليا 10 كتب، إسبانيا 9 كتب، وهولندا 8 كتب. بالنسبة لتونس أظهر استطلاع سابق اللي 85% من التونسيين ما قراوش حتى كتاب خلال سنة كاملة.
1: ما شاء الله
5: خدمنا عليها
2: ركور بالمقلوب
1: ركور بالمقلوب. اللي يقراه يظهر لي الفرنساوي ولا الأمريكاني في عام يقراوه أربعة توينسة في حياتهم، أربعة توينسة في حياتهم الكل يقراوه 15 ولا 16 كتاب. يلا
5: أهو كذلك الأسمون تاع الدول اللي اعطتهم كان دول متقدمة اللي هم قاعدين يقراوه اللي هم ديفلوبي
1: يمنوا بالقراء.
5: أي شفت معناتها اللي شيف خديمة يعطيوك الحقيقة معناتها
1: يفسروا لك شو اللي صاير. يلا فاصل بعتوا غنية وراجعين في ناس ديوانا.
0: ناس ديوان
6: بوبليسيتي.
7: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
8: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
9: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي، وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
10: اكتب السيفك اكتب السيفك
11: تحب تحكي
12: en illimité ou t'aimes faire gigawatt
13: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
14: اريدو طور عالمك.
15: الو صباح
16: هاني ريكش جوي بيه
15: في اسخانه.
16: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو، وفي 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
15: تي على الكومبريسور؟
16: لا على الكليماتيزور الكل،
15: على كل شيء.
16: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
15: توا فهمت عليه جوك بيه
16: الاول مره في تونس. 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك بيه مع ماكسويل.
17: ماكسويل فور بيتر life.

0: لو أن روحي راغب على ما توصلنا لسبعة وخمسة وأربعين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا, صباحكم مبروك يا تميسة. إن شاء الله ربي يحفظكم, يحفظ تونس العزيزة والغالية, وسختو يحفظ صغيراتكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نمشي توا توت سويت لي توب ريتش.
1: توب ريتش
2: في توب ريتش, سامحوني باش نحكي معكم في موضوع هكا على الصباح, لكن الحقيقة حادثة هزت الرأي العام البارح, تحديدا نهار الاربعاء صارت, لكن البارحة تحكي عليها برش على وسائل التواصل الاجتماعي. بنية عمرها 8 سنين, آمنة اسمها, كانت تعوم هي وأمها في البحر بالشامبرير. كانت تذكروا عمني والحادثة مماثلة, بنية عمرها 3 سنين في قليبيا كيف كيف زادة, كانت تعوم في الشامبرير, تم فقدانها لمدة وعمليات البحث من بعد تلقات متوفية. الحادثة هذه كانت مماثلة للحادثة اللي صارت نهار الاربعاء 1 جويلية 2026. آمنة كانت في البحر اللي ما هوش آمن, تواصلنا مع والدتها هاجر وهذا اللي حكيته لنا شنو اللي صار بالضبط نهار الاربعاء. نسمع
3: الحكاية. لحظة انتي كانت في يدي لبسة الشامبرير, يدها في يدي, في لحظة يدها تنحت من يدي, هزها الهواء قاعد يقدم بها القدام, انا نمشي وراها نعوم, وراجل فما راجل يمشي وراها زتها كيف كيف يعوم باش ينقذها, انا نمشي وراجل يمشي والهواء قاعد يهز فيها القدام معلمين, حتى اللي في الاخر الراجل معاش النجم يكمل يقدم, كملت انا نقدم, قلت له ما نكمل معايا, قال لي ما عادش النجم, كهو انا نمشي هكيك وهو واقف يغزر لي, قلت له كلم اخرج كلم الحماية على اساس هكيك, قاعد هكيك واقف وما عمل حد شيء, قلت انا نمشي نجري ورا بنتي هكيك نعوم ورا بنتي حتى لين غرقت, ما عادش النجم نزيد نقدم, وهي مكبشة في الشامبرير, احنا هكيك قلت لها ما عادش النجم انا نزيد غرقت, قلت لها كبش فيه نمشي نجيب الحماية ونجي, وفق فيا كان عندك فيا ثقة, شد كيكة ما تهبطش من الشامبرير وما تحركش دقيق, شد فيه نمشي نجيب الحماية ونجي, ما خرجت انا ما شفني حد وانا مضيبي, ما شفني حد وانا مضيبي وانا نطلع في النجدة, ما شفني حد, لين وصلت قريب للحاشية ما شفني واحد, قلت له بنتي خرجي يجي نمشي للحماية بعدين باش خرجوا الحماية, وقت اللي لقاوها جمعت الحماية والحرس بالزجاج, قالوا لي راهي حية ما متتش, قلنا نقولهم عندها برشا الفيلمين, كيفاش حية ما متتش, حية قالوا لي ما متتش, اخلط علينا قالوا لي السبيطار قليبيا, مشيت نجري للسبيطار قليبيا, اخي نقاميت.
2: نذكروا ادي الحادثة صارت في نابل تحديدا في بحر كركوين, ان شاء الله ربي يرحمها امنة بنت 8 سنين.
0: شكرا نورس. سيد العميد
4: بيه توا هنا ننتبه على عديد الأشياء الساعة, خاطر الله يرحمها البنية راه شيء أسف, كل عام نتكلم عن نفس الحكاية ونتصير نفس المصايب. أولا ساعة راهو الشمبرير مكتوب عليها This device is dangerous, ما تخليش هالآلة هذية صغار, مكتوب عليها راهي حتى انت عايشين وابو ذا الروح هذوك مكتوب عليهم راهو مخطر, هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الشطوط اللي مش محمية اللي ما فيهاش سباحين منقذين ما نعوموش فيه ونبعد ما نبعدوش نمشيو, قال شنو لوج على بقعه فارغه هاو تصير مصيبه كما هكا ما نلقاوش شكون ينقذ البنيه. ثلاثه الريح البراني هذايا اللي يقتل في الناس ما يعرفوش العباد اش يعمل الريح هذايا, يسموه البراني يمشي من البر للبحر, تشوف البحر كزيت راكح وهو لهو يدخل داخل. هذه الثالثه هذه نتكلم فيك راه وقت اللي خدمتك العام في قاعه عمليات داخليه انا شفت مصايب صاروا مصايب كما هكا, اذا انت وقت تشوف الريح يدخل داخل ما تدخلش صغارك, ما تدخلش حتى شيء الشمبريرات وكل الحايد في اليدين هذوكم النفخات اللي في اليدين كل ما هو منفوخ كل ما هو ما يدخلش البحر. ثلاثه يسموها لافاكسيليرات, والله يسمح قسما بالله مره نغسل في مايون تاع ولدي فكوا لي من يدي موجه تجي كانت تذكرها تعمل دورها هك تضرب الحاشيه خطفت زوج بنيات تاع عسكري نذكر مليح في شط سليمان خطفتهم له من مش الداخل راهو على على على الحاشيه لا فاك سيليرات هذه موجه تجي البحر وغدار يردي ما تخلوش صغاركم وحدهم راهو مسا يمشي باش يتمتع مش باش يقتل صغار ولا باش يعرض روحه للتهلكه. شوف قداش نختار يا سماح واحنا غافلين عليهم هاك العلم هاك تشوفوا فيه في الشطوط المحميه وقت يبدا لونه اخضر نعومه كي يولوا لونه احمر ما ندخلوش الماء راهو الحمايه مش تعمل فيه بالفراغ هذاك مش زين على العلم هذاك هذاك مؤشر هاك العلم الاحمر ولا الكحل ولا الاخضر راهو هذاك عنده معنى اذا يرحم والديكم البحر راهو مخطر البحر راهو غدار البحر راهو مش نفرهدوا صغارنا مش نقتلوهم هذاك علاش شيء حزن القلب شيء يوجع، معناها كل عام ولا نفس الخرافة كل نهار كل عام. لو المشكلة تكلم عنها هي حصة كاملة حطيناها على البنية اللي هزها الواحد، معناها الناس كل تجري ما خلطوش على الجرية والشنية هزت البنية نفس الشيء. هام زاد باش يصير حوادث
0: شمبرير زاد هامني
4: اسم هاني قلت نعاود راهو الريح البراني مخ أخطر ريح هك اللي يدخل بال... تشوفيه ده يدخل داخل هك اللي يرد له بحر كزيت، ولكن هو الحر من داخل كله كرينتي يهز مع لكن الهز معاش تخلط راهو سهل بكل حط لوح كورة لوح كورة في البحر وشوف ايش باش يصير تو في لحظات تلقاها مشيت 500 متر
0: مشيت على روحها
4: بالضبط نردوا بيننا وراو بصراحه حتى تسمع برشا والدي عنده برشا غفله نشوف فيها نمشي للشط ونشوف يا اخي كيفاش امه لابوه يعوم ويخلي ولده 3 4 قال شنو هو وصلوا الماكل هنا يا ودي البحر راهو راهو في لحظه دار. في لحظه يكون كالمه في لحظه يتقلب البحر وحده هكاك
0: لا حول ولا قوه الا بالله
4: اتقوا الله بجاه ربي ورفوا بوليداتكم وعلاش المآسي من 8 سنين رسول الله علاش مازالت معناها في مقدم عمر الزهور على خاطر غفله انا شومبرير خلي يبكي ما نهزوش ما عادش يشروه ما شومبريرات مع يا اولاد يا راهو اختر
0: لم قالت بنتها كانت في ايديها وتسحبت من ايديها في ثواني
4: فكالها ما شنو
0: فكالها البحر شوف في لي كومونتير احنا الحمد لله في ناس الديوان في الكتيبه في ديوان فمش لي كومونتير اللي كيما شفتهم امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي بربي راهو اللي قاعد في داره يكتب ينبر على امراه تشويت في كبدتها نقولوا ان شاء الله ما تحسش انت اللي حاسته هي ما تتصور هل نتصوروا انه ام معناها تخلي بنتها تموت قدامها طفلة عمرها 8 سنين نرحموا بعضنا شويه ولي شامبرير راهو زاده قاعدين تشريو فيهم من كل بلاصه هو شامبرير يبدا طياره وما يحميش وبالعكس اختير على الصغار خلي ياكلين نقول خلني ناخذه ب 8000 وب 7000 وب 6000 مش لازم منه الشامبرير شد صغير قعد على حرف البحر
4: بيسين راهو الشامبرير مش مجعول للبحر اتقوا الله راهو البيسين مجعول للبيسين مش للبحر خاطر البحر محلول وما تعرف في البيسين هكا معناها مربع ما عنده وين يمشي اما في البحر كما قلت لك اختفلها الريح اختفلها اختفلها بنتها من يدها وخاصه البارح راهو ريح ولا متى ذي كل ريح
0: ومدام هاجر ان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبرك انت ويبرد على قلبك ربي يصبرك حتى كلمه ما تنجم تكفيك حقك سي في اونيك ما عندها بنيه برك
4: صح حول القوه
0: يا هاجر وعندها امنه ان شاء الله ربي
4: ربي يصبرها
0: يصبرها خاطر حتى شيء حتى شيء ما يعوض ام في فقدان صغيرها ربي لا تنظروا عليها
4: المراه يبيد شويه خلطه هي شعر متر هي بيد شعر
0: راهو كيف صغيرنا يموت في دينا احنا متحيين زيد مش حياه برشا وهي ان شاء الله ربي يبرد على قلبها دكتور
5: الله يرحمها الطفله ربي يصبر ابوها وامها كيف بصراحه
0: بون
5: حكيت لي شومبرير معناتها انا نصيحه وقلناها عمي معناتها للصغار اشريوا لي براسار اللي يركبوا في اليدين والا لي جيلي
0: ما تشريش شومبرير
5: ما تشريش شومبرير خاطر ينجم هو يخرج من الشومبرير بقوه الريح ولا دراشون ديجا صغير ما عندوش الفرصه ينجم يهبط او موا الاخر ديما البراسار والجيلي خليه ديما فوق الماء كيلك سوا هذه النصيحه دونك شومبرير مجعول لحالات معينه كما توا قال سيد العميد بيسين وبيسين لازمك تعز هذا خاطر حتى فما حالات غرق في البيسين خاطر الصغار ما يعرفوش يعوموا دونك بون معناتها اللوم بعد القضاء بدعة الله يرحمها الطفله ونوصيوا العباد تسمع فينا ردوا بالكم اللي عندكم صغار ما تسيبهمش وحدهم ما تشريوش لي شومبرير شريو لي براسار وشريو لي جيلي هذوكم اللي اغلى ما يحميو خير او ما ثماش لو ريسك زيرو ديما كلك سوا اللي باش تاخذ ديما فما الريسك دونك النصيحه الاولى نمبر واحد هو عمرك ما تخلي صغير وحده يواجه في الموج ويواجه في الرياح فهمت تقول لا هاو راهو على حرف الشط خاطر الصغير il peut pas évaluer le danger ما عندوش لا نوسيون تاع هذه مخطره ولا
0: ما يعرفش كبير وما يفيقش خلي صغير
5: ما يعرفش فهمت الصغير ما يعرفش ما عندوش موش كهل باش يعرف هذه مخطره ولا دونك النصيحه نمبر واحد ولادكم ديما بحذاكم معناتها تحت الحراسه نتاعكم والحمايه نتاعكم، اثنين ابعدوا على لي شومبرير سورتو ابازاج، معناتها اشريو لي بغاساغ اللي يجيني.
0: فلا وبربي فكرة نمشي نعوم في بحر فارغ على خاطر هكيك خير وما نحبش برشا عبيد بحذية، راهي فكرة غالطة. وقت اللي تصير مشكلة تلقى روحك وحدك فيها كالبحر هذاك، حتى حد ما يجيك. فما عبيد مغرومين يقول لك أنا نحب نعوم في بحر ما فيش برشا ناس، ها تلقى روحك وحدك كيف اللطف تصير عليك أي مشكلة. وليد في كلمة.
6: نكره البحر، أنا نكره البحر، أعتقد أنك خطر معناتها غدار غدار غدار مش نورمال. حاولوا انو صغاركم ما يدخلوش للداخل بكل، ما حتى كي باش تدخل انت معناتها كي تبدا تخلي ولدك بحدا شكون ياخذ باش يعس عليه وكهو، معناتها كي اللطف عليها المراه ماهيش نورمال، معناتها كي ربي صبرها خاطر حاجه قويه ياسر.
0: حميمتي شنو عاشت؟
6: والله
0: شنو عاشت؟ شنو ذاقت المراه هذيا في الساعات هذوك وفي الثواني الاولى والدقائق الاولانيه؟ ردوا بالكم على صغاركم ان شاء الله ربي يرحمها امنا. نورس،
2: من بين التعاليق اللي ريتهم في البوبليكاسيون اللي صارت على الحادثه، أطفالي سر ساعاتي هذه الكونت فيسبوك قالت الله يرحمها نفس الموقف، أنا ولدي عمره 4 سنوات والله على الشط يلعب، جيت له من موجة ورفعته من قدامي، سبحان الله كان لون قميص فسفوري يعكس، ما عاد شفته في لحظة، الحمد لله زوجي سباح شافه طلع على طول البحر غدار. دونك الحادثة هذه ما هي نذكروا زيلة اللي الحادثة هذه راهي صارت في كركوين، بحر كركوين نابل اللي هو ديجا معناها موجود فيه سباحين منقذين، نذكروا في نابل ولاية نابل القائمة متاع الشواطئ المعنية بمنع السباح حسب وزارة الصحة بعجالة، شاطئ العمود منزل تميم، شاطئ وادي الفار الحمامات، قبيلة محطة التطهير دار شعبان، شاطئ وادي الحجر القليبية، شاطئ عين قرنز قليبية. زادة
0: أخبارنا ورجعين ناس الديوان
7: بيبليسيتي. كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي، نقول ولدي محامي متكلماني.
8: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
7: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
8: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
7: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
9: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
10: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
11: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
12: اريدو طور عالمك.
13: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
14: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
15: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité. Sif Cinéma, fibre.

0: السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سنين اكتيفي سيف

0: توست بريمة البرايم.
1: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو ذيك اللي يدوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوست بريمة البرايم.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: مجزء الثامنة. ديوان افهم مصباح الخير. وزير الاقتصاد وتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال جلسة استماع له أمس الخميس بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة وثيقة السياسات التنموية 2026-2030، أكد أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول سنة 2030، معتبرا أنها تمثل آلية داعمة للتنمية الجهوية والمبادرات الجماعية وأحداث مواطن الشغل وليست بديلا عن المبادرة الخاصة، مؤكدا وصل توفير الإحاطة والمرافقة لإنجاح هذه التجربة. واستعرض الوزير الإصلاحات المبرمجة لتأهيل القطاعات المنتجة وتطوير الصناعة والنقل واللوجستيك والسياحة والتجارة وتنمية الصادرات إلى جانب اعتماد سياسة استثمار جديدة تقوم على تحسين مناخ الأعمال ومراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين والرفع من نسبة الاستثمار إلى 20% من الناتج الداخلي الخام مع استقطاب استثمارات أجنبية تناهز 6 مليار دينار في أفق 2030. مؤسسة تكنولوجية ناشئة تطلق مبادرة بيئية مواطنية تتمثل في توفير أكثر من 1500 حاوية مجانية لفائدة 10 بلديات بولايات صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد لدعم الفرز الانتقائي للنفايات. ووضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة النظافة والحد من التلوث خلال الموسم الصيفي، مضيفة أنها أطلقت حملة تحسيسية لتشجيع ألاف العائلات على تخصيص حاوية للنفايات العضوية وأخرى للمواد القابلة للرسكلة بما يساهم في تحسين جودة عمليات الجمع والتثمين. من المتوقع أن يستفيد قرابة 500 شاب وشابة من ولاية قفصة بالبرامج الوطنية الثلاثة التي عدتها وزارة الشباب والرياضة من غرة جويلية إلى موفأوت المقبل، وفق ما أكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر على هامش الجلسة التي انعقدت الخميس بمقر الولاية والتي خصصت لتدارس سبل الكفيلة بالإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبف يقول إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. ختاما، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار مؤقتة رعدية وتكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية، ثم تشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل جهة الوسط الشرقي. الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا بالوسط ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
6: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
7: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بنادي الاهلي الصفاقسي وتصريحات مهدي الفريخه رئيس الهيئه التسييريه. والبارح كان تنشر فيديو ثاني في جزء ثاني على الصفحه الرسميه لنادي الصفاقسي، ابرز ما قاله الفريخه. قال انه الهيئه حطت شرطين اساسيين للموافقه على خروج بن علي يتمثلوا في توفير مبلغ مالي هام يحل مشاكل النادي وايجاد البديل الفني المناسب، وذكر انه اللجنه الفنيه تعمل حاليا على تامين معوض لعمر بن علي. كيف قال النادي لم يتلقى أي عرض رسمي بخصوص اللاعب جمال موتيباي لحد الآن، ولفت النظر أنه الإعلان على قائمة المغادرين والمنتدبين والمعارين سيتم لاحقا خلال ندوة صحفية مخصصة للجنة الفنية. أيضا قال أنه نادي صفاقسي

0: اتفق مع مزود جديد للأزياء الرياضية بمبلغ أكبر وقريب من انطلاق حملة اشتراكات الموسم المقبل. بالنسبة لعملية رفع المنع من الانتداب على فرع كرة الطائرة باش يكون في جويلية هذا وباش يتم تعزيز الفرع بانتدامات قائمة جويلية تقريبا يقصد ويحكي على أواخر شهر جويلية. نذكر أنه الفريق كان تحدث في فيديو أيضا في نفس الفيديو قلت البارح في جزء أول على اقتراب رفع المنع من الانتداب على فرع كرة القدم وحجم ديون الفريق وكل التفاصيل طبعا تلقاوها على موقعنا ديوانفام.net. مواصلين ديما مع السي اس اس واليوم الموعد المنتظر الجلسة العامة الانتخابية الأربعة متاع العشية في أحد النزول في صفاقس وقائمة وحيدة مترشحة هي قائمة مهدي الفريخي كما أعلن عليه في وقت سابق. بعد اجتماع معزل ناصر رئيس جامعة تونسية لكرة القدم بوزير الشباب والرياضة صادق المورالي البارح النية تتجه لمواصلة المكتب الجامعي العمل متاعه رغم خيبة وكارثة المونديال اللي حالت بكرة القدم التونسية والمنتخب الوطني. أيضا فما إمكانية كبيرة لمواصلة التفاوض مع المدرب إيرفي رونار لمواصلة قيادة المنتخب الوطني. طبعا الأخبار هذه تبقى للمتابعة وأكيد باش تكون فما تفاصيل أخرى خلال قادم الساعات أو الأيام. النادي الافريقي دخل في اتصالات مع عام لاعبيه لتعويض خروج اسامه سيلي خاصه نحكيو على الثنائي الاول اللي هو عزمي غومه اللاعب السابق للسي اس اس واللاعب الحالي لفاركو المصري والبلون بين نجم نقولوا هو الظهير الايسر النجم الساحلي غفران النوالي. نذكر انه الظهير السابق الافريقي اسامه سيلي كان انتقل الى نادي الخالديه البحريني. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا تعيين خليل شمام في خطة مسؤول عن أكابر الفريق الأول لكرة القدم. الملعب التونسي أعلن تمديد عقد الحارس عاطف الدخيلي إلى غاية 2027. الدخيلي كان حارس شباك عدد من الفرق كما النادي الأفريقي الأولمبي الباجي كما كانت له تجربة خليجية مع العين السعودي. نذكر فريق بارد وأعلن أيضا قبل تجديد عقد الدخيلي أعلن تعاقده مع اللاعب مالك شويخ إلى غاية 2028 ومتوسط الميدان الهجومي السنغالي مامسا ليوتيون إلى غاية 2029. نادي شباب الوزداد الجزائري أعلن البارح تعاقده رسميا مع المدرب التونسي نبيل معلول. بالوزداد قال في بيان نشره على صفحته الرسميه ان اختيار نبيل معلول جاء بالنظر الى خبرته التدريبيه الواسعه ومسيرته اللي تمتد لاكثر من 25 عام وانقاد عدد من الانديه والمنتخبات الوطنيه وحقق عدد من الالقاب. نذكر نبيل معلول صاحب 63 عام امضى لمده موسم واحد قابل للتجديد مع الفريق الجزائري. نمشيو نحكيو على كأس العالم نحكيو على مباريات البارح. ديما مازلنا مواصلين في الدور الثاني والثلاثين. البارح في الليل إسبانيا تنتصر 3-0 على منتخب النمسا وفجر اليوم نص الليل لعبت مباراة البرتغال وكرواتيا 2-1 للبرتغال. أيضا في الفجر منتخب سويسرا يقصي المنتخب الجزائري 2-0 في المباراة هذه. بالنسبة للبرنامج مقابلتها اليوم 7 متاع العشية أستراليا تواجه المنتخب المصري والحدش متاع الليل الأرجنتين تواجه منتخب الرأس الأخضر. فلاسبور قدموكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقع نادي ونفهم بوانات. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
2: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
0: تحب تونتي تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. سنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
5: تدلل تدلل
6: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحسن الأسوام، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
10: ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 28 دقيقة رجع لكم في ناس الديوان متواصل معكم من توا حتى للعشرة. صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان اللي صبحوا معنا. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم شوية. خير لايك ديزلايك شي بحدنا هاني البراهمي باش نحكيو على ناس السبور. سينو اليوم في الكوت فيل عنا باش تكون معنا تسنيم الشريف الأولى وطنيا في امتحان النوفيام. وإن شاء الله ألف مبروك لكل من اجتاز امتحان النوفيام. كيف كيف شكون معنا الدكتورة إيمان الفطناسي رئيس قسم تقييم المخاطر البيولوجية بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر باش تعطينا التوصيات اللي شوية تفاصيل على بلاغ وزارة الصحة اللي عملوا توصيات فيما يخص موجة الحر هذه. في صوتكم اليوم بحيرة بنزرت في خطر بسبب التلوث والبحارة يناشدوا السلطات المعنية بالتدخل الفوري لحماية الثروة السمكية قبل فوات الأوان. هذا الكل قبلوا ميس ميتيو في زوم ميتيو.
4: زوم ميتيو
5: صباح الفل للناس الكل. من جديد بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الجمعة 3 جويلية 2026، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فأحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية، ثم تشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل جهات الوسط الشرقي. الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فقوية بالشمال ومحليا بالوسط ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب، فمضطرب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال وبالمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. وتأتينا المعلومات كما عودناكم من المعهد الوطني للرصد الجوي، وإن شاء الله نهاركم زين.
4: زوم ميتيو.
3: شكرا نوروزة. سيد العميد ترجم لنا.
6: ترجم لك اللي هذا عمره مسار.
3: عمره مسار
6: كانوا في وقت الطيب، احنا نسموه الطيب هذا جويلية أوت. كل يوم المطر ومطر غزيرة من الغرب وجاي لهنا على شيرة القصرين وشيرة الكيف وشيرة معنا الغرب التونسي. يعني هذا غريبة راهو، خطر عليش هذه كله من أولا الساعة البحر اللي ولا 33 درجة في بعض الماء في الغريق عمرها ما صارت. وهذايا اللي باش يولتوي ولدنا هالنتائج اللي باش نشوفوها، التغيرات المناخية غريبة، لأنه كما قلنا جويلية أوت راه ما فيش مطر، يمكن آخر أوت وقت يقرب الخريف تصير التقلبات وكل شيء، لكن في جويلية احنا في أول جويلية يوميا زوابع ومطر ومعناها وأمطار هذايا نتاع كان نتاع احتباس حراري على شيء غريب. يعني ربي يستر. وزيد ريح حرتوا في جويلة، راهو احنا الصياده يحبوه خاطر هذا وقت الرزق ميسر نتاعهم، لانه ولي طياب يوميا شديد الاضطراب. كان تقول تو وشديد الاضطراب راهو معناها ما تدخلوش البحر يا عبد رب، راهو لا صياده ولا يعوم.
3: اليوم ما تدخلوش للبحر
6: في شمال تونس الكل ممنوع. خاطر راهو شديد الاضطراب معناها راهو مخطر.
3: بربي مش لازم، مش لازم اليوم البحر. سيسوا رواحكم، خموا في رواحكم في صغيراتكم، اليوم ما تمشيوش للبحر. شكرا سيد العميد. باش نمشيو احنا توت سويت و سان ترانزيسيون لي لايك ديزلايك.
4: لايك لايك ديزلايك
3: لايك ديزلايك. باش نبداو بفنان ما يعرفوش هو العميد، اما ما يحبوش كمان،
5: اما صوته مزيان. جوستومون باش نحكيو على الفنان ادم. في اقل من 24 ساعه نفذ تذاكر الحفل الفنان اللبناني ادم المبرمج نهار 13 اوت في مهرجان بنزرت الدولي. الحكايه أثارت بعض الجدل. في أقل من 24 ساعة نفذ التذاكر متاع الكراسية لشيز في مهرجان بنزرت الدولي للفنان إدم. نذكروا أنه بميزانية تناهز 2 مليارات و500 دينار، 500 ألف دينار، مهرجان بنزرت يفتتح دورته الجديدة في 17 جويلية.
3: ما فهمتش عميد شبيك حتيتي ديك على وجه ما نعرفش.
5: البارح انت قلت صوته محلاه، تسمع الصوت ادم
6: مانيش قارين على فرد مد برا المد بلي قراني
3: انت انت ولا واكثر من 7000 تونسي اللي شريو التذك
6: ربي معاه ربي معاه انا قراني استاذ اسمه سي عبد الرزاق لاني قراني على حاجه اسمها لو كود لا بيرسوناليتي
3: دونك ديزلايك بالنسبه لي
6: كان بيان سير اسمع شي الحكايه هذه شنو باش يالهوهم راهو شيء غريب يا ولادي يديكم الله الفن فن لكن اللي نسمع فيه وعباد تقطع في حوايجها والاخرى تبكي عمرها 7 سنين
3: لا لا ادم لا يقطعوا حوايجهم لا شيء مشوا يتفرجوا يعملوا جو اون تري بيل فوا
6: ربي معاه ربي معاه
3: ربي معاه ديزلايك
6: 24 معناها تو كانوا درا شكون جاينا جاينا شو اسمه نتاع والله وكان جا واحد من الجهاب نتاع العلوم في العالم
3: ايوا
6: تو شهر ما يلمولوش 10 بلايص
3: قولوا رايكم انا تو بعد نقول لكم رايي خاطر انا نحب نسال شكونهم اللي شريو في اقل من 24 ساعه التذاكر الكل
5: التذاكر الاغلى 120 دينار
3: هي ما احنا شفنا برشا مرات يتشريو التذاكر تو ومن بعد يتباعوا في السوق السوداء بعد ما تشريوا على موقع تذكرتي وغيره دكتور لايك ولا ديزلايك
7: عكس العميد اللايك
3: أيوة
7: عكس العميد
3: أيوة
7: لايك
3: دوك على... ما كمش قارين على فرد مد
7: لا لا, لا لا لا لا مش حكيت معناتها شوف العصر تبدل والموزيكا تبدلت والفنانين تبدلوا ونحن تبدلنا بيدنا نحن ما معناتها اللي جينيراسيون هذو مش كيما اللي جينيراسيون تاع الخمسينات والستينات اسكو توا الانسان عنده وقت باش يسمع قصيده نتاع فنان كيما ام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ اغنيه ولا محمد عبد الوهاب تقعد 45 دقيقه توا عصر السرعه اغنيه بون هذا دو ان دونك انا يلفو سادابتي كيما السينما كيما المسرح كيما كل وقت وقته دوتون بلوس
3: كيما الاعلام تو احنا نحكيو زعما برنامجنا كيما برنامج صباحي في الاذاعه الوطنيه عام 1985 مثلا
7: لا لا
3: الدنيا الكل لا اي فوالا معاك
7: مش كيف كيف ودوتون بلوس قلت لك معناتها هو ادم معناتها صوته حلو هذا بصراحه يغني مليح بون انا مانيش اكسبير في الموسيقى ما نفهم شويه هذا يغني الطفل
3: يغني
7: بالكدا دونك اذا كان هو سوكسي كيفو كيما فضل شاكر كيما رغب علامه كيما الكفوري فهمت مادام سوكسي فما علاش ما فماش عبد يجي سوكسي
3: من فرح
7: سورتو اذا كان فما استمراريه
3: والسكسي اللي يدوم
7: استمراريه
3: فماك الفقاعات
7: اذا كان معناتها عبد يعمل الكارير تاع كيما رغب علامه تاع 40 سنه وهو فدات ولا جورج وصوف
3: يا دوكوا
7: هي دوكوا
3: فما علاش واضح دكتور يقول لايك وليد لايك ديزلايك
8: ديسلايك اذا كان فما اسمه هما كل المارشينوار فوالا على خاطر معناتها الجسوسيور اللي فيها مارشينوار الحكايه مش نورمال ولايك ذاك هو باش نقول سيد العميد راه كل وقت يخ وقت راه سيد العميد معناتها بالحق معناتها فما عباد تمنيتنا عليهم قبل
3: اسكت لي فهي منطق
7: يا سيد العميد وخي
8: فما فما فما فما قبل عباد كنا نتمنيكوا عليهم واللي توا وليت تسمع في غنياتهم ونقول معناتها كلي يا حسره على وقتنا الوغ الوقت اللي خرج نتذكر معناتها كلي كان يخ ومعناتها كلي يخ في الكلات مي توا ولينا نسمعوا فيهم ونقول يا حسره على
7: غنياتنا ولو اغاني طربيه
8: طربيه وإلا أغاني معناتها اللي هما فريمون يستحقوا باش أنه واحد يسمعهم وتشيخ عليهم واحد وكل شيء
3: هذا سيء وحكيناها قبل قلنا كلود فرانسوا مثلا
7: كلو
3: أول ما طلع ولكن يعتبر من الفنانين أصلا يوصف وقتها بالمبتذلين في
8: أنت لي بويز باند
3: لي بويز باند
8: وقتها في الزاني 90 سووا تيك ذات واللي عاودوا يجيبوا فيهم قدام دي ستاد نتاع مليانين معناتها بعبيد كبار واحد وكل شيء
3: واللي هما الكلاسيك
8: تاع فوالا قدام الكلاسيك
3: اليابانيين والبي تي اس وال
7: بني حمدي بني حمدي كي طلع
8: ماهوش هشك السيد وموا السيد ماهوش هشك باش كذا
3: ادم لا با دي تو با دي تو با دي تو با دي تو
6: كيفاش كان يقروا فينا جاب فيدو مجله مفكره كيف تو اسمها جاب مجله اسمها بوديوم وتصويرا نتاع ستوني شاردين هكا البر ودي قال شوف قال ريت اش قاعد يصير في الشباب اليوم وقت في زمان هذاك عباد مقطع الواحة على كلو ولا درشنوة وفهمتني
3: اي
6: للذكر قال راه قد ما الانسان يكون فارغ من داخل قد ما بش يتشبث بالشخصيه هذه ولا يعيش وسط يتقمص قال انا نحبكم انتم تشعوا مش شعوا عليكم ما نجمش انا انسان يقارني كما كاي ويكون لي شخصيتي ويخليني انا نفرق ما بين ما يسيطر علي حد. انا نسيطر ما يسيطر علي حد شيء وحتى قوه ما يسيطر عليا بين عباد والاخر يقطع في حوايج والاخر ترى في شيء يعمل. وشفنا مظاهر علاش تقلقت انا راني كنت في مكان نشوف في تونس عريانه راهو ثم عباد في المسرح شفت اشياء مناظر مزريه وراغب على ما يغني انتم شفتوا كان اللقطه الاخرانيه انا شفت ماكلف اذا انا ما نحبش نشوف المظاهر هذه. انا بالنسبه لي هذه ماكينه نتاع الفلوس هذه نتاع لبنان ما نحبهمش لاني وراء الصوره فما كوميرس فما فلوس فما تسويق شفتوا ايش لابس الصوره شوف بلا شوف دي هو مش الفن المنظر قبل الفن المنظر
8: نقول حاجه برك راهو الفن والا المسلسلات والا اللي ميديا وكل شيء هو اللي قاعد يسوق للبلاد هذيك راهو معناتك اللي العباد ما وصلت تو تحب تتعلم التركي من المسلسلات التركية
6: صحيح
8: وراهو مع العباد ما تحب تتعلم الكوري كان من المسلسلات الواحد كل شيء راهو هذاك هو نحبوا ولا
3: كوميرس ولاو يحبوا يلبسوا القفطان المغربي من موازين ومن البوديوم تاع موازين
8: سيدي تعرفش كيفاش نعملوا كيف
6: ماك جبت التركي
8: نعملوا كيف
6: يا اخي مشي مؤامره نتاع اردوغان يحب يرجع الحضاره ويحب يعني. فهم الحكايه هو فهم اللي امريكا احتلت العالم
3: هوليوود هو لك على النتيجه مش على الاسباب
6: انا ما نطيحش في الفخ المسلسلات التركيه ما نحبهمش ليش لاني وراهم نيه مبيته نية نفس الشيء اللي عملوه الامريكان يحب يعملوا اردوغان يحب يسيطر على العالم العربي عن طريق مسلسلات
5: ممتعين وعندهم برشا جمهور
6: انا ما عاديش عليه
5: امتعي اللي تسمع فينا
6: امتعي روحك انا ما عاديش عليه انا نعرف اردوغان ايش يحب يعمل
7: صلوا على النبي صلوا على النبي
6: امتعي روحك امتعي روحك
7: صلوا على النبي
8: تشوكيزيل افندم سي با فري مش اردوغان اللي قبل اردوغان عملوا عليه مظاهرات خاطر حب ينحي لسان داموغ من واحد مسلسلات ميموش اردوغان من اللي بدا قبله هو اللي حب واللي وقتها حب يدخل تركيا في الاتحاد الاوروبي وقتها وحب يرد مع حب يبعدها شويه على الاسلام والواحد كل شيء والقيم فهمتني هو داير
7: عندي سؤال هكا
3: في ساعه
7: علاش نحن التوانسه عندنا محبه خاصه للمصاروه وعلاش نفهموا لغتهم وهم يفهموش لغتنا
3: من افلامهم وغنياتهم
7: والتسويق اللي كان يحكي فيه وليد علاش نحن التوانسه نسمعهم كل فهم عبد الحليم
3: لا علاش العالم العربي الكل بمختلف لهجاته يفهموا المصري ويعرفوا مصر واحنا دوك ما نتحكي على الصعيد ولا اسكندرية ولا كذا كذا تعرفهم
6: عبد الرحمن الشرقاوي افلام مصر ما كانتش تحليل كبير برشا للمجتمع المصري مشيك فما فما على كل حال فما عدد كبير من الافلام المصريه كان يعني يفرق في المجتمع وفي مشاكل المجتمع نعم
3: فما فنانين جدد تحبهم وتحترمهم ولا بالنسبه ليكم في الفن ونسكروا الباب وندفنوا ريحنا نسكن
6: شوف راهو الفن الحقيقي يفرض روحه الكلمه يعني انا
3: شكون هالفن اللي فرض عليك روح اعطيني فنان
6: برشا برشا برشا برشا
3: لطفي بوشناق قامه كبيره برشا وما نصنفوش مع المطربين الجدد
6: بشوي ما اروعك شكون غني فن
7: نبيل شعيب
6: لا هالو لا المنيظر جيبوا
5: ربي ماهوش جديد نبيل شعيب
6: بشويه بشوي الماكينه ما خدمتش السيد هذا يغني بالحق ويغني باحساس وكلمات رائعه والصوره ما عندها حتى معنى هاكش معناها بالضبط فن
7: انت خاطر تحب الاغنيه
6: يا ودي لا راه تفرض روحك فن حقيقي
3: لا على خاطر تحبها وتسمع فيها السامح فاصل فاصل ورجعي او
0: ناس الديوان
1: بوبليسيتي التبحيرة ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
9: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضة من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
10: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
11: لا استنى يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
12: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
11: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم. منك نسمع صوتك تسمع
13: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
11: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: جانا لكم في ناس الديوان 8:37 دقيقة باش نمشيو سان ترانزيسيون لي كوت فيل.
0: كوت فيل
1: كوت فيل كل يوم تليفون من التليفونات. اليوم نحكي على بلاغ لوزارة الصحة تنبه فيه التوانسة نورز من الخروج بين 11 و4 متاع العشية، وين توصي وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بجملة من التدابير الوقائية للحد من مخاطر تعرض الأشعة فوق البنفسجية خلال فترات الذروة.
2: ودعا البلاغ إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة من 11 حتى 4 متاع العشية، وين ترتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات تتراوح بين 8 و9، وهي مستويات تصنف على أنها مرتفعة جدا. كما أوصت الجهات الصحية بضرورة استعمال واقي شمسي بعامل حماية فوق SPF 50 إلى جانب ارتداء نظارات شمسية واقية والبقاء في الظل قدر الإمكان. وشدد البلاغ على أهمية متابعة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية لانديس UV بشكل يومي، وهو مؤشر رقمي يحدد شدة الأشعة على سطح الأرض، مشير إلى المؤشر هذا يتجاوز في تونس غالبا مستوى 8 وقد يصل أحيانا إلى أكثر من 11، وهو مستوى يصنف بأنه خطير جدا.
1: واضح. معنا الدكتورة إيمان الفتناسي رئيس قسم تقييم المخاطر البيولوجية بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. دكتورة إيمان فتناسي صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور لله، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: مرحبا بيك دكتورتنا. الدكتورة، شو النجم نقوله للتوانسة فيما يخص فترات الذروة هذية، وخاصة دكتورة هنا نحب تفاصيل فيما يخص احنا بحثينا الدكتور العسي ديما يقول لنا راو الأكبر سنا والأصغر سنا ديما يزم نستحفظ عليهم أكثر من الباقي.
3: قبل كل شيء نحب نوصل معلومة اللي هي شنية الأشعة فوق البنفسجية.
1: أيوة.
3: راهي مختلفة عن الحرارة، عن درجة الحرارة، كيف نقولوا درجة الحرارة 30-35 ولا حتى تخلط 40، راهي ما هيش الأشعة فوق البنفسجية. وفيت هو ضوء الشمس فيه أنواع مختلفة من الحرارة، من الأشعات. ثم UVA والUVB والUVC اللي هما الأشعة فوق البنفسجية واللي عندها خطورة كبيرة على الجسم إذا باش نتعرضوا لها ديركتومون. UVA مثلا تعمل حروق في الجلد، تعمل شيخوخة مبكرة للجلد معناها وتجاعيد وكل. UVB توصل حتى للحروق المتقدمة وتعمل حتى لطف، عافينا وعافيكم الله، سرطان الجلد. والUVC الحمد لله هي الأخطر، ولكن طبقة الأوزون توقفها. هذاك علاش ما يلزمناش نتعرضوا ديريكتومون للأشعة اللي هي مختلفة عن درجات الحرارة. وباش نقولوا انه للتوانسة ان يراهوا الأشعة فوق البنفسجية تزيد تقوي مخاطر الحرارة.
1: أيوة.
3: يعني قد ما الحرارة تطلع واحنا اكسبوزي ليها معرضين ليها، قد ما اليوفي تزيد تقوي في المفعول بتاع الحرارة. نرجعوا توا لشكون هم الناس
1: ولا.
3: وشكون الناس اللي يلزم فريمون بالحق يردوا بالهم. اولا الفئات العمريه اللي هما حساسه، اللي هما الصغيرات وكبار السن. الصغيرات باش نقولوا اللي اقل من 6 شهور، ماذا بينا قد ما يمكن ما يتعرضوش للشمس ما بين 11 و4 متاع العشية، على خاطر مازال المناعة متاعهم ما اكتملتش وكل، وتكون لوفي مخطر عليهم. وحتى الصغيرات اللي من بعد 6 شهور معناها أطفال، يلزم يكونوا لابسين لبسة معناها تغطي الجلد اليدين والأكتاف وكل، وإلا إذا ما هوش ممكن نعملوا كريم واقي الشمس. كبار السن نعرفوا أنه معناها الإنسان الكبير في العمر يكون معناها حساس أكثر، تكون الجلدة متاعه أرق معناها وحساسة أكثر الجلدة متاعهم، دونك يكونوا معناها بعاد على العرضة هذه، وإلا في أوقات معناها قصيرة برشا. عندنا كده الخدامة، الناس اللي تخدم، سمحني، اللي يخدموا معرضين مباشرة للشمس، ربي يكون في عونهم، ولكن زادا يلزم وقاية باللبسين، تخطيط الرأس، مظلة، كاسكيت، اللي يحب، المهم يغطي رأسه وخاصة زيدا نشربوا برشا برشا ماء باش نقصوا من مفعول الحرارة.
1: دكتورة تو احنا كيف نقولوا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بين 11 و 4 وقت اللي حتى خبراء المناخ يقول لك لو الأمور الكل تبدلت والسخانة تبدلت ونوعية الأشعة حتى اليوم تبدلت 11 و 4 بالنسبة لكم انتم هذيك الوقت، لكن قبل ومن بعد دكتورة توا من 9 متاع الصباح احنا نكملوا الماتينة 10 نخرج نلقى شمس تحرق معنا، هل العباد هذوما الفئات الحساسة اللي انت حكيت عليهم ماذا بيكم حتى اكثر من اللي من 11 ل 4 مثلا راجل كبير ومريض باش ما يخرج مش لازم تخرج الصباح ما نعرفش انا هكا نقول وانت صلح لنا دكتورة؟
3: والله العرضة للشمس راهي هي لازمة راهو لازم على خاطر الفيتامين دي زي ده تجينا من الشمس الصحة معناها في النهار لازمنا نقضي ولازمنا نخرج ولازمنا على أمور نقضيها وحتى العرضة للشمس قبل العشرة راهي ماهيش مضرة للصحة معناها يوش نحمي والرأس من الحرارة من الحرارة أكهو معناها مش مشكلة.
1: إلى أي مدى دكتورة خاطر البلاغ يوصي بضرورة استعمال واقي الشمس والنظارات الشمسية الواقية اليوم ما عادش لوكس معناها دكتور في الأصل راهو ليكرون سولير واللي لونيت وكل كانت شوية لوكس معناها في حياتنا ما حاجة زايدة اليوم اللي فهمناه ولا هذا ضرورة؟
3: والله هو هو هو دخل في ثقافتنا هو عمره ما كان لوكس هو كان يجي من برا على خاطر الأوروبيين الجلد متاعهم حساسة يجيوا للأصطياف في بلادنا يجيبوا معاهم ليكرون سولير ماهوش لوكس ولكن لحماية الجلد الحساسة توا الشمس ولات معناها تقلق العباد الكل منه واحنا منهم معناها دونك ليكرون سولير راهو ماهوش لوكس
1: وبربي يركز لنا دكتور على أنه راهو الرجال ونسى احنا رجالنا هكا فما شويه كثقافه لي ليكرون تقول عامل فون دو تان معناها بالنسبه لي شقولك شو كريم هذايا في وجهي ويدي وكل
3: فما لي كريم سولير اللي هما لي تيكستور نتاعهم مختلفه معناها اللي ترانسبارون اللي سو فورم دو لي اللي يحب كل انسان يختار المهم الحمايه درجه الحمايه SPF بلس 50 معناها أكثر من 50 درجة الحماية وزيدا راهو فما طرق للابليكاسيون تاعو معناها كي نعملو ليكرون نعملوه قبل 20 دقيقة من الخروج من الاكسبوزيسيون للشمس على خاطر باش نعطيو الوقت للجلدة للامتصاص مش قبل بدقيقة وإحنا خارجين
1: اي خاطر احنا نحطوه في الكهرباء دكتوره الكرون كاريمون
3: لا قبل شويه معناها مثلا مشات للبحر يعني قبل بشويه على الاقل 20 دقيقه وعندنا معناها ما غير ما نشعر ونمسح وجوهنا وكل دونك احنا باش نقصوا من الاكرون دونك نعملوا اون بون ابليكاسيون معناها كميه باهيه على الوجه والاكتاف نخليوها 20 دقيقه وزيدا نجددوا كل ساعتين حتى لو كان هو واتر بروف نسميوه معناها
1: ما يعديش الماء
3: حتى لو كان ما يعديش الماء راهو يلزم
1: كل ساعتين واضح وحتى وانت ماكش في الشمس دكتوره كل ساعتين
3: حتى
1: وانت تعمل ليكرون تدخل تخدم مثلا باش تخرج من الخدمه يلزمك تعاود ليكرون حتى وانت مقعد في بلاصه فيها الشمس
3: صحيح على خاطر اذا باش تخرج لبرا حتى كان تمشي في الظل راهو لي ريون يو في يتعداو ما نحسوا بهم
1: واضح شكرا جزيلا دكتورة على كل هذه التوصيات كنت معنا دكتورة إيمان فتناسي رئيس قسم تقييم المخاطر البيولوجية بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اللي قدمت لنا التوصيات وكيف نسمع التوصيات هذه يقولوا الحمد لله بحثنا الدكتور سليم العاسي كل يوم احنا في ناس الديوان دونك التوصيات هذه يسمعنا على الأقل أموا خمسة ستة مرات كل ما نسأله الدكتور عندنا ما نزيده دكتور
4: عندنا ما نزيده خطر فما جانب مهم لذيق الوقت يمكن تنساه ما تقالش يلي في الاخ انت كي باش تمشي للفارماسي باش تشري ايكرون توتال SPF 50 بلس UVA UVB على خاطر راهو لي زيكومون سولير ولا ليكرون توتال كل واحد كيفاش يحب يسميه ما يحميوش الكل كونت هي قالت نوعين معناتها حكايه حتى على UVC واللي ما يتعداش بالكوش دوزون شعلينا فيه هذاك اللي يهمنا اللي يتعداو UVA و UVB UVB هو الريسبونسابل تاع البرونزاج D'accord. والUVA معناتها واندوماج لي سيلول يهلك الخلايا والADN تاعهم ويكون امبليكي في الكونسير تاع الجلد والUVA كيف كيف تبقى الUVA على عام كامل وعلى وقت كامل موجود طونك الشمس موجوده الUVB فيهم ضرر
1: ايوا
4: دونك نحن لازم نحميو روحنا مش من الUVB برك من الUVA و UVB
1: لازم تقرا على الاكران اللي باش تشريه UVA UVB
4: UVA UVB ولا لارج سبيكتر و الSPF سي معناتها لو فاكتور دو بروتيكسيون سولير الSPF هذا لازم يكون 50 بلس خاطر 30 هو يحمي 97% في بالي هكاي و 50 يحمي 98% من الجلد راهو الفارق يظلك ضئيل انت مي هام كي تبدا اكسبوزيسيون كبيره نمشيو في الSPF 50 بلس والاهم اللي نقاو كلمه UVA مكتوبه ولا لارج سبيكتر راهو مهم باش نحميو روحنا من الاشعه الفوق البنفسجيه الزوز اللي هما مختلفين
1: نجم تمس الخلايا قلت
4: زوز يمسوا زوز ريسبونسابل كونسير دو لابول الفرق اللي UVA موجود تلك العام كامل وتلك الوقت كامل مادام فما الشمس موجوده ما فيهمش معناتها ستابل ويتعداو حتى البلاد ويتعداو UVB به نجيو حاجة أخرى ليكرون على الصغار مي أوسي لي فيتمون معناتها فما مراول ضد لوفي فما شورتوي ضد لوفي وفما دي كاسكيت ضد لوفي وفما مراي ضد لوفي يتباعوا في الكوميرس كي يبدا عندك طفل صغير معناتها دو 4 5 ans 6 ans 8 ans
1: سورتو كي باش يعوم
4: تشري له حوايج
1: أنتي
4: UV شورت ومريول بليدين فهمت وكاسكيت تغطي له كرونتو والابليكاسيون كيما قالت الدكتوره معناتها 15 30 مينوت قبل من ليكسبوزيسيون للشمس وكل ساعتين تعاود حتى كي يبدا ريزيستون على الماء معناتها هذوما الحاجات البراتيك اللي مهمين اللي العباد معناتها باش نسهلوا لهم لو ميساج ما نصعبوش عليهم تمشي للفارماسي UVA UVB SPF 50 بلس فهمت نص ساعة قبل ما تهبط تعوم كل ساعتين تبدل الأولاد الصغار زيد يشريو لهم حوايج أنتي يوفي
1: الحوايج أنتي يوفي فما ماركة تبيع فيهم إرخاص ماهمش غاليين
4: برشا
1: بربي بالحق عكس اللي احنا نتخيلوه اثنين في الفريب موجودين أنتي يوفي راه تمشي تشوف في الفريب برشا حوايج نتاع صغار موجودين فما اللي ما يخلطش وراه حتى كي باش تشري من جديد فما ماركه موجوده في لي غراند سورفاس تبيع لي أنتي يوفي وراهي رخيصه ماهيش غاليه بالكل فهني البراهمي مرحبا
5: صباح الخير
1: بونجور هني صباح هني
5: الحمد لله صافا انت
1: كل ما يجيب يدبر فيه
5: كل فاصل يقترح
1: اخرج فاصل كي تحب عامل اكران توتال
5: انا سي بون
4: UVA UVB
1: عامل تاتواج توتال فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان
6: بوبليسيتي جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموهاتنا توصل حتى لشطر رسوم علي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحل التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموهات مونوبري ديما معك
7: تحب تحكي
8: En illimité, où est-on fait gigawatt?
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
10: اريدو طور عالمك

0: واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: وإن شاء الله صبحيتكم أحلى مع ديوان فام ومع ناس الديوان. مرحبا بكم وين ما كنتوا. توت سويت ناس سبور وهني البرهمية.
2: ناس سبور. مرحبا سميح. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل. بعد شوي نحكيو على ديوغو جوتا اللي منتخب البرتغال اللي عنده عام بالضبط من اللي من الوفاة نتاعو. نحكيو شنو صار البارح في ماتش البرتغال وكرواتيا. ايضا نحكيو على اعتزال رياض محرز البارح, اعتزل في المباشر في تصريح بعد مباراة سويسرا والجزائر. لكن قبل هذوما زوز خلينا نبداو من تونس. نبداو من تونس وفيسع فيسع بحكم زيق الوقت. الناس اللي منذ خيبة المونديال الشعب التونسي تقريبا الكل يستنى ويطالب باستقالة للمكتب الجامعي. صحيح يمكن شويه الغش برد شويه بمرور الوقت, لكن راه الناس مازال طالب معناه بنفس الشيء. الشيء ذي ماهيش باش تعملوا جامعه تونسيه لكره القدم بنجم نقولوا مباركه من وزاره الشباب والرياضه. نجم نقولوا حاجه هكا لانه وزاره الشباب والرياضه كان البارح فما اجتماع بين معز الناصر رئيس الجامعه ووزير الشباب والرياضه صادق المورالي, وتم اقرار انه المكتب الجامعي سيواصل مهمه على الاقل للمندام تاعو لنهايه المندام تاعو
1: اللي هي وقت يشوف
2: المندام تاعو اللي هي توفى 2028. دونك نستناو كيفاش باش تكون الامور. المكتب الجامعي
1: يعني نجم نقولوا اعلام رسمي,
2: مازال ما فهمش حتى شيء رسمي, لكن هذه معلومات خرجت البارح بعد الاجتماع, لان الاجتماع صار فيه كلام على برشا حاجات ومازالوا باش يصير يمكن اجتماعات اخرين وباش تكون فما ندوه صحفيه. لكن المعطيات اللي عندنا انه باش يواصل المكتب الجامعي. ايضا شنو هو سبب المواصله؟ سمح يقول القائل يا اخي الوزير ما شافش معناه الكارثه اللي صارت في المونديال, لكن فما حاجه قانونيه اللي هي ربما خلت حتى وزير الشباب والرياضه معناها يقول لك في الاخر ما دام الجمعيات هي اللي انتخبت المكتب الجامعي, والجمعيات باستثناء جمعيه وحيده على ما نتفكر ثوري شباب القيروان اللي نشرت بلاغ طالب استقاله المكتب الجامعي, الفريق الوحيد في كل الرابطات يقول لك الجمعيات هي اللي انتخبت, بالتالي عنده الشرعيه الانتخابيه والجمعيات لم تطلب سحب الثقه ولم تطلب الاستقاله, والجمعيات ما زالت متمسكه بالمكتب الجامعي, بالتالي قانونيا المكتب الجامعي سيواصل
1: اللي يجيب الانتخابات يمشي بالانتخابات.
2: دونك لو كان جات الجمعيات عملوا برشا كما شباب القيروان نشروا بلاغات وطلبوا الاستقاله, وقتها يمكن وزير الرياضه يدفعهم الاستقاله, لكن ذي مش باش يصير. في زعفيسه بنسم موضوع الفيرونار, عقده الاول ينتهي 15 جويليا. منتظر انه ينجم يجي تونس باش تكون فم مفاوضات في الاسبوع هذا والاسبوع الجاي قبل 15 جويليا ويتم حسم القرار. راهو لا قلنا باش يواصل, لا قلنا انه باش يكون فم مدرب
1: العقد يوفى 15 جويليا
2: بالضبط. قبل ما يوفى العقد هذا باش يتم حسم الامور مع الفيرونار. اذا كان تم الاتفاق على الامور الماديه والمشروع مع المكتب الجامعي الحالي فسيوقع عقد جديد طويل المدى على الاقل 3 أو 4 سنين. اذا كان لم يتم الاتفاق باش يكون وقت فما دي بيست اخرين بلون بي, لكن بتنسبه 99% حتى مش باش يكون افيرونار, باش يكون فما مدرب اجنبي. هذه المعلومات الموجوده توا. وايضا فما ندوه صحفيه باش تم برمجتها ليمات الجاي توا, اول ما نعرفوها نقول وقتاش المكتب الجامعي باش يحكي على اللي
1: قالوا عليها الندوه الصحفيه. وقت حكينا على اللقاء اللي صار مع الصحفيين وكان معنا جزبار من غادي وقال راهو باش يعملوا ندوه صحفيه جوست كيف يروحوا
2: ما روحوا توا.
1: قال معاذ الناصري قال باش نمشي لحد الرياضي وباش نتكلم.
2: ما فهم شيء.
1: نحن في الانتظار.
2: والبرامج الرياضية وفيت ديجا في التلفز معناه سي بون. دونك ندوة صحفية نستنى وقتاش باش يعلنوا عليها. وإن شاء الله يعلمونا زادة بوقتاش تبدا البطولة. كالعادة أنا باش نقعد كل يوم نقول. خاطر مش معقول.
1: خطير كي يبدا كرونيكور. خياروشي هو مقدم البرنامج.
3: يتسيب. كرونيكور يتسيب.
1: يتسيب بالصحة.
2: الله غالب. في تونس تشوف.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل. كلمة كلمة. دكتور وعميد.
3: كلمة كلمة. هاني قال كلمة مهمة جدا, قال عندهم الشرعية الانتخابية وأنا نقول ما عندهمش, ما عادش عندهم المشروعية. في الشارع الرياضي ما عادش عندهم مشروعية. شوف نحن كحكينا قلنا أخلاقيا يلزم هما يستقيلوا خط فاهمين اللي هما منتخبين وفاهمين أنا أخويا مسؤول جيت خدمت على روحي فشلت. كي نكون أخلاقيا معناتها متوازن مع روحي نحط الاستقالة نتاعي. هما مكبشين ما يحبوش يخرجوا
2: ومش باش يستقيل حتى عوضوا
3: وما همش باش يستقيلوا يا أخويا صح عليهم. والكارت هذايا نتاع إغفي غونار راهو مش قصاجي إغفي غونار معناتها مش باش يسحب ويبدلها الكوره. اذا كان الامام شوف ديما نحن نقولوا سي اون في توجور لا ميم شوز معناتها كيفاش اون ساتون ان ريزولتا ديفيرون اون في با دو نوف افيك دو فيو معناتها ما واضح شيء فما. وإذا كان إذا كان سلطة الإشراف عاجزة باش تعمل عليهم ضغط يا خيبة المسا، معناتها شنو هو الفضيحة اللي تنجم كان هم يستقيلوش ديما نرجع شكون اللي يلزمو يستقيل من قدام هالفشل هذي والفضيحة اللي صارت. ونحن نعرفوا كتوانسة أيوة. ما همش هم المسؤولين على الكارثة هذي نتاع كرة القدم معناتها وليتان نتاع الكرة فاهمين اللي المشكلة بدأت عندها 20 سنة ولا 25 سنة ولا مي أخلاقيا ماكل طزينة في كوب دي موند طزينة ماكل 12 بونتو وتقول لي ما نستقيلش نقول لك يا خويا برجولي فما حاجة سافابا من الاخر معناتها فهمت
1: واضح واضح دكتور.
3: دونك انا نعاود نقول يلزمهم يستقيلوا بصراحه.
1: عميد فدوى تقولي العميد مغشش يا سامح والله اليوم مغشش
4: لا لا
1: لبيسه والله لبيسه بالعكس
3: العميد تعب
1: عميد راه عمره ما يتغشش
4: لا ما تغش على جماعه هذوما ما تغش على كنت انا وليد نحكيه لبرا قلت له عندنا من اكثر من 3000 عام العرب عندنا لعنه اسمها لعنه الكرسي في جميع المستويات. اي عربي يحطه على كرسي يعمل بولونه يتربط غادي مع شخوه في كل مجالات راه بالحق راه ثبتوا تشوفوا في العالم صحيح. العربي الكل عندنا لعنه اسمها لعنه كرسي ثم تلقاها رئيس عنده 42 سنه
3: مصالح شخصيه
4: هو في كرسي يا اخي تو واحد يا اخي الكرسي قلق منهم تو هذوما ناس جابوهم في مهمه المهمه ما تمتش. شفتوا الدول الاخرى الكل اللي خرجوا في
3: كلهم خرجوا استقالوا
4: كلهم استقالوا لميم جور
3: كان نحن مبدعين
1: يعني استقالوا قبل ما يروح
4: يعني في الدور الاول اللي يعني الدول اللي فشلوا
3: والله
4: ومش كيكا راه بيضحكوا مش معناها متغشين وحاجه يقول لك يا اخويا انا فشلت نخلي بقتي ربما يجي لي هو اقدر وانا قلت في الموضوع هذا باش نرجعوا للارتجال والعشوائيه يا ولادي كسكسوا كل طيحوها البنيه كره القدم التونسيه طيحوا البنيه وقعدوا فكروا وعملوا بلان باش تبنيوا بنيه صحيحه في عقلكم حتى حد ما يجري عليكم وما تقوليش هكو هابدوا يتحجونا في كوب دافريكا قربت يا خدي ما حشتش بها ما نمشيوش
1: مش لازم
4: مش لازم
3: نجي نعملوا فضيحه
1: وخا كان ما مشيناش
4: يا ودي ما نمشيو
1: كان ما مشيناش خير ملي نمشيونا
4: يا ودي اخويا خلي فريق
1: ليش شي واحد يقول سلامة اهل
4: طيحوها البنية حتى نكبر وقعدوا اهل ذكر وجيبوا واضح. كبار الكوره وخذوا رايكم وعملوا حاجه صحيحه استراتيجيه نتاع 20 سنه قدام
1: واضح به محرز
2: رياض محرز البارح اعلن استقالته قلت استقالته
3: اعتزاله
1: مش اعتزاله
2: اعتزاله دوليا
1: دوليا
2: كما قلت ايش قلت قبيل
5: بعد المباراه عاود الجمله باش نوصلوا لكريم عاود الجمله الصحيحه
2: رياض محرز كان اعلن اعتزاله دوليا مع منتخب الجزائر معناه باش يكمل يلعب مع فريقه والبارح بعد الهزيمه امام سويسرا هدف
1: فريقه اللي هو حاليا الاهلي السعودي
2: طبعا الاهلي السعودي فيسها ابرز ارقام تاع رياض محرز مع المنتخب لانه ارقامه مع فريق الفرق راهو كي مش نقعدوا نسميوه زي الدرجين دونك خلينا نحكيو على الاقل على ارقامه مع المنتخب الجزائري 114 مباراه دوليه 38 هدف 40 تمريره حاسمه دونك مساهم في 78 هدف قائد منتخب الجزائر منذ عام 2019 بطل كاس امم افريقيا 2019 شارك في كاس العالم 2014 ما كانش لاعب اساسي وقت كان صغير تجا و2026 ثاني افضل هدف في تاريخ منتخب الجزائر بعد اسلام سليماني من ابرز الانجازات والانجازات ولا الحاجات اللي تبقى في المخ مثلا الهدف نتاعو التاريخي من المخالفه المباشره ضد نيجيريا في الدمي فينال نتاع كوب دافريك 2019 وصلها وقتها للفينال كيف كيف التتويج باللقب وكما قلنا 78 مساهمه تهديفيه مع المنتخب الجزائري رياض محرز لاعب كبير برشا مع
1: افضل لاعب في الدوري الانجليزي عام 2016
2: يدكم على الفرق
1: ليستر سيتي مانشستر سيتي حاجه اكسترا اوردينير جوستمون مع ليستر سيتي 2015 2016 هز الشامبيونا برشا القاب دوري ابطال اوروبا الدوري الانجليزي درا قداش من مره
2: 647 ماتش شامبيون. رسمي مع الفرق
1: سان شامبيون سي اونيكون واختاره يعتزل دوليا يعني. شوفوا ما شوفوا لو نيفو واستقال يلا اخبارنا ورجعين في ناس الديوان مرحبا
0: ناس الديوان
6: بوبليسيتي
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
8: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
9: اريدو طور عالمك
10: تدلل
6: تدلل
9: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
6: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie,

0: دوك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlete. Ma l'université centrale, Tumouhak, Aoua Moustakablek.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
3: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزوة الساعة. ديوان فام عسلامة. ديوان الحبوب يسجل تجميع 8.38 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية غرة جويلية، بالتزامن مع انطلاق عملية خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. وأوضح ديوان في بلاغ له أن ولاية باجة تصدرت حصيلة التجميع ب 1.740 مليون قنطار، تليها ولايات الكاف وبنزرت وسليانة وجندوبة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 2.5 مليون قنطار لتخفيف الضغط المحتمل على مراكز التجميع التي تشهد نسقا تصاعديا في القبول. محطات الرصد الجوي تسجل كميات متفاوتة من الأمطار في عدد من ولايات الجمهورية خلال 24 ساعة الفارطة ليوم الجمعة، حيث بلغت أعلى الكميات المسجلة 32.2 ملم في محطة بنزرت المدينة. ووضح المرصد الوطني للفلاحة في معطيات نشر على صفحتي بالفيسبوك أن الغيث النفع شمل محطات تابعة لخمس ولايات رئيسية، وهي بنزرت وقفصة وصفاقس وجابس وأريانا. وبلغت كميات الأمطار في ولاية صفاقس 7 ملم بعقارب و3 بتينة و2.4 بالمطار وملمترين بصخيرة وملمتر واحد بصفاقس المدينة. في العالم، وكالة بلومبرغ تقول أن ألف البحارة لا يزالون عالقون في الخليج رغم وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وضفت الوكالة أن ألف البحارة ينتظرون فرصة للإبحار عبر مضيق هرمز والخروج من الخليج بعد أكثر من 100 يوم من الحصار. ونقلت بلومبرغ عن المنظمة البحرية الدولية أن السبل تقطعت بنحو 11 ألف بحار من خارج المنطقة في الخليج. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول خلال لقائه أحد كبار أعضاء حركة أمل اللبنانية إن على الجميع في لبنان العمل على تنفيذ البند الخاص به في مذكرة التفاهم لأنه يمنع الفتن. وأضاف قليباف أن لبنان لا سيما جبهة المقاومة كانت من أبرز هواجس إيران خلال المفاوضات بشأن

0: مذكرة التفاهم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم
0: منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 9:18 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا، إن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم ويفرحكم بالعزيز عليكم. اليوم في ساعتنا الثالثة باش نحكيو على برشا النجاحات. البارح كانت نتائج النوفيام، ما قبل أنا عندي ديديكاس ياسر سبيسيال وياسر محلاه، عزيز ومجد وجود عويني يهنيوا أمهم أمينة طراز اللي هي إطار بنكي إثر حصولها على شهادة الماجستير في الهندسة الم ليا بملاحظة حسن جدا. محليهم الصغار كيف يهنيو أمهم ولا أبوهم بالنجاح، وشوفوا قديش النجاح ما عندوش عمر وما عندوش وقت، وشوف قديش كي تبدأ عندك طاقات متاع نجاح راو حتى شيء ما يقف قدامك، لا العائلة ولا الأصحاب ولا بتدخلي غيسبونسابيليتي. محليه النجاح في كل عمر وفي كل وقت. دونك مرة أخرى عزيز ومجد وجود لعويني يقولوا الممات ومامينة تراز ألف مبروك مدام أمينة، تحصلت على شهادة الماجستير في الهندسة المالية بملاحظة حسن جدا. محليه ديديكاس سيد العميدة.
2: أنا أرفع القبعة على هاتي سيدة لأن كذا صغار وتقرأ وتنجح وتترقى. هذا هو الإكزامبل اللي وجع عليه، خاطر راه أون بو معناها نجم المرأة الصالحة توفق أن تكون عندها عائلة وتولها بصغيراتها وديجا هم رجعوها لها توا. لا ديديكاس معناها اكسترا اوردينير. ما عندوش عمر النجاح. والمراه هذه انا متاكد من حرايه تونس الكبار ليش، خاطر افكتيف ما وافقت بين حاجتين صعاب برشا، خاطر فمش كنت ترمي المنديل راهي
1: قوي. هذوما حريرنا، هذوما انسانه توينسا اللي نحبوهم يشرفوهم، وان شاء الله ان شاء الله بنات يكونوا منهم. انا كيف نشوف النجاحات هذيا، امان امشي ورا حلمتكم، انجحوا حلقوا عليوا اقراوا اعملوا دي فورماسيون وعيشوا وجنحوا وشيخوا مهما كان عمرك ومهما كانت المسؤوليات العائليه اللي عندك. هذه ديديكاس لو باي، احنا توش نحكيو على النوفيام
3: فول فير. بالحق فول فير،
1: فول فير
3: عنده صغار
2: ترواز انفان
1: موسي
3: اي معلم
1: بالكل
3: تخل تقرا تنجح
1: فوالا. وكي نحكيو زاد توا قلنا باش نحكيو على النوفيام اني، والبارح كانت نتائج الامتحانات النوفيام. قبل ما نمشيو للتليفون اللي معانا، احنا في ديوان عنا ديديكاس ياسر سبيسيال، وفرحنا برشا البارح بولدنا محمد بن عمر، ولد مهدي بن عمر اللي البارح نجح في اجتياز امتحان النوفيام. محمد نقولك ان شاء الله كل عام وانت ناجح، ان شاء الله كل عام وانت مفرح، باباتك وماماتك محليه نجاح. صحيت خاطر البارح خاطر البارح فرحت دار مهدي بن عمر، وروحنا لهنا عائلة واحدة. وقديش نفرحوا لصغار بعضنا، وقديش نحبوا صغار بعضنا يكونوا ناجحين، على خاطر هذه زادة رسالة أخرى. راهو كيف نقولوا العلم والقراية راهو من مش من الثوابت، من أساسيات وأبجديات الحياة الناجحة. نحاولوا أن نبدأ في عائلتنا، وهذيك أحسن رسالة ليكم أنتم الناس اللي تسمعوا فينا. راهو تنجم تكون مسؤول وناجح وتخدم على روحك، لكن المسؤولية الأولى والنجاح الأول في الحياة هو نجاح صغيراتك. دونك ألف مبروك المهدي بن عمر والمدام بن عمر والعائلة الكل، إن شاء الله كل يوم وأنتم فرحانين، خاطر الفرح والنجاح عنده ألف لون. ولهنا احنا ما قلناش مبروك الوليد ميسالش، ولو انه روتار شويه، نحب نقول لكم وليد النميلي بنته خذيت الباك سنه بكالوريا رياضيات 18 معدل
4: ان شاء الله.
2: شوف
4: بنتنا مبروك
1: ما شاء الله عليها تبارك الله.
2: لا هذيك نتيجه البول يقرا،
1: لا
2: بسيطه هذاك البول يقرا.
3: والله تصدق والله ما عندي ولا ابار التوصيل، ما عندي فيها حتى توصيل وفلوس الجديدات.
2: لا والكلاب والكلاب،
3: اما الامه هي اللي وقفت لها وربي فضلها لها وكذا.
2: صح
1: ربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك وليد. كما قلنا نحكيو على امتحان نوفيام نورس.
4: نحكيه على تلميذة تسنيم الشريف اللي تصدر قائمة الناجحين في امتحان نوفيم بمعدل 19.21 وين أعلنت وزارة التربية تسجيل نسبة نجاح بلغت 63.96% في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 2026 إثر نجاح 16.182 تلميذ وتوجيه 6063 منهم إلى المعاهد النموذجية.
1: فلا تسنيم محلى اسمها تسنيم الشريف هي الأولى وطنيا في شهادة ختم التعليم الأساسي. هي تسنيم راهي تنتمي للمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية. دونك مبروك الجابس البلادي العزيزة الغالية مبروك الجابس المرتبة الأولى وطنيا في امتحان النوفيام. وقديشنا فرحانة اليوم خاطر تسنيم معنا في المباشر. تسنيم صباح النور. مرحبا.
5: صباح الخير.
1: شو حوالك تسنيم؟
5: الحمد لله.
1: يا لله ألف مبروك البنتي صحيت وإن شاء الله ربي يوفقك ويعليك ويخلينا نشوفوك في أعلى المراتب. تسنيم ساعة قبل كل شيء استنيت المرتبة الأولى وطنيا قولي كي حليت هكا قريت المساج شنو حسيت؟
5: أنا توقعت جنة بشجي الأولى وطنيا معنتها.
1: أيوة
5: حليت المساج فحت برشا أمو لحق توقعت لولا جهوية.
1: أتوقعت الأولى جهوية أنا على ولاية جبس فكانت الأولى وطنيا. هيت نرجع من الأول تسنيم شنو اللي خلى تسنيم الشريف اليوم تكون الأولى وطنيا في النوفيام؟ فما هكا خلطة عجيبة خلطة خاصة القراية من الصغرى من السنوات الأولى في الابتدائي احكي لي شوي عليك.
5: الحق من الابتدائي كنت في نفس المستوى
1: ما شاء الله
5: الأولى
1: ما شاء
5: الله. حتى منظرة تجين معناتها جيت لونة جنوية. كل ما أنت كملت الخدمة على نفس الزيت نفس تشام وتشام يكون لازم الضغط ضغط معناتها تقوى شوي. وكل التزام معناتها زيادة تأثير الأساتذة كان الحق منتجين على الأخر وأمي اللي دعمتني برشا في الخدمة
1: ربي يفضل.
5: وحاولت ديما ننظم وقتي واضطريت ديفيزيون اذا كان معناتها كان ديروتوش بغاء.
1: قلت لي نفس الريتم الناس اللي يسمعوا فينا توا التلامذة الناس اللي عندهم العام جي نوفيام مثلا شو نقولوا لهم؟ ايش معناها تنظيم الوقت بالنسبه ليك تسنيم؟
5: معناتها خاص اوقات الراحه واوقات الخدمه معناتها مش نهار كامل خدمه.
1: فوالا تقرأ نهار بنهار وتسنيم كل نهار تعاود تراجع شقريد ولا كيفه؟
5: ايه كل نهار
1: تراجع اللي قريته بي. شو الماتيارات اللي انت تحبهم برشا اللي انت فريمون تعتبر انه هذوك دي ماتيار تعمل فيهم جو اكثر من اللي تقراه؟
5: الحق الكلهم
1: الكل بينجموا يكونوا كل كلها بالمعدل بتاعك ما شاء الله.
2: هدف سلح الهدف.
1: اي بلا بشوي تسنيم في هذية بخلاف القراية طالعة مثلا فما أنشطة أخرى تعملها بخلاف القراية؟
5: الحق في الابتدائي ايه شاركت في البطولة الوطنية المطالعة أما في الكلية ما فمش وقت خاطر
1: فمش وقت هلا في الابتدائي شاركت في البطولة الوطنية للمطالعة دونك اطالع كمان يعني التوا ما زلت تطالع وتقرا والا ما عادش فما وقت حتى باش نجمو نقراو كتاب الا هما في لي فاكونس وكا هاو.
5: ايه ما عادش فما وقت معناتها القراية جست يمكن في الفاكونس وفي الابتدائي ايه
3: برشا عبيد ما شافوش تضحيات بالحق
1: صحيح
3: خاطر وقت اللي معناتك اللي الاولاد الاخرين قاعدين معناتها يمشيو يتفرهدوا ولا يمشيو يخرجوا مع اصحابهم ولا يفدلكوا كل شيء
1: هي تقرا يقراوا
3: راهم معناتك اللي تبارك الله عليهم ولا بالحق خاطر اجور تقاها الطفله ذي
1: معناتك
3: اللي تعاود تعديلها تو تطلع تجي الاولانيه
1: ما شاء الله قالت لي وكانت الاولى جهويا في السيزيام اني وقرات وثابرت واليوم الأولى وطنيا في النوفيام. وين تشوف روحك تسنيم؟ أنت من الصغار اللي تقرأ على خاطر تحب القراية ولا فما من توا هكا هدف قاعدة أنت تعيش عليه فما حلمة هكا قاعدة تحضر فيها القدام تسنيم المستقبلك؟
5: والله شك لها أم نقرأ أما أي.
1: أما أي قل
5: تحب؟ نحب نتميز معناتها في البكالوريا ونخرج نقرا معناتها في الخارج.
1: تحب تخرج تقرا في الخارج
2: مهنة معينة.
1: شوف روحك شو انجينيور طبيبة مهندسة شو ترى روحك؟
5: إيه
1: انجينيور. انجينيور تخمم في الانجينيوري وتحب في في الخارج نحكي فرنسا ولا ألمانيا؟
5: ألمانيا.
1: ألمانيا. دونك من اليوم فهم انت فهم تخمم فهم المانيا والهندسه. وبالنسبه توكي انت تخمم في المانيا تشوف روحك مثلا باش تبدا من توا تحضر في لي لونغ تقرا المانيه ولا تقول خلينا نشوفوا البكالوريا ومن بعد تو نتصرفوا؟
5: ايوا نشوف
1: الباك ناخذوا الباك قبل. بي تسنيم بالنسبه للوالد والوالده بابا وماما شنو ممكن كان الدور نتاعهم في النجاح هذا؟
5: ديما يدعموني ويشجعوني نكون معايا ما نخليهمش وحدي ديما
1: فوالا. وشكون الاكثر اللي يرافقك في يوميا في القرايه في المراجعه؟
5: امي.
1: امك ربي فضل هيلك ربي فضل هيلك. الوالده قاعده في الدار ولا تخدم ولا شنو تعمل؟
5: بروفت انفورماتيك.
1: فوالا استاذه نتاع انفورماتيك. والوالد شنو يعمل؟ أستاذ رياضيات. شفتوا كيف العائلة ما شاء الله متشبعة بالعلم وبالأساتذة. أنا عندي سؤال تسنيم، قريت تيودات وسط العام ولا؟
5: إيه بتبيع المواد الرئيسية.
1: المواد الرئيسية قريت فيهم تيودات. بيه شو تقول تسنيم أنت اليوم للتلامذة اللي يسمعوا فيك مش المتميزين اللي ممكن صعيب عليهم شوية القراية ولا يقولنا ما نجم ما نخلطش ولا خايف شوية، شو تقول لهم؟
5: العبيد الكل قادرين وفما برشا عبيد يكثروا على روحهم من التيودات وهذاك يجيب برشا ستريس. وأهم حاجة ما تخافش من المناظرة خاطرها كأنها أي دفر عادي. وأهم حاجة الكونفيونس.
1: فوالا أهم حاجة الثقة لا كونفيونس. شكرا لك تسنيم، تحيه كبيره ليك. انا نحب نقول لك ياسر فرحانه بيك انا اليوم، ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب وقديش فهمه روحك فهمه شو تحب تعمل شو ما تحبش تعمل. تحيه ليك مره اخرى تسنيم. وشفت وليد تسنيم كيف تكلمت، قالت لنا راهو كي كنت في الابتدائي شاركت في البطولة الوطنية للمطالعة. فوالا نرجع للكتاب ونرجع للمطالعة.
3: ديما ديك هي ما تحكي لي
2: بعد هزار. شفت الحق سي لا فامي راه.
1: فوالا
2: هي قالت كلمتين هامين برشا. قالت اولا ساعة لا فامي كيفاش رعاتها. اثنين اهم حاجة اللي انا نعيط عليها نهار كله مش فاهمينها. راهي النجاح هذا راهو 80% تنظيم و20% قراية. مش فاهمين العباد. راه تنظيم نقصد تنظيم في بيته في حياته في بدنه في توقيت في التوقيت نتاعو في كيفاش يقسم. هذاك اهم برشا خاطر القرايه راه معلومه راهي سهله.
3: صحيح.
2: الصعيب هو كيفاش باش جو في جيري تو سا. لكن دخلت صغير ولقيت بيته مبعثره ما استنى منه حتى شيء. نقول لك من تو خاطر الحكايه كلها تنظيم.
3: والله كلها حكايه تضحيات. لو فيت اللي يقراو كل يوم راهو معناتك اللي كان يقول لك تلقى معناتك اللي اولاد اخرين قاعدين يتفرجوا في السيريات وقاعدين معناتك اللي شادين البورتابل نهار كامل كل شيء هذوما لا راهو البورتابل ما يعني له حتى شيء.
2: اكد لك شوفلوش
3: لانه البورتابل ما يعني له حتى يعني. شيء وما معناتك اللي ما تعديش معناتك اكثر حاجه كان خليت معناتك اللي باش تدخل المسنجر باش تشوف المساجات نتاع بروفيتها والا نتاع صحابها اكثر منها حاجه اخرى.
1: صحيح. وراو التنظيم يبدا على طول العام. شوفوا معناها تسنيم في الاخر راهو نوفيا ماني عمره 15 سنه راهو صغيرات
2: معناها
1: فاهمه
2: انا حيين تنجح في الباك هاو قلها من تو
1: وباش
2: تمشي لالمانيا. انا متاكد عباد هذوما النوعيه هذيا والفاميليا هذيا والتنظيم هذايا ريت الحلمه هذيا نتاعها باش تتحقق.
1: فلا وين باش نكمل في النجاحات وباش نكمل في فرحه النجاح على خاطر النتائج البارح دخلت للديار التونسيه الكل خاصه زيد نحكيوا على ديار وعائله قرى الاطفال اس او اس اللي عاشوا الفرحه هذه بالتحاق زوز من صغيراتهم اللي في صغيراتهم في برنامج دعم الاسره للمعاهد النموذجيه. تفاصيل مباشره بعد الفاصل.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
6: Publicité.
7: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سامو فايبس على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوانا فام.
1: ديوانا فام صوتكم
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: التسعة وأربعة وثلاثين دقيقة، إن شاء الله صبحيتكم نجاح مع ناس الديوان. ألف مبروك مرة أخرى لكل من نجح في مناظرة النوفيا ماني. وبعد مش نحكيه شوية اللي رو عدم النجاح في المناظرة رو موش فشل، لا مش فشل بالكل، وراهو الناس اللي نجحت السنة في النوفيام راهو ينجموا يكونوا جربوا في السيزيام اني وما نجحوش، وكيف كيف ما زالت فما البكالوريا. والنجاح راهو ألوانه ودرجات ألوانه مختلفة، ولكلكم إن شاء الله تكونوا ناجحين باش تكونوا مواطنين باتريوت تحبوا البلاد هذية وصالحين مع والديكم مع العزيز عليكم. البارح كما قلنا خرجت النتائج ونظرت الدخول للمعاهد النموذجية، دخلت الفرحة لبرشا عائلات تونسية وحتى عائلة قرى الأطفال SOS زادة. عاشوا الفرحة هذه بالتحاق زوز من صغيراتهم من برنامج دعم الأسرة للمعاهد النموذجية. أكثر تفاصيل معنا رحاب السعيدي أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة بمكتب سيدي بوزيد. رحاب صباح الخير وألف مبروك نجاح.
3: مرحبا
2: رحاب. مرحبا حبينا رحاب، احنا نفرحوا اليوم معاكم ونتقاسموا معاكم فرحة النجاح هذية. احكي لي على الأجواء رحاب، كيفاش عشتوها الفرحة هذه في قرى الأطفال سويس؟
3: الحمد لله يا ربي. سويس كيف أي عائلة تنسية نعيش واقع فرحة المناظرات، نعيش فرحة مع العائلة، نعيش النجاح والتفوق هي نتيجة نستنوها لحظة بلحظة.
2: أيوة
3: لأن المتابعة ما تقتصرش على الدعم المادي فقط، نجاح هذا نعيشوه عشناه في نتيجة البكالوريا. نجاح بنتنا رحمة الدورة الرئيسية وهي منتفعة ببرنامج دعم الأسرة، شاركنا العائلة الفرحة وإن شاء الله زادة تكمل فرحتنا بنجاح أبنائنا المؤجلين في دورة المراقبة.
2: إن شاء الله
3: الحمد لله إن زادة عشنا فرحة كبيرة اللي هي نجاح بنتنا مريم من مكتب برنامج دعم الأسرة في سيدي بوزيد وتحصلها على معدل 15.28
2: ما شاء الله.
3: وبنتنا بلقيس من مكتب برنامج دعم الأسرة بأكودة اللي تحصلت على 15.30 معدل، نجحوا نشرف في المناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية.
2: بالحق قديش فرحت لهم، بالحق شاء الله ربي يفضلهم. دونك سيدي بوزيد وأكودة، الكابتن خالد حسني وقتها قال الجغرافيا تبدلت راوة، الجغرافيا تبدلت محلاها الفرحة هذه وقديش محلاها النجاح. نجاح زيدا يظهر لي رحاب وقت اللي تكون وراك عائلة كبيرة، مربين، أخصائيين نفسيين، اجتماعيين، إدارة، طلبة، سفراء، متطوعين، وخاصة أم تسهر وتتعب على نجاحك. نجاح هذية قيمته مضاعفة عشرات المرات رحاب.
3: صحيح هي نتيجة دعم ومتابعة وإحاطة كاملة فريق كامل كما قلت مدام من طلبة من أخصائيين، من هو ثمرة مجهود كامل.
2: المجهود هذا الجماعي والصغيرات بيدهم، شو أنواع المرافقة والدعم؟ على خاطر احنا ديما رحاب نحكي ولهنا في ديوان فهم على طول النهار الحقيقة على قرى SOS، وفهم اللي يقولك شمعنيها تدعموهم ربي، شمعنيها مرافقة بالنسبة لكم في قرى SOS؟
3: باش نشير لمكتب سيدي بوزيد اللي هو انطلق منذ شهر اكتوبر 2025 الانطلاق التعليم تاعو اللي يضم حوالي 164 عائله و736 مستفيد. يقدم هو جمله من الخدمات، يقوم بمتابعه مراقبه العائله معنا احاطه بها في جميع الجوانب الصحي النفسي التربوي، باش نوصل حقه معها الاستقلاليه، نتبعوا العائله خطوه بخطوه حسب الاحتياج وحسب الاستحقاق، نوجههم نشوفوا شنو يعني نقاط القوه اللي احنا نجموا نخدموا معاها في العائله هذيك. ساعات العائله تجيك بفكره بسيطه وما تعرفش اللي هذيك تنجم تكون لها مشروع مدر للدخل تقف عليه، تعاون به صغيراتها، نعاونوها نوجهوها للي توصل للاسره مستقله بالمشروع نتاعها هذاك.
2: واضح رحاب للناس اللي تسمع فينا، للناس اللي اليوم ماش تسمع فقط، الناس قاعدة تشوف في نتائج، نتائج الدعم هذه والمرافقة متاع قرى SOS. لو تذكرنا بآليات دعم الجمعية، نحبوا من العام للعام يكون ملي يكون فما زوز تلامذة تولي فما 10 و20، وعليش ليه تلامذة الكل يلقاو الدعم وكل فاقد سند يلقى السند متاعه في قرى الأطفال SOS، كيفاش آليات الدعم هذه؟
3: بمناسبة الفرصة هذه نحب نشير الحاجة إنه هذه النجاحات اللي تراو فيها كل شيء هي التعب وجهد صغيراتنا، أما راهي زادة ثمرة الناس اللي دعمت وأمنت بالجمعية ودعمتنا. نوجهولهم تحية كبيرة كل من ساهم في فرحة الصغير، وبالحق نطلب الناس كل اللي هما يواصلوا معنا في البرنامج هذا كامل بأكثر الصغير بأكثر فرحة لصغيراتنا. نجم ما تكفل الصغير تعمير ورقة تي ار بي تحط فيها المبلغ اللي باش تعمليه كيما تقدر 10 20 50 كيما انت تحب. بالنسبه لينا المبلغ هذاك هو رزق لصغيراتنا اللي هما صغيرات تونس الكل، وبكم رانا نقدموا على الموقع نتاعنا www.bsb.com ورقمنا 58 371 002.
2: واضح www.sosve.com ولا 58 371 002. شكرا SOS، شكرا رحاب، تحية لكم الكل، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما النجاح على أبوابكم يدق. فاصل ورجعنا.
0: ناس الديوان

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: صبحيتكم مبروكة معنا إن شاء الله ناس الديوان. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم. مرحبا بكم اليوم وكل يوم من 7 إلى 10 على طول الموسم الصيفي. مازلنا في اللي ديديكاس نوروز الجميلة. عندها ديديكاس,
3: عنا ديديكاس سبيسيال اليوم من عند إيمان الشابي مخرجتنا العظيمة لصديقتنا أمونة. سيرين برنات اليوم عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا سيرين.
2: نحبك
3: برشا إيمان, تحبك برشا وأنا نحبك برشا. إن شاء الله ربي يعطيك
2: برشا.
3: وي مادام صاحبتنا دونك نحبوها برشا. إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا سرونا. ورانا نحبوك إن شاء الله ديما فرحانة وديما متألقة وناجحة وديما كالضحكة ما تفارقش وجهك.
2: إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا سيرين. وبما أنها صاحبتكم حبوا صحابكم وصاحبتكم قولوا لهم راني نحبك. قولوا لبعضكم اللي انتم تحبوا بعضكم. وراهم فماش ما خير من الصاحبة الصنديدة الصحيحة اللي تقول لك الباهي وتقول لك الخايب. أما الكل في مصلحتك وتعتبر مصلحتك أنت مصلحتها هي ونجاحك نجاحها. إن شاء الله ربي يفضل لكم أصحابكم والعزيز عليكم. نمشيو للسيد وليد الميلي اللي عنده ديديكاس.
4: على ذكر العبيد العزيز عليكم على ذكر الصديقات والحاج العبيد المهمين في حياتنا. دونك تحيه للشيف داجونس نتاع البنك نتاعي.
2: أيوة.
4: اللي هي صديقتي ساره الاخضر.
2: أيوة.
4: برك الله عليها ما تكلي قائمه برشا حكايات وسرتو تعاون في برشا حاجات.
2: ان شاء الله ربي يفضل لنا
4: ولو انا
2: يا ساره تليني بوليد تستنينا في وليد.
4: مو تو سمعت خبر سافا با باش يبدلوها من الاجونس.
2: اها بدل معها هي تبدلوا انشي لاجونس اللي تبعتها. يلا وتحيه البنكجيه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وراو. انا ديما نقول من الاول فما شكون تغشوا شويه ومن بعد فما باش يقول لي راهو عندك الحق. البنكجي راهو فرد من افراد العائله. راهو يسيسك يحاول يلقى لك الحلول يخمم ساعات في بلاستك يبدا هكا يجري ساعات على قضيتك اكثر منك انت. دونك تحيه للبنكجيه يعرف اي كاتم اسرارك صندوقك الاسود هو البنكجي. تحيه ليكم الكل. باش نمشيو تو سويت و سان ترانزيسيون الاستوس بونوس.
0: استوس بونوس
2: هي مدام فيوز. مدام ترشيق أرقام استنيناها برشا توحشتوها برشا سألتوني عليها برشا. جميلتنا عزيزتنا لجيجي جيهان غزايل. أهلا وسهلا مرحبا جيهان.
5: صباح النور.
2: بونجور
5: صباح النور. ميرسي على الحضور. انا زيدة توحشكم برشا. ان شاء الله تكون بدايه الموسم الصيفي تكون كلها نجاح كما العاده. سماح وليك بالكل. باش نحكيوا جميل كما العاده راوي.
2: احنا اليوم حكينا على بلاغ وزاره الصحه اللي صحيا وطبيا قالوا لنا ما تخرجوش من الحديش نتاع الصباح للاربعه. استعملوا ليكرون سولير, استعمل لونيت نتاع الشمس, ردوا بالكم, اشربوا برشا ما يحاولوا تبعدوا على الأشعة هذية فوق البنفسجية. قلنا لجيجي جيهان غزيل تكمل لنا ديز أستوس اللي نجموا زيدوا زيدا نحافظوا بهم على بشرتنا. وانت قلت لي كلمة محلاها نحضروا نحضروا بشرتنا للصيف. شنو نجموا نعملوا جيهان؟
5: بي سميح قبل ما نبدأ نحكي على ديز أستوس انا نحب نقول على زيكران لازمنا نعرف منين نشريوها. احنا تولينا نشوفوا الإكران تتباع وليت فما حتى تقسيمات. هي ديما نقول راهو البرودوي الكوزميتيك راهو ما لازمنيش نقسموه, ما لازمنيش نخرجوه من الامبلاج نتاعو الكل. اهم نقطه واللي انا ديما نعاود ونقول راهو البروتيكسيون هذيك لازم تكون موجوده ويا حبذا تكون دوبل بروتيكسيون. نعملوا ليكران انفيزيبل الاولى ومن بعد نعملوا تنتي ونتنازلوا على المكياج.
2: ونتنازلوا على المكياج. ونعاود نذكركم باللي قالوا دكتور سليم العسلي راهو ليكران كي تمشي للفارماسي. نحفظت هالجمله دونك نحبكم تحفظوها معايا. لازم ايكران 50+ UVA UVB. قالنا هذايا فريمون باش تحميو رواحكم بالكدا. بي ميزا بار لي زيكران شو عندنا توا شو محضرت لنا اليوم دي
5: زاستوس؟
2: خاطر راهو جيهان عندها حاجتين افيكاس وماهوش غالي.
5: الحاجات
2: الموجودة اللي نوجد عليه الكل من اللي عندنا في الدار معناها فهمت خزينتك فريجيدارك اللي هو تفضل
5: يعيشك سميح. انا حبيت نرجعهم للعمق نتاع تونس وللباروق.
2: اي
5: نسينا أي. احنا عاداتنا وتقاليدنا وليزاستيوس نتاع الجدات نتاعنا والباروك والطفل الاخضر راه ما قصروا معنا في حتى شيء راه من اعظم ما تنجم تستعمل
2: الله يرحم والديهم
5: دونك نحب نقولهم توا ولينا نسمعوا حاجه جديده ولينا نسمعوا حاجه اسمها الطين الابيض
2: الطين الابيض
5: التين هي. الابيض شنو هو هو أيوة. الباروق نتاعنا يا جماعه
2: دونك احنا نسميوها سحر التين الابيض للبشره
5: سحر التين الابيض للبشره راهو الباروق نتاعنا هذيك اللي نلقاوها في السوق في المدينه العربي نشريوها يا اما ناخذوها معناتها تكون في شكل احجار والا ناخذوه بودر نرحيوه وحدنا في الدار ونخلطوه بالماء نتاع الورد والا بالحليب شنو الفرق ما بين الزوز هذوما واحده باش نعملوا بها ايفي ليفتينغ معناتها باش نعملوا شد للبشره نتاعنا اللي هي بماء الورد ناخذوا كونتيتي قد ما تستحق البشره نتاعنا بودر يبدا معناتها مرحي نخلطوه بشمي شويه ماء ورد ومن بعد نابليكيوه ما بين 15 و20 دقيقة على البشرة متينا هذا الدور متاعو باش يعمل ترتيب بعمق للبشرة متينا وخاصة برشا ينسيو انه راهو البشرة يلزمها ترتيب سوا صيف ولا شتاء ما يغركمش شويه الزيوت اللي يطلع وقت اللي احنا نبداو في كونتاكت ديريكت مع الشمس راهو البشره نتاعك باش تتقلق باش تستحق انك انت تعمل لها ترتيب دونك ديما نعملوا التقشير للبشره نتاعنا ونعطيهم استيوس نتاع تقشير من الدار ونزيد نعملوا الترتيب دونك الدور نتاع الباروق هوني شنو باش يعمل باش يعمل لك ترتيب بعمق باش يعمل لك تفتيح ايميديا يعني كيما انت تعمل تو الماسك نتاعك بعد 15 دقيقه باش تحس فما نظاره فما اكله البشره ظاهره اللي انت خضعت الجلسه نتاع عينيه بشويه فلوس مش برشا فلوس
2: شويه باروق وشويه ماء ورد
5: وشويه ماء ورد
2: باروق اللي بقداش نشريوه قداش يتكلف
5: ناخذو ب 5000 6000 حتى 10000 باش نقعدو
2: سيف كيما دللت
5: روحنا دلل روحنا
2: دلل روحك ب 10000
5: دليل كبير
2: دونك هذي وقتاش في الليل مثلا في النهار
5: نجمو يستعملوا في اي وقت يكونوا في
2: مثالش نستعملوا نخرج للشمس بعد ما
5: بيان سور تحط ليكرون تاعك ما فما حتى شيء
2: قديش نرى في الجمعة
5: بالنسبة للبشرة الدهنية ديما أي حاجة نعملوها سوى ماسك وإلا تقشير قماش ديما مرتين بالنسبة للبشرة الجافة يلزم مرة واحدة كهو خاطر هي ديجا ما فيهش برشا معناتها مش مغذية فاقدة معناتها للهيدراتاسيون تاعها الترتيب دونك ديما ماذا بيك تحفز أوكي أما تركز على الترتيب أكثر
2: بخلاف الباروق
5: بخليف الباروق
2: شنو النجم نعمل هنا باش نحمي القشره نتاعي من الشمس
5: احنا توا يلزمنا حاجه تهدينا البشره نتاعنا من الاحمرار والمشاكل نتاع الكونتاكت نتاع البحر ولا الشمس دونك هوني اخترت انا ماسك اللي هو موجود في الدار الماسك هذا يهدي البشره نتاعنا ويقلل الاحمرار نتاعها ماسك الكركم والياغورت
2: ايوه جديد هذا
4: الكركم مع بعضه معناتها ناخذ كعبه يغرط فيها كركم
5: لا لا لا لا برشا هكاك برشا ناخذ مغرفتين نتاع كركم ولا غرفه نتاع كركم ناخذ عليها كونتيتي نتاع ياغورت عينك ميزينك حتى اللي يولي لك ميلونج ايموجين خليط متجانس
2: اي غرت
5: اي غرت ديما يا حبذا يكون ياغورت نتاعنا العادي الطبيعي الناتوري
2: اي بي بي سان سكر
5: اي سان سكر بيان سور ما نجمش نستعملوا حاجه فيها النكهات
2: بس جوستومون كركم
4: باش تاخذوا بالغلال رد
5: هكاك تولي تارت
2: تولي تارت دونك كركم وياغورت
5: كركم وياغورت
2: شو نعمل؟
5: بي هيدو ما تخلطوهم الزوز مع بعضهم نحطوهم على وجهنا 15 دقيقة حتى لين يشيحوا الماسك هذا سبيسيفيكمون للبشرة العادية والبشرة الدهنية
2: باي شو يعمل الماسك
5: هذايا يهدي لك البشره نتاعك ويقلل من الاحمرار فما مرض الورديه عافينا وعافيكم الله من اكثر العبيد اللي يتعبوا ويتعذبوا البريود هذايا من الكونتاكت مع الشمس وجهها الكل يولي احمر تقولش عليها عامله لازير ولا ايبيلاسيون يعني تتقلق على الاخر دونك الماسك هذا نقولها استعملوا راه باش يعاونك برشا
2: باي
5: اللي يخافوا من اللون الاصفر نتاع الكركم ناخذوا قطنه نحطوا فيها شويه حليب نمسحوا بها وجوهنا ماش باش يقعد حتى شيء
2: ما يقعد حتى شيء
5: حتى شيء
2: بعد الكركم بي هذي الأول ماسك الكركم والياغورت
5: بي نمشي الماسك
2: هذي 350 فرنك
5: هذي بليش فلوس هذي
2: اي
5: نمشي الماسك تنظيف البشرة بشرتنا مشينا للبحر لمتك الأتربة لمتنا البقي متاع ليكران
2: تمشي العطار تلم الأتربة البشرة
5: ليكران ديجا فما حاجة اسمها إفي قام شنو هو اللي في قام ساعات كي نعملوا ليكرون لاحظوا اللي فما خطوط بيض ومن بعديك يا زريق لهوني هذيك البشره المتاكسده البشره اللي الباز نتاعها ريت تحت ليكرون معبيه المسامات بالزيوت ومعبيه بالبقايا نتاع المكياج واللي تتعرض له في الباساج نتاعها نهار كامل دونك الماسك هذايا ماسك الصدر نمشي وناخذ الصدر معاه ناخذ حليب بودر ومعاه نزيدوا اصفر نتاع عظمه ونشا
2: بيه
5: مغرفه نتاع نشا أصفر متاع عظمة قيدوهم يجمع مغرفتين صدر ومعهم مغرفة متاع حليب بودر.
2: صدر هذيلهم منين نجيبوه؟
5: صدر نلقاه في السوق. أي وحدة تويبلي حذيهم يمشي ياخذوه منه من أرخص ما يمكن أن يكون.
2: أيوة هذي ب 2500
5: 5000 يعني هو ريت بشي عمل كونتي
4: اللي يمشي اليوم يقول له صدر قل له سماع الديوان
5: أيوة. شنو الدور متاعو إذا أيوة. بيش يشد البشرة متاعنا بحكم أنه فيه نشي فيه الأصفر متاع العظمة بيش يغذي لك البشرة وفيه الصدر راو الصدر ماجيك. ريت الصدر ساعة بش نقولهم أستيوس من بعد كيفاش يعرفوا أصلي ولا لا خاطر فما برشا يغشوا
2: حتى
5: فيه.
2: على الباروق يسألوا فيك توا سيستيتي قالت لي الباروق يغشونا فيه ولا لا
5: الباروق قلت لهم شريوك الأحجار
2: حجر ما تغش
5: بتشيوش مخلط وحاضر ليلة
2: اشري وهرس
5: اشري وهرس دونك هوني الصدر زيدة كيف كيف يعرفوه أصلي ولا ليه كنخدم به بودر كي تخلطوا انتي كين وليت فيه رغوة ولا فيه جيل كيما جيل الصبار هذيك راهو أصلي كين ما عملش هك الكشكوشة نقول أنا هذيك معناتها راهو ماهوش أصلي
2: راهو مغشوش
5: مغشوش
2: فوالا
5: هكا نعطي فيهم اليوم في لي تخيك الكل
2: ما خبينا عليكم حتى شيء
5: باش يعرفوا شنو حطوا على وجوههم المسك هذايا يتحط على الوجه حتى لين يشيح نقشروا حركه دائريه وديما نهزوا الفوق خط اللي مسكوا مع العمر يتيحوا اللوطه يصير تمدد للبشره نتاعنا ما ننزلوش على البشره نتاعنا باش ما نعملوش لي بور ديلاتيك المسامات المحلوله راهو احنا لي ماسك هذوما فيهم قدره رهيبه على تحفيز الماده القابضه في المسامات نتاعنا في لي بور دونك لازمنا نعرفوا كيفاش نعملوا الماسك مش هكيك انت حط ماسك وكهاو تقول سي انا لقيت نتيجه
2: بي
5: باش نمشيو للماسك اخر اللي هو ماسك تفتيح هذايا لاي وحده عملت برونزاج ووجهها قعدوا فيه تاشيت والا برشا اللي يكونوا محجبات تقولك عندي ديفيرونس تحت الحجاب والبرة من الحجاب يعني فما زوز الوان
2: دونك هذا ماسك للمحجبات
5: ماسك للمحجبات هذا الماسك شنو فيه فيه نشي فيه الحليب بودر وفيه زيدا باش يلقاو الياغورت ناتوريل إن شيء راهو عنده قدرة رهيبة على التفتيح والتوحيد هذوما الكل ناخذوا مغرفتين إن شيء عليهم مغرفة متاع حليب بودر عليهم الياغورت نبديو نزيدو عينا ميزينا وقت اللي نشوفوا اللي هو سيء ولا ميلانج دونك سيء ذيك نعرفوا اللي هو الخليط حاضر باش نحطوه على وجوهنا دونك الهوني هذي باش يعطينا ترتيب بعمق إشراقة فورية وباش يعطينا إكلة وتوحيد للبشرة متاعنا وديما كيما العاده والعويد عينك ميزينك 20 دقيقه تشوف وشي حسين وتخليه شويه ومن بعد تغسل وجهك بماء فاتر وفما استيوس مزيانه على الاخر بربي كل مرا عندها كونجيلاتور في الدار تيخو تعمل مكعبات متاع ثلج راهو الثلج باش ينحي لكم العرق الزايد من وجوهكم والافرازات متاع البشره بعد نهار متاع تعب بعد تقوم الصبح بكري تو تخل وتبلبز النوم متاعنا دونك راهو يحفز الدوره الدمويه يشد البشره
2: جست كوب متاع ثلج
5: تعدي تيخو الكوب هذيك تغسله من الماء باش ما يعملكش شوك على البشره متاعك ويحرق لك البشره متاعك وتبدا تعدي فيه وتعمل فيه مساج للبشره متاعك ويا حبه فما تو حاجه يسميوها السيليكون الميديكال ولا فيه فورم منهم لا فورم نتاع القواشة اللي هي تعمل شد يعني تنجم انت تعملو بالثلج وميم طون تاخذ لا فورم نتاع القواشة تحفز هيك البشره نتاعك وتعمل عمليه شد بالميك هاو اللي انت باش تكنجلو
2: شكرا جزيلا جيهان غزال فهمت وليد علاش جيهان غزال
4: اليوم الثلج على بعضه
2: ثلج اليوم ميرسي جيهان تلقاها معنا كل ثلاثة وخميس في ناس الديوان وكيف العادة أبعثونا أسئلتكم بجيهان غزال جاوبكم عليها شكرا لكم انتم ان شاء الله نهاراتكم لكل فرحة ان شاء الله نهاراتكم لكل مزيانة وان شاء الله صباحكم أحلى مع ديوان فام نتقابلوا نهار الاثنين في نفس التوقيت من 7 للـ10 سينو سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا في لمنا
0: ناس الديوان
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5 ديوان FM
0: ديوان FM
1: صوتكم
0: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على سيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان FM عسلامة الحماية المدنية تدعو إلى تجنب السباحة في

0: للأشعة فوق البنفسجية داعية إلى تجنب أشعة الشمس بين 11 صباحا والرابعة عصرا. ووضحت الفتنسي في تصريحها لبرنامج نس الديوان أن الأشعة فوق البنفسجية تضاعف من المفعول السلبي لدرجات الحرارة المرتفعة وتتسبب في أضرار تتراوح بين الحروق والشيخوخة المبكرة للجلد وصولا إلى الإصابة بسرطان الجلد. وشددت على ضرورة إبعاد الفئة الحساسة وتحديدا الرضع دون 6 أشهر وكبار السن عن أوقات الذروة، موصية العمال في الفضاءات المفتوحة بارتداء ملابس واقية وتغطية الرأس مع شرب كميات إضافية من المياه للحد من مفعول الحرارة. مصالح ودائرة البلدية بباب سويقة تزيل 5 أكشاك غير مرخص لها منتصبة بالطريق العام بالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية. ووضحت بلدية مدينة تونس في بلاغ لها أن هذه العملية تهدف إلى ضمان احترام الترتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومي والمحافظة على سلامة وجمالية المحيط العمراني، فضلا عن تيسير حركة المترجلين ومستعملي الطريق. في العالم، قناة الأخبارية السورية تعلن اليوم أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون استهدفت برشاشات ثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوب سوريا. ونقلت عن مصادر أمنية قولها أن هذه المجموعات أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه نقاط تمركز عناصر قوى الأمن الداخلي في منطقة الحديد غربي السويداء. وكالة مهر الإيرانية تنقل عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل يوم الاثنين بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. مونديال إكسبريس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال اكسبريس. الليله وفجر غدوه يتم استكمال مباريات الدور 32 من المونديال. ثلاثه مباريات مازالت متبقيه في الدور هذا. اليوم الموعد 7 متاع العشيه بتوقيت تونس منتخب استراليا يواجه المنتخب المصري. 11 متاع الليل منتخب الارجنتين يواجه منتخب الراس الاخضر. واخر مباراه في الدور 32 باش تكون فجر غدوه الصباح الساعتين ونص متاع الليل بتوقيت تونس كولومبيا تواجه منتخب غانا. نمشي ونحكيو على البرنامج بالنسبة للمقابلات اللي تعرفنا عليهم حتى التو في الدور ثمن النهائي. مباراة باراغواي المنتخب الفرنسي، أيضا كندا تواجه المغرب، البرتغال تواجه إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف عفوا المنتخب البلجيكي، البرازيل تواجه النرويج وزملاء إيرلينغ هالاند، المكسيك تواجه المنتخب الإنجليزي، وأيضا منتخب سويسرا باش ينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا والمنتخب الغاني، وطبعا الأرجنتين الرأس الأخضر الفائز يواجه منتخب أستراليا والمنتخب المصري. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني برامي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.نت. بعد لحظات تجيكم ربيب فرجاني في برنامج سامر فايبس.
0: مونديال إكسبريس. الموسيقى نون ستوب على ديونافان.

0: la femme. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت نتاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم سما فايبس يجيكم كل يوم من اثنين الجمعة من العشرة النص نهار
1: العشرة وعشرة دقائق أهلا وسهلا يا صباح النور صباح الفل والياسمين لكل مستمعي ديوان اف ام تسمعوا في سامر فايبس من توا حتىش للنص النهار إن شاء الله تكونوا بخير طريق سلامة لكم الكل تسمعوا فينا ديما على 93.5 تونس الكبرى 91.2 في صفاقس 106 نابل الوطن القبلي والفريكونس الجدد نتاعنا اللي ديما فكروكم فيهم على 103.3 زوين القيروان بجواس لينا وتحية خاصة للناس اللي ديما تختار تتفرج فينا وتستمتع معنا في اللايف يوتيوب نتاعنا ديوان فيم ولا في الفيسبوك زي كيف كيف في كمال ديرار صابري زكريا يا فدوى الناس الكل هدى زي كيف كيف إن شاء الله تكونوا بخير وراني منورة بوجودكم انتوما ومنسيني ديما وديما نحاول نقراكم تعليقاتكم يا جماعة دونك سواتين من زمان عيشوا فيهم معاكم الصبحية متاع الصيف بالموزيكا بالأخبار بالحاجات المزيانة ديما نستدعاكم تخلونا التعليقات وتكلمونا على 31 328 328 وعلى ذكر الموسيقى نمشي وساعة محمد عزيز معنا في الإخراج أمونا في الإخراج الرقمي مرحبا بكم شباب نمشي وتسويت يا عزيز الأولى فقراتنا Old But Gold Old But Gold الله كل يوم نحاولوا نختاره لكم زوز غنيات مختلفين لكن ديما نفس الفايب نفس الإيقاع نفس الإحساس اللي نحسوه في غنية تكون هكا أغنية تبدأ لولانية عربية خالدة من الزمن الجميل وفي المواجهة تكون غنية أيكونيكا غنية عالمية ديما نسمعوها وما تتنساش وديما نتفكروها الشوا متاعنا متاع اليوم الإحساس هو الحكم يا جماعة لأنه لهي اللغة باش تجمع عليه البلاد باش تجمع اما قلبك انت كيفاش باش يختار دونك تمشيو للانستغرام نتاعنا تلقاو ستوري تصوتوا غاديكا والاغنيه دي تسمعوها بيان سور بعد اخبار ال11 المواجهه نتاع اليوم عندنا الاغنيه الاولانيه مع ورده بتونس بيك بتونس

الدنيا ما نجمش نشد روحي ما نغنيش مع وردة، خاصة مع الغنية هذية الغنية الأولانية اللي تزنى مباشرة لذكريات المزيانين. صوت وردة اللي فيه ديما كل حنية المزيانة هذيك والفرحة في نفس الوقت، ما هيش غنية متحبك هوية، حالة كاملة الحقيقة متاع إحساس العليقة اللي تحس فيها كبالراحة والأمان وكل حاجات المزيانة، وكأنك تلقى العبد الفركس عليه حياتك الكل. في المقابل الغنية الثانية زيدة بالنسبة لي أنا كل جيل يسمعها بطريقته الخاصة. عزيز يقول لي ليه تحب صوت الوردة، تمشي لانستغرام بابا بتاع ديونا فيم، تلقى تكليك السوداج وتختار ليه المستمعين هما باش يختاروا شنو الغنية، يمشي مع جورج مايكل في كيرلس ويسبر.

0: est le parti, Imka?
1: Tonight the music seems الجزء هذاك الجزء هذاك يا عزيز الغنية هذي اللي هنا ندخلوا بها لعالم مختلف. ديك يدخل الساكسفون الحقيقة تهزك الموند وآخر كل علاش أنا قلت لكم كل جيل يسمعوا به طريقته الخاصة خاطر فما دي فيرسيون محليهم وكل عام ترجع تراند الغنية هذي وتقعد في التاريخ ما تموتش. دونك القرار لكم أنتم معها

الله يا عزيز. ان توكا تنجموا تختاروا المواجهة صعيبة شوية اليوم، تمشيوا للانستغرام ديونا فيم تختاروا الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد اخبار لحديش في اولد باد جولد. بي بعد الموزيكا والحاجات المزيانة والفايب الحلو نمشيوا لفقرتنا الثانية اللي هي اللايف رياكشن. لايف رياكشن. كنت تفكروا البارح راهو على فكرة وصلونا عدد كبير من التليفونات متاعكم، حاولنا ناخذوا الماكسيموم، وصلونا برشا مساجات، وصلونا برشا تعليقات على موضوعنا البارح متاع ذكريات الصيف وعلاش الصيف تبدل، وقلت لكم رانا باش نكملوه غدوة. إلا أنه ساعات تصير حاجات ولا يصير خبر وتصير حاجة مزينة خاصة في إنرجي باهية الحقيقة متاع ربي ما تنجمش تفوتها، ما تنجمش تحكي فيها، ما تنجمش ما تسمعش حكايات الناس في الموضوع هذا. دونك غيرنا تو ما يصيرش موضوع تاع البارح نعاودوا نطرحوه في حلقه اخرى ان شاء الله. مازلنا لنا سيف كامل نجموا كل مره نطرحوا موضوع مختلف، لانه البارح من الاخبار اللي فرحت التوينسه وفرحتنا احنا كفريق اذاعه ديونا فام وفرحت عائله مزيانه، خاصه انه نوصلوا لمرحله متاع اعلام يبدل حياه الناس، متاع اعلام يكون هو الواسطه ما بين الأحلام وأمال متاع ناس ومستمعين يكونوا قادرين وفعلين يغيروا حياة الناس. هذه كلكم شفتوا الفيديو متاع الطفل يحيى اللي جانا في ساعة سعيدة في فقرة الناس بالناس ولمينا له تبرعات كثيرة بشوي يمشي يكمل العلاج متاعه ورحلة العلاج متاعه في مصر. حبيت نقول لكم شوي آخر ناخذوا جعفر نحكيه معاه على الحلقة هذه، كان نسترجو معاه ذكريات متاع الناس بالناس بعد شوية مرام. زيدا كيف الوالدة متاع يحيى اللي وصلوا البارح حل تونس وكنت حكيت معاه هو في الطريق وحكيت لي برشا حاجات مزينة الحقيقة. طبعا بعد نرجع على برشا تفاصيل ونرجع على الرحلة هذه كيفاش كانت، هذه كل صار بفضلكم انتوما مستمعينا اللي ديما معانا وديما واقفين معانا وانتوما أكبر دعم لينا. قلت علاش ليه ربيب ما نستلهموش الموضوع متاعنا في اللايف رياكشن من الحاجة اللي فرحتنا الناس الكوليكا. يحيى رجع يمشي على ساقيه، حياته تبدلت. اليوم فرحنا بالخبر هذية، لكن في نفس الوقت جاني سؤال في مخي قلتها، لأنه الكلمة اللي تقال متاع لأنه التونسي للتونسي رحمة بالحق، ولا في الحالة متاع يحيى وبرشا حالات من الناس بالناس كانت حقيقة وكانت بالفعل معناها موجودة. حبيت نطرح معكم الموضوع هذية. هل أن التونسي مازال يعاون كما قبل في وقت الشدة؟ أنت كمستمعة تويكا تسمع فيا ومتأكدة اللي طوى جيت على بالك حكاية أنت وحدك تعرضت لها، أنت وحدك اللي عشت الصعوبة هذية ولقيت شخص من الانتوراج متاعك من عائلتك من صحابك اللي وقفوا معك وقت الشدة وعاونوك وبدلوا لك حياتك وكنت في مرحلة وليت في مرحلة أخرى. شكون هالعبد هذي اللي عمرك ما تنسى الوقفة متاعه معك وشنو تحب تقوله اليوم والفترة الصعيبة كيفاش عشتها وتحكينا الموقف بطبيعة الحال وهيت نعيشوه معكم. قلت لكم بارح راني ياسر نسمع ونحب نسمع الحكايات متاعكم، ولكن عندكم اعتراف أو امتنان للشخص هذي اللي وقف معكم وغير لكم حياتكم تكلمونا على 31 328 328. تلقاو مريومة اللي تز على تليفوناتكم وتسمع حكايتكم وتتعدى مع مرام المرام اللي مش تعدينا في المباشر تليفونات متاعكم. دونك على 31 328 328 تنجموا زيدة كيف تخليوا التعليقات متاعكم وتبعثوا لي حتى مساجاتكم. نبدأ بالموزيكا كما العادة شوي آخر كما قلت لكم ناخذوا جعفور والولدة متاع يحيى وخلينا نبدأ بالفايب المزيان وأخيرا تسويت على ديونا فاما.

0: نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
1: العشرة وعشرين دقيقة مر ما بعدني شو عليكم برشا رجعني لكم قلت لكم رانا باش نرجع لكم في ساعة في ساعة لأنه عنا ما نحكيه عنا موجات إيجابية تستحق نحكيه فيها وخاصة نسلطوا عليها الضوء واللي هي كانت تراند البارح كاليش مشيو توتسويت لتريندينج تريندينج المرة هذه من تونس الخبر التونسي 100% الوضعية التونسية المصدر ساعة سعيدة الناس بالناس إذاعة ديوانا فيم الفيديو البارح عمل برشة تفاعلات الحكاية كنت عشتوا تفاصيلها معنا في ساعة سعيدة حكاية الطفل يحيى اللي يرجع يمشي على سويقاته إن شاء الله يا ربي يكمل عليه الشفاء ونشوفوه في أعلى المراتب شوي آخر ناخذوا الولدة متاعه مدام اللي باش تحكينا على التفاصيل الرحلة هذه لكن قبل باش نسترجع ذكريات الحلقة هذه وخاصة نقولوا له ميرسي ويعيشك ونفرح معاه بالإنجاز هذه جعفورة جعفر القاسمي صباح النور
2: أخير.
1: يا صباح الفل جعفور
2: أخير.
1: يا جعفور مبروك يا جعفور
2: عايش مبروك مبروك للوالدة متاعه مبروك لعائلته مبروك الحقيقة مبروك علينا
1: مبروك علينا
2: مبروك علينا شيء الحقيقة يفرح الله
1: ألو نعود نكلم جعفور شباب خاطر
2: مش...
1: معايا
2: معاك
1: أي فوالا أي جعفور
2: أنا مبروك مبروك الحقيقة فرحة كبيرة امبارح معناتها أنه تشوف طفل
1: تبني
2: ولا هو هو محلى روح الملك هو محلى عمري ما نجم ننساه يحيى كيفاش جا للديوانتين عندي وكيفاش كان حالم جدا جدا جدا بالك تشوف الفيديو تصدقني يا رباب كم انا فخور بنفسي
1: احكي لي على احساسك انت جعفور كيفاش شريت الفيديو
2: هو احساسي انا طول الجيل الفيديو شفته
1: وشفناه ومحلى زين ومحلى ضحكته زوز انا ما نجمش ننساه
2: اي تمضي ما نجمش ننسى معناتها كيفاش احنا زاد معناتها منا بال منا بالحق وقت اللي منا نلقى طفل الفيديو البارح طفل اللي يمشي وفيراج وراه ودربوا تونس ومعتها ربان ريت هذايا واعتراف رباني سبحانه ربي سبحانه معظم شانه
1: الحمد لله
2: وهو تعملوا تطر كنت ولاه
1: أيه.
2: وكيف تم الناس الباهي تم الناس الخايبة خلينا في الموجات الإيجابية
1: خلينا في البوزيتيف فايبس
2: فرحة عارمة الحقيقة أقسم بالله العلي العظيم كأنه ولدي مشى
1: نهارتها جعفور احنا ديما نبداو نقدموا الموضوع نخيروا تكون نهار الجمعه ناس بالناس والعبيد تعرف الموسم الثالث على التوالي الخوف اللي نعيشوه واللحظات الكبيره راهي ما تتنسيش ممكن الناس يراو فينا ويسمعونا ما يعرفوش الكواليس راو انك تجي محمل ومثقل بالمثقل معناها بالمسؤوليه انك لازم توصل المبلغ هذاك على خاطر العبد هذاك يستحق على خاطر انت باش تغير له من حياته باش تبدل له وتردها للافضل نتفكر كلمه وقتها قالتها زينب قاعده مع جنبي قالت هو اسمه يحيى ومن اسمه معناها وعنده في اسمه نصيب ان شاء الله وصلنا وقتها في اللحظات الاخيره وجمعنا التبرعات وخليني نبشرك انه أكثر من 90% من التبرعات اللي لميناها نهارتها وصلت خاطر عنا ناس أهل ثقة ناس دعمونا واقفين معانا تشوي آخر مدام آية هي معانا ديجا في المباشر جعفور كانت تحب تتواصل معاها موجودة قالت راهم وصلوا وراهم وصلوا الفلوس وناس عاونت معناها لحظات نهارتها ساعات نخافوا أحنا بنصلوش لكن نوصلوا في آخر لحظة بفضل الناس اللي تسمع فينا
2: أي فرحة عارمة شكرا ديوانا فان الحقيقة شكرا ديوانا فان برجولية يخيك هاو تغيرت حياة بشر هاو الراديو ينزم يصلح هاو ينزم يعاون هاو ينزم يفرح هاو تبني شكرا ديوانا فان شكرا فريق تاع فريدة الحقيقة كيما قلت لك الكلمة اللي حس بها حس بالفخر صدقني حس بالفخر عظيم ياسر ياسر ياسر ياسر بحول الله بشرقه في صغيراتنا بحول الله ونحب نشكر الناس اللي كانت قاصدة خاطر احنا هي شنو هي حلقات في الخير حلقات احنا لو كان مش من الباج بتاع عقارب
1: اي ناس عقارب
2: ناس عقارب هذوك
1: سيد احمد تحديدا اللي هبط اي وبعد حسام العلوي هاك الرحله
2: ريت لونشينمون ريت ناس عقارب شفت لي باج شفت الديجيتال كيبدا في خدمه المجتمع في خدمه الناس
1: وي
2: ناس عقارب هذوكم وهما اللي يتكلموا وهما اللي خلينا نقول بين الظهرين حاربوا على الميد هذا وكذا ثم بعد كلمني حسين علي مشكور الحقيقة
1: ربي فضله
2: جعفر قال لي ثم وليد ورعية وكذا ومثبتين خطر احنا نثبت خطر احنا فريق
1: طبعا
2: ثم دي وصلنا الطفل كان عنا قبل الحقيقة الحقيقة مع الحقيقة الفيديو لم انتظر المشي هذيك والجري هذيك واللبسة هذيك والله تقول حلمة بسم الله ما شاء الله ربي تمم عليه الشفاء ربي تمم عليه الشفاء
1: يمين يا رب العالمين
2: مبروك للتونس الكل مبروك للتونس الكل انا متاكد اللي سمعتينا تو فرحانين حتى كان يعرفوا شو تقول فرحانين فرحانين هذه هذه هي تونس هذا مو بالقلوب بتاع التونس هذه هي حياه خويا والله والله الحمد لله يا ربي ميرسي انت يا ربي برافو
1: عليك
2: ميرسي الكل الكيب الكيب تكنيك سدليه الكل بروز يعطيكم الف صحه هذا الحقيقه فرحه فرحة مستحقة
1: فرحة مستحقة وواحد معني هذي واجب ماهوش مزين حاولوا على قدر المستطاع انه نجموا نعاونوا الناس ونحاولوا ربما نكونوا سبب في تغيير حياتهم للأفضل باش انيس جعفور يقول لك معنا من بدلوا معنا ونوصلوا وانه ليه حتى انا ما عنديش مش نعطي مثلا مبلغ بسيط مش باش يعمل حتى شيء ولا مش لازم هاني نسمع ما نعاونش الناس اللي حتى اللي بارتاجيت الفيديو نهارتها راهي عاونت ونتفكرك انت قلت نتفكرك خاطر فما لحظات النساء مش قلت راهو كل خطوة باش يخطيها بعديك يحيى باش تكون دعوة خير لكم انتوما وهذايا فعلا مالا. اللي صار
2: مالا شوف هو الفضل ربي سبحانه
1: ونعم بالله
2: ولكن الحقيقة الفضل الحقيقي فضل ربي سبحانه الفضل الحقيقي كل إنسان تبرع لأنه هذاك أنا نذكر أمه كيف جات والوضعية ما عندهمش باش يهزوا الوليد يتعالج الناس اللي تبرع فيه اللي حلت الجوانح الناس اللي اعطت الثقة واللي تبرعت تمني ولا هما اللي كانوا يطبوا قاصة باش نريد عليه مشي لمصر وتعالج بارك الله فيكم أصدقائي اللي بارتاجيتوا واللي كومنتيتوا واللي تبرعتوا بالأموال واللي منتوا بالقضية نتاع يحيى تمني ولا الحمد لله يا ربي وإن شاء الله إن شاء الله ما زال خير إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي ممكن احنا حكينا على يحيى من بين ألوفات الحكايات والقصص اللي تعدت بينا في 3 سنين كاملين جعفر في فقرة الناس بالناس منها السيارات الإسعاف الخمسة اللي وصلوا الغزة منها سيارات الإسعاف في قرقنا منها الكيران لجمعية الأطفال المرضى بالتوحد ولا اللي عندهم متعددي الإعاقات والإعاقات سامحوني دونك فما برشا برشا حاجات ما ننسى وهمش بعد النجاح هذا بعد هالثلاثة مواسم جعفر شنو الرسالة اللي تحبوه ولا نحبه ونسي كل خاطر احنا فريق نوصلوها للناس بخصوص الحاجات المزيانة والعمل التضامني والعمل الخيري والحاجات الإيجابية خلينا نقولوا لي ساعات ما يراهمش الناس راهو
2: أنا شكرا لك في جملة المشروع متاع ساعة سعيدة لابد أن يحيا هذا آخر حاجة نجم نقولها لك لأنه متنفس إنساني رائع وجميل للناس اللي صعبية ولي أنا شخصيا وليك أنت رباب يلزم نوريه الأشياء الإيجابية لازم نوريه نقطة الضوء راهو موجود برشا ضوء في البلاد يجي نقرب لبعضنا يجي نعطيه الثقة لبعضنا الناس اللي كان ما جاتش عندها ثقة والله العظيم لنلموا دينار والله العظيم يخي قالوا شوية مثلا نعطيك يخي قالوا شوية ما تم ناس زادة سنة الحياة قالوا تم ناس تمن وتعطي الثقة وكذا وتم ناس تسب وتم ناس ما تعطيش الثقة تم ناس تعرقل تمني احنا الحمد لله يا ربي الكمية متاع الناس اللي نمنا بالمشروع واللي عطينا الثقة كبيرة برشا لانه تم امارات تم دليل انه قاعدين انه نوصلوا بالامانة لما لها انه لا وعاود نذكر لا يحق لنا جمع الأموال
1: طبعا.
2: من نجموش احنا نلمو فلوس قانونيا ندخل للحبس بالعربي قانونيا من نجموش نلمو فلوس اللي يجينا كان مدة 3 سنين نعطيه نمر تليفونه ورقم حسابي الجاري ولو كان تم واحد عطينا نمر تليفونه نحن وقتين على حسابه ينزم ويتكلم ويتصدر ويعمل من الكل القوة كان هذا لأنه تم نزدت تتحيل باسم البرنامج وباسمي أنا.
1: للأسف
2: حذاري حذاري أستاذ المستمعين، حذاري. أراه لو كان جاك واحد قال لك نطلب تمي ولا وأنا الجمعية كيما صارت هذوما تبعناهم قانونيا تمي ولا تم زوز نساء يدوروا في القهاوي والريستورانات ويقولوا رانا نطلبوا تمي ولا وإحنا جمعية الرحمة يظهر لي كما صدقني ربي تمي ولا ونطلبوا خاطر جعفر وإحنا مع جعفر وكذا. رانا لا بعثنا الجمعية ولا نطلبوا في القهاوي ولا في الريستورانات لو كان قبل تكس فاس فاس فيس تو فيس فاس فاس أنا وياك تمي ولا وقلت مثلا سلفني الإهانة تمي ولا وشوفوا شوف الإهانة وشوف وشوف خلي تما بارك على الديجيتال ولا كذا لأنه زاد لازم ننبه كنا تما البيت تما القائد خلينا في الموجة الإيجابية. مبروك العائلة تحية مجددا.
1: أنا حابك تقولي لها ديركت المدام هاي معانا في المباشرة حاضرة سيدة أي أهلا وسهلا مرحبا بيك الحمد لله يا ربي وإن شاء الله ديما فرحانة بيحيى وإن شاء الله ربي يكمل عليه الشفاء وتراه في أعلى المراتب. صباح النور. يا صباح الفل والياسمين. أنا نخلي لك المبروك لأنية من عند جعفور بعطيك انا نرجو نحكيو
2: مدام. ان شاء الله مبروك على يحيى. ان شاء الله مبروك
3: يعيشك يا
2: العفو بارك فيك. ان شاء الله مبروك الحقيقه فيديو مسنا الكل مسنا الكل محلاه ومسر ومشب ودي بسم الله ما شاء الله ربي حاسب عليك
3: ما قصرتوش.
2: ها
3: يعطيك
2: الف
3: صحه نشكرك انت والزعيم كل من معاون يحيى حتى الكلمه الطيبه الحمد لله وصل للمرحلة هذه بفضلكم ما شاء الله. معناها فرحة وتعب معناها سنين خمس سنوات معاناة معناها وفي عام الحمد لله معناها وقف ونشاء وخطوات بفضل التوانسة اللي عونوه ووقفوا معاه وناس الخير وبفضلكم انتوما والبرنامج ربي يبارك لكم ان شاء الله ويجازيكم كل خير.
1: هذا انا
2: هو وينه راقد
3: لا فايق هاو يلعب احكي معك
2: يا يحيى اخوي خلينا نطب حبيب
1: يا يحيى صباح النور يا يحيى نهارك زين يا بابا بسم الله على اخويا جعفور. انا حبيت ان تكون معنا مدام ايه باش تسمع منا خاطر في مرحله ما قلت لي تعبت لي يزي لي تشكيك لي الناس ماهيش باش تبدل ما هذا هو السين نقولوا احنا ما عند الله انه واحد باش نجم يكمل يحاول يبدل المشهد الحالي ونحاولوا نغيره من حياه الناس اذا كان في مستطاعنا. مبروك مرة أخرى جعفور خليل كلمة الختام قبل ما نمشي المدام إيه ونحكي معها في على يحيى.
2: أنا ما عندي حتى كلمة ختام أنا ما تمش ختام في المدام
1: القادم أفضل
2: تم المواصلة القادم أفضل باش نكملوا باللي نقدروا تمي ولا هذه أخوي بشرة كبيرة برشة تمي ولا هذه قلت لك الخطوات التي خطاها يحيى مع كل خطوة ربي يبارك أي إنسان عاونه ربي يبارك لأي إنسان عاور وقد ما زال ما يعيش يحيى وقد ما يحيى يحيى قد ما يحيى يحيى في كل خطوة يبدلها في نجاحه في قرايته في فرحته في دينته. صدقني أنا هكا بمن أن الله عادل ربي سبحانه عادل أراه كن فيكون أراه ربي سبحانه عادل تعطي تاخو أضعاف مضاعفة. هنيئا هنيئا هنيئا للناس يوقفوا ليحيى من بعيد ومن قريب هنيئا للناس يوقفوا ليحيى من بعيد ومن قريب للناس الظاهرة وللناس الخفية احنا ظاهرين تمني ولا تويكا معناتها نحظوا في نجاح تمني ولا العملية اللي صارت ليحيى ولكن هنيئا أكثر للناس اللي مش ظاهرين واللي ما يحبوش يتشافوا
1: صحيح
2: ما يحبوش يتسمعوا. صلى ربي يبارك لهم. أنا أحب أقول لهم إن شاء الله ربي يبارك لكم أي إنسان ساهم مع يحيى وإن شاء الله مبروك مدام وماذا بينا نتقابلوا تمني ولا
1: مش تجيب حذين احكينا
2: قول له عمك جعفور عنده ليك كادو يا يحيى مش نورمال.
3: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوكم في ساعه سعيده
2: يعيش.
3: وتشوفوا الفرحه وتشوفوا كيفاش يمشي خطواته الحمد لله الحلم تحقق
1: الحلم تحقق مدام اي عايشك جعفور يعطيك الصحه ان شاء الله الف مبروك علينا مره اخرى يفضلكم. دونك مدام اي قلت الحلم تحققت قلت لي 5 سنين حكيت انا وياك البارح وحتى كي تقابلنا المره اللي فاتت وقت اللي كنت بحضرنا في ساعه سعيده حكيت لي على 5 سنين تاع تعب ومعاناه 5 سنين ما يعرفهمش العباد راهو كان الفيديو نتاع يحيى هو فرحان اما الخمسه سنين تعدوا صعاب عليك كمان
3: صحيح اللي تعدى بين والتعب والهوني معناها والأمل معناها كنا خايفين برشا كنا ما فماش معناها ما فماش هكا شوية حتى أمل وإن نقدموا به وإنه في يوم من الأيام هكا نقدر نشوفوه يقف ويمشي ويعمل خطوات. الحمد لله أنا الحمد لله معناها إيماننا بربي وبفضل ناس الخير اللي عاونت ومن سي أحمد زروينا متشكر وقفوا معانا ناس عجيرة وقفوا معانا وبعد الأخ حسامي بارك
1: حسامي العلوي أي
3: قد ما نحكي على محبته ليحيى هو زادة وكيف يقول لي خويا خويا الصغيرة ذاك على محبته لي وعلى صوته وعلى ندومة وفي جعفر اللي استقبلتونا وحبيتونا يعني ما نجمش نكفيكم ربي يبارك لكم.
1: احنا معنا حتى مزية مدام بالعكس هذايا واجب متاعنا ماهيش مزية احنا حابينه برشا يحيى خاطر فما ناس جات شافته نهارتها خاطر يعني كيما شفتوه في الفيديو ما شاء الله الضحكة وكروح الخفيفة يتحب يتحب يتحب كتول يحيى محليه وان شاء الله ربي يحفظه وان شاء الله ربي تراها في المراتب اللي انت تمنيتهم وجيت بحذينا وقتها وانت وزوجك كان ما خلتنيش الا ذاكرة وقعدتوا معنا وسمعتوا الناس وقتها احنا خايفين وانتم خايفين هل باش نوصلوا المبلغ ولا هيت نحكي احكينا للناس كيفاش عشت هالحلقة هذيك.
3: والله الحقيقة هي حلمة وكما قلت لك تحققت وجينا للبرنامج والحمد لله معناها ربي سبحانه وانتم وتوفقنا ناس الخير يبارك لهم معناها بالمكالمات نتاعهم بمحبتهم ان يحيى بالمبلغ اللي يقدر يجمعوا معناها في مدة معني أقل من شهر برأيك الناس كلها وقفت والكل اللي اتصلوا فيها
1: كانوا أوفي بالوعود متاعهم. خلينا نقولوا مدام خاطر ديما العباد تسأل احنا نحكيوا على الحالة كي تجينا نعملوا الريشيرش متاعنا نفهموا ونتأكدوا بعديك نجيو ونطرحوا الموضوع على السادة المستمعين طيل ثلاثة مواسم بعديك الناس تتكلم تقول احنا توعدنا عادش ديما نقولوا وعود واحنا نكونوا كالواسطة متاع خير نخليكم كونتاكت مع بعضكم بعديك انتوما اللي تجمعوا الأموال. حكيت انا وياك البارح في التليفون قلت لي 90% من الناس وحتى اكثر من 90% من الناس اللي كلمت نهارتها أوفوا بالوعود متاعهم تجمع المبلغ شديت أنت الرحال لمصر أنت والعائلة استقبلوكم المركز متاع العلاج هذية في مصر باش رحلة يحيى يخضع لرحلة العلاج متاعه والمساندة كانت كبيرة من التوينسة من تونس والتوينسة اللي من خارج تونس وناس أخرين عرفتهم أنت في مصر مدام
3: من خارج تونس معي باللي يقدروا ظلوا
1: مصطفين معاه مدام ايه كنت تسمح تبدل شوي المكان بتاعك ريزو مش قاعدة نسمع فيك بالقدي وتعود لي كلامك يفضلك
3: قلت لك الأخص الناس معناها اللي عايشين بالخارج التوينسة ساعدوه وقفوا معاه وظلوا متوكلين معاه ويسألوا عليه وحتى في مصر معناها غديكة الحمد لله رب سبحانه وتعرفنا على توينسة وعاونونا برشا ما نجمش معناها نقول
1: اي اما فما مواطنة ما نحكينا نويك فما مواطنة الله يبارك لها الله يرحم ولديها زيدا كيف كيف
3: ان شاء الله معناها دعوة خير ليها ورب يشفي لها بنيتها
1: امين يا رب العالمين. كانت زيدا هي وقفت معاك وكانت السند متاعكم في مصر زيدا
3: بالضبط عاونتنا باللي تقدر معناها يبارك لها تبرعت ووقفت معناها مش كان هي كان زاد جنود خفاء معاها
1: أصحابها
3: وقفوا معانا من جميع ما معنويا ماديا ورحلتنا كانت معاهم لين وصلونا معناها لين طمنوا علينا في ورجعوا معانا في معناها لين وصلونا لتونس وقفوا معانا من الأول للآخر.
1: انت مدام ايه من الاول قلت لي 5 سنين كانوا صعاب 5 سنين عشنا فيهم برشا لحظات صعيبه مع يحيى انه كنت راه صغيرك ما نجمش يقف ما نجمش يمشي ما نجمش يعمل ابسط الحاجات حتى اللعب وقتها نتفكر نهارتها كيفاش يحب يلعب بعد في ظرف قليل وقتها في اشهر قليله ماني حتى سبحان الله كي يبدا ربي مسهل حاجه هي الفتره نتاع يحيى نتاع العلاج نورمالمون تكون اكثر في المده لكن سبحان الله في وقت قصير هو تحسنت الحاله نتاعو ورجع يمشي على سويقاته كما شفتوا في الفيديو. اللحظة اللي شفت فيها يحيى كيكا انت ايش حسيت وقتها
3: بعد ما نسينا طاب الكل تنسي 5 سنين اللي تعديوا بوجيعتهم بتعبهم وهو كان معناها ديما يتعب انا مشيخة ديكا الحمد لله والدكاترة اللي معناه اللي قابلناهم في المركز وقاموا به وفي معناه أقل في 3 أشهر شفنا خطوات وتحسن التعب هذيك الكل مشي معناه ولوا كل فرحة ولد أمل وإنه باش يكمل باش ندزوا معها القدام والحمد لله النتيجة كانت تستاهل معناها التعب والوقفة بتاع التوانسة الكل اللي معناها حبوه وإحنا زادة تمنينا وإنه خرجنا معناها على أمل والناس تعبت معانا ووقفت ومستنين يعني وقفتوا ومشيتوا والحمد لله ما ربي سبحانه
1: الحمد لله
3: وفضلهم هما معناها ما خيبناهمش ورجعنا بنتونس بنتيجة وهو واقف ويمشي على الصحيح.
1: ويحيى شي يقول لك شنو قال لك شنو الحاجات يقولهم لك بعمل وكا يحيى راو لا يتقرمش شنو قال لك شنو الحاجة اللي قاعد يقول لك فيها بعد ما نجحت العملية متاعه شنو يقول لك
3: فرحان وبالأخص أنا نحب أرجع لتونس تونس بلادي أنا نحب تونس نرجع باش نلعب باش نقف باش أهم حاجة نقطة ديما يحكي لي عليها وإني نمشي نقرأ أنا وقفت أنا نمشي يعني نمشي نقرأ ونشوف أصحابي عادي تبدلت حتى نفسيته الحمد لله تحسن
1: الحمد لله
3: ونعم بالله يا رب الفضل كله رب سبحانه والناس الكل ولا نشوفه فيه معناها قريب للصغار العاديين شوية مازال شوية خدمة يعني نكملوله
1: طبعا نفعه.
3: ايه امل كمرحلة اولى وكان خطوة مهمة الاولى اكتسبها المهارة معناها في مصر وان شاء الله يكمل هوني في تونس ونشوفوه لبيت
1: ان شاء الله. الكواليس اللي عندي يحيى حسب اللي نعرفه يحيى ولا مشهور في مصر وحتى الاطباء في مصر عمل فيهم شخصيه مشهوره كيحيى ولا
3: بالضبط
1: عمل فيهم الطب وعملوا لي حفله اش قال لهم
3: عمل حفله اول تونسي معناها زارهم للمركز والكل يبارك لهم معناها ما قصروش معاهم ووقفوا معانا زادوا وعاونونا باللي يقدروا يحيى كما تشوفيه محبوب وهيك ويحكي والكل
1: ما شاء الله
3: الدكاترة الكل يحبوه متواصلين زادة معاه وحبونا وحبيناهم برشا معناها عام ولينا أصلا عشرة وعائلة واحدة غزيك عام وثلاثة شهر معناها هو معناها أنا متونس هو قال لي انا نحبهم ومعنى يعطيهم الصحة عاونوني وانا تعالجت يا ماما
1: ايه؟
3: انا بلادي تونس نرجع تونس
1: يحب يرجع لتونس وشرط يعلق العلم بتاع تونس وتكون الحفلة هذيك يكون فرحان ملا يحيى
3: صدقيني بو معناها بقى بريسك 3 سوايع واحنا نشوفه كيفاش عالم تونس هذيك كيفاش يتطبع وكيف 3 سوايع هو احنا معناها نجريه ونحضره ويعطيهم الصحة حتى الدكاترة ما قصروش معاه والكل فرحوله والكل معناها
1: الحمد لله
3: حاجة سمحة
1: الحمد لله
3: وهو فرح برشا بها الحاجة هذه معناها اللي الناس الكل سبحان الله هو مظهر برشا الناس الكل وقفت وحبته وعاونته باللي تقدر باش وانه يشوفوه بالفرحة هذه
1: الحمد لله يا رب العالمين الامل ديما مازال موجود مدام الحمد لله ونعمه بالله واحنا زيدا فرحنا لكم برشا وفرحنا برشا ليحيى وما عندك حتى فكره على الليله اللي عديناها البارح الكل انا بعثوا في الفيديوهات ونحكيوا على يحيى وكيفاش يحيى وقعدنا نتفكروا شنو قال لنا وقت اللي جاي في هنا بحدينا في الاستوديو راهو عنده روح مشاكسه ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله ربي يكمل في شفاه وان شاء الله يا ربي تراه في المراتب اللي تتمناها وتفرح بيه ونستناوك تجي بحدينا مشكوره مدام ايه على انك كنت معنا اليوم شاركت معنا التجربة متاعك كيفاش كانت شكرا زيدة جعفور يعطيكم الصحة مازال الأمل مازال الحاجات المزيانة في تونس مازال الخير زيدة كيف دونك الفرحة كبيرة الحقيقة دونك مربحناش كان مجرد عملية كهو ربحنا ابتسامة فرحة وحياة جديدة لطفل ما يتجاوز العمر 5 سنوات إن شاء الله ربي يفضلوا لعائلته ورانا فرحانين وتحية لسيد أحمد بن روينة تحية لصفحة ناس عقارب وتحية لحسام علوي وتحية للناس اللي وقفت معنا وكانوا داعمين وأوفوا بالوعود متاعهم كيقول لك راني اليوم توصلك المبلغ الفلاني راهو يوصلك وهاكم شفتوا معناها حياة الناس قاعدة تتغير على مدى 3 سنوات في الناس بالناس على في ساعة سعيدة على ديوانة فيم واصلين معكم حتى نص نهار موضوعنا هذا هو على الحاجات اللي عشتوها زيدا انتوما كتكلمونا على 31 328 328

0: كيف معانا.
1: It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. اسم

0: طلعت على السلالم بلاش اسانسور. هذا اش قال لنا احمد سعد في اغنيه فلوس بابا. احمد سعد وفما اغنيه اخرى نتاع كوتي موتي حاجه كي هكا, كوتي موتو حاجه كي هكا. عزيز كوتي قولوا لي, نفسي حد يقول لي كوتي ولا ديما بالافشات نتاعو احمد سعد. وحلوه الفازه نتاع راني طلعت الدروج بلاش اسانسور, حال برشا ناس اللي تكافح وتجاهد باش توصل وتحقق الاحلام نتاعها. ل 11:52 دقيقه السمر بايز على ديونا في موصلي معكم حتىش للنص نهار. نستقبلوا تليفوناتكم وحكي يتكم على 31 328 328. شوي اخر عنا انيس الغول في ديجيتال ويفز, لكن قبلها هيت نمشيو نحكي لهم على هاك جديده في كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: لهك اليوم في علاقة بالانستغرام, هي حكاية باش نحكيه لكم باش يكون في علمكم انه الميزة تاع انستغرام بلوس اللي هي النسخة نسميها نسخة الفي اي بي, انا خاطرها كلها نسخة مدفوعة والميزاجور هذية جديدة تتعمل بالفلوس. وهذه الان تعليق انستغرام الفترة اللي فاتت التحديث هذية يقول انه في النسخة المدفوعة مرة اخرى هتفكركم انك مثلا تنجم تشوف ستوري متاع واحدة من معاك على الانستغرام مغير ما تخلي له الفيو. تنجم زادية كيف تدخل ستورياتك وتعرف قديش من معني الشخص هذيك قديش من مرة تخل شاف ستوري متاعك. تنجم تبوستي زادية كيف ستوري متاعك باش توصل أكثر من الناس, وبرشا خيارات حلوة الحقيقة في الميزة جديدة في النسخة المدفوعة. وهذا كليكا كما تعرفوا بالفلوس, إلا أنه هذا الكليكا وأكثر من هكا تنجم تعمله وبلاش فلوس. علاش؟ لأنه الانستغرام الشهر هذا بالذات موفر النسخة هذية ولا الميزة هذية مجانا بلاش فلوس. دونك أنت باش تتمتع بالميزات هذية يكفي أنك تدخل الستوري متاع أي شخص مثلا, تقعد نازل عليها وباش تطلع لك في نيتر أخرى, لكن لازم تتأكد أنك عملت ميزاجور الانستغرام. دونك باش تكي تكليك عليها باش تطلع لك في نيتر فيها الخيارات والميزات الجديدة اللي قلت لكم عليها الكوليكا, وتنجم تختار شنو تحب. مثلا أنك تشوف ستوري متاع العبد هذيك من غير ما تخلي له الفيو متاعك وغيرها من الفازات اللي أفشيت. خلينا نقول لكم حاجة ياسر مزيانة, هذا كل بلاش فلوس الشهر هذا أكهو. يوفى الشهر تتأكد أنك عملت ديزاكتيفيت الفازة هذية باش ما ترسلكش تدفع في الفلوس بعد. دونك هي بوع حكاية فارغة, لكن برشا ناس نجم تدفع فلوس على الحكايات هذية وما يخليوش أثر. أنا نعتبرها ميزة تاعهم برشا ناس الفضوليين, عرفتك اللي تنجم تتمتع بالميزة هذية إذا أنت تحب على النسخة المدفوعة أو النسخة الفي اي بي. دونك نجموا تتمتعوا بالفازة هذية لمدة الشهر هذا, حاجة سهلة برشا. وتنجموا ترجعوا للفيديو متاعنا على الانستغرام والميزة الجديدة متاعه وتلقاو برشا تفاصيل وقديش تستحق فلوس وكيفاش نجموا تعملوها الميزة هذية. هذه كانت الهاك متاعنا بالنسبة لليوم.
1: كويكلي هاكس
0: أول الحصة في Old Bad Gold, اقترحنا عليكم زوز أغنيات من عوالم مختلفة من الشرق إلى الغرب, نفس الأحساس نفس الفايب نفس الموسيقى ونفس نفس المواضيع الموسيقية. مش عارف البارح ربح عبد الحليم حافظ, اليوم تربح وردة زادة كيف كيف بتونس بيك, وانا متونسة بيكم مستمعينا. هذا باش تسمعوه بعد أخبار الأحداث, لكن قبل من هذا الكوليكا خليكم مع الناس الغول في ديجيتال ويفز.
2: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو, خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900, عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو, طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. حرب أوروبا على شركة ستارلينك متواصلة, وكنا حكينا عليها في أول أسبوع وعرفت اليوم مستجدات مهمة تخص المعركة العنيفة للفوز بسوق 2 جيجاهرتز. إذا شركة ستارلينك تهاجم ونشرة ليفغ بلو موجه لأوروبا وطلبت عدة تغييرات في الريغلومونتاسيون أوروبيان. أوروبا كانت حجزت لي دو تيار دو لا بوند باسون 2 جيجاهرتز لشركات اتصال أوروبية, واستبعدت شركة ستارلينك الأمريكية اللي قريبا كانت تريد إطلاق تكنولوجيا جديدة تسمح لكل من عنده هاتف ذكي كومباتيبل من أنه يتلقى الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من دون الحاجة لأي غولتياسخ, أي أنه يكون كونكتي في أي مكان من العالم برا وبحرا وجوا. التكنولوجيا هذه اسمها Direct to Device, لكن موسك يلقى روحه الآن في مأزق لأن أوروبا تحب تحمي شركتها من الغول الأمريكي وحتى الصيني, وقال لو أنه شركته مش باش تتحصل على une vraie place dans le futur marché des 2 GHz فأنه سوف ترحل من القارة نهائيا وتقطع الانترنت على أكثر من 15 مليون مستعمل منتظم. موسك يعرف أنه لو خسر سوق كما هذه فأنه باش يتراجع كثيرا في نسبة المداخيل والأرباح, شيء اللي باش يأثر بصفة سلبية على كل مشاريع شركة سبيس إكس، خاصة منها استكشاف كوكب مارس. الشركة International Business Machine أو IBM الأمريكية المختصة في الذكاء الاصطناعي والكلاود هيبريد والانفورماتيك كونتيك قدمت أول تكنولوجيا في العالم بإمكانها صناعة دي ميكروبوس في حجم أقل من 1 نانومتر. منذ عشرات السنين حاول المصنعين أنهم يركزوا دي بويسونس دو كالكول في مساحات أصغر، والتوندونس هذه معروفة باسم لالوا دو مور. الهندسة الجديدة ب 0.6 نانومتر لشركة IBM تسمح للشركة من مزاحمة ومنافسة كل العمالقة كما انتل وتي اس ام سي. وللوصول لتصنيع صغير الحجم بهذه الطريقة، فان IBM طورت اون كونسيبسيون دو ترانزستور اكسكلوزيف سميتها نانو ستارك، وهي طريقه جديده لترتيب لي ترانزستور فوق بعضهم بصفه ثلاثيه الابعاد. هكا تنجم تجمع حوالي 100 مليار ترانزستور في مساحه في كبر ظفر صغير، افيك دي بيرفورمانس دو كالكول اكثر من 50% وافيكاسيتي انرجيتيك احسن من 70%. نانو ستارك تكنولوجيا مهمه جدا للذكاء الاصطناعي، و IBM تنوي بدايه البرودكسيون كوميرسيال لهذا المنتوج في الخمس سنوات القادمه، وباش تعمل نقله تاريخيه في عالم الانفورماتيك وبدايه الابتعاد من حقبه نانومتر إلى طور ليشيل أتوميك. الشركة التونسية للسكك الحديدية SNCFT أمضت عقد يوم الثلاثاء الفارط لشراء 5 قطيرات كهربائية ملتيغام من دولة الصين بسعر جملي دو 38.2 مليون دورو كجزء من مشروع مضاعفة وكهرباء خط السكك الحديدية الذي يربط مدينتي المكنين بالمهدية. العقد تم إمضاءه من طرف رئيس المدير العام SNCFT سيد شكيب رقيق والمدير العام ديزافي انترناسيونال التابع للجروب بوبليك شينوا China State Railway Group، بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلي البنك الأوروبي لإنشاء والتعمير EBRD اللي مول المشروع هذا. مشروع مهم جدا يهدف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل لتطوير نظام النقل العام من خلال تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وتعزيز أسطول البارك إلكتريك للشركة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركب، مع الاستفادة من المزايا التكنولوجية والاقتصادية للنقل الكهربائي ودعم أهداف الموبيليتي فيرت اي دورابل. وقد تقرر استلام الدفعة الأولى من القطارات هذه في غضون عامين من تاريخ توقيع العقد، وقتها يبدأ في العمل وتوفير وسيلة نقل حديثة وتكنولوجيا آمنة ومريحة تلبي معايير السلامة والجودة العالمية الجديدة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves. مع بريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: بوبليسيتي.
6: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
7: Caractère, élu meilleure marque de prêt-à-porter femme 2025-2026. Continue de se rapprocher de vous. Nouveau rendez-vous à Sfax. Retrouvez-nous dans notre nouvelle boutique à Nasriya Immeuble City Centre. Nahar Jumaa, 3 juillet à partir de 7 ta l'achia. Matfeltouche le mawad. Barcha moufajat, kadouat ou urouz hasriya tistanna fikoum. Caractère, l'élégance en féminin.
8: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
9: ديوان فام فلاش نيوز.
10: وجزوا 11 ديوان فام عسلامة. جمعية قرى الأطفال SOS تعلن التحاق تلميذتين مكفولتين ضمن برنامج دعم الأسرة بالمعاهد النموذجية إثر نجاحهما في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي بمعدلات تفوق 15/20. وأوضحت الأخصائية الاجتماعية المكلفة ببرنامج دعم الأسرة بمكتب سيدي بوزيد رحاب السعيدي في تصريحها لبرنامج ناس ديوان أن التلميذتين مريم من سيدي بوزيد وبلقيس من أكود حصلتا على معدلي المعدلات تفوق 15 مبينة أن هذا التفوق يعد ثمرة مجهود جماعي يرتكز على الإحاطة والمتابعة الشاملة في الجوانب الصحية والنفسية والتربوية، مؤكدة أن المرافقة يؤمنها فريق متكامل من المربين والأخصائيين وطلب المتطوعين لدعم العائلات فقدين السند.
11: الحمد لله يا ربي أسويس كيف أي عائلة تنسية نعيش وقع فرحة المناظرات وفرحة مع العائلة نعيش النجاح والتفوق هي نتيجة نستنوها لحظة بلحظة، لأن المتابعة ما تقتصرش على الدعم المادي فقط، نجاح هذا نعيشه عشناه في نتيجة البكالوريا نجاح بنتنا رحمة الدولة الرئيسية وهي منتفعة برنامج دعم الأسرة، إن شاء الله زادة تكمل فرحتنا بنجاح أبنائنا المؤجلين في دورة المراقبة. الحمد لله أين زادة عشنا فرحة كبيرة اللي هي نجاح بنتنا مريم من مكتب برنامج دعم الأسرة في سيدي بوزيد، تحصلها على معدل 15.28، وبنتنا بلقيس من مكتب برنامج دعم الأسرة بأكودة اللي تحصلت على 15.30 معدل.

اجتماع خاص بمشروع إنوف سيفرز وتباحث مع ممثلي قطب الطالب المبادر بصفاقس لتعزيز منظومة بحث المشاريع. جيش الاحتلال يقول أن سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الأخير 4 غارات في جنوب لبنان استهدفت مسلحين شكلوا تهديدا للاحتلال وفق زعمه، وأضاف أن القوات تواصل العمل في المنطقة الأمنية بلبنان لإزالة التهديدات. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الاحتلال ربما كان يخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. ووضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخشون من أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أو وزير الخارجية عباس عرقجي سيكون من شأنها أن تعرقل محادثات السلام. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا divanfm.net. إلى اللقاء. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 91.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: الله هيدي وردة بتونس فيك. توصلنا ل 11 و11 دقيقة وحنا متونسين بكم مستمعينا. بدينا معكم الرحلة من العشرة حتىش للنصف النهار. مازلنا نستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328. تلقاو مريومة تحكيوا لها على القصة اللي تحبوا تشاركوها معنا اليوم, اللي الحقيقة الإلهام كان من قصة الطفل يحيى اللي بفضلكم انتوما مستمعينا رجع يمشي على سويقاته. قلنا لكم السؤال اللي بدينا بيه الحصة, شنو الصعوبات اللي تعديتوا بها, شكون الأشخاص ولا الناس من انتوراجكم من عائلتكم كنتوا ممتنين ليه, وشنو اللحظات الصعيبة اللي تعديتوا بها, وكيفاش وقفوا معاكم الأشخاص هذوما, وفرصة باش تقولوا لهم يعيشكم وميرسي على الوقفة متاعكم معانا. لكن قبل هذي عنا ديديكاس من عند مدام أميمة بجاوي من حمام سوسة, تحب تقدم تحية لأختها أمنة بمناسبة عيد ميلادها اللي هو غدوة. نقولوا لها كل عام وانت حية بخير يا أمنة. اللي يجيك الديديكاس من عند أميمة بجاوي من حمام سوسة. كيف كيف عنا صديقتنا إيمان اللي تحب تقول الحمودة الشابي اللي بمناسبة عيد ميلاده اليوم, قولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى يا حمودة ولتخالتها الغالية وعملت لك قلب. دونك هذي فوالا ديديكاس. به نمشيوا لتليفوناتكم, ناخذوا التليفون. مدام أمال
1: مرحبا, السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا يا صباح النور, شنو حوالك؟
1: يا للا مرحبا, وأخيراً وأخيراً هنا معك في الليل.
0: يا للا مرحبا لي أنا وأخيراً اللي تحصلت عليك. صفا
1: يعيش
0: شنو الأمور؟
1: الحمد لله. لا لا بكيف الحمد لله يا ربي.
0: يتربجوا بيك أمولة ولا إيه؟
1: وي وي بيان سير.
0: يا للا مرحبا بيك. أيوة
1: يعيشك يعيشك. ثم حاجة باش نشكركم عليها أكيد اليومين فيهم هي اللقطة اللي صارت لي الأخرانية متاع الفيديو. ما شاء الله تبارك الله, أنا راني كل نهار جمعة وأنا معاكم.
0: ربي فضلك ربي خليك يا مولا
1: يعيشك
0: يعيشك يا للا.
1: إذا ما يزيدكم كان ثقة أكيد مع الناس وأكيد ما يدعمكم أكثر
0: وهذا يفرحنا.
1: أيوة
0: والله هذا يفرحنا ويفرحنا كلامك مدام أمال وكلام الناس والتعليقات, هذا يعني القوة اللي نقدموا بها إحنا.
1: جستم يعني في وقتنا توا صعيب انك تعطي ثقه في حد وانتم تبارك الله كنتوا مصدر ثقه, وان شاء الله تكملوا هكاك يا ربي.
0: ربي فضلك وكلامك شهاده نعتز بها يا مدام امين. ربي يخليك
1: انت يا سلمي برشا على جعفر
0: يبلغ
1: يا لالا يا ودود وانا قلبي
0: يا حنان يا منين يا ربي يا عالي.
1: والله العظيم صدقني اكيد ضحك انجز عنده راهو كل نهار جمعه يطلب, اما والله انتم تدعيوا احنا ندعيوا ونقول يا رب ان شاء الله يقفل الوقت, يا رب ان شاء الله يقفل الوقت ان شاء الله تزيد فلوس.
0: ربي يخليك يا مدام أميلة الله يفضلك. انت زادة عندك قصة مشابهة.
1: صحيح صحيح, انا تعرفي عندي هكا برشا نقاط هكا.
0: قولي لالا.
1: انا عندي انا توكي مش كلمة كلمة تنقب نبكي به. انا عندي
0: خضرك
1: واختي وامي بالدنيا بالدنيا, خاطر انا مش معناتها انا صاروا لي مواقف مواقف والحمد لله.
0: أكثر موقف صعيب تعدى عليك تتفكروا؟
1: في ممكن في الكونفينمون معناتها في الكونفينمون ولا أنا دائما مريضة معناتها كساعات ثم شوية أمراض كتجيني أنا نلقى كين ما شاء الله أخويا تحتي تحت عمارة بالكهرباء يجي يهزني, هو أخويا بالحق في ميدان الصحة صحيح يخدم لكن أخويا يهزني, أخويا خلص أخويا يعمل كل شيء, أخويا يجيب التحاليل, أخويا أخويا أخويا أخويا يعمل كل شيء كل شيء وما يقولش لا ما يقولش أي اصلا, هو ما يعطينيش فرصه باش نشكر اصلا. نعم امير شبيك ايست انا جيت سيد تحت تحت العماره فما الدفوة. خويا بالدنيا بالدنيا في الكونفينمون خويا نلقى القضيه معلقه في الكوبه نتاع الباب, لا يكلمني لا يجي على حالي لا يقول لي خويا ما يقوليش نحبك نموت عليك, ما يفعل كل شيء كل شيء يفعله كل شيء بسم الله ما شاء الله يعني الحمد لله هو يشكر يعني في كل مكان يذكر فيه والحمد لله معناتها. أختي كيف كيف أختي فما شكون يعطيها مهبة متعيد تقسمها يا أختها اللي المفروض نقول عائلتها لا تقول نقسم هنا أختي مهمش حاجة أختي ما تعاونيش فيها حتى بالكلمة. أختي وخويا كانوا سند كبير كبير كبير كبير في حياتي كبير على الأخر, وهذه الكل راهو بفضل أم, خطرين أمي مفهمش منها في الدنيا, أمي أطيب إنسانة في الدنيا أطيب إنسانة. أمي كان من كي تكلمني كلمت أختك كلمت أخوك يوميا راهو الموالي هذيا يوميا يعني بالحق نحب نقول برشا ناس راهو أخوك وأختك بالدنيا, مهما حتى حد مش يفرح لك قد أختك, مهما حتى حد مش يحزن لك قد أخوك ولا قد أختك, مهما حتى حد مش يقف معك قد أختك وقد أخوك.
0: انا نفرح برشا بكي نسمع الكلام هذايا أمولة، خاطر أنا نعتبره بسيس أمل في وقت اللي نقول لك ليه للخو يسأل للأخت يسأل ما عادش كي مقبل
1: خب ما سألش سأل أنتي مش ليش المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة هو وحده وحده يتخيل هكا في حاجة وديما نعود نقول لك يا ربي براهي الأم عندها دور كبير
0: صحيح
1: الأم أختك راهي كلمتني هكا صوتها ما هويش نلقاها على راسي أختك أختي ما تكلمني تقولي أمير شبيك راه ماما ما عجبهاش صدقني انا كي تضيق بيا الدنيا نقول سيء سيء الغدوه الحي سيء تتحل هو بعد ربي سبحانه راه اكيد
0: ما
1: ينكرش اكيد ونعم بالله لكن الحمد لله انا لقيت اخوتي في حياتي اقوى سند في حياتي هما اخوتي وخويا ربي يخليهم ليا وربي يخليهم هما لصغيراتهم زيدا والحمد لله بلي فما نقطه اخرى عندي صاحبتي
0: هي.
1: عندي صاحبتي في الخدمة نحب نذكرها معناتها
0: شنو اسمها؟
1: نذكروها نيلة من نجة نيلة من نجة من
0: أحسن
1: الأصحاب اللي عشتهم في حياتي عندي أمي ما قالت ديما تقول لنا ماما خذ كلام اللي بكيك وما تخوش كلام اللي ضحكت هذه يا نيلة نهار الكل يا أمينة ما يصيرش هكا يا أمينة مش هكا ليه شوية شوية شوية فهمت اللي هي تحبني حب شديد جدا مش هكا صاحبة عاد لا تحبك في برشا مواقف لقيتها هي ما ما أختي ما أنت عبارة في صف أختي وخويا ما فهمت
0: هو يقول لك يعني الصاحب صاحب يا أمولة يعني يبش يهزك الحاجات الباهية يبش يهزك الحاجات الخايبة
1: أكيد
0: ولازمنا نعرف كيفاش نختار صحابنا
1: أكيد هو عليش أنا قلت واحدة راهو قلت واحدة اللي هي مدام نيلة منزة من أحسن الأصدقاء اللي شفتها ومن أحسن الناس اللي عرفتهم في حياتي ربي يفضلها وربي يخليها لصغيراتها إن شاء الله يا ربي
0: أمين يا رب العالمين يعيشك يا مدام أمال ميرسي على جرعة الأمل اللي أعطيتها لنا اليوم والكلمة
1: لا حب خوك وحب أختك هم يحبوك على الأخر زيد أنا متأكدة ربي يخليهم ليا يا ربي إن شاء الله ربي يخليهم بلي حاجة أخرى زيدة ما ننسيش عائلتي الصغيرة راجلي رؤوف وبنتي آمنة وولدي أحمد ربي يخليهم ليا حتى هما وقت نبدأ أنا مريضة أكيد هما أكثر وحيد في العائلة يكونوا بجنبي برشا ويعطوني كجرعة أمل باش نكمل نقف على شقايا ونقف لهم عائلتي المصغرة ربي يخليه لي وربي يفضليه لي
0: يا ربي يفضلهم يا لله وإن شاء الله ديما فرحانة مدام ميل وإن شاء الله ديما تعيش الحاجات المزينة وراهو تجي هكا أوقات نتعدي وفترات صعيبة لكن الحمد لله كما أنت كنت تحكي تويكا تلقى عائلتك تلقى صحابك تلقى أخوك تلقى أختك تلقى أمك تلقى الناس اللي اختارتهم فما ناس مثلا فما خويت ما تجيبهمش أمنا ما تعطيهمنا الدنيا كعليش لازمنا نحسن ديما الاختيار خاطر صح بذكرى وبش تعدى معك برشا حاجات بش تعدى معك الباهي وش تعدى معك الخايب زادة كيف ويا محليها كي يكون عندك صاحب ولا صاحبة برتبة أخ أو أخت دونك ربي فضلكم الناس الكل شكرا مدام أميل على التليفون انتم زادة نجموا تكلمونا على 31-328-328 مكملين معكم في مختلف الفقرات متاعنا فاصل محمد عزيز فاصل صغير ونكملوا نستقبلوا ضيوفنا أكيد يلا
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: Radio NFL.
1: Summer Vibes. وصلي معكم حتىش للنص النهار. رجعنا لكم معنا زوز فقرات مهمين مهمين مهمين مهمين باش نكملوهم بطبيعة الحال قبل النصف النهار. وتحت ربحذينا بنت الدار نقولها اللي كانت معنا عم ناول في النسخة الفارطة تحضر معنا زيدة كيف كيف الطبيبة البيطرية عزة مخرها لوسالة. عزة كيف الحال؟ ما احلى ضحتك أختي، عندك انرجي متاع فرحة هكا رهيبة جدا. انا نفرح كراك يا عزة، ربي فضلك. عايشتي ديما عزة موجودة معنا نحكيه على الموندو متاع الحيوانات اللي محبوهم. فما ناس يقول لك أنا بنتي هذيك ولا ولدي وعنده مكينة خاصة على الأخر في الصيف، مش كان احنا زيد نتعرضوا الحاجات الخايبة من مثلا بالسخانة والحاجات هذيك. وديما كيما نحاولوا احنا نردوا بينا على رواحنا على بشرتنا على البدن متاعنا، حتى الحيوانات متاعنا زيدا عندهم علينا حق. اليوم نشوفوا معاك عزة مرة أخرى كيفش نجموا نحميهم من السخانة، شنو هو الأخطأ خاصة اللي نعملوها على نيتنا، خاطر من نراش انا واحد باش يضر كليب ولا القطيط نتاعو، فهمت؟ هو قاصد. دونك نفهم معاك اليوم كل شيء. عندنا سخانة نعيشوا فيها مش احنا بركة في العالم الكل، شنو تأثيرها على الحيوانات نتاعنا، كيفاش نجم نستحفظوا عليهم؟ عزة
2: ميرسي. وفيت مع دخول الصيف فما برشا حاجات نجموا يصيروا لحيواناتنا كيما نحميوهمش، معناها يزلنا كيما نحميو رويحنا كيما نحميوهم هما.
1: أيوان.
2: خاطر السخانة والشمس راهم ينجموا يضروهم برشا
1: طبعا.
2: معناها أول حاجة يزم سخطوا الكليب هما، خاطر القطات يسوا انديبندان، معناها يخرجوا ينجموا يلقاو بيقي بلاسة
1: ديما يفصعوا
2: سيسا، يلقاو بلاسة وين ينجموا يتخبيوا ويتظلوا. الكليب باغ كونتخ ليه، خاطر نحن نحطوهم في بلاسة معينة معناها دونك ماذا بينا نلقاو لهم بلاصه على بري دو سوليي، معناها فما الشمس مهويه، يزم بقي عندهم مي ان كونتيتي امبورطانت، معناها كونتيتي محترمه اللي مش مثلا نخرج ونرجع ينجم يشيح الماء تاعهم، فهمت؟
1: مريت ناس على عزة سامحني يحطوا ثلج في وسط الماء اللي يشرب،
2: لانه نورمال كان باش تبدا مثلا نهار كامل باش تخليه نهار كامل تنجم تحط شويه ثلج، مش برشا اللي يولي معناها بارد برشا الماء اكزاكت، خاطر هم ما ينجمش يشربوه بارد برشا ينجم يضروا. حاجه اخرى مهمه لازمنا نعرفوها اللي مع دخول الصيف فما القريد والبرغوث يكثر برشا، دوك يلزمنا نحميو كلابنا وقطاتنا من القريد والبرغوث، على خاطر هو ميزابار انه يمتصلوا دمه راهو يعدي برشا امراض. معناها ساعات انفقوا بهم بعد ما مش ما يمرضوا بالبرغوث والقريد، بعد ما يمرضوا بالمرضى اللي كونسيكونت الانفستاسيون باري سور ليتيك.
1: دوك نجمو نستحفظوا عليهم؟
2: هو فما دي برودوي، فما دويات يتاخذوا يا اما من صيدليه يا اما من عند البيطري، يتعاملوا كل شهر. بربي ذي معلومه مهمه برشا، دواء البرغوث والقريد راهو يتعطى كل شهر، خاطر بقي يقولوا لي كل 3 شهور دكتوره، كل 6 شهور ليره، وكل شهر معنا حتى برودوي في تونس يحمي اكثر من شهر على البرغوث والقريد. داكور، دوك هي مهمه الحاجه. يزمنا مثلا في لي برومنات في لي بالات كي نخرجوهم حيواناتنا سورتو الكلاب،
1: خاصه الكلاب،
2: يزمنا اون ايفيتاك نتجنبوا كل الاوقات اللي فما برشا شمس واللي تعدى سخانه النهار كامل على الزفت نتاع الكياس، خاطر الزفت يولي ياسر سخون ينجم يحرق لهم لي كوسينين تاعهم ساقيهم، معناها يجيونا باقي محروقين كاريمون، محروقين ساقيهم. دونك ماذا بينا يا ما الصباح بكري نخرجوا كلبنا ولا كلب ولا العشية في آخر القايلة،
1: يعني بعد الذروة متاع السخانة مش كل 11 للربع راهي اختراع الأخر معناها.
2: بالضبط بالضبط. وكان هزيناهم مثلا للبحر، يزم تعرف اللي أنديغي عندك بيبي معاك في البحر، على خاطر راهو يتصير له انسولاسيون، معناها ينجم يتضرب بالشمس. أوكي. ينجم يشيح من الماء، يزم باقي عنده دلو فولونتي، بعد ما يروح من البحر يزمك تشلل له.
1: اوكي.
2: باغ كونتر فما حاجه مهمه اللي عندنا اون توندونس في الصيف نقولوا سخانه سخانه، هاي ندوشوا له باقي باقي باقي.
1: لا ولا حكيت الدوش هذه فسرها لي.
2: لا ما يلزمناش ندوشوا لهم باقي، على خاطر ديما معناها ماذا بينا ندوشوا لهم كل 3 جمعات كل شهر، على خاطر هما عندهم كل طبقه اللي تحميهم تحمي لهم جلدتهم. كي نحنا كل مثلا كل نهارين 3 ندوشوا لهم اكيد الطبقه هذيك تتنحى، دوك تولي الجلده حساسه ومعناها
1: ماش تحمي روحها،
2: ما عادش تحمي روحها من الفطريات ومن البكتيري. دوك ماذا بينا نقعدوا كل شهر 3 جمعات هكيكا، نجموا نشلوا نجموا برضو حيوانا، اما مش ندوشوا له بالشامبوان، فهمت؟ هذه حاجه مهمه
1: على الاخر.
2: شنو اخر فما مهم
0: فما الحاجه النظام الغذائي قديش مهم. انت فكرتنا بامل دوفا بحكايه الماء لازمنا نشربوهم لازمنا نردوا بينا عليهم. تتغير فما حاجات تتغير في الصيف على الشتاء كيفاش؟
2: مش برشا الحقيقه, هما ينقصوا شويه من ماكله الحيوانات جينيرالمون في الصيف, اما تنجم تخلي لنفس الريجيم اليمونتير. ام باغ كونتر فما حاجه اللي احنا نجمو نخليو لا جمال معناها الصحة اللي فيها الميكلة في الشمس اللي هي تنجم تقراس اللي هو نجم يكلها تنجم يعمل جاسترو من بعد. دونك ماذا بينا نعطيو حيوان ياكل وبعد نرجعوها لجمال نهزوها, فهمت؟
0: اوكي. حاجة مهمة واحنا قبيلة نحكيو فيها في الأوف برشا ناس طلع الحيوانات نتاعها اللي نحكيو تحديدا ديما أكثر على الكلاب في الكراهب يعملوا كدوليشة العشية ولا في القايلة مش عارفة شنو, وبعطيك يا بت يدخل البنك يدخل في أي بلاصة أخرى وكل كلايب مسكن في وسط الكهرباء.
2: هو كيما ما تخليش صغيرك في الكهرباء حتى دقيقتين, ما تخليش كلبك في ولا قطوسك في الكهرباء حتى دقيقتين, خاطر الكهرباء تعمل افيت سيغ تولي درجة الحرارة عالية برشا. دوك حتى ساعات تقول خمسة دقائق هاني داخل نقضي وخارج, راهو نجم يعمل ان كو تشالور اللي هو كو تشالور بربي حنقول على العوارض نتاعو اللي هما مهمين
0: ولا باش نفهموا
2: باش كي تشك فيه تهزو ديريكتومون البيطري نتاعك. يولي الحيوان يلهث بصيف يتنفس. يولي فاشل ينجم يرد سخانتو فريمون تحسها معناها عاليه اكثر من العاده. شنو تنجم تعمل انت كوم بروميير سوان قبل ما تهزو البيطري نتاعك؟ تنجم جوست تدخلو في بلاصه مظله بارده وتبلو بشويه ماء مش بارد, معناها مش تحط فوقه ثلج ولا حاجه خاطر ينجم يعمل
0: صدمه لهنيك.
2: حاجه مهمه وبربي فما دي غاس اللي تري تري سنسيبل للسخانه اللي هما لي براكيسيفال اللي وجوههم مطفزين كيما
0: اللي يوليو موجودين في كثره في تونس وقاعدين يتباعوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. اي شو كيفاش الحكايه هذيك موضوع طويل. ايوه هما كيوت على الاخر, اما راهو تربيه خاصه
2: وهما تري سنسيبل خاطر هما بصيف يتنفسوا بطبيعتهم عندهم مال فورماسيون. دونك هما بطبيعتهم بصيف يتنفسوا سخانه تردهم اكثر بصيف يتنفسوا. دونك فريمون لازمنا نستحفظوا عليهم. معناها مثلا باش تمشي للبحر في نهار سخون ماذا بيك تخليه في الدار يصرا بلو ترانكيل, معناها يبدا محمي اكثر في داره. بربي فما حاجه مهمه اون اتوندونس في الصيف في دخول الصيف نمشيو نحجموا حيواناتنا. الحجامة أوكي موافقة عليها بيها مهمة
0: لأنها بشروط
2: توتافي ما يلزمش إن سخطول الكليب اللي شعرهم طويل ما يلزمناش نحجمو لهم كومبليتمون على خاطر راهو شعرهم يحميهم في الشتاء من البرد ويحميهم في الصيف من السخانة والشمس. دوك نخليو لهم أموا شوية شعر باش هو بيدو يحميهم خاطر راهو يبردهم زيدا, فهمت؟ خليهمش ديريكتومون اكسبوزي للسخانه.
0: فوالا قبل ما نوصلوا احنا المرحله نتاع الطبيب فما حاجات نجمو نعملوهم وحدنا ولا تفهم اللي قبل ما نمشيو للطبيب نجمو حاجات نعملوهم وحدنا وقت اللي مثلا تعرضوا للسخانه كبيره ولا صارت لهم صدمه حاجه.
2: انا قلت لك كي نشوفوا العوارض مثلا حيوانه ولا بصيف يتنفس ولا فيشل برشا ولا نشكوا لي نجم يكون خليته بزيد وقت في سخانه كبيرة, معناها تدخلوا في بلاصة مظلة وباردة وتحط فوقه شوية ماء, تحط معناها تبلوا بماء مش بارد, ما يلزمش غلاسون ولا ثلج ولا حاجة هكا. فهمت؟
0: فما الناس تسأل مثلا راهم يقول لك الميمدي النشاط نتاعو الحيوان نتاعك خاصة في الكليب ولا حتى القطط اعتقد انا كيف كيف تنجم تفهم اللي بيه مشكلة. فما حاجة مثلا ما يلعبش معك برشا هكا يكون وحده تنجم تكون من العلامات هذيك.
2: هو في هو عند الحيوانات فيكم ما يتكلموش اول عوارض يظهروا هو ينقص من الماكلة ولا يقص على الماكلة والفشلة. مناكي حيوانك يبدا مثلا تروح للدار يفرح بيك يجيك يبشبش بيك وتقاه جيت ما تحركش انا با بوجي ما معناها تنجم تشك اللي فما حاجه تبعو شويه كاين سبب كاين فريمون ما تحركش معناها قاعد ما يتحركش يزمك تثبت مع البيطري نتاعك. ساعات راهو احنا اون ايفيت ان نمشيو للبيطري نشكو ونقولوا بون يظهر لي لباس. ساعات اون ايفيت اما هذيك تنجم تكون خطر على حيواننا خاطر نجم تكون حاجه معناها حاده. دونك يفو ميو كونسلتي تمشي للبيطري نتاعك تقول لك لباس الحمد لله ما عندنا حتى شيء
0: نتاكدوا
2: كو ما تمشيش ومن بعد تراسينا يجيبوه لنا في حاله
0: نتقدم المراحل الطيبه. على الاخر حكينا لكم على تاثيره على الحيوانات نتاعكم كيفاش تتعاملوا في صوره ما لا يقدر تعرضوا للسخانه كيفاش تتعاملوا معاهم الاهتمامات اكثر الغلطات اللي تشوفها تتعاود عند الناس وحتى اللي يجيوك عزه
2: اكثر الغلطات هي نحطه في الكهرباء
0: اوكي
2: هذيك تري سوفون معناها والا مثلا نربطوه تحت شجره ما شجره ماهيش مظله دونك ما عندوش لا بوسيبيليتي باش يتخبى على بلاصه مظله هذيك فريمون ياسر كثير حاجه وعندنا لي كوسيني اللي محروقين ساقيهم اللي تحرقوا زيد خاطر العبد ما يجيش البيلو اما احسب روحك انت مثلا باش تعمل كيلومتر حفيين فك الجودران هذيك باش تحرق راك
0: باش بنفس الحكايه دونك بنفس الحكايه
2: كيف كيف هو وفات لازم فما اون انالوجي نجم نعملوها هو انه كلبنا ولا قطوسنا هو راه اون ديغي ان بيبي ان انفون دو 4 ans صغيرك اللي عمره 4 سنين كيف كيف ما لازمك نفس الحاجات اللي تخاف على صغيرك فيهم تخاف على كلبك ولا قطوسك فيهم
0: فوالا اذا احسن حاجه تنجم تخدم بها عزه يعطيك الصحه وانا نعرف قديش تحب الحيوانات قديش حكينا عاملين له سنين زاد كيف كيف باش نحكيوا على برشا حكايات انتوما اللي عندكم حيوانات مهما كان النوع نتاعها تنجموا تخليونا التساؤلاتكم والاستفسارات نتاعكم وعزه كيما ديما تجاوبنا ميرسي يا عزه ربي فضلك عندك خدمه ان شاء الله ربي يوفقك ميرسي اللي جيت لحظنا اليوم مواصلين معكم حتىش للنص نهار وعندي لكم مفاجاه حلوه برشا في ضيف باش يجي بحذنا ولا موجود هو في البلاتو شويه اخر بعد الفاصل وراجعين يلا
3: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
0: سامر فايبس رجعنا لكم وصلنا معكم حتىش للنصف النهار المفاجأة اللي حكيت لكم عليها من البارح ونفكر فيكم من قبيلة هو معنا الموسم الأول الموسم الثاني والسنة زادة موجود الموسم الثالث ولد الدار ولد بحر حمزة الكريفي أهلا وسهلا
4: أهلا بيك وأهلا بجميع المستمعين على أحسن راديو في تونس دي وأنا فين
0: كل عام وانت حي بألف خير
4: ربي
0: هابي بيرثدي اليوم عيد ميلاده نعطيوك الموسيقى سيدي ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا حمزه وان شاء الله ربي يفضلك العايله
4: في عيد ميلادي اول حاجه نرجع لبرنامجي ديوان على ديوان
0: يا ربي يفضلك قداش وليت 20 سنه
4: 26
0: مازلنا في العشرينات يا سيدي ان شاء الله بالعمر الطويل وان شاء الله يا ربي يفضلك العايله وان شاء الله هكا العام السنه تعمل فيه برشا حاجات مزيانه يا ربي
4: كل عام هما حيين خير كل مواليد برج السرطان
0: برج السرطان عاد جميع السرطان كل عام انتم الحنون اسمع بدي يوصف روحه حمزه والله والله العظيم من احسن العباد اللي تنجم تعرفهم في حياتك العباد اللي تمن بيك والعباد الثقه زاد كيف كيف تقول له هيا هيا وقتاش تو اني جيت يا خويا والله نصدمو نصدمو اني معاك صاحبي ديما هكاك ربي يفضلك يا حمزه البارح حمدي حتى بيسال عليك زيد كيف كيف جا معنا في الحلقه الاولانيه ولا يسال عليك برشا ويسلم عليك ان شاء الله نقابلوكم فرد النهارات مع بعضكم بحول الله ربي يفضلك حمزه كالعاده رجعنا للموندو نتاعنا نمشيو توتسويت لولد بحر
3: ولد بحر مع حمزه الكريفي
0: الفقرة هذه خاصة بالناس المغرمة بالمصيد الناس اللي تحب تتعلم العالم هذايا واللي تحب برشا شطوط والبحر حكينا في الموسم الأول على بلايس أعطيناكم بلايس أسرار أعطاكم السر المهنة راو حمزة راو شارك بالحق راو الإنسان اللي يشارك معكم الحاجات متاعه هو معناها حاجات دونك شاركها معكم انتوما العام الثاني زيدا كيف كيف حكينا على الولايات الكوليكا اثنين باش نحاولوا نحكيوا زيدا كيف كيف على نفس الحكاية لكن ندخلوا أكثر في أنواع الحقوق نخلي لك أنت حمزة كالعادة
4: باش نحاولوا نقدموا من سيزون سيزون العام الثاني بدينا في النيفو ديبيتون العباد غرمنا برشا وحكينا كيفاش بيتيو لابيش كيفاش نمشيو اول مره شنو اسهل لي مونتاج توا نحاولوا نمشيو في فولي انه ما عادش نصطادوا اوزار ما عادش نصطادوا بالزهر ما عادش نعملوا على الشانس احنا باش تجينا الحوته باش نتعلموا نقراو شويه على الحوت نفهم مورفولوجي نتاع الحوته ونعرفوا اللي الحوت الكل راه مش كيف كيف ثم حوت يعوم على السرفاس ثم حوت يعوم انتر دوزو ثم حوت يعوم على الفون باش نحاولوا نولي عندنا اكثر افيكاسيتي في لي سورتي دو بيش معناها نعملوا على ليكتور دو مير نتاعنا نعملوا على رويحنا وكيفاش باش نلقاو لي بون ميثود لي بون تكنيك ولي بون كونديسيون باش نمشيو نصطادوا باش نحاولوا نعملوا ماكسيموم دي ريسيت الحاجه اللي تفرح لي برشا تغرموا بالمصيد انا تو كصاحب محل تجاري عندي مغازان دو فونت ماتريال دو بيش لاحظت لي برشا زادوا الكليون على عمناو ولا على ولد عمناو
0: ما شاء الله برشا ناس مغرومه راه نشوف فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي سورتو الجروبات نتاعكم
4: شراء العموريه انا تفاجئت برشا نسيه يجيو يقضيو هما ما تريد
0: بيش موجودين
4: دي جون ونسي وتجي هي تلقى تشجع في خطيبة ولا رجلة تقول له هاي نمشيو للاستاد وين نقعدوا على البحر الغرام المسجد ولا اكتيفيتي ولا هواية ماشيينها برشا عبيد بما ان فيها راحة نفسانية فيها رياضة وفيها منفعة كيف كيف لانك باش تاكل حوت بنين وفرشك
0: وهي تجربة الراو ساعات حتى ما تستادش حمزة وذي تعلمته من عندك انت وصحابك الكوليكا والناس اللي بعثونا مساجات حتى ما تستادش مثال اشراه التجربة في حد ذاتها انك تعيشها وتقعد تستنى ويعلمك الصبر وترتاح نفسانيا دونك هذيك ديجا متعة في حد ذاتها معناه
4: هو لسول سبور بوليزيو هو انك تغزل البحر تغزل حاجة ما توفيش ولونها ازرق لا يقادي زيو يسميها انك تقعد على البحر ديجا تعمل سبور وتتفرهد وترتاح ما غير ما تعمل حد شيء
0: فما بالك تجيك حويتة
4: متاعك الكل تاخذها بما بصحيح بما فيه تجيب حوتة مزيانة
0: فما استنى الساعة فما برشا كوبلوات يجيو كمالها ياخذوا
4: برشا بصراحة برشا ولاحظت نسيه هم يشجعوا في رجال تقول له برا امشي تفرهد تبعت رجال البحر تقول له برا نحس ريس برا تفرهد
0: ما عادش يتقال كما في الفيسبوك نتاع باش يرتاح هكا ودرا شنو ويمشي وحده
4: انا اللي لاحظته تقول له ما تمشيش للقهوة امشي للبحر بحر مهرب ومتنفس ان شاء الله نستحفظوا عليه ان شاء الله نعرفوا نجيريو
0: ان شاء الله
4: سيزون سني والموسم الصيفي موسم عمان هذا يا ربي مره حتى دبوزه بلاستيك نتاعها في باركينج بالله بعد ما تغسلوا ساقيكم هزوا دبوس الماء
0: كنتشوا
4: راه فما حتى حد يلم بلاستيك في بحر سوفاج في اخر الدنيا راهو الله غالب راهو تبدا منا احنا اللي بتي جيست البلاستيك واللي دي شي
0: ومسخن
4: تاعنا خليه بحر تنظيف والله يربي في العوام الاخره وصلنا ساعات في بارتي دو بيش اللي تجبدوا دي ساشي اكثر من الحوت اللي تجبدوا بلاستيك من البحر بالسونار نتاعك
0: شيوجع
4: شيوجع القلب هذا راهي
0: مسؤولية الناس الكل
4: مواطنة لازمنا الناس الكل نكونوا يد واحدة اليوم باش نحكيوا على حوته سهلة باش نبداو السيزون تاعنا بحوته سهلة اكسيسيبل تو الموند ينجم اي انسان حتى عمره ما صاد في حياته يصطادها اللي تكنيك نتاعها ساهلين وهي بنينا برشا وماهيش موجودة برشا في المارشيات وحتى كان موجودة رسومها غالي اللي هي المركوسة المربري يقولوا ديجا منكوسة للعروسة معناها واحدة عروسة ما يهديو لها كان
0: حوتة بنينة
4: منكوسة للعروسة كتبت عروسة جديدة يهدو لها حوتة بنينة ومش موجودة برشا يودوها العروسة يهدو لها حوتة منكوسة
0: في فني جهيت اللي تعرف
4: في الجنوب متاعنا في جربة في جابس في سفيقس الكل يقوموا بها الحاجة هذه خاطر حوتة مش موجودة مش اكسيسيبل لطول الموند وما تلقيش برشا
0: بنينة
4: على الاخر قبل من الورقة نحب نغارنتي لك قبل من المرقة قبل من القاروس
0: وشنو الحاجات اللي تجيب لينا بها
4: شنو طيبوا بها الفاش ما نجموش يعملوا لها الفاش هي راهي سوفاج التايم مينيموم دو كابتير نتاعها 15 سنتيمتر عايشكم الاولاد اقل من 15 سنتيمتر رجعوا البحر خاطر هي موجوده بكميه كتبدا صغيره في الوقت هذا هي وقتاش تبدا السيزون نتاعها من الربيع مع دخول الخطيف تبدا انت تستنى في الخطيفه تشوف الخطيفه في السماء
0: تعرف
4: راهي المنكوسه وصل للبحر
0: اوكي
4: تقرب قريب برشا من الشط ما تحبش ميرا جيتي ما تحبش بحر خادم تحب بحر راكع تنشط لك ثرية في الليل وتقرب برشا للشط علاش تكثر في الليل تكثر في الليل خاطر ما تحبش ماء سخون برشا يا زاده في الربيع تلقاها موجوده في الليل وفي النهار في الصيف في سيزون تاع الصيف نلقاها موجوده لك ثرية في الليل احنا بما ان في سيزون صيف انا ننصح كل سيد مستاج في النهار اول حاجه تعرض للشمس لمده طويله باش يقلقوا
0: وسخانه سنين
4: العوامه باش تقلق انت العبيد وباش تكون انت مصدر خطر على العبيد اللي قاعده تعوم وانت حتى كونفور ومسجد وجو باش تعمل جوك راك في الليل في البرود وتستاد وما تقلق حتى حد وتخلي بتبيع بلاستيك نظيفه
0: بيان سور فوالا
4: تسيب الحوت الصغير
0: الشيخه نتاعها مش شطه
4: مشت تقرب قريبة للشط ننصح العبيد في الليل إذا باش يصطادوها ما يقربوش برشا لحافة الماء يخلي ديكالاج نتاع 20 10 متر والتالي خاطر هي باش تقرب القدام دونك باش تسمع توسكي يحس نتاعك كلامك المشي نتاعك لي فيبراسيون على الرمل باش يوصلوا لها لي زوند اللي هي باش تهرب عليك دونك توخر التالي الموسيقى ما تسمعش موسيقى اسمع صوت البحر وصوت الطبيعه
0: استمتع بالطبيعه
4: عليك الموسيقى وركز انت مع الماتريال نتاعك ما تعملش برشا حس الضوء حاول ما تضربش برشا ضوء في الماء قصبه دو بيس والا تروا بيس مش لازم تكون طويله برشا حتى 3 متر لجمو سفيزون ماكينه نتاعنا كالعاده صغيره تاع نتاعها من 5 ميل حتى ل 10 ميل خيط في الموتور خطره قريبه ما تسحقش اكثر من خيط 30 مش لازم تجود برشا الخيوط مونتاج كلاسيك كوليسون رصاصه زيتون ميزانها لازم يكون خفيف خاطر هي حوته مفيونت في الاكل نتاعها كيفاش تاكل الحوته هذه مش حوته مفترسه حوته تاكل في التنقيب على الرمل اسمها منكوسه ديما منكسه راسها اللوتا منكوس الراس حتى راسها اللوتا ديما تسبيري الرمل فمها وتعاود تنفخه باش تفركس على العوالق تفركس على الديدان البحريه وعلى المجهريات الدقيقه الموجودين في وسط الرمل هذوكم. هي كي تبدا تقوم بالعمليه هذيك لازمها كي تجبد خيط لمسون والا تجبد الطعم ما تحسش بريزيستونس كبيره ما تحسش برصاص رزينه دونك دي بريفيرونس رصاص بين ال 50 وال 100 غرام ماكسيموم. خيط الرباط اذا باش تستهدف في النهار في كونديسيون بحر كلير وواضح اخدم بفليو كربون وديامتر يكون دي بريفيرونس مش خشين خاطرها بما انها قريبه برشا للرمل تاكل تشوف تشوف الخيوط ويبانوا لها فليو كربون دي بريفيرونس بين 18 وال 23 كان في الليل مش لازم فليو كربون غالي نخدموا بخيط نيلون عادي كيف كيف مش خشين لي زامسون باش نستعملوهم بها يكونوا دي زامسون فان دو فير يعني دي زامسون فينو وجويدين والماتير نتاعهم تري بيكونت
0: حوطه فينو هذه
4: فينو على الاخر بنينه على الاخر تاي دي زامسون بين 5 وال 8 فان دو فير الطعم اللي تحبه هي تحب الديدان البحريه جويدين كيما شيت انا كيما الفيردو سابل اللي هو فيرميلاكل كيما توبو كيما جروس البحيره الانواع هذوما كي تكبر في التايم تاعها وتتجاوز هي مثلا 30 سنتي تنجم تستدها بالكالونيكا تنجم تستدها بالفيربلون تنجم تستدها زاده بالكراب باك العقارب الصغار نتاع الرمل. المسه نتاعها كيفاش؟ بما انها تاكل هي بالاسبيراسيون تجبد وتطيش الطعم ما عندي سنين ما قدام ما تنجمش كي الدوده انت كي ترميها باش تقصها هي بعضها واحد دونك هي تشد الطعم وطايشو تشد وطايش تشد وطايش باش تبدا تفتت فيه باش نجم تاكله. دونك انت تشوف من المسه نتاع الكان نتاعك البوينت نتاعك تبدا تمس بشويه بشويه طعم في نقرات صغار ما تتسرعش وتجبد خليها لين هي تبلع طعم كريمه لمسه يوحل باش تعمل هي كديماراج نتاعها باش تشوف انت ضربه كبيره. وفي بعض الحالات انها تبلع وكي تبلع لمسه الداخل تتوجع كعبه الحوت خاطر هي في فمها ما تتوجعش الحوته اما الداخل كي تبلع رمسون الداخل تتوجع دونك ما تعملش حتى ريزيستونس وتقعد انت وقتها تمشي تعمل ريكوبيراسيون. ريكوبيراسيون تاعنا ديما تكون لونت على الاخر بالسياسه بالسياسه نبداو ندوروا في المولين تاعنا ما نجربوش نشوف برشا عبيد
0: تجرب يتبدا هكا
4: كي بتجرب تفلت انت رمسون من فمه باش تضيع الحوت
0: وضيع عليك المنكوسه
4: كان ما مستنيش معناها سونز اكسسوار معناها عملنا مونتاج سامبل وبالطعم نخدمو لها بمونتاج افيك دي اكسسوار نون فلوطون ثم لي بيرل يتسميو دي بيرل لافاسيت دي بيرل لافاسيت اللي هما كيما هذم العقيقات اللي يخدمو بهم الروب نتاع العرايس شوارفسكي تسمى لي بيرل هذوما يرفلتيو الضوء نتاع الشمس طياره على الاخر في الكولور هذا في الكولور روج نحطو كعبتين باش كيمسوا في بعضهم بالتحريك نتاع الكورون يعملوا هما صوت للحوت تسخايبه هي عقرب صغير قاعد يتحرك وميم طون بيلا فاسيت هذيا مع الكرينتي باش تبدا تتحرك تسف طعم وتجيب باش تعمل لك انيماسيون تعكس الكولور نتاع الشمس قلنا باش تعمل كيما اللي فيه ميروار دونك الحوته باش تجيها من البعيد باش تاكلها لي بيلا فاسيت ما نخدموش باللي بيل فلوتون وان شاء الله ربي يرزق الجميع احسن مونتاج تقول لي شنو مونتاج كوليسون وزادة اذا انت باش تستدها بعيد في حاله تبدا مير جي تي خادم شويه
0: كيما النهارات هذوما حمزه البحر
4: شفتو احنا في شرش شرش هذا ان شاء الله باش يجيب معاه الخير في التيوح نتاعو وباش يبرد لنا زاده شويه التمبيراتور نتاع الماء اللي هو الميديتراني في الوقت هذا من العام عمره ما وصل لل 23 و 25 ديغري التمبيراتور دولو قاعد سخون برشا الماء ان شاء الله بالريحه هذه باش يبرد لنا الماء دونك الكوت من بنزرت حتىش الهواريه راهي ما تصيدش من هنا نهار اثنين الكوت هي اللي تصيد من قليبيا حتىش للجنوب التونسي حتىش لصفاقس ريحه ظهر باش يكون مير كالم باش يكون البحر هادئ اما ما غيركمش لازم الحذر في السباحه خاطر الريح باش يكون من ظهر انت واقف مقابل الماء الريح باش يكون من ظهرك ويدخل لداخل شوفوا مير كالم بيسين ريكح ونظيف في الكوت هذيك الكل اما راه في العمان اذا دخلت انت باش تعمل داخل الخروج سيء
0: اخويا يمشي استاد وكهو
4: يمشي استاد بيعوا عيشكم نذكروا بالحادثه نتاع الاليمه نتاع البارح الله يرحمها البنوته بالله ما عادش نعاوموا صغارنا بشومبرير
0: ملعون
4: هذيا هذيكم ربي علم ولدك يعوم وحده من غير شومبرير كي تعطيه شومبرير صحيح راك انت باش ترتاح منه شويه وتخليه
0: وتتهي بروحك
4: اما راك باش تطلع زاده وليد ماهوش عوام خاطر باش يعمل على الشومبرير مش في يتعلم يعوم وحده ردوا بالنا على صغيره السلامه للجميع وان شاء الله ربي يسترنا الناس الكل وربي يرزق الجميع وان شاء الله بالقصر
0: امين يا رب العالمين. ديما يبدا بدعي ويكمل بدعيوة. انت متاكد الكادو عيد ميلادك باش تعمل خرجه في الويكاند وين باش تصطاد
4: ولا بلاصه الحق نتاع ربي يا نهار لحد في الليل يا نهار اثنين في الليل
0: وين باش يعملوا هجوم عليك المغرمه ويعيشوا معك الميلاد
4: باش نمشي للكابو باش نمشي لشط الزهور علاش؟ على خاطر سمكة القراض دخلت يا ربي.
0: الله الله.
4: نهار الاثنين اللي فات.
0: تصور ما تنسنيش فيهم.
4: بإذن الله. مشينا انا وياسين بالربيعه ومحمد امين شتي جونيور من الكلوب نتاعي. بالمناسبه هذه نحب نقول للجماعه راني رجعت بريزيدون دو كلوب سبورتيف تكنيك دو
0: بيشاميري
4: جماعه رياضيه، وهذه دعوه لاي انسان مغروم يحب يتغرم بالرياضه تصيد الرياضي الترفيهي ينضم معنا للجمعيه،
0: نوفروا
4: له لونكادرومون لا فورماسيون وندخلوه في الجو نتاع الجمعيات. القراض دخل من المعموره تزركة ظروفه قربة شط الزهور حتى لقليبيا، موجود كاليبر صحيح مش كبير نتاع 25 سنتي لحد 27 سنتي، ميزان بين 300 جرام، اما احنا استنسنا بحوت نتاع زوز كيلو الحق
0: ما شاء الله
4: في القراض، اما بداية الموسم مباشرة وان شاء الله
0: من عنا قراض الحصة الجاي
4: عنا قراض وبش نحكيه سبيسيالمون على القراض.
0: هاكا في بالكم مستمعين المغرمة دونك حلقتنا الجاي بش نحكيه عليه القراض، ان شاء الله ربي يوفقك يا حمزة، ان شاء الله بالرزق الوفير كما تقول انت واللي تعدي لك نهير مزيان على خير. يعيشك يا حمزة، شكرا. احنا مازلنا وصلنا معاكم حتى يجي للنص النهار، موزيكا موزيكا ولا وراجعين لكم يلا. سام فايبس

0: لكم فانتاسيا.
1: منك نسمع، صوتك تسمع،
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.
3: Summer Vibes. 11:56 دقيقة سمر فايبس، بدينا معكم الرحلة من 10 للنص نهار. عيشكم برش على تليفوناتكم، على مساجاتكم، على تعليقاتكم. قاعدة نتفاعل معكم هاني على اليوتيوب يا جماعة، تاهر، نجيب، فدوة، وليد، فضلك يا وليد، مرسي بوكو، الناس الكل، هدى زيدا كيف كيف تنجيبك يا هدى، شنو المشكل اللي صار لنا في اليد تو منجيبك في مساج بريفي، مرسي بوكو الناس الكليكة. بهي تاهر نعديلك الفيرسيون اللي تحبها متاع الشاب خالد متاع يا بنتي. اوكي، تنزيدوا برشا برشا برشا موسيقى باش نسمعوها معاكم، والاختيار عندكم انتم كي تدخلوا وتصوتوا في السونداج متاعنا اللي موجود على الانستغرام، ولا المواضيع اللي نقترحها عليكم اول الحصه. تخلونا تعليقاتكم في الباج فيسبوك، ولا تكلمونا على 31 328 328. نظرا لضيق الوقت ما خلطناش ناخذوا برشا من تليفوناتكم، لكن جاني مساج على الانستغرام عند اميمة بزويده. تسلم عليكم من السكوليكا، تحب تقول عيشك البابا واخواتي يفضلكم ليا وربي يرحم امي. انا كنت نعيش كيف الصغار الكل، نقرا نترينا، وفي ليله ونهار وليت ما عادش نشوف، وحياتي تبدلت 180 درجه، والحمد لله مع الوقت وقف وقفت بابا ووقف اخواتي معايا وتقدم الطب، رجعت نشوف بعين واحده وعيني الاخرى. بابا واخواتي نحب نقول لهم ربي يخليكم ليا، نتمنى انتم دنيتي، وربي يرحم امي اللي ربيتني على حب بعضنا، والحمد لله اللي ربيت ولقات ونتصور فرحانة بينا. دونك أنا ما فماش من أحلى من هكا نختم به الحصة متاع اليوم. ربي فضلك يا أميمة، ربي فضلك الوالد، ربي فضلك أخواتك. فهمنا اليوم اللي الأخوات موجودين، مازال الأخو يحس على أخوه، مازالت العائلة، مازالت الأصحاب، وذي الموضوع اللي بدينا معكم أول الحصة اللي كان مصدر إلهامنا. هل التونسي للتونسي رحمة ولا؟ وكانت مصدر الهم متاعنا الخبر متاع الوليد يحيى اللي رجع يمشي على سويقاته بفضل الدعم متاع المستمعين متاعنا في برنامج ساعة سعيدة. رانا مقدمين كان بكم انتوما، ونفرحوا برشا اللي تكلمونا تتواصلوا وتتفاعلوا معنا، وديما نشكركم على وقفتكم معنا. ربي فضلكم مستمعينا، وان شاء الله يا ربي نعديو صيفية مزيانة مع بعضنا، وان شاء الله يعيش كتار ربي فضلك فدوة زيدة كيف كيف. سي وسامة خالد زيدة يعيشكم على ونستوني، راني نخلت هكا نقرأ شوية تعليقات أما اللايف الغالب منيش ساعة سعيدة باش نجاوبكم في بالتليفون. ربي فضلكم الناس الكليكا، مرسي راكم ونسيني انتم زيدة، إن شاء الله تعديوا ويكاند مزيان الناس الكليكا. سيسر واحكم البحر، سيسر واحكم من الريح، عطاكم نصائح قبيلة حمزة. دونك مش كالم معناها نمشي ونعملوا العمم متاعنا، لا نعرفوا نختاروا وقتاش وين، خاصة بلاصة متاعنا. مهيب يا مهيب بعث لي التصوير، فوالا مهيب وانا نحكي بعث لي تصويرة كيفاش وصلت الفلوس متاع الحالة الأخرانية في الناس بالناس. راكم يراهم يبعثوا ويبعثونا، عرفتك اللي راهو شيء موثق وراهو فما سويفي. يعيشك يا مهيب، ميرسي بوكو، ربي يفضلكم الناس الكوليكا، يعيشكم ان شاء الله تعديوا ويكاند مزيان. ملتقانا نهار 30 محمد عزيز، شكرا أمونة، يعطيك الصحة ربي فضلك. نورهين زيدة صديقتنا نورهين موجودة معنا، يعطيك الصحة نورهين، مرسي بوكو. مرام وإيمان زيدة يعطيكم الصحة. دونك أميرة مقني يجيكم في آخر المستجدات الإخبارية الجوية الوطنية والعالمية. منك نسمع مع هدى الورغمي، ملتقانا إن شاء الله يا ربي نهار الاثنين. مبقالي كي نقول لكم في لمين وباي باي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجاز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قضت أمس بقران الأحكام الابتدائية فيما عرف بقضية رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018، حيث قضت المحكمة بتأييد الأحكام السجنية بست سنوات سجن في حق كل من رجل الأعمال مروان المبروك ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزراء السابقين مبروك كرشيد ومهدي بن غربية ومحمد رضا شلغوم ومحمد لانور معروف وخميس جناوي ومحمد عادل قرار وهو مدير عام سابق للكرم القبيضة ولطفي بن ساسي المستشار الاقتصادي السابق من أجل تهم تعمد استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد ومبروك كرشيد ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي وبعدم سماع الدعوة في حق بقية المتهمين وهم الوزراء السابقون رياض المؤخر وسلمى اللومي وعماد الحمامي وسمير بالطيب. هذا وقضت دائرة بتخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بالسجن بخطية مالية قدرها 800 مليون دينار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في بلاغ له اليوم بأن ربيع 2026 تميز بعودة نسبية إلى الظروف المناخية العادية بعد أن سجل ربيع 2024 و2025 درجات حرارة استثنائية وبلغ الفارق عن المعدل المرجعي لمتوسط الحرارة مع 3 درجات فقط. وذكر المعهد بأن ربيع 2024 كان الأشد حرارة منذ سنة 1950 بفارق بلغ 1.6 مقارنة بالمعدل المرجعي، في حين احتل ربيع 2025 المرتبة الثانية بفائض حراري قدره 1.5 درجات. مركز أعمال صفاقس يدعو مؤسسات الجهة إلى المشاركة في الجناح التونسي الذي تنظمه مؤسسة وي فرانشيز ضمن فعاليات صالون أفريقيا للامتياز التجاري وريادة الأعمال المقرر انعقاده بالعاصمة الليبية طرابلس من 7 وحتى 9 سبتمبر. وأوضح المركز في بلاغ له أن هذه المبادرة تهدف إلى مرافقة العلامات التجارية التونسية الراغبة في استكشاف السوق الليبية وتيسير لقاءاتها مع المستثمرين وشركاء المحتملين في قطاع الامتياز التجاري. كما بيّن أن السوق الليبية توفر فرصا استثمارية هامة لقطاع الامتياز التجاري اعتبارا للقرب الجغرافي والروابط الثقافية المشتركة فضلا عن تنامي الطلب المحلي على العلامات التجارية المهيكلة والقابلة للتطوير السريع. في العالم، شبكة ام بي سي سي نيوز تنقل عن 4 مصادر بأن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آليتان لإدارة مضيق هرمز ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع

0: منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعض نصيف يحلى ديوانا فام.

0: صوتكم.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نص النهار وتسعة دقائق على موجاتنا، مشوار يتواصل حتى الماضي ساعتين. موعدنا اليومي من اثنين حتى للجمعة في المجازين داكتواليتي، منك نسمع شنو صاير في البلاد، شنو اخر الاخبار، شنو حديث التوينسا، شنو تفاعلات، وبدا الكل تلقاوها معنا في ساعتين من زمان مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر، تاخذوا المعلومة ديما من المصدر نتاعها، تتفاعلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. شكرا على اختياركم فريكونس نتاعنا الكل من الشمال الى الجنوب. تحيه للجاليه التونسيه اللي تبع فينا في الخارج، تحيه للناس اللي تسمع فينا في كرهبه، ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين، الناس كل نسيس روحنا في الثنيه، وتحيه للناس اللي تبع فينا في الخدمه، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوه زادا. مرحبا، شنو باش نحكيوا اليوم، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا كالعاده، كل نهار جمعه باش نتقابلوا باش ساعه ثانيه باش نفتح تليفون للساده المستمعين باش تتفاعلوا في موضوع يهمكم. وانا نهار الجمعه وعدت أنه باش يكون مشاكل قطاع التاكسي في تونس هو موضوعنا للنقاش وللتواصل. شنو أهم مطالب قطاع التاكسي؟ شنو أهم المشاغل متاع قطاع التاكسي؟ كيفاش نجموا نوصلوا نحققوا أنه القطاع هذا يتطور ويتقدم ويكون في مستوى انتظارات الحرفاء؟ هذا الكل تتفاعلوا فيه معنا على 31 328 330، رقم التليفون. مريم بسمودي تستقبل تليفوناتكم. مواضيعنا الساعة الأولى شنية هي، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويتا. أم لثلاثة أطفال تجمع الحجارة لعلاج زوجها وتطلق نداء عاجلا لمساعدتها في إجراء عملية جراحية له. موضوعنا في إنبوكس. أثارت جدلا واسعا مراسلة من رئيس المجلس المحلي بقليبيا يطالب فيها نائبا من المجلس المحلي بحمام الغزاز بعدم التدخل في منطقته. موضوعنا في الأكتو دو جوغ. الاتحاد الأوروبي يفرض طرقا جديدة في تغليف واقيات الشمس ومستحضرات التجميل، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في ديكريبتاج. حارس مدرسة يهدي تلاميذها المتفوقين جوائز فريدة من نوعها ويثير إعجابا كبيرا. موضوعنا في ماكس بارتاج. صاحبة أرض تتفاجأ بقص أشجار زيتينها من قبل مجهولين قاموا ببيعها. موضوعنا في ميديتور. وما هي أهم مشاكل قطاع التاكسي في تونس؟ نمر للتليفون في ألو ديوان على 31 328 330. صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي، إيمان الغريبي، انتصار المكور، كودي ديجيتال، مريم المصمودي تستقبل تليفوناتكم، هدى الورغمي معكم كودي ميكروه.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم. حسان الغداوي موضوع حكيت فيه قبل وموضوع هو كان حاضر بحذايا في الاستوديو. نذكركم بعجالة ونحبكم تثبتوا معايا وتركزوا معايا في التفاصيل القادمة. شكون هو حسان الغداوي؟ حسان هو بو تاع ثلاثة صغيرات مروح من الخدمة على روحه من عقارب ماشي البشكة في منزل شاكر على الموتور متاعه تضربه كرهبة تخليه مطيش الغادي ويهرب مولا الكرهبة هذية. لقاوه الناس هزوه للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس قعد في غيبوبة كلية لمدة طويلة أثرت على وضعيته النفسية معناتها وعلى وضعيته الصحية ولا عنده مشكلة متاع تنفس ويستحق عملية جراحية عاجلة تتمثل في أنه لازمه بروتيز يركب في القصبة الهوائية باش ينجم يتنفس وباش ينجم يقف شوية على ساقيه ويقف لبنياته. مرته عمرها 32 سنة، ركزوا معي 32 سنة، أم لثلاثة بنيات، الكبيرة تقرأ سنة سادسة. البنية الكبيرة ولات أم في الدار، هي الطيب، هي تلاها بأخوتها، هي تلاها بوها، هي تلاها بكل شيء. بوها ما عادش ينجم يعمل حد شيء. أمها تقوم الصبح بكري تمشي تلم الحجارة باش نجم تعيش بنياتها وتعالج زوجها. تهز زوجها معاها تحطه تحت زيتونة باش ينجم يونسها باش ما تخافش باش ما يجيهش الحلوف وما يجيهش الذيب وباش ما تخافش من الناس في البلاصة اللي هي تلم فيها في الحجر. نرجع الريم باش نحكيه معها بأكثر تفاصيل لأنه حسان في حاجة إلى عملية عاجلة. ناخذ التفاصيل كل ريم. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عسلامة. مرحبا أختي هدى.
1: مرحبا ريم. شنو وضعية حسان توا؟ معناتها بعد احنا دخلنا وقتها ومشى وللطبيب وغيره، شنو قال الطبيب؟
2: بالنسبة للطبيب اني رجعت حتى للسبيتار وعد عليه لازمتها بروتيز.
1: بروتيز نذكروا
2: ترجع لبروتيز.
1: بروتيز لازم يركب بروتيز في القصبة الهوائية. نذكروا سوم البروتيز 1,800,000، ما بين 1,800,000 وزوز ملايين هكا ولا لا؟ هذا سوم البروتيز.
2: هذا سوم البروتيز.
1: والبروتيز هذه تركب كان في الكلينيك، ما نجموش نركبوها في السبيتار العمومي هكا ولا لا؟
2: لا ما نجموش في السبيتار العمومي.
1: معناها لازمنا كلينيك ولازمنا الطبيب اللي هو سيرامي العش، طبيب نحييه. معناتها سيرامي العش الوحيد ينجم يعمل العملية هذي،
2: الوحيد في تونس اللي ينجم يعمل العمليات هذا. مع تحيات وشكر تقديري لي.
1: ونذكروا انه عمل له عملية قبل، معناتها هكا ولا لا؟
2: عمل
1: قبل. معناتها احنا توا في حاجة انه كلينيك يتفاعل معنا على قليلة، معناتها يتكفل بالعملية. حاجتنا بدكتور رامي العش انه يتفاعل معنا ويقوم على قليلة بالعملية بطريقة مجانية. وحاجتنا بالبروتيز شكون يتبرع باش يقدم لنا البروتيز هذية؟ 1,800,000 وزوز ملايين، وشكون يقدم لنا الدواء اللي هو في حدود 400-500 دينار بعد للعلاج؟ نداء لكل كلينيكات اللي يسمعوا فينا في صفاقس انه اللي نجم يتفاعل معنا مرحبا به. نداء للدكتور رامي العش يتفاعل معنا في الموضوع هذا. الناس اللي تسمع فينا توا في المباشر، اي انسان ينجم يعاون في حق البروتيز هذية اللي هي ما بين 1,800,000 وزوز ملايين، ماهيش عزيزه وماهيش كبيره برشا على التوانسه، والدواء ما بين 400-500 دينار، شكون ينجم يتكفل بهم؟ نداء تنجموا تتفاعلوا معنا على 31-328-330 باش ننقذوا المراه هذية اللي عمرها 32 عام واللي معديه عمرها تلم في الحجر على خاطر بنياتها، باش ننقذوا بنياتها اللي هما بنتها مسيبه قرايتها ومتلاهيه بخوها بخواتها البنات الزوز الاخرين، واحده عام جاي تدخل سنه اولى والاخرى شنو تقرا ريم؟
2: تقرا سنه خامسه.
1: سنه خامسه معناتها سنه خامسه، وبنتك السادسه ماشيه لسنه سابعه، والاخرى الصغيرونه العام جاي سنه اولى.
2: العام جاي سنه اولى
1: فوالا، وباش هو يقف على ساقيه ويقف لبنياته ويقف لمرته. نداء من كل التوانسه اللي يسمعوا فينا 31-328-330 رقم التليفون. ريم نرجع لك اذا كان فما تفاعل، والا تنجموا تتواصلوا مباشره مع ريم 54-429-108 54-429-108. نعرف التوانسه قلوبهم كبيره ونعرف مش يخليوها بحسان، ونعرف اللي فنبار شنال ناس تحب تعمل خير وبرشا ناس تحب تتصدق وبرشا ناس تحب تعاون. نجموا تعاونونا بحق البروتيز هذايا اللي تتكلف ما بين 1,800,000 و 200 دينار، ولا حق الدواء اللي يتكلف ما بين 400 و 500 دينار. ريم نرجع لك ان شاء الله في خير الحصه، احنا مصلين معكم مشوارنا. مرحبا، نص النهار و17 دقيقه على موجاتنا.

0: نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم. مراسلة دارت على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس المجلس المحلي للتنمية بإقليبيا إلى رئيس المجلس المحلي للتنمية بحمام الغزاز. المراسلة هذية يطلب فيها رئيس المجلس المحلي بإقليبيا من نائب من المجلس المحلي بحمام الغزاز بعدم التدخل في منطقته. بيان الحقيقة أثر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي فيه توت شويتا.
0: صوتكم لاكتو دو جور.
1: في لاكتو دو جور نرجع على محتوى هذا البيان. سنستقبلوا معنا في المباشر العضو المعني بالموضوع هذايا، عضو المجلس المحلي بحمام الغزاز السيد برهان بن حرية. مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور، مرحبا بكم. نحب نشكر ديوان فام على هذه المساحة وتحية لكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا. المراسلة يشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم، هي جات إلى رئيس المجلس المحلي للتنمية بحمام الغزاز سيد علي عبد النبي بخصوص تواصل عضو المجلس المحلي بحمام الغزاز سيد برهان حرية في التدخل في الشأن المحلي بمعتمدية تقليبية، والحالة أن هذه المعتمدية مماثلة بأعضائها داخل المجلس المحلي، وأنه لكل عضو مجال ترابي يمارس في نطاقه المهام واختصاصاته. وللعلم فقد سبق أن تم تنبيهه بكل احترام إلى ضرورة عدم التدخل في شؤون معتمدية تقليبيا، إلا أنه واصل هذه التدخلات وهو ما أصبح ينعكس سلبا على حسن سير العمل ويحدث لبسا لدى المواطنين ويمس من دور ومكانة ممثل المنطقة، كما قد يساهم في تأجيج الأوضاع بدل الإسهام في معالجتها. وإننا نؤمن بأن نجاح العمل داخل المجالس المحلية يقوم على احترام الاختصاصات الترابية والتقيد بالإطار القانوني والترتيبي المنظم لعمل المجالس المحلية، والذي يقتضي أن يمارس كل عضو مهامه داخل المجال الترابي اللي يمثل ناخبيه مع اعتماد التنسيق والتعاون بين مختلف المجالس عند الاقتضاء، بما يضمن التكامل في الأدوار ويجنب كل ما من شأنه أن يخلق التداخل أو سوء الفهم. وعليه نلتمس من سيادتكم التدخل بما ترونه مناسبا ودعوة العضو المعني إلى الالتزام بمجال اختصاصه الترابي. سي برهان، اش تعمل في قليبيا يا سي برهان؟
2: قليبيا حمام الغزاز مدينة واحدة. أنا قريت في قليبيا، صحابي من قليبيا، حمام الغزاز وقليبيا معناها متعاشرين ومتناسبين، وساعة قبل كل شيء نحب نهني تونس بنجاح التجربة متاع المجالس المحلية، خاصة اليوم أن أنهينا معناها المراحل الأخيرة ولمسة الأخيرة من مخطط التنمية 2026-2030 اللي كان لي شرف أني كنت رئيس مجلس محلي وتعدى، خدمناه مع جميع المجالس المحلية بمنطقة الاندماج. ساعان قبل كل شيء، قبل ما نكون عضو مجلس محلي، أنا مواطن حر مهتم بالشأن العام ونشط بالمجتمع المدني. نحب نعبر على استغرابي على المراسلة من حيث الشكل ومن حيث المضمون. إذا كان نحكيه شكلا، ما نجمش نفهم أنه مجلس محلي سواء كان مجاور أو موجود حتى في إقليم آخر يسمح لنفسه أنه يبعث مراسلة بهدف إخماد صوت نائب منتخب ومحاولة منعه إسكاته لمجرد تطرق لموضعته الشأن العام، لأنه في الأخير احنا علاش اخترنا أنه نخرج في المسار هذا؟ في البداية لأننا ممنين بهذا المسار الانتخابي التمثيلي التصاعدي من المحلي للجهوي من ثم الأقليمي والوطني، ولأنه الغاية من الخيرات في هذا المسار هو أنه نتجندوا من منطلق وطني للتعبير على مشاغل المواطن ودفاع.
1: أنت تم انتخابك وين؟ تم انتخابك على حمام الغزاز ولا لا؟
2: تم انتخابي على حمام الغزاز.
1: أي معناته أنت مش تتكلم في الشأن اللي يخص حمام قليبيا، يقول لك احنا ممثلين على قليبيا وإحنا انتخبنا الشعب على قليبيا، معناته ولا
2: أنا لم أتدخل في شأن يخص قليبيا.
1: أي
2: ولكن هات نبدأ من الأول، لأنه
1: علاش هما قال نبهنا في مرحلة أولى وعملوا المراسلة فسر الناي
2: لم يتم تنبيه لي في أي مرحلة. هذا واحد. ثانيا أنا لم أتدخل في الشأن القليبي، وخلينا نمعطها الموضوع هذا تقريبا منذ أحداث المجالس المحلية خلق برشة لبس وبرشة تساؤلات، شكون هم هذول المجالس المحلية شنية مهامهم شنية صلاحياتهم اتسترا اتسترا من التساؤلات على المستوى الوطني من جميع الشرائح. ساعد بمنطق المكرو معناها الكوميونيتي صغيرة معناها أنا منتخب محليا ومؤتمن على ثقة أهلي حمام الغزاز طبعا اللي انتخبوني وبمنطق المكرو اللي هو الكوميونيتي حمام الغزاز هي عينة ممثلة للشعب التونسي على كامل تراب الجمهورية وهذا ما معناه مسار انتخابي تمثيلي وفي الأغلب تحت المجلس الوطني للجهات والأقاليم والفصل بينها هو فصل تنظيمي منهجي بما معناه أنه احنا في مخطط التنمية 2019-2030 اللي نواهت به منذ البداية اقترحنا مشاريع محلية على مستوى العمادات كل نائب يقترح بنفس المعتمدية ومشاريع تأليفية بين المعتمديات وهي مشاريع جهوية مثلا انا عندي مشروع معناها اليوم نجم نحكي على قليب منزلت ميم قليب يا حمام الغزاز الهواري
1: معناها هو هم اللي قلقهم معناها اللي قلق المجلس المحلي في قليب يعني انك انت تحدثت على مشاريع تعريفية ما بين المناطق دي كل
2: لا تنجيهم النقاط
1: ما بسرعة خاطر معناش برشا وقت سيبرها أنا يقل لي
2: ومن ثم مشاريع بين الولايات اللي على مستوى الأقاليم ومشاريع على مستوى
1: متفقين فيه هذا المسار متاع مخطط التنمية متفقين فيه
2: نحب معناش مشاكل احنا زملاء ونخدموا مع بعضنا والتقينا في عديد المناسبات ولكن نحب ان نوضح للمواطن التونسي شوية بالموقع اللي اعطيته لي انتم توا مرحبا بالمساحة اللي اعطيته لي شنو هالمجالس المحلية قلت لك الاصل انه كل نائب يكون صوت المواطن من حيث المضمون ما قمت بنشري على صفحتي الخاصة في الفيسبوك هي مواضيع ما عندها حتى علاقة بتتدخل في مجال ترابي معناها لمراجعة مسألة تخص وضعية ما في اي عمادة بل بالعكس وقت يتواصل معايا أنا أي مواطن بالصبغة هذه معناها عنده إشكالية في عمادة في حومة معينة نوجهه للزميل النائب في العمادة المعنية مرجع نظر وزملاء في قليبة يعرفوا ولا ما عندي حتى ستر كتبته في علاقة بمسألة معناها تهم مواطن
1: كيفاش تقبلوا أهالي قليبيا وحمام الغزاز البيان اللي أثر جدل بين التوانسة حسستونا معناتها حتى كان فوالا حتى كان عركة ما بين زوج دول ما تستحقش أنه فم بيان بالطريقة هذا يظهر لي هكا ولا
2: أي هو الحقيقة الموضوع هذا سال فيه برشا حبر وصارت فيه تفاعلات كبيرة أنا بيدي ما توقعتهاش من خلال معناتها جميع شرائح المجتمع والنخب والمواطنين ومن اهالي الجهه ومن كامل تراب الجمهوريه معناها مش كان من اهالي قليبيا والحقيقه دعم كبير لما اقوم به لانهم يعرفوا انا معناها الغايه نتاعي وما انشره معناها هذا دخلوا فيه متسايسين وغير متسايسين وبالمناسبه نحب نشكرهم برشا ونثمن حرصهم على الدفاع مع الحق في الكلمه الحره وبطبيعة أنا باعتباري نمت بالاختلاف حتى اللي ركبوا مانيش باش نعلق عليهم ولكن حاب نقول أنه اشتغال المجالس هذه بالتداول ودورية أنا اليوم نائب مجلس محلي معتمدية حمام الغزاز والدورة اللي فاتت كنت عضو مجلس جهوي ومشاغل المواطنين اللي تناولناها مع بعضنا معناها جميع نواب الجهة في توافق تام ومن ثم نرفعوها للسلطة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لإيجاد حلول مناسبة وهذا هو الهدف من المسار. المواضيع اللي طرحتها راهو نسترقلها أنا منذ 10 سنوات هي قضايا حارقة سواء في الشأن البيئي أو التعدي على الشريط الساحلي والملك العمومي البحري أو التراث أو المواقع الأثرية وغيرها سواء كان في حمام الغزاز أو في قليبيا أو في الجهة.
1: كتبت الحل قريب للتطهير والتلوث بقليبيا وحمام الغزاز هذايا ينجم يكون أثار معناتها حفيظة المجلس المحلي بقليبيا ولا لا؟
2: هو ممكن ولكن نحب نذكر بزيارة السيد الرئيس في 10 جويلية 2025 المدينة قليبيا والمسألة طرحوا المسألة عين مع مسألة التطهير والوضع البيئي الكارثي في ويد الحجر اللي اعتبرها جرائم في حق تونس والعبارة عودها مرتين السيد الرئيس قال ما تقال في
1: إيه شو مدخل زيارة السيد الرئيس في الموضوع مع متاعك مع قليبي بسرعة خلينا برشا وقت سي برهان
2: وقال إنها من أجمل البحار في العالم وتزمير البحر في عين قرنز والميدة المائية هي بيدها في حمام الغزاز معناتها مال البحر نتاع حمام الغزاز يصب في قليبيا ومال البحر نتاع قليبيا يصب في حمام الغزاز بالمناسبة في معناتها الديوان الوطني للتطهير بقليبيا هو دائرة معناها جهوية تضم دائرة حمام الغزاز معناها مياه الضخ بحمام الغزاز
1: معناها بالنسبة لك أنت تعتبر ما فماش حدود ما بين زوز مناطق والمشاكل نتاعهم هي مشاكل واحدة هذا هو
2: لأنه معناتها محطة التطهير بقليبيا تجمع المعتمدية وبالمناسبة نحب نقول انه فما معامل قاعدين يحاولوا غالبية المعامل قاعدين يحاولوا يصلحوا ويعملوا محطات معالجة في المنطقة هذيك ولتذكير في أن نسبة ضئيلة لا تتجاوز 3% هي متاع المعامل في حين نسبة كبيرة للتلوث مصدرها ديول الوطني للتطهير اللي تستقبل قرابة 10,000 متر مكعب وتقط معالجة متاعها لا تتجاوز 5,000 متر مكعب طبعا مشتركة بما فيها المياه التطهير بحمام الغزاز والإمكانيات غير قادرة على المعالجة ونطالب أنه تصير توسعة لمحطة ديوان تطهير بقليبيا اللي تشمل حمام الغزاز وقليبيا باش تولي قادرة تعالج 15,000 متر مكعب وذلك بأحداث محطة ثلاثية الأبعاد ستاسيون تيرسيير مودرن لمعالجة كمية المياه وربط المصانع لإعادة استعمالها لتغذية المائدة المائية
1: واضح سي برهان
2: في الفلاحة كذلك
1: واضح سي برهان واضح سي برهان يعطيك ألف صحة سي برهان بن حرية عضو المجلس المحلي بحمام الغزاز خذيناها على بعض المراسلة اللي جات من المجلس المحلي بقليبيا اللي طالب فيها بأنه ما عادش يتدخل في المنطقة نتاعه بيان دقيقة أثار ضجة بين التوينسا قالوا حتى كان جاءوا زوز دول معناتها بيناتهم مشاكل ما يخرجوش بيان هكا بشديد اللهجة بالطريقة هذي يلا مواصلين معكم مشوارنا مرحبا نص نهار ونص على موجاتنا

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، مستمر معكم مشوارنا نص نهار 31 دقيقة على موجاتنا. الاتحاد الأوروبي يفرض طرق جديدة في تغليف واقيات الشمس ومستحضرات التجميل. التفاصيل الجديدة اللي باش يكون في طريقة اللومبلاج هذية باش نحكيوا عليها، شنو الهدف منها، هل هي قوانين سيتم فرضها أم هو توجه في هذا الإطار، نحكيوا في الموضوع وتفاصيله. يلا تتشويتا
0: ديكريبتاج.
1: ضيفنا المهندس البيئي الخبير في الشأن المناخي سي حمدي حشاد، مساء الفل، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مساء النور، اهلا بيك ومرحبا بكل المستمعين ديوانا.
1: شكرا، مرحبا. نحكي على تدوينه هبطها على صفحتك الرسميه على فيسبوك، تحدثت فيها على موضوع مهم ومهم جدا، هو توجه الاتحاد الاوروبي نحو طرق جديده في التغليف. احنا كي نمشيو هتنفسروا ربما ناخذوا اكران سولير ولا ناخذوا فون دو تان ولا ناخذوا اي حاجه امبالي نلقاو فيها معناتها رموز من برا، لكن هل الرموز هذيا شنية شنو توحي بالضبط، شنية موجود، هل انه معناتها مثبت ذلك والا لا، هات نفسروا ساعه هنيو معناتها في الباكاجينج الجديد اللي موجود في الاتحاد الاوروبي شنو بالضبط. المهندس البيئي الخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد،
2: هو الاتحاد الاوروبي دخل في مرحله ممكن جديده في فرض لائحه اسمها البي بي دبليو ار، هي معناها بالتغليف، معناها واللي اساس الهدف نتاعها محاربه الغسيل الاخضر جرين واتشينغ. علاش؟ خاطر فما شركات معناها يدعيوا بعض المصطلحات او بعض السياسات ما يكونوش ملتزمين بها 100%، وكسد الباب قدامهم معناها مش عدم التلاعب بتلك المصطلحات او بتلك السياسات، افرض الاتحاد الاوروبي اللائحه هذه معناها مش تكون تتحكم فيهم. اللائحه هذه تبدا تقريبا تدخل احكام قاعده التطبيق 12 اوت 2026، ما الهدف نتاعها مش يقتصر على تحسين شكل العبوه او كتابه الشعارات البيئيه او العلامات هذيك المرتبطه بها، لا باش يكون خطوه كبيره نحو انتقال الى الاقتصاد الدائري الايكونومي سيركولير، يكون فيه أي معلومة مذكورة على الغلاف ذاك لازم تكون معاه إثباتات. معناها يعني كي تلقى في مثلا نقولوا إكران سولير مثلا، يحط لك مثلا هو ما لازم تعاود ترسله مرة أخرى، ولا ما يضرش البيئة، ولا ما فيهوش مواد نقولوا نحن كيميائية، لازم هذا فما إثباتات. يعني مش مجرد كتابة الكلام ذاك على العبوة يعتبر ضمانة، لا، لازم يعملوا فما دي كيو ار كود موجودين صغار بعد كل واحدة من الحاجات اللي يدعي الشركة المصنعة لها دخولها، معناها ولات معناها الحكاية لازم إثباتات لتفادي عملية الغسيل الأخضر. لائحة جديدة زادة كيف كيف عندها هدف كبير تقليص من كمية معناها أو التغليف الزائد الأوفر باكجينج اللي معناها اللي هو اللي يستعملوه معناها خاطر يتسبب برشا في خلينا نقولوا كمية نفايات زائدة، وكيف كيف تطوير إنظامة الريفيل. الريفيل معناها هو إعادة التعبئة، تلقاو انتوما مثلا توا حتى في تونس كي تشري شامبوان مع شقك الحكه برك تفك شكاره تاع شامبوان اللي باش تعبي بها الحكه.
1: نعم.
2: دونك هذايا معناها الحكايه هذوما الكل ولاو معناها في سياسه كامله موجوده، وعلى فكره معناها السياسه هذايا معناها راهي باش تستمر حتى المنتجات اللي داخل الاتحاد الاوروبي بما فيها تونس.
1: معناتها الحاجات اللي يوردهم الاتحاد الاوروبي.
2: حتى منتجات ما نمشي نصدرها معنا في مواد التجميل أو المواد التنظيف معنا بش يكونوا معنيين بالكلمة ذي بش يكون معناها لازمهم يحطوا إثباتات، وهذا معنى كتاب تحسين في جودة المنتجات هذيك، ولازمها تلتزم بمعايير بيئية صارمة معنى إيكو لابيليزاسيون، يكونوا واضحين وطمع تخسر كاملة مش نشوفوا معناها المنتج هذيك بالحق كما هما ذكروا معناها فيه ولا يدعيوا ذلك وما مش ملتزمين به برشا. مثلا مش حكي لك حاجه بسيطه قدام هذه هي مش في الباكاجين، اما معناها بعض المشروبات الغازيه اللي تقول زيرو مثلا تلقى المنتج هذاك تلقى بعده كلمه زيرو، مش بضروره زيرو، تبدا فيه كميه كبيره تاع سكر.
1: هو حلو هو كي تشربه تلقى حلو، معناتها هما يكتبوا زيرو سكر هكا ولا؟
2: اي في سكر معناها دونك
1: في محليات اخرى.
2: فما بعض المنتجات مثلا تاع الالبان هو على اساس يقول لك لبن او حليب 100%، وتكام مسلط بنشا مثلا.
1: نعم. كيما
2: شو اسمه؟ هذوما امثله حكيت لك معناها دونك.
1: كيما الممزوج، الممزوج مش ياغورت مثلا.
2: انشاء
1: كيما الياغورت ابوار زاد كيف كيف هاي.
2: بالتالي معناها الحاجات هذيك معناها مش المستهلك يبدا عنده
1: على بينه معناها
2: تكتبش بالصغير هاي. مش تكتب بالصغير في اللوطه في المنتج معناها ولا لا لا لا ولا تكتب فك المحتويات من تالي معناها يحطك الاشهار او اللي في بسيكولوجيك تاع المنتوج يكون جذاب لكن معناها المكونات تكون بعيده شويه على التخيل
1: حتى في الكومبوزيسيون باش تدخل معناتها ولا كان في كان في التغليف معناتها
2: في الباكجينغ تو مبدئيا في
1: الباكجينغ ما هما في الباكجينغ احيانا يكتبوا مثلا اس بي اف 50 مثلا بلوس ولا يكتبوا ما نعرفش انا سون بارابان سون سلفات سون ترشنو معناتها هذوما معناتها لازمهم زاد يكونوا مثبتين ولا كان على مستوى الماتيير نتاع التغليف
2: مثلا مش تلقى هذيك سون بارابين مثلا نقولوا تلقى تحت كيو ار كود انت كان باش تشوف هما اش عملوا مش بالحق انت بتقول هو سون بارابين
1: فوالا
2: كان معناه ما قالوش الصين يتخطوا معناه ما عادش يتباع المنتج نتاعهم يفرضوا عليهم عقوبات معناه كان انت تحط مثلا العرش انا ما يضرش الوسط الطبيعي في البحر كيما برشا ديزيكرون سولار يضروا معناه كي تدخل به البحر بتبيع باش يتنحى مش يقعد في البحر وتحت كميات كبيره منه معناه كل واحد يدخل منها ولا كل واحد يعمل شوف الكميات تاع الليكرون سولار هذيك وفاش نمشي يكون تاثيرها بالتالي اللي كان حاط لك هو مثلا صديق لل فما هما مثلا يقول لك صديق للحيد المرجاني او كورا ريف فريندلي تلقى انت مثلا تجي تدخل تثبت فيه تلقى شنو هي المواد اللي معناها استعملوها او السي اس اس اللي استعملوها البروتوكول التصنيع اللي استعملوه مش ما يخليش الحاجه هذيك تضر بالتالي كل حاجه لازم يقولها لازم اثبات عليها مع شكاكه يقول لك ايكو مثلا ولا بيو ولا واحد لازم اثبات يا سيدي ما عادش لازم تبيع كيكه من غير الاثبات انت ايش عملت كمنتج كيكه دونك وهذا كيف كيف ابتداء من 12 اوت شو اللي يشمل حتى المنتجات اللي تدخل الاتحاد الاوروبي نجم نشوفها معناها تلقاو اكثر تفاصيل عليها بي بي دبليو ار معناها اوروبيان يونيون وتلقاو اللائحه كامله معناها على الالتزام الاتحاد الاوروبي هذاك لمحاربه عمليه الجرين واتشينغ او الغسيل الاخضر معناها والابتعاد عليه.
1: واحنا باش نلقاو روحنا اوبليجي في تونس هكا ولا لا باش نمشيو في المسار هذا هاي
2: منتجات اللي تتصدر طبعا بالعكس هذه حاجه باهيه معناها اللي تولي جوده المنتجات نتاعنا تولي خير برشا وتولي تحترم اكثر تاخذ معناك البعد الوازع البيئي الايكولوجي بعين الاعتبار وما عادش تقول فقط معناها صور معناها نتاع بنات بزينين فقط او منتج معناها يكون رخيص واكسيسيبل لا يتولي زادة فما مسؤولية بيئية في الموضوع
1: ما نصورش كان اللي مشي تصدروا على خاطر احنا زادة نوردوا حاجات من الاتحاد الأوروبي هكا ولا لا كيفش تلقى روحك في السوق التونسية كمنتوج تونسي مع منافسة مع منتوج فيه أكثر شفافية وأكثر وضوح مش تولي أنت زادة تلتز أنك أنت تمشي تخدم في نفس المسار هذا نحو أكثر شفافية وأكثر وضوح هكا ولا
2: هو طريقه ما هو طريق منتو تعرف تمشي فيه مانيش باش نبعدوا عليه برشا مسألة وقت فقط وتكون زاد عنا سياسة وطنية تونسية ملزمة كما هكاك
1: واضح شكرا نورتنا أستاذ حمدي حشاد المهندس البيئي الخبير في شأن المناخي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا شكرا لك وإلى اللقاء احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تفعلوا معنا فدوة دليمي بتقولي مرة شنو هو الياغورت الياغورت أو كانك الياغورت الطبيعي ولا الياغورت العادي ذكره ياغورت الباقي كل مش ياغورت معز المنوبي شكرا شكرا ياسين مرحبا أهلا وسهلا تحياتي لكل الأصدقاء إبراهيم مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا لكم يعطيكم ألف صحة على التفاعل متاعكم معنا في المباشر احنا موصلين معكم مشوارنا نحكي على بنزرت حارس مدرسة على طريقته الخاصة قرر أنه يهدي تلامذة المتفوقين في المدرسة هذية جوائز فريدة من نوعها شنية الجوائز اللي أعطاها لهم وعليش أعطاهم الجوائز هذية معناتها شنو السمبوليك متاع الجوائز هذية نحكي في الموضوع بعد الفاصل
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
0: انت انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، نص نهار 41 دقيقة. نذكركم الجزء الثاني من اللقاء باش يكون مخصص للتاكسيستية لقطاع التاكسي في تونس. شنو اللي ينقص القطاع هذايا؟ شنو هي مشاكله؟ شنو هي أهم الحاجات اللي يعانيوا منها سواق وأصحاب سيارات التاكسي؟ وكيفاش باش نوصلوا أنه القطاع هذايا يتطور ويكون في مستوى انتظارات الحرفاء اللي عدد كبير من التوانسة اليوم يستعملوا في التاكسي كوسيلة نقل، باش يمشيوا يقراوا، باش يمشيوا يخدموا، باش يهبطوا يقضيوا قضيتهم وغيره. معناتها اليوم هذا القطاع غير المنتظم قاعد يحقق في معناتها يوفر في خدمات كبيرة وكبيرة جدا للتوانسة. شنية المشاكل؟ شنية أهم مشاكل هذا القطاع؟ 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. حارس مدرسة يهدي تلاميذها المتفوقين جوائز فريدة من نوحة ويثير الإعجاب، نحكي في الموضوع. يلا تسويتا
0: ماكس بارتاج.
1: سي صالح السعيداني حارس مدرسة في بنزرت، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شنو حوالك سي صالح؟ سي صالح مرحبا. مانيش نسمع فيك سي صالح.
4: السلطة
1: هكا نسمع فيك. مرحبا، شنو حوالك؟
4: لا الحمد لله عشك.
1: الحمد لله. سي صالح فين مدرسة تحديدا في بنزرت؟
4: مدرسة حفر مر
1: في بنزرت
4: المدينة الجنوبية.
1: بنزرت الجنوبية
4: اي حفر مر.
1: حفر مر في بنزرت الجنوبية. شفنا تصوراتك مع الصغيرات المتفوقين في آخر السنة، هديتهم هدايا خاصة. كيفاش قررت الساعة؟ كيفاش جاتك المبادرة هدايا وشنو قررت باش تهديهم؟
4: أنا عندي 3 سنين في المدرسة هذيك.
1: أي
4: كل عام نعمل نزرع الحبق والمفوقين كل نادي لهم كل واحد.
1: عندك 3 سنين كل متفوق تعطي حبقة معناتها في
4: أول سنة
1: في المحبس متاح.
4: أي في المحبس ما نبدأ. أنا في أول عام في نرجو نقرأ في نرجو في العام المدرسية.
1: أي
4: مرة نبدأ ناخد مثلا 10 محابس 6 محابس 7 محابس اللي ما يجي يقرب يوم في العام لما داك 80 70 محبس فهمت.
1: أي
4: وبعد نزرع في المحابس، نزرع في الأرض وبعد نقله في المحابس.
1: أي
4: ونهار نعطي الزواج نعطيهم كل واحد كعبة.
1: كل نهار اللي ياخذوا جواز نتاعهم كل صغير يروح بمحبس في حبقه معاه.
4: يروح بمحبس.
1: اي وشنو حبيت معناتها؟ شنو هي الرساله اللي حبيت توصلها من خلال انك تعطيهم حبقه في محبس يروحوا به؟
4: اي هم اول حاجه هم تبارك الله عليهم بالقرايه فهمت.
1: اي
4: يعني هم بالجد تبارك الله وجيت نتشجع فيهم انا فهمت.
1: حبيت تشجعهم معناتها تعطيهم الحبقه هذيك باش يتلهوا بها باش تفسر لهم انه راهو العلم زايده واحنا نكبروا بشويه بشويه ولازمنا عنايه وهكا وهكا ولا لا؟
4: اي هم ديجا وين تو انا عندي 9 سنين كل يبدو قبل ما يوفي العام يقولوا لي يا عم صالح وين النبته نتاعي؟ رانا قاعدين نقروا مليح فهمت.
1: اي معناتها هذيك النبته تحفزهم باش يقراوا.
4: اي نقول لهم انا اللي اقرا ويجيب معدل بير وياخذ نبته ولا زوج فهمت. يبداو هما يقراوا فهمت. يبديك حتى في القران يبديك بسرواحهم فهمت.
1: يك بسرواحهم ويراوك الحبقه قاعده تكبر بشويه بشويه كل واحد يستنى باش يروح به.
4: اي ماما صغار ونحن حتى مش حتى المفوقين برك حتى الاخرين فما ما يقراوش مليح.
1: اي
4: قول لهم انا تقراو اللي تقراو نعطيكم راهو حبقه حبقه وانا يعني حتى الاخرين اعطيتهم الاولاد الاخرين
1: اللي معناتها اللي حسيته هكا كبست روحه شويه تعطيه.
4: اي نعطيه يوليو كلهم يتكبسوا.
1: يتكبسوا الكل ويقراوا الكل. وعلاقة اكيد فما علاقه كبيره برشا بينك وبين صغيراتك هذوما اللي موجودين في المدرسه.
4: عندنا 520 تلميذ معمول يعني يقراوا معاهم. أنا أولادي ما عنديش فرق يعني فهمت بين آدم وآية بين أولاد المدرسة فهمت.
1: يعطيك الصحة وربي يفضلك إن شاء الله وربي إن شاء الله يفرحك بهذوكم النوارات. جايتك تحية باسم الإطار التربوي بمدرسة حفر المهر اللي كنت يقولوا لك يعطيك ألف صحة. كل الإطار التربوي في المدرسة هذية يحبوا يشكروك على المجهود المبذول وعلى رحابة صدرك ومعلم مع الصغيرات هذوما في المدرسة زملائك وكالمعلمين والمدير كلهم.
4: سي فوزي زاد المدير وانا المعلمين زاد تبارك الله الحق بكدير فهمت.
1: عن الدعاية لما بعضكم في المدرسة هذه؟
4: معايل يعني المدير الباب ونحن أولاده، فهمت الكل، فهمت؟
1: ربي يفضلكم إن شاء الله، إن شاء الله ديما عائلة واحدة، وأكيد اللي يقر ينجح في السزيام ويمشي يخلي بلاسته هكا ولا ليه؟
4: ويجون يعني يطلوا علي راهو، فهمت؟
1: يقعدوا ديما يطلوا عليك.
4: عم ناول جوني وفم شكون السنة اللي جوني يقرأوا في النجحوا الليسي وجوني وعطيتهم الحبق.
1: اه ما عاد حدا كيمشيو للليسي ويتفوق ويقولوا لك هكا الحبقه ما تنساهاش هكا ولا ايه؟
4: انا بنية تبارك الله مفوقه.
1: هاي سي صالح، سي صالح تسمع فيا؟ سي صالح، سي صالح السعيداني مش موجود؟ موجود ولا ما عادش موجود؟ يعطي الصحة سي صالح السعيداني، كان معنا في المباشر من مدرسة حفر المهر من بنزرت الجنوبية، تحية ليه. شكرا سامية سليدي تقول هدية قايمة فيها عربون محبة وفيها عشرة ومحلاه، معناها المحلاه العلاقات الأسرية والمحبة الصادقة. فدودالبي بتقول يعطيه الصحة، شكرا على كرمك وربي يعطيك ما تتمنى، شكرا جزيلا على تفاعلكم ويعطيه ألف صحة سي صالح، وإن شاء الله ربي يكثر منه الناس. إذا كشن رجم أقول نص نهار و47 دقيقة على موجتنا.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: إنبوكس إنبوكس. كنا نحكيهم بكرة شوية على موضوع حسين الغداوي. حسين بو 3 بنيات في حاجة إلى عملية مستعجلة وعاجلة باش نركبوا له بروتيز على مستوى القصبة الهوائية باش ينجم يتنفس. حكينا مع مرته اللي هي تلم في الحجر باش تنجم تعالج زوجها اللي قلنا عمل اكسيدون خليته كرهبة مطيش في الشارع وهرب مولا الكرهبة هذية. حسين اللي قعد مدة طويلة في غيبوبة في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة ومرته اضطرت انه هي تلم الحجر باش تنجم تعالجه باش نجم تتلهاب بنياتها اللي هما الكبيرة سنة سادسة نجحت لسنة سابعة، الصغيرة نجحت الوسطانية من سنة رابعة نجحت لسنة خامسة، والصغيرة بالكل ان شاء الله عام الجاي سنة اولى. باش الصغيرات هذوما يقعدوا يقراوا وباش الصغيرات هذوما يقوم لهم بوهم لباس ويتلهب بيهم. شكرا على تفاعلهم معنا، شكرا انهم هزوا تليفون وتواصلوا معنا، شكرا لقلب التوانسة الكبير. فوالا اسمعوا معايا جيدا واحفروا في ذاكرتكم هالاسماء هذية، الاسماء اللي مدت يدها الحسين الغداوي والريم الغداوي باش ينقذوا عائله كامله. هيت ناخذوا تليفونات معانا في المباشر المدير الاداري والمالي لمصحه صفاقس المدينه، المدير الاداري والمالي لمصحه صفاقس المدينه سي فهمي الزغل. مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
1: عايشك، شكرا مرحبا بك وجميع مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان الأخير.
0: شكرا،
1: عايشك، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا، يفضلك، مرحبا وشكرا على التفاعل، نورتنا سي فهمي، شكرا جزيلا.
1: عايشك،
0: تفاعلتوا مع حسين الغداوي وضعية حسين الغداوي ومرته، واي قلي فرحني.
1: هذا هو، سمعنا بالحالة والظروف الصعيبة اللي مر بها المريض والحقيقة تأثرنا بها برشا. وكما تعرفوا مع كل دونك نعملوا للطب رساله قبل ما يكون مهنه، وللمؤسسات الصحيه دور انساني لجانب دورها العلاجي. فوالا لذلك قررنا يصير مصحه صفاقس المدينه نشتغل عبر اذاعتكم اذاعه ديوان الفهم باش نتكفلوا ان شاء الله بالاجراء العمليه الجراحيه للمريض بدون اي مقابل مجانيه، صدقه غراتويتمون.
0: يبارك لكم وشكرا لكم ويفضلكم كطاقم إداري كطاقم طبي شبه طبي كل الناس اللي تخدم في صفاقس المدينة. شكرا جزيلا. فما حاجة نحب نثبتها معك، أنا قلت مبكري دكتور رامي عيش هو الوحيد في تونس اللي نجم يقوم بالعملية هذية، كي قلت لي بصفة مجانية سي رامي معاكم في العملية هذية؟
1: سي رامي معاكم
0: جراتويتمون.
1: هاي طيب توت ليكيب ساسكا غراتويت اي كومبري دو ميدسان سي رامي لاش بارك الله فيه في شكر زوير الميدسان غانيماتور اللي هو المبنج توت ليكيب تفاعلوا معنا وما تاخروش حقيقه نتاع ربي
0: يفضلهم وان شاء الله ربي يزيدهم نجاح وربي يزيدهم في صحتهم وربي يزيدهم في مالهم وربي يبارك لكم الكل معناتها كمصحه صفاقس المدينه. وقتاش ان شاء الله نقوموا بالاوبيراسيون ان شاء الله
1: نهار الاثنين الصباح ان شاء الله بحول الله
0: ربي يقيموا سالم ان شاء الله
1: الشفاء العاجل. ونشكركم انتم على هذه المبادره ونشكر كامل الاطار الطبي والشبه الطبي نتاع المصحه والاداري بالطبيعه.
0: اللي يقصد دار كبيره كلينيك صفاقس المدينه. شكرا
1: وربي يقيموا سالم ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا، يفضلكم كلينيك صفاقس المدينه. شكرا جزيلا على هالمبادره الكبيره والكبيره برشا، وفرحتونا وفرحتوا اكيد جدا حسين ومرته وصغيراته. ربي ان شاء الله يقيموا سالم. مازال لنا البروتيس اللي هي سومها ما بين 1,800,000 و2 ملايين. شكرا على تدخلهم معنا مدير قرية أطفال سواس المحرس علي قاسم. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام هدى،
0: شنو أحوالك سالي؟ مرحبا، يفضلك. شكرا،
2: بارك الله فيك.
0: شكرا على التفاعل، يفضلك. شكرا ليك، شكرا على التفاعل مع وضعية حسين ومع وضعية ريم ومع وضعية الصغيرات. قل لي سالي، شو تنجموا تعاونونا كسواس؟
2: احنا سمعنا الوضعية الوضعية دونك كانت تستحق انه نكونوا موجودين، نكونوا ندافعوا على الأسرة هذه. اليوم 3 صغيرات موجودين حكينا عليهم، سنة أولى، سنة خامسة، سنة سابعة. البابا هو أساس الدار. اليوم مش نكونوا مع الأسرة وندعموا العملية ونتكفلوا بالبروتيز نتاع الأخ حسين، إن شاء الله ربي يقيمه سالم لصغيراته.
0: شكرا شكرا. تتكفلوا بالبروتيز معناتها نتهناو إنه العملية إن شاء الله هالفنين صباح باش تقوم البروتيز حاضرة إن شاء الله
2: قدرة ربي السميع العليم إن شاء الله.
0: والصغيرات هذوما والصغيرات
2: باش إن شاء الله بقدرة ربي باش نتكفلوا بهم.
0: شكرا.
2: باش يكونوا ضمن برنامج الدعم العائلي ومش يكونوا معانا، باش نتكفلوا بهم على مستوى الدراسي إن شاء الله بقدرة ربي. في اي حاجه يستحقوها. اليوم احنا اسويت ندعموا الاطفال ندعموا العائله. واليوم البو والام نجاحهم هو نجاح صغيراتهم، واحنا العائله هي الاساس.
0: دونك هات نذكروا به برنامج لسواس نتاع الدعم العائلي. شنو هو البرنامج هذا يا سعلي باش نفسروه اكثر؟ هو برنامج من برامج لسواس للعنايه بالاطفال. اي
2: نعم. البرامج نتاع الزواج فما زوج برامج. هو البرنامج الاول هو برنامج الدعم العائلي، هما الاطفال اللي يعيشوا معنا في المنازل العائليه في الزواج. وعندنا برنامج اخر اللي هو الاطفال اللي هما يكونوا موجودين في المنازل العائليه مع عائلاتهم في الوسط الطبيعي واحنا نساندوهم. اليوم راهو الوسط الطبيعي هو وسط المثالي لتربيه الاطفال واللي يعطينا برشا نتائج. واليوم كي تشوف البكالوريا، نتائج في البكالوريا ونتائج في السنه التاسعه في الامتحانات، عندنا نتائج مبهره جدا ونتائج ممتازه جدا في اطفالنا وفي نجاحاتهم في برنامج دعم الاسره.
0: معناتها ما نحرموهمش من عائلتهم، نخليهم في وسط العائله نتاعهم،
2: في وسط العائله نتاعهم
0: وندعموهم.
2: اليوم المسانده نتاع SOS في عديد النقاط. اليوم نساندوهم على مستوى الدراسي، نساندوهم في قوتهم، نساندوهم في لباسهم في الأعياد والمناسبات وفي معناتها الدخول المدرسة والكلية. نساندوهم للصغيرات في البكالوريا في الوقت اللي يسحقوا الدعم في معناها التسكي معناها قراية ودراسة في البكالوريا. نساندوا بناتنا وولادنا في الجامعة باش يتحصلوا على شهادة جامعية. نساندوا العائلة والبو باش نقوموا بتوفير مورد رزق يكون استقلالي ويعطيه الاستقلالية لعائلته ويكون هو الواقف والسند لصغيراته.
0: فوالا
2: معناتها برنامج نساهموا زاده مدام نساهموا في تاسيس المنازل العائليه لكل عائله تستحق ان ناثروا لها. نساهموا الكل صغير والكل عائله انه يكون عنده منزل امن ويكون عنده منزل محترم يعيش فيه في ظروف محترمه. اليوم كي نوفروا للصغار والاطفال كل هذه الامتيازات، اليوم من نلقاو كل النتائج اللي تفرح والنتائج اللي تخلي الطفل اليوم يشتغل ويكون في وسط تربوي يعطينا برشا نتائج ممتازة ويعطينا معناها المثال للطفل المتوازن اللي يشرف عائلته ويشرف المؤسسة. ده
0: احنا لسواس ديما مشرفتنا. شكرا على كل العناية وشكرا على كل الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها وشكرا على كل الدعم اللي قدمتوه للصغيرات هذوما للبو للعائلة. ما نجم نقول لكم كان ربي يعينكم وربي يزيدكم ان شاء الله وربي يحقق نجاحاتكم اكثر فاكثر. شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا يفضلك سعلي قاسم. شكرا جزيلا مدير قرية اطفال لسواس المحرس وكل قرى لسواس في تونس وعلى رأسكم سي محمد مقديش. حبيت تحية خاصة لي خاصة وخاصة جدا وتحية لكل المديرين في كل القرى نتاع السويس نتاعنا اللي موجودين في تونس الكل. حقيقة حاجة تفرح برشا. حبيت نشكر عارفي اللي موجود وحدي في الكوليس مهدي بن عمر. يفضلك يا مهدي ويوقف ويتبع ويشوف معناتها في التفاعل مع العائلة هذية. حبيت ناخو ريم معنا في المباشر. ريم مرحبا.
3: ريم مرحبا.
0: مرحبا
3: عايشك.
0: مرحبا
3: عايشك. مرحبا بيك.
0: كنت تسمع؟
3: كنت نسمع.
0: قل يزي من البكاء يظهر يزي من البكاء يظهر لي عاد يزي هكا ولا لا يزي ما بكينا توا هكا ولا
3: الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. نهار تثنين ان شاء الله حسين يعمل عمليته ان شاء الله وتتهنى على بنياتك وكلا سويس اخذتهم اون شارج وشكرا ليهم ويفضلهم
3: شاء الله ربي يبارك لهم، إن شاء الله ربي يبارك لكل إنسان كان مبادرة خير باش نوصل الحل، إن شاء الله ربي يبارك لكل إنسان ساهم، إن شاء الله ربي يبارك لكل إنسان تدخل.
0: ما ننسيش عنا تدخل آخر، ما ننسيش المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف باش تكفل الإدارة الجهوية للصحة بالدواء. أنا قلت منذ البداية رح حاجتنا بالأدوية، قل لي كإدارة جهوية أحنا باش نتكفلوا بالدواء. تحية ليه دكتور حاتم الشريف، ولا بيس العملية إن شاء الله تصير في أفضل الظروف، وإن شاء الله ربي يقيمه لك سالم ويفضله لك تيج فوق راسك أنت وصغيراتك إن شاء الله.
3: عايشك عايش اختي، عايشك عايشك يا مدام هدى، عايشك يفرحك، وان شاء الله ربي يبارك لك، وان شاء الله ربي يبارك لك،
0: يبارك للتوانسة الكل والناس الكل يمدت ايديها ان شاء الله يا ربي،
3: ربي يبارك لهم الناس الكل، ان شاء الله ربي يبارك لهم، ان شاء الله ربي يبارك لهم.
0: يفضلك، شكرا لكريم، يعطيك الف صحه. نتقابلوا شهر نهار اثنين وتقول لنا لاباس حسين عمل العمليه والامور خمسه على خمسه. الاخبار ثم نوصل معكم الاخبار مع بهيره، ثم نوصل معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. ذكركم الجزء الثاني ناخذ تليفوناتكم على 31 328 330، نحكيوا على قطاع التاكسي في تونس، شنو اهم الاشكاليات اللي يعاني من هذا القطاع.
4: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
5: Publicité. جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
4: مع متزر ميلانو. عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك،
5: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
4: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
6: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
7: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة، من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
6: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو هذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
8: تحب تحكي
9: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: صيف السنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
11: اريدو، طور عالمك.
12: ديوان افام فلاش نيوز.
13: موجز الواحده بعد زوال ديوان افام عسلمه. وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة إثر انزلاقه من مسلك جبلي وسقوطه في البحر بمعتمدية الهوارية التابعة لولاية نابل، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان أفهم بالجهة، موضحا أن الهالك كان في رحلة اصطياف رفقة أصدقائه حيث اصطدم بالحجارة أثناء المشي بالمسلك الجبلي مما أدى لانزلاقه وسقوطه المباشر في البحر. هذا وتم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل لعرضها على التشريح الطبي بهدف تحديد أسباب الوفاة. الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تصدر حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2018، وقضت بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوة في حقه وإقراره فيما زاد على ذلك بخصوص بقية المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس فريق للأنباء. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم الثالث من مارس الماضي بسجن كل رجل الأعمال مروان المبروك ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزراء السابقين مبروك كرشيد ومهدي بن غربية ومحمد رضا شلغوم ومحمد لنور وخميس جهناوي ومحمد عادل قرار مدير عام سابق للكرامة القابضة ولطفي بن ساسي مستشار اقتصادي سابق بست سنوات سجنه. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إن مشاركة تونس في إكسبو 2025 شكلت محطة استراتيجية بارزة في مسار حضورها في التظاهرات الكونية وفضاء لإبراز صورة تونس كبلد يجمع بين العمق الحضاري والانفتاح على المستقبل، حيث تميز الجناح الوطني التونسي بمزجه بين التراث والابتكار، كما استقطب أكثر من نصف مليون زائر ليكون بذلك فرصة للترويج للبلاد كوجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية. إلى الشأن الدولي، 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي تشهدها فرنسا وهولندا وبلجيكا، في حين حذرت السلطات من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في جوان، حيث فاق تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي، نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام.
2: ديوانا فام صوتكم. Publicité.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو، طور عالمك.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
6: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. بعد شوي نمشيو على قطاع التاكسي باش نحكيو على مشاكل هذا القطاع. رقم التليفون 31 328 330 حتى تكونوا معنا في المباشر. قبل هذايا باش نمشيو نحكيو على صاحبة ارض تتفاجأ بقص أشجار الزيتون متاعها من قبل مجهولين قاموا ببيعها. شو اللي قاعد يصير؟ شنية الحكاية؟ شنية هالجريمة هذية؟ نحكي في الموضوع تتويتا.
0: ميديتور.
6: صاحبة الأرض صوفيا الباي ضيفتنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
7: أهلا بيك، عسلامة.
6: مرحبا سيدة صوفيا، مقيمة في العاصمة، عندك أرض وين؟
7: هاي هاي
6: الأرض متاعك وين بالضبط؟
7: هنشير الدير.
6: هنشير الدير.
7: الدير. ولاد أحمد جبنيانة.
6: ولاد أحمد في جبنيانة. فوالا، معناتها أنت في تونس والأرض متاعك هوني. شنو فيها الأرض؟ فيها زيتون هكا ولا؟
7: زيتون، فيها 11 زيتونة.
6: 12 زيتونة كبيرة زادة؟
7: فيها محيطة برك صغيرة، باقي كله كبار.
6: كبار، فوالا. شنو اللي صار بالضبط؟ معناتها جاك تليفون؟
7: جاني تليفون وكلمتني أختي ورجلها ومشي رجل أختي دور الظهرة، كلموني قالوا لي رمزي تونتك تقصدوا. بعد سنسيح كيفاش أنا ما عندي عدوية حتى مع حد. زادوا هبتوا لي، زاد هبتها الباجن تاع ولاد حمد، نشكرهم هبتوها لي.
6: اي قصوا لك الزيتونات نتاعك، معناتها ناس مجهولين.
7: الزيتونات نتاعي منين يمتوا؟ منين يمتوا قصوا؟
6: ولا هكا تصاور، معناتها نشوفوا فيها من جذع من لوطه، معناتها قصوا الزيتونه. قداش عمرها بربي الزيتونه اللي تقصت؟
7: من عام 65.
6: زيتونه من عام 65، معناها تقريبا عمرها 61 سنه الزيتونه.
7: هكاك
6: ناس 61 سنه تقصت وتهزت وتباعت.
7: تباعت،
6: يعطيك الصح. تباعت في حم ولا شنو بالضبط؟
7: والله خيتك ما نعرف، علمي علمك، الله أعلم.
6: الله أعلم شنو اللي صار. سينيجي معانا في الخط الثاني، سينيجي بن إبراهيم اللي هو ولد أختك. سينيجي مرحبا بيك.
8: ولد أختي.
6: مرحبا سينيجي، شنو اللي قاعد يصير؟ معناتها زيتونة من 61، شنو هو هذا معناتها؟
8: والله يا أختي كيما حكيتك خالتي.
6: إي.
8: الواقع صارت ولامس العشية، بابا مشي يتفقد في الزيتون نتاعنا باش يميل ويحرس.
6: أي.
8: هيك هو، هي بجنبنا بالضبط الأرض نتاعها، لقى زيتونات مخصوصين هكا.
6: زوز زيتونات مخصوصين، هاي.
8: وحكينا الموضوع، كلمناها، اتصلنا بها. هيك هو، قالت لها مش نجي، ومشيتني صورت غاديك على البلاصة الشجرات بقعة نتاعهم كي مخصوصين. وقعدت نسنى فيها من جات، مشات عندنا في الحاكم هون.
6: اي ما لقيتوا حتى حد، وما لقيتوا حتى معناه ما لقيتوا حتى اثر ولا حتى معلومه على الموضوع.
8: لا ثم تراس نتاع كهرباء
6: اي
8: في معبيه السلع ومقصوصين موتير هم موتير نتاع قص
6: موتور معناتها اللي جاي ناوي يقصهم يعني محضر روح
8: اي اي لا لا جاي ناوي يقصهم وهما جايين داخل شوي من الكريم مثنيه جايين داخل شوي مثنيه
6: معناها دخلوا لداخل وقصوا في عقل قلب
8: وهزوا وقصوا والزيتونات والدين بزيتون
6: بزيتون ومهزوه
8: زيتون لا خلوا كم شطله زيتون نتاعهم ما هزوا العوادي كبار كلها هزوها معناتها
6: معناتها قادوا خذوا راحتهم قصوا معناتها طيشوا كل
8: بالضبط.
6: الأوراق وهزوا معناتها اللي حاجتهم به باش يبيعوه
8: أكيد ما بشني
6: ما لقيت ما نعلق الأمانة معناتها موضوع يوجع القلب
8: والله يا زيتونة أعتبرها يعني نسيان قضية على روح شنية
6: فلا عبارة تسبح الرب زيتونة احنا ديجا نقولوا زيتونة تسبح الرب
8: وهي ديجا مش ملك مش ملك راهو كيما خالتي ولا ملك البشر هي ثروة للدولة
6: وطنية فلا هي ثروة وطنية ان شاء الله ان شاء الله يلقاهم ان شاء الله الامن يلقاهم وان شاء الله تتسلط عليهم اشد العقوبات باش يكونوا عبر الغير
8: ان شاء الله يا رب
6: شكرا سيدة صوفيا ربي عوض عليك كش نجم أقول لك وربي يخولك حقك إن شاء الله شكرا شكرا سيناجي شكرا يفضلك سيناجي يعطيك الف صحة احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا بكم هذه ساعة و19 دقيقة على موجاتنا

0: منك نسمع منك نسمع
1: منك نسمع. نمشيو إلى قطاع التاكسي وشنية المشاكل اللي يعاني منها هذا القطاع، كيفاش القطاع هذا ينجم يتنظم ويكون في مستوى انتظارات الحرفاء. ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 330، رقم التليفون.
0: ألو أنفو،
1: مرحبا، ضيفنا في المباشر شكون هو التليفون حاضر معانا؟ يلا ناخذوا أول تليفون في المباشر. سي عامر مصفيق. سي عامر مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الفل، الحمد لله، شكرا، مرحبا. تاكسيستي سي عامر؟
2: نعم.
1: سي تاكسيستي ولا مواطن ولا حريف؟
2: صانع.
1: صانع، صانع تاكسي.
2: احنا نستناو في رحمه ربي على الرخصه.
1: تستناو في رحمه ربي على الرخصه.
2: ربي على الرخصه.
1: اي
2: احنا من دوله 2004 2006.
1: اي
2: تعرفنا المظالم كبيره برشا، فيها برشا مشاكل. فخرجوا لي السنه الاولى على اساس مش ياخذوا المباشرين، نحن خذوا اشترهم اللي ما مش مباشرين، معناها الطبيب والمحامي والجزار والبني والجماعه كل عنده وراقه ومريقله الامر 85 ينجم ياخذ الرخصه نتاعه. ومن بعد قالوا لنا اعمل، بعد قالوا لنا كذا في الليسته الثانيه تو نلفوا تو نعملوا كذا وكذا. رحنا كان نحاو اربع من الناس ودخلوا اربع من الناس.
1: معناتها قالوا لكم باش ننظفوا القائمه، نحاو اربع من الناس ودخلوا اربع
2: من صحيح، لا نلف ولا حتى شيء، وطلعنا حتى الرئيس. انا كنت طلعنا حتى الرئيس على اساس باش ناخذ حقوقنا وكذا ما خليناش. لو احنا كنا في ال 160 ضمه الملحق هذا وقتاش يحلوا علينا الكتاب باش نعرف. انا وقتاش رخصنا،
1: وقتاش تاخذوا الرخص نتاعكم؟ واش قالوا لكم كي مشيتوا للولايه؟ شنو قالوا لكم؟
2: احنا صبينا المطالب في العادة في رحمة ربي وقتاش يكلمونا وكذا. هذه الرخصة، الرخصة يعطيها معناها لأي إنسان، معناها أنت عبارة هو احنا مباشرين يعطيك رخصة باش تعمل كهرباء وتخدم على الكليونات. هو رخصة عبارة معادلة للدار، دار تسوى 250 مليون عبارة عطاها له هو شيخ ولا الورثة، يا اخو يمشي يبيع 12 مليون يبيعها 500 ربح، عبارة معادلة عطاوها بنية بلاش. معناها عيبة، واحنا اللي قاعدين تعديل واحنا اللي قاعدين كذا احناش قاعدين معناها ناخذين حقوقنا. يا يقول لك معناها عند الديكالاج معناها في المدة، خاطر معناها وقت الثورة والولاية سكرت وكذا قعدنا في شوية ديكالاج، وانت تخدم على روحك واللي تمشي مثلا مش تطلع ورقة تلقى الإدارة مليانة، معناها ما تنجمش معناها تخدم على روحك مش وعلى عائلتك، واللي تعطي معناها مع العرس نتاعك يستنى باش تعطيه جورلي، تمشي تكتب تكتب باش معناها تستنى الفصل وكذا، ما تنجمش تمشي ترجع على أساس تقول تخف نرجع بعد جمعة ولا بعد نص شهر كذا. هو تلقى عنده الصناعة يخدموا عليه، يمشي يشد الصف يعمل ورقته في وقته ويمشي يقدم المطلب نتاعك نتاعه ياخذها قبلك أنت. اللي هو يخدم حتى نهار وما يعرفش حتى يخدم حتى العداد نتاع التاكسي. ما يخدمش. ما هو فما معناها امور سي ان اس اس، تلقى سي ان اس اس انت معناها حارم روحك من الماكله وحارم روحك من التصريف وحارم روحك باش تقعد من سي ان اس اس مريقله، باش نهار اللي يجي مثلا باش تاخذ نتاعك تلقى سي ان اس اس مريقله. هما لا تلقاهم يصبش، ومن بعد يقولوا له برا جيب 8 شهور مليون و600، ومن بعد تعمل انجاجمون ويعطيوها هيك الورقه ويولي كيف كيف، يولي عادي فيك انت وينافسك وياخذها قبلك انت. وفما معناها اعراف انت تاكسيات عطاه شهاده العمل ياخذ فلوس ويعطي شهاده العمل يمشي يصبها في الناس وباش ياخذ شهاده رسميه ويقدمها في الملف ويقعد اموره واضحه ومريقله ويقدم روحه ويولي هو صاحب الحق وانت تقعد ما عندك حتى شيء.
1: للاسف فوالا، للاسف. ان شاء الله ان شاء الله يدخلوا سي عامر، وان شاء الله بعدها تكون فما لجنه.
2: احنا تعبنا ما كثرش من هكا، احنا سلمنا امرنا لله، احنا تعبنا ما لقيناش كون ياخذ حقنا، ما لقيناش. قلت وصلنا حتى للرئيس، وصلنا لغاديك وخلينا اسامينا وروحنا فرحانين وقالوا لنا تو ناخذوا بحقوق وكذا وكذا، وحتى سيد الوالي معناها وقت طلعنا لسوسه رجعونا من سوسه وكذا وقالوا لنا تو ناخذوا حقوقهم، ما لقينا حتى شيء، ما لقيناش، ما عرفناش شكون نمشي وين. ما عرفناش لشكون نمشي.
1: قداش العدد نتاعكم انتم تقريبا؟
2: نعم؟
1: العدد نتاعكم تقريبا قداش؟
2: احنا 1036 في القائمة، خذوا 478، توا 160، بالآن 581، فما ناس ما صبتش في الدار نتاع 1036 بالأمر 581، ولا صب المطلب نتاعه وقال لك حتى أنا ولا عندي حق. معناه هو بطل التكفيات ومشى يخدم في بلاصه اخرى قال لك يخذوا وجماع الاخرين وماش مباشرين حتى انا ولا معناه تبر
1: ولا سحب حق حتى هو ولا
2: حتى هو صعب عنده حق مادام اعطيت اللي يجي تقدر تكذب والمحامي كذا ما عندكش فاتين ده وعندك ملف مريقل بالامر 581 تاخذ رخصه نتاع ترى
1: واضح.
2: وانا عندي بالنسبه لي انا اللي مخذاش اللي هو التكفير وما خذاش معاذ اعطاه ثانيه بلاش هيبه هكاك
1: واضح سي عامر واضح سي عامر ان شاء الله صوتك يكون يوصل شكرا لك الى اللقاء نمشيو لتونس نفتو سي قيس شكرا شكرا سي قيس مرحبا بك
3: سلام استاذ
1: مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك تفضلك
3: بالله انا
1: قولي هدى ما تقوليش استاذ هدى يزي
3: هدى
1: مرحبا
3: انت مشروع نتاع منصه تلفزيونيه ناجحه على القناه الوطنيه
1: شكرا يفضلك يعطيك الف صحه وشكرا على ثقتك فيا يفضلك مرحبا
3: وميرسي على البرنامج برنامج دلول ياسر ويجيب برشا قضايا تم المجتمع المدني
1: شكرا يفضلك مرحبا قل لي سي قيس
3: بمخص التاكسي انا عندي 20 صانع
1: قداش عندك صانع
3: 20 ساعه
1: 20 سنة.
3: من 2007 يا
1: هاي 2007
3: هاي 2007 وبتزوج وعندي زوج بنات صفايا وطفل صغير بنتي الكبيره اخذت شهاده البكالوريا مات
1: الحمد لله الف مبروك الف مبروك ان شاء الله ديما فرحانين يا رب
3: بارك فيك وبيا بمخص تاكسي قطاع الغيار غلاسية
1: اي
3: الكراهة بيجيبوا فيها من برا غالية
1: اي
3: هو بما انها دولة تونسية تستورد معناها في العمر في الدولار ولا في اليورو انا بالنسبة لي غالية
1: اي
3: عندك المحروقات غالية
1: اي
3: عندك حاجة أخرى مشكلة مع السي ان اس اس صبوا بالسي ان اس اس وبعدين تريد يجيك 280 دينار بالزيادة الأخرانية دي 30 دينار كانت 250
1: أنا
3: أنا بابا لا يرحم 35 سنة تاكسي معلم أي خدمة 35 سنة تاكسي وتوفى لا يرحمه أمي تاخو أنا أمي تسكن في المنطقة تاع بابا 280 دينار وساعات 278 ساعات 281
1: وهو فاني عمره خدمة معناتها
3: 35 سنة بابا
1: معناها عمره كل في الخدمة
3: أي عمره كامل في الخدمة بابا تاكسي حاجة أخرى ثم دخلاء
1: اي
3: ثم تاكسيات الفرما غير بلايك ويهزوا في العباد
1: اي
3: يهزوا في العباد معناها من المرنقيه للباساج من المرنقيه للبرتقال
1: هذوما كيفاش دخلوا معناتها كانوا تاكسيات قبل ولا شنو كانوا بالضبط
3: هذوما كل الناس اللي كانت عندها تاكسيات باعوهم يهوداء وهي مازالت صفراء ياخذها واحد مثلا ما عرفش فانا وزاره يخدم ما نيش بتقول على الوزاره اللي يخدم فيها السيد
1: اي
3: ويبدا يحمل بها معناها يكمل كل واحدة الخدمه نتاعو هو الوظيفيه يخرج بالكهرباء هذيك ويهز كل واحدة يبدا يحمل بها بالراس
1: ومن غير نمره معناتها ما فيهاش نمره نتاع ما غير نمره
3: عباره نقل ريفي عباره نقل جماعي اما يبدا غير موجود
1: لونها تاكسي معناتها فيها كونتور ولونها تاكسي
3: ديك تشوفها صبره توقفها اما ما غير الرقم المالتي من الفوقاني يا
1: ولا ما فيش رقم
3: عندك حاجه اخرى بالليل الصفاتات تاع البحر الازرق حتى للمرسى والله يا هدى ما غير اوراق ما غير اسيرونس
1: اي
3: تبع بيا الجروندستا عندك الموتوات تاكسي تو كسروا بصفه مهوله ما عرفتش شكون انا السيد المسؤول اللي قاعد يستورد في الموتوات تاع الشنوا هذوما وتشوف الحوادث القاتله يا هدى كل معناه اذا تسمع بموتو كالفورس عمل الحادث معناه باش تقول ثم معناه قتيل ولا اثنين يهزوا بالعباد يا هدى يهزوا بالعباد بالاجر تبقى فيا
1: نفهم فيك
3: هذه هي معناها بمخصنا نحن تو قالوا لنا باش يزيدوكم في العباد هاو ما زاد هاو تعدى هاو ما زادوش انا بالنسبه لي انا كتاكسي تعرف احسن حل يا هدى ما يزيدنيش في العداد خاطر كي المواطن باش يسمع للتاكسي زادت معاش باش نلقاو الراكب برشا معناها باش يقلوا الكليونات علينا
1: ومش يمشيو ومش يمشيو
3: المحروقات
1: ومش يمشيو
3: يعملوا لنا دعم الدوله تعمل لنا دعم في المحروقات كيما البالانسيات تاع الحوت
1: معناتها الدعم في هو الحل مش الزياده في العداد هي الحل
3: هو الدعم مش الزياده مش كل عاملين باش نطالبوا بالزياده احنا ما تجيش حتى ياسر على الدوله أنا تو البنك جاي خارجوا معناها قال لك زيد نعرف شنو الاخرين يحبوا يزيدوهم الناس كلها تطالب معناها بالزياده ما يجيش نحن نزيدوا نطالبوا بالزياده
1: معناتها انتم الحل هو دعم المحروقات.
3: والله راهو ظروف المواطن وبلادنا يلزمنا نصبر شويه راهو، يلزمنا شويه صبر راهو. احنا على الطريق الصحيح راهو. والله العظيم ماشيين على الطريق الصحيح، اما شويه صبر برك. وتتنحى لنا شويه عقبات وشويه معناها ناس كي معناها درع على خواطر كي هذاك هو لاباس، والله العظيم لاباس. وما ثم حتى واحد يبات جيعان، وما ثم حتى واحد يبات لبرا.
1: واضح.
3: كلها بشويه بشويه تو تلتف على
1: واضح.
3: بالحجيره بالحجيره تلتف تدويره و
1: ان شاء الله
3: معاملات شويه منا شويه منا شويه منا تتفضل الامور يا
1: ان شاء الله ربي يفضل الامور. هذاك شو نتمنى. شكرا شكرا لك يعطيك الف صحه. شكرا على هذا التدخل سي قيس. شكرا لك سي عاطف. مرحبا اهلا وسهلا سي عاطف. مرحبا مساء النور. شنو حوالك؟
4: احلى هدى واحلى ديوان فاف.
1: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه. شكرا عايز. مرحبا سي عاطف. سائق ولا صاحب تاكسي؟
4: انا عرفتها قانونيا سائق تحت الحيط تحت التاكسي. هذه الوضعيه القاتله للتاكسي وهذه الوضعيه المدمره للتاكسي. انا كصاحب تاكسي صاحب مشروع نضطر اني نمشي شخص الدولة ما نعرفش كيفاش عطت ورقة ورقة الهيروق على أي أساس على أي كذا صح علي هذه الورقة هذيك هي الورقة هذيك يولي يولي يستعملني بها أنا يكري هالي الدولة تعطيني مثلا عفو جبائي في شريان الكهرباء اللي باش نشريها أنا يبيعه لي اللي هو تحت مسمى القرار بعث لك القرار وكريت لك الرخص باهي انا كقصدت ربي باش نعمل مشروع تاكسي نلقى روحي مضطر قبل ما نعمل كهرباء قبل ما نعمل حتى شيء تو في الوقت الحاضر يجي للسيد هذا اللي عطاته الدوله اربع اوراق ولا ورقه معطيه 24 مليون حب في دي ومن بعد نقصد ربي باش نعمل كهرباء نمشي لليزينك اش قاد لي انا فلوس عندي نعطي شكتب من ربي ليزينك تقعد ليزينك حتى سكينه فوق كرونتي مليون ونص ولا الكم دياله مليون و600 مليون و400 نقعد خمس سنين يكمل انا خلص كرهبتي ونقول هاني تفرهد وهاني تو باش نبدا ننتج وباش نعمل باش نحسن داري ولا نحسن وضعيتي ولا الاوراق وفيه ونرجع للمولى اسمه اللي استعمرني بالاوراق واللي الدوله هي اللي عاونته واللي هي وضعيه غير قانونيه والدوله في بالها اللي هي وضعيه غير قانونيه ونطفي عليها الضوء. فهمني قلنا لهم يا ولادي باهي لا والادهى والامر انا والله قلت في وضعيه اني اللي كاني من عنده الرخصه يخدم عندي صانع. معناها ياكل مع الذيب وياكل مع الناجح.
1: فوالا.
4: ايه يا سيد انت ما قلنا لكم مثلا اللي عنده رخصه ما عادش تعطيه باتش. هيك كارت جريز باسمه. كان عمل الكهرباء اوكي يخدم على كهربته هو عامل كهرباء باش يخدم على كهربه الناس. ما عملش كهرباء يرجع الاوراق للحاكم يقول مرني ما نجمش نعمل كهرباء انا ما تعطيونيش رخص ويمشي يخدم صانع على راه.
1: انا
4: ما يحب يخدم صانع يخدم صانع هو علاش تعطيه ورقه وانا اللي باش نعمل المشروع واللي باش راهو مشروع اقتصادي راهو مش تفدلك ولا وضعيه اجتماعيه الدوله حتى الرخص تحل بها في مشاكلها الاجتماعيه ايش دخلني في مشاكلك الاجتماعيه تم وزاره الشؤون الاجتماعيه هي تحل مشاكل الاجتماعيه تعطي للي راجلها توفى تعطي لل الحاجات الخاصة تاعت وزارة الشؤون الاجتماعية مش النقل والواحد تعطيه رخصة على خاطره ما ينجمش توا آخر مرة ولاية تونس بس بلافون ما نجم نعطي كان 300 هاي مرحبا فرق علينا 300 عطات 302 السنين كيفاش زادوا لا وضعية اجتماعية دخلني فيه الوضعية الاجتماعية بر الوزارة تعطيه وضعية اجتماعية.
1: واضح جدا.
4: نحن نقل مشروع اقتصاد قيمة مضافة فلوس الدور دنيا كذا تدخلنيش تحت الباب هذاك حاسبني ندفع في قباضة ندفع في كذا ندفع في بالك اللي نكري من عنده الرخصة مثلا ما عاد يدفع حتى الدور ونعطيه ال 24 مليون هذوك ونزيد كل عام انا اللي نخلص القباضة وكان ثم وبعد في نظافة الكهرباء انا اللي ننظف له القباضة نتاعو ونعمل له هو يديه في جيبه
1: هو ياخو رخصة وياخو 24 مليون وزيد يخدم هكا ولا
4: وزيد يخدم معايا انا صانع ياكل مع الذيب والناجه ولا
1: فوالا
4: دونك الوضعيه من الاول هي مشكله الرخصه في تونس ما يحبوش يمسوها خاطر باش تعمل اللي فيه الدومينو يدوروا على الرخص كل واحده كيفاش يحلوا لها مشكلة طفين عليها الضوء ايش دخلنا نحن نعملها كيت شارج قادر باش تعمل كهرباء تفضل اعمل كهرباء يخدم على الرخص ما تنجمش تعمل كهرباء بري يخدم صانع نقطه ورجع للصرف
1: واضح
4: ومن بعد جيت ورثها تعرف نعمل نعرف رخصة مثلا مات مولاها ورثتها مرته، ماتت مرته ورثتها بنته، هي والنقد مربع يدين السنة تقول لي لا السوق ساتوري وما نجمناش كان 200 وما نجمناش كان 100 تفرق بيت هالبيت في المشاكل تم باب المزين.
1: مع تولى القطاع اليوم محلين متاع مشاكل اجتماعي، هذا هو
4: صحيح. لا وبعد تجي كي تدخل كي تطفي الضوء انت على الكراء وما تضربش على الايادي يكري روح ريحة رخصة مكرية تدفعك نقطة ورقة ما فيهاش تفدليك ما يدخل الناس. نحن الناس اللي ما عندهاش دخل في الحكاية، موظف ولا الله أعلم ولا عنده طرف فلوس يمشي يكري رخصة ويعمل لها زو الصناع، يقعد في القهوة يقعد بحذاه واحد سامحني في الكلمة كذاب، عملت 500 عملت 200 اليوم عملت 300 تكسي تفضل 100,000 تفضل 200,000 كبيره، هو صحيحة الحكاية وال100,000 تفضلها كلها نتاعك يا بنتي ناس تعاني تعمل كرهبة تراها تفشفيش بالفارغ والله تعاني العباد. كتاب 21,000 و30,000 و40,000 يعيشوا عيلة في تونس جور نهار ونهار ما تخدمش ما تاكلش ما يعطيك حد، ونهار تمشي تصلح ما يعطيك حد، هي 30 يوم معناها كل يوم 3 ملايين مهم 3 ملايين يا سيدي. يحصل انا كإنسان يخدم كي تحصل 22 يوم خدمة حقيقية في الشهر يعطيك صح بوك بي ما صلحتش وما تعبتش سبحان الله بدنرة نستخدم في 10 و 12 ساعة في النهار مش تخرج نهارها وتخلص كرهبها ميتلك وجيعان في كرش ويخدم على قهوة مطيشة في الكرهبة ويرحي في الدخان ويرحي في الكياس ويخدم شنجم يخلص كرهبة والآخر يقول لك يسمع الآخر من غادي عنده شهرية ما مش راذيك هاي نعمل مشروع شنية أسهل حاجة تاكسي يمشي يكري رخصة هذاك غلالنا هاي كريان هذا اللي مشوق
1: معناتها اليوم الطالب بتنظيف القطاع وأنه يكونوا فيه كان الناس اللي تخدم معناتها في الميدان والناس اللي قاعدة تمارس في المهنة هذي
4: ما يعرفوا ما يحكيوش معانا جماعة النقابة يا جماعة كيفاش يا نقابة كيما من غير ما نسمي الأسامي متاع خاصنا دار وكذا قولوا شنية علاش ما تشدوش صحيح في كارير الرخصة يتنيح هذا ما يحبوش وما يأكلوا منه قاعدين شدين البيرو عنده 10 تكفيات كارير وخصه وبيده ما يحب البيت هذاك ما يحبوش يتمثل هو نقابة ويبرتع ويمشي ويجي وتحل في البيبان ويسكر في البيبان وقاعد ما يخدمش منين يعيش شباب الكبيرة معناها يا معناها ضرب على الأيادي جي ناس تقعد يا سيدي اللي عنده الكرهبة اللي تدور في كيس خل تكمل روح اللي تكمل اللي في باسي نتاعها انت ننظروا فيها ذي عند شكون الكرهبة ذي وشكون يخدم بها يا اللي كاري رخصة كانك بقلبك إجا قول راني كاريها الرخصة ذي تكمل 5 سنين رخصة ذيك فول نتاعك
1: واضح
4: ما هك قلت لك والله هي نكري من عنده وخدمه معايا على الكرهبة نقول خليه تحتي مش على الاقل كي تصير لي مشكله مثلا مش ناخذ الاوراق في الشرطه في كذا في المرور ما نقعدش نلوج على مرور الرخصه هاكا معايا نتعدى بيها السلام عليكم وين مول الرخصه مول الكهرباء وين هاو
1: انا مول الكهرباء يحوس وحده ومول الرخصه وحده
4: ثلاث انواع تاع التاكسي السيء قال احمد المغيرب الله يرحمه ثلاث انواع تاع التاكسي السيء واحد صاحب الاوراق وواحد صانع هذوك زوج مسلكينها خاطر الصانع يخدم ويروح كان سوى 30 40 ما عنده حتى مسؤوليه ومولى الكهرباء هو اخر اضعف حلقه فيها
1: هو اللي في العصابه
4: هو صاحب المشروع وهو اللي عليه الشارج وهو اللي عليه القباضه وهو عليه الدنيا كله ويلزم يمنع كهربتي يخلص ويمنعها من الليزين قال معناها يدخل سامحني يدخل مثلا اقل حاجه يدخل ب 30 32 مليون في البروجي 24 الاوراق 6 ملايين للليزين 2 ملايين دهينه وكسوه كهرباء ودرشنيه ويقصد رب يبدا 30 مليون يكمل 5 سنين كان كهربته نظيفة ومنعت يبقى شي 35-30 فلوس هذيك ويلبيع الباقي كله يتعدى هذا وراه ويخدم في 10 سوايع في النهار
1: نعرف معدي نهار
4: كل ونهار العيد الصغير يخدم خاطر ميسرة ونهار العيد الكبير يخدم خاطر ميسرة وراس العام في الليل ناس سهرة في ديارة ويخدم خاطر ميسرة باش يصور فرانك زايد والعيد الصغير الناس تعيد على بعضها وتزور في بعضها وهو يخدم باش يصور فرانك زايد ومحروم من الدنيا الكل وصيف ناس تصر مع عائلاتها تصر في العروسات تصر في القهوة وفي البحورات وفي الدنيا هو يخدم في الليل باش يصور فرانك زايد باش يخلص الكهرباء وباش يعمل وباش يقد عذاب في عذاب الحمد لله يا ربي راه واحد
1: يعني
4: في الاخر راه يقولوا الحمد لله انا عايشين وخير من بلاش ويا ربي يبقى علينا الست
1: شكرا هلا مش كما التصويره المسوقه على الموضوع واضح سعاد شكرا سعاد في فضلك شكرا لك نهارك زين ربي يعينك ان شاء الله لصفاقس سي كريم مرحبا سي كريم مرحبا بك سي كريم موجود ولا مش موجود مشيو لسي حاتم مشيو لسوس. سوسة سي حاتم مرحبا. اللي يسمع فيا قول الو. مرحبا.
5: وي اختي نسمع فيك.
1: شكون انت سي حاتم ولا سي كريم؟
5: حاتم. حاتم
1: سي حاتم الصالح كاتب عام النقابة الوطنية للتاكسي الفردي بسوسة. مرحبا اهلا وسهلا.
5: مرحبا بك اختي، مشكور على الاستضافة، مشكور على فتح الحوار هذا باش نوضحوا بعض النقاط اللي عالقة ربما، خاصة نحكي على الولاية المثالة ولاية سوسة، وخاصة تعقيب على الكلام تاع خونا تاع صفاقس اللي نحكيه على الأمر 581 هذا المنظم
1: على الرخص
5: اللي كما صار في صفاقس صار في القروان صار في ولايات أخرى صار في تونس باش يصير زادة في سوسة. احنا طبعا على الأبواب عن سناد بتاع تراخيص إن شاء الله في الجمعة هذه نتصور باش تخرج القائمة الأولية. عنا برشا دخلاء ناس لها علاقة بال أنا تقول اللي هم تحصلوا على التراخيص نتاعهم. احنا طالبين السيد وزير النقل اللي هو كان تذكر ويذكر زملائي اللي يسمعوا فيه خرجوا تحت قبة البرلمان وقرروا الأمر 581 هذا فيه إخلالات وخاصة في المباشرة الفعلية. قاعدين نستنيه طول إن شاء الله الوزير إن شاء الله يجاوب وإن شاء الله يقع تنقيح الأمر 581 وكل شخص مباشر للمهنة الفعلية ياخو حقه في إطار القانون. هذا المطلب نتاعنا. المطلب الاخر اللي هي اللي هو زاد التعريفه اللي تو التعريفه اللي ماش تخلص تعريفه، يعني قاعدين نخدموا بالفرنكات كما الناس كل تعرف اللي ولينا نضطر نخدم حتى بالتطبيقات باش نحاولوا باش نطلعوا شويه في الروسات. احنا تسمع فيك اختي؟
1: نسمع فيك، مركزه معك.
5: احنا هذوما النقاط الزوز ماذا بينا
1: فما زميلك دخل معنا قال في عوض ترفيع في العداد انا نحب دعم المحروقات، انت معاه في التوجه؟
5: والله كل واحد ورايه، احنا ماذا بينا دعم المحروقات كما صيد كما تصير في الصيد البحري، يعني سير يقول لي على حسب من نعلم فما دعم للبحار. احنا ماذا بينا زاد ما دام نقدموا في خدمه للمواطن ونزلوا في المواطنين، والمحروقات غاليه ما تخلصش، حتى كان باش تزيد في التاريخ راهو باش تقعد زياده، راهو المحروقات ما تقعد ما غاليه.
1: زميلك عاطف
5: كان على المحروقات زياده نحكي،
1: زميلك عاطف من تونس طالب بانه نقصوا حكايه كريان الرخص.
5: شنو كريان الرخص؟ راهي موجوده يعني ما تنجمش تقصها، خاطر كي عادي يعمل 24 و 25 سنه خدمه هذيك الرخصه راهي الرخصه نتاعو، ما عندوش حل اخر. ما عندوش يلزمو باش يكري. خاطر راهو توا في سوسة نحكي احنا عندنا 25 26 سنة مازالت زملاء ما تحصلوش على التراخيص نتاعهم. أكثر ولاية تعمل في
1: عدد سنوات
5: عدد السنوات هي ولاية سوسة. عملوا في 25 سنة عندنا زملائنا من 2002، احنا من 2001 ما تحصلوش على التراخيص.
1: وعلاش هذا الكل؟ فما ناس أخرى شادة بلايصهم ولا ما فماش ساتوري معناتها القطاع؟
5: والله الولاية الوحيدة اللي مش مفهومة كيفاش كانت الرخص تتعطى خاصة قبل الثورة. قبل الثورة كانت معروفة يعني بالموالات بالحزب معين كان اللي يعني الموجود الحزب ذاك الناس
1: كلها. كان بالولايات ما احنا عنا بعد 2011 تو عنا 15 سنة هكا ولا؟
5: ايه صحيح.
1: ما صار شيء في 15 سنة بعد معناتها تو؟
5: لا صار صار صار صار صار فما والي جاء تابع الحزب بحكم البلاد عطى التراخيص الناس مش مستحقة.
1: هذا صار يعني بعد 2011 معناته؟
5: اي صار معروف، نعرفوه الناس كل هذي نعرفوه موجود.
1: خلى معناته بلوكاج الموضوع هذايا
5: جستما عطى بلوكاج
1: ما صارتش مراجعات، ما صارتش لجنة تطهير كما سمعنا في
5: طلبنا عديد المرات بمراجعة الرخص مراجعة الرخص وتطهير القطاع ولا حياة لمن تنادي. قبلنا من السادة الولاد اللي جي ورسلنا قلنا راو فما بعض الرخص خذاتها ناس غير مستحق، فما ناس عندها مشاريع لباس عليها موجودة. وتعقيب على كلامنا أخونا اللي تحدث على الـ الـ الـ الحالات الاجتماعية، راو احنا كما قال يعني حالات اجتماعية كنا حالات اجتماعية، فما سائق سيارة تاكسي صانع مش حالة اجتماعية، رانا نروحوا ب 25 وب 30 دينار نسميها حالة اجتماعية، نعملوا في 12 ساعة و 13 ساعة خدمة. احنا حالة اجتماعية، انت تخرج لي كوتا يعني تعمل كوتا ديما تخرج لك 2% تاع الحالة الاجتماعية، هذا مش معقول سيدة. نطالبوا بتنقيح القانون هذا القديم تاع الحالة الاجتماعية، تعطي الرخص، تعطيه كان الإنسان يخدم يباشر المهنة نتاعو، موجود سير تيران، احنا نعرفوا بعضنا، الناس كل سوسة صغيرة، نحكي على سوسة ديما نحكي على ولادي، نعرفوا بعضنا الناس كل، احنا توا القائمة هذه اللي باش تخرج باش ياخذ فيها الزجاج، باش ياخذ فيها اللي عنده لاباس، باش ياخذ فيها الدجاج، باش ياخذ فيها الحداد، نعرفوهم الناس كل، عباد ناس لا علاقة لهم بالقطاع، يعني فما ثلث من التراخيص اللي باش تسند ديما نقول على حسب المصادر والمعلومات اللي موجودة عندنا في اللجنة الاستشارية. من 163 رخصة فما أكثر من 50 ما بين ظفرين، يعني ما نقولش ماني دخيل على القطاع باش تحصل على رخصة. هذا نشوفه يلزم السيد الوزير في أقرب وقت ينقحنا الأمر 581، ما احنا ما قلناش توقيف الإسناد، قلنا تنقيح الأمر 581 وخاصة في المباشر الفعلي. وعنا المتة عدد 10 اللي موجودة في 581 اللي تقول العضو الاستشاري اللي هو الممثل المهنيين ممثل المهنيين، انتحات عضو ممثل مهنيين يعني موجود بالقانون، نورمالمون هو اللي يحكي عن المباشرة على خطر هو اللي يعرف المباشرين المباشر والعدم مباشر. العضو الممثل المهنيين ما خديتش رايه، انت ما خديت رايه حتى في شيء.
1: معناتها جست ممثل وكهو ما دوره
5: جست موجود وكهو
1: نزينوا بيه في المحفل، معناتها هكا
5: نزينوا بيه في وكا موجود وكهو. اما انت مادام موجود هو ممثل ويعرف ان هذاك ان هذاك مباشر ولا عدم مباشر، يلزم ناخذه برايه، وموجود في 581 يعني في الامر يعني تغيير القائمة الأولية عند الاقتضاء الحاجة. احنا توا موجودين لازم تغيير القائمة هذه في أقرب وقت. خلي الناس، خلي الإنسان اللي يخدم توا اليوم نخدمه في 40 ديجري، خلي اللي يخدم ياخو حقه، ياخو رخصته وترخيصه فيه
1: في لا الناس اللي تخدم بالحق في اللي فاني عمرها في الميدان هذا اللي تاخد اللي تاخد الحق متاعها. ان شاء الله نتمنى ونوصلوا للمرحله هذه معناتها. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا شكرا نهارك زين. اللقاء نمشيوا لصفاق سميسة. مرحبا، اهلا وسهلا سيده ميسة، شنو حوالك؟
6: الو عسلامة، مرحبا.
1: مساء النور. مرحبا سيده ميسة، سائقه تاكسي هكا ولا قداش عندك في الميدان؟
6: أنا عندي توا 9 سنين ونص.
1: 9 سنوات ونصف. قداش عندنا من مرأة في صفاق يسوقوا في التاكسي؟
6: احنا جينيرال مو عندنا 33 مرأة.
1: 33 مرأة،
6: لكن كان باشرين فما 10 12 مرأة مباشرة.
1: ما بين 10 و 12، شو الآخرين شنو يعمل؟
6: باقي مش مباشرين كيما برشا توا اللي خذوا رخص وهما ما يستحقوش.
1: معناتها كارين الرخص هذايا الآخرين.
6: اي يستنوا كيف كيف، يقعد على الرف ويستنى وقت تقول رخص يقول لك انا معاكم.
1: هما موجودين، ما عندهمش رخص معناتها، اما موجودين معاكم في القائمه؟
6: لا موجودين في القائمه. احنا بكلنا صناع.
1: فوالا كلكم صناع، عندكم ما بين 10 و 12 يباشروا فعليا، بقية موجودين في الليسته وبرا يعني.
6: بعضنا هو حتى زملائي في الساق يعرفوا المباشرين. يعرفوا، خاطر احنا كما يقولوا احنا بالمثل حروزوس. عدوا على الصوابع،
1: نعرفوا بعضنا،
6: عارفين احنا المباشر مش المباشر معروف.
1: واضح.
6: من سيدي منصور لطريق جابس يعرفوني، اللي انا مباشر ويعرفوني في المحطات، انا ديما نقف في المحطه ونعبي من المحطه. واضح. من 2017 انا معهم.
1: واضح. هاي
6: حاجه مش نعقب عليها. تفضل. هي زميلي اللي قال التخفيض في المحروقات،
1: دعم المحروقات هاي ما نزيدوش في العداد،
6: ما نزيدوش في العداد. اذا هو قادر باش يشري رخصه،
1: اي
6: باش يشري رخصه ويصبح هو كما يقولوا يخدم في رزقه. مهما كان باش يقول لي انا نعطي منها المولى التاكسي مولى الرخصه، صاحب الرخصه شو تعطيه؟ قداش تعطيه؟ 400 مش تعطيه 15000 في النهار. انت مش تعمل 90 ولا 100000 مش نحيله منها ال 15000 والباقي لك. احنا كصناع ما عدنيش باش نكريو رخص.
1: هاي
6: انا كصانعة نعمل 8 و9 سوية و10 سوية، انا باش ناخذ 25 و27 دينار. وانا كارية، وانا كما يقولوا انا ام لزوز ايتام، مع انه بوهم موجود، مع انه بوهم موجود وانا مطلقة، ما هو ما يتذكرهمش وما نعرفوا عليه حتى شيء. انا بالنسبه لي انا هيك الانسان ميت عرفتي خي ولا انا ام وابو في نفس الوقت.
1: ربي فضلهم ان شاء الله تراهم في اعلى المراتب.
6: اللهم امين. شقول ما ترفعوش في العداد، انا مستحق الرفع في العداد، انا مواطنه. يقول احنا حاسين بالمواطنين، انا مواطنه كالمواطنين، انا هناخد في اي حاجه مواد غذائيه ولا مواد داري كيف كيف المواطن. يعني انا كنروح ب 27 دينار نحي منهم الكراء ونحي منهم الماء ونحي منهم الضوء ونحي منهم بنتي تمرض ونحي منهم بنتي تقرا مانيش ملحقه. انا عايشه شفتها عايشه على الكمبيل، نمشي ناخذ قطعه نبيعها بس انا نجم نعيش. وكيف كيف وقت اللي نتضغط من الانسان نتاع القطايع يعني نمشي ناخذ قطعه اخرى ونبيعها. اذا انت يا خويا يعني متيسره امورك، احنا كصناع ماهيش متيسره امورنا، ما احناش لاحقين حتى نخلصوا فينا فيه.
1: معنا بالنسبه لكم زياده في العداد اولويه.
6: غير العداد اولويه اولويه واولويه قصوى بالنسبه لي. على خاطر احنا من 2022 القطاعات تزيد بالعام وبالعامين، احنا نزيدوا بالاربع خمس سنين باش يتذكرونا. اول حاجه مانيش متماشيه معاه في تعريف العداد. ثاني حاجه اللي يقول هو زميلي زيد اللي يقول اصحاب الرخص يكريوا في رخصهم، فما عباد تكري في رخصها. راو يا انسان اذا انت قادر بفلوسك كريت رخصتك الشخص، هو راو مش قادر، هو مش قادر. هو عدى 25 سنه ولا 20 سنه ولا 22 سنه يخدم صانع ب 30000 و 25000، مين مش تحبه باش يفضل حق كرهبة؟ مين مش تحبه ويفضله؟ هيك راهو حقه مكتسب راهو 25 سنه. اذا انسان يخدم عامين يترسم ويصبح عنده سيناسيس ويصبح عنده واحد، هيك يخدم 25 سنه ولا عنده سيناسيس ولا عنده حد شيء، هو يلزم يتكفل بروحه. هو لازم يصب سيناسيس على روحه. فهمتي ولا اختي؟
1: واضح واضح واضح.
6: بالنسبه للمرسوم 581 يلزم يتنقع.
1: الامر
6: علاش انا الامر سامحني الامر 581 ممكن انا في القانون ما نفهمش برشا، اما 581 ضر برشا عباد. راهي عباد تخدم على الكيس ما خدتش رخصها، وعباد حاله ما نعرف شنو وتاخذ في الرخص. انا كي نخزر الانسان ما خدم حتى نهار ونلقاه تمتع بالرخصه ونلقى زميلي بحذايا يبكي انا بالدمعه رجد دمعته تسيل على خده على خاطر خدمه وما خدش حقه، هذا بالنسبه لي ظلم، هذا تعسف. يا اخي خافوا ربي فينا، يا اخي خافوا ربي فينا. انا نخدم توا نخدم على الكيس من الصباح لليل، جيني انا بعدين زميلي ولا زميلتي ما خدم حتى نهار ويخدم لي هو في ميكانسيا ولا يخدم لي في حاجه اخرى تكون مدخولها اكثر، وبعدين يجي وعلى خاطر هو قادر باش يخلص سيناسيس وباش الموظف على تبديل البطاقه المهنيه نتاعو. اللي انا نقول لا خليني انا اليوم ما نمشيش نقدم في البطاقه المهنيه، نهاري مش يضيع نلقاش باش نوكل صغاري، هو عنده مدخول. فهمت كيف ولا؟
1: واضح واضح واضح واضح.
6: وزاد النظره للعباد اللي تعطي في اصحاب الرخص اللي تعطي في شهاده عمل، نقول له خاف ربي راك تعطي في انسان ما يستحقهاش، يلزم قانون يرد على الناس هذوما على خاطر هو يعطي فيها بمقابل مادي. مقابل مادي يعطي فيه هو شهاده عمل، تجي انت تقول اعطيني شهاده عمل وانا ما خدمتش يقول لك اعطيني فلوس. سمسره ولات سمسره. انا
1: والناس اللي خدمت معناتها تلقى روحها لتاني.
6: صحيت يلزم العبيد، فما رقابه فما امن فما بحث اجتماعي. احنا الصفاقس ما شاء الله الامن نتاعنا كفاءات، يعرفوا اللي يخدم يعرفوا اللي ما يخدمش. احنا الصفاقس صغيره يعني انا كي تدور قدامه يعرفك انت خدمت ما خدمتش، ما تجيكش كيما احنا كنعديو يجيبوا لنا لجنه. جيبوا لنا لجنه يا اخي اللي ياخذ رخصته معروف. الامن نتاعنا ما شاء الله ما شاء الله يعرف هيك اللي يخدم وما يعرفش. حتى سامحني مصارنا البارح تعشيتي نجم يطلع لك فيها شكليت شكليت. راهو عندنا كفاءات ما شاء الله. وعندي حاجه اخرى، عندك التامين هنا اذا كرهبه هي مامنه خمسه مقاعد، علاش صنع التاكسي مش مامن؟
1: فوالا
6: علاش صنع التاكسي مش مامن؟ انا مانيش مامنه، انا توا التاكسي مامنه خمسه مقاعد، لكن انا كي الله لا يقدر في حادث انا اللي معايا الركي بتتمتع بالتامين وانا كصانع تاع تاكسي ما نتمتعش. انا صار لي اكسيدون في 2018 36 يوم بالمنرف سيكاتر في رقبتي وما تمتعتش. قال لي حادث شغل، حادث شغل نتاع شنو؟ انا مانيش تصبوا عليا في شي نفس ولا انا قاعده مرسمه في شركه ولا في معمل، انا باش تعمل لي انا شهاده شو اسمه حادث شغل. انا مامنه في سياره انا ناخد تامين.
1: واضح واضح واضح.
6: وعندي حاجه بربي لك كريمة، احنا كيما نقولوا الله يخليك، بالنسبه لينا احنا نساء، احنا في كامل تراب الجمهوريه ما احناش برشا نساء. احنا نساء انت تعرف اختي هدى اللي احنا المراه على عاتقها دار وصغار وتنظيف وقرايه واحد، علاش احنا المراه العامله في قطاع التاكسي وتكون مباشره زاده مش اللي راكبين على الاحداث تكون مباشر، علاش ما توصلش 10 سنين بلافون 12 سنه تتمتع برخصه التاكسي.
1: تكون فما معناتها امتيازات للمرأة العاملة في هذا القطاع.
6: الحق العاملة في القطاع، علاش انا توا انا امراه عندي صغار، انا نغسل، انا ننظف، انا نطيب، انا نكمل خدمه نروح للدار، ماما ما اعطيني اعطيني اعطيني، علاش انا هذا الكل انا ما عاد نجم نقف. ريتني انا من الخدمه والله لا عاد نجم نقف. تعرفش مسؤولية صغار، وتعرف واحد من ساعة
1: ربي قويك انت الام والبو، تخدم البرة وتخدم الداخل وزوز صغيرات، مش حاجة مش حاجة سهلة بالمرة. معناتها انا في بلاستك معناتها نطلق نداء حتى الوالي الجهة بش يعطيك اولوية في الموضوع هذايا. معناتها ناس نساء مضحيين اليوم في البرة والداخل على خطر صغيراتهم، تنورمال مو تتكرم انت وتكون اولوية في في في رخصة، مش مرأة بالطريقة هذايا اللي عندها لصبان سي ان اس اس لحتى شيء، تخدم سايقة في اللي عندها 10 سنين تقريبا ولهي بصغيراتها وتخدم عليهم البرة والداخل. ان شاء الله معناتها نوصلوا الانصاف الحقيقة، هذا شو نتمنى انا. ويعطيك الف صحة سيدة ميسة، وربي قويك، وربي ان شاء الله يفضلك كصغيرات، وان شاء الله تشوفهم في على المرتب. هذا شنو نجم اقول لك. شكرا لك، شكرا لكل الناس اللي تواصلوا معنا. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم. شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا لكيب ديجيتال الكل. ولا فما تليفون اخر سنه باه ناخذوه قبل ما نختموا. مرحبا، شكون معنا؟ الو
7: الو،
1: على السلامه.
7: الو وي عاصم، السلام عليكم. معك احمد بالعيد اكسيتار ديال
1: شويه اللي نسيتك سيدي احمد، شويه ما خلوليش راه سيدي احمد يستنى، راه معناتها نعمل عركه تو شنو نعمل، قل لي ترى ولا قايله مبرد
7: كنت عايشه
1: مبرد القايله.
7: ماذا مدير انا ملي باش نزيد برشا على كلام الزملاء خاطر وفاء وكفاء والحمد لله، فهمتني؟
1: هاي
7: مين باش نعقب على حاجتين ضروريين تو، فهمتني؟ اللي هي سبب مشاكلنا في الرياضة هذيا، معناها الرياضة هذيا تشوفوا مشاكلنا عن الرخص وعن العداد وعن معناها المشاغل اللي حكاوها الزملاء الكل، ما نجمش نزيد نطول أكثر الحديث. حاب نقول أنا رانا قاعدين توا نشوفوا في تعدي للقانون، رانا مش قاعدين نتفقوا في القانون. راني أنا نعطيك مثال، العداد. ثم قانون أنا يضمن لي حقي في الزياده في العداد. وما نجمش نزيد نطور لك اكثر، ما باش نعطيك العنوان نتاع القانون، فهمتني؟ هو القانون عدد 36 متعلق بعدد تنظيم المناسبه والاسعار. اي ونحن قطاع التاكسي الفردي رانا وقطاع النقل العمومي غير منتظم ندرجوا ضمن مزد الخدمات. اللي يضمن لنا حقنا في الزياده دوريه كل ما تصير تغيرات في الحياة الاجتماعية معناها في البلاد، وكل ما تزيد تغيرات اقتصادية. لهذا نشوفوا في المسؤولين في الوزارات في المتكلفة بالموضوع هذا ما همش قاعدين يعطيوا في حق الأشخاص، ما همش قاعدين يعطيوا في حق العدالة الاجتماعية اللي نحكي على قطاع النقل العمومي غير منتظم. كما قالت الزميلة، معناها ناس يخدموا عندهم خدمة أخرى ويجي ياخذوا رخصة هنا لبنان، فهمتني؟ كما نقول لك الدقاليه اللي موجودين توا، نحن عملنا لهنا في تونس الكبرى، سامحني، عندك 17000 رخصه حسب ما صرحوا به
1: المسؤولين.
7: معناها على الاقل تعرف قداش عندك انت، على الاقل على الاقل كي باش نحطوا كهرباء يخدموا فيها زوز انفار هاو، معناها زوز من الناس. صانع وصاحب سياره راهي تخدم لك في 34000 عائله، راهي تحيش في 34000 عائله. فهمتني؟ هذا كان مش اكثر. ومن بعديك تجي تلقى موظف عنده الحق باش ياخذ هو قرض باش ينجم يتمتع بكارير رخصه اللي وصلت لارقام مهوله، راهو 25 مليون راهو مش فعلا سامحني في الوقت هذايا.
1: 25 مليون كراء الرخص هاي. ويبدا يخدم في خدمه اخرى. يبدا يخدم في خدمه
7: اخرى. في خدمه اخرى. وليه ونزيدك حاجه اخرى.
1: وغيره اللي معدي 20 عام في الكياس ما ياخذش رخص.
7: باش نزيدك انا، هو المهني اللي قاعد يخدم معاه معدي 25 سنه في الكياس، نهار اللي تطيح الخدمه وتطيح له الرسالات يجي يقولوا كيفاش طاحت، معناها يتهموا بطريقه غير مباشره بالسرقه.
1: فوالا هاي.
7: هذه حاجه، ثاني حاجه المخالفات والمحاضر اللي قاعدين نتعرضوا لها يوميا.
1: على خلفيه شنو هو معناتها؟
7: على خلفيه التطبيقات، على خلفيه امتناع عن حمل الحريف، على خلفيه معناها تم عديد عديد عديد من المحاضر قاعدين نتعرضوا لها بصفة غير قانونية. وموجودة زي موجودة عندنا فصل قانوني فهمتني كامل اللي هو القانون عندك 23 لسنة 68 في 24 جويلية 68 والفصل 100 من القانون عدد 71 من سنة 99 هذا ينظم شكون اللي عنده الحق باش يعمل لك محضر جدائي يا سائق تاكسي فهمتني وشكون عنده الحق باش يعاين المخالفة كيفاش تصير عملية المخالفة هل انت توك يوقفني انا عاون امن يعملني محضر امتناع عن نقل حريف فهمتني والله ما فهميش اصلا حريف ما فهميش اصلا حريف انت كيفاش تعملني امتناع عن حمل حريف وما تدونش الايدين تاع الحريف يعني
1: المعطيات
7: المعطيات تاع الحريف اللي انا امتنعت عليه هذه حاجه ثاني حاجه تقول لي انت
1: نخدموا به سيد احمد
7: ممنوع استعمال التطبيق انت كي تعمل لي محضر ممنوع استعمال التطبيق اصلا ما ذميش في القانون ممنوع استعمال التطبيق انا في القانون سامح لي باستعمال الهاتف معناها باش نتلقى طلبيه عن طريق الهاتف نحن طلع في 2026 سامحني مدام
1: انت كان معناتها اليوم القوانين في حاجه الى تغييراتك ولا لا ولا تنقيحاتها تتولي متلائمه اليوم
7: القوانين اوتوماتيكمون تصير لها ديزابديت ميزاجور
1: فوالا
7: اوتوماتيكمون
1: واضح سيدي احمد
7: الو تاكسي كان جات تخدم توا راهي تتعامل بالواتساب تتعامل معايا بتطبيق الواتساب
1: واضح سيد احمد شكرا لك يعطيك الف صحه على هذا التواصل احنا هكا وصلنا لختام لقائنا شكرا لكم الناس الكل الاخبار تتشويت مع بهيره يلا باي باي
0: منك نسمع منك نسمع publicité
8: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
9: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
10: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الثانية بعد زوال ديوان فام عسلمة. الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقرر تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 جويلية 2026 من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. يذكر أنه تم تعليق الإضراب في وقت سابق إثر تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل بعد تعهدات بالنظر في الملفات العالقة في أجل لا يتجاوز 31 أوت وبالحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان الماضي. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يعطي إشارة الانطلاق الرسمية للتحضيرات الخاصة بموسم حج 2027، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة والرعاية للحجيج التونسيين، مما يضمن إنجاح الموسم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. واللجنة الوطنية للحج والعمرة تستعرض الشروط الفنية الخاصة بالخدمات والسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم الحج القادم، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والراحة عند اختيار مقرات الإقامة والخدمات، بما يستجيب لتطلعات الحجيج التونسيين ويوفر لهم أفضل الظروف لأداء مناسكهم. عضو المجلس المحلي بحمام الغزاز برهان بن حورية ينفي تلقيه أي تنبيه أو مراسلة رسمية من رئيس المجلس المحلي بقليبيا دعته إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي للمنطقة، وجاء هذا النفي ردا على حالة الجدل التي أثيرت عقب مراسلة

آخرين جراء انحراف حافلة وسقوطها جنوب غرب باكستان. نهاية الموجز الإخباري دلندة ترابلس الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصادر مسؤولة في الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل تأكدنا أن البطولة التونسية تنطلق يوم 22 أوت القادم، وتم إعلام النوادي 16 فريق باش يكونوا في الموسم القادم، موش 20 فريق، يعني بنفس التركيبة اللي كانت موجودة الموسم الماضي، وبالتالي الإبقاء على الصعود والنزول كما كان وكما تم الاتفاق عليه بنهاية الموسم الماضي. بالنسبة للناخب الوطني الجديد دون دو جور في 48 ساعة القادمة باش يتم الحسم في موضوع المدرب القادم حسب مصادر مسؤولة من الجامعة التونسية لكرة القدم. إيرفي رونار إلى حد الآن مازال في مرحلة التفاوض، وتفاوض متقدم مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ومن المفترض في النهارين الجايين يعطي إما موافقته أو لا على عرض الجامعة التونسية لكرة القدم، ولكن المفاوضات متقدمة جدا مع إيرفي رونار. في 48 ساعة يتم حسم الموضوع. هذا بالنسبة لإيرفي رونار. بالنسبة للمكتب الجامعي، المكتب الجامعي باش يواصل مهامه ويواصل عهده نتاعه حسب ما هو متفق عليه منذ البداية ومنذ الانتخابات، ومسؤولي مكتب الجامعة يقولوا انهم باش يواصلوا الى غاية نهاية العهدة النيابية نتاعهم، ثم لكل حادث حديث. وكذلك بخصوص انه اعادة توزيع المهام في وسط المكتب الجامعي، انه الامر هذا يبقى مطروح ومتروك للاجتماع القادم المكتب الجامعي، لانه بعد ثم امكانية كبيرة انه يتم توزيع المهام داخل المكتب الجامعي، وتوزيع خاصة الليجين من سيمسك المنتخب الاول، بقية المنتخبات وغيره. هذا بالنسبة لأبرز معنا للمنتخب الوطني التونسي والمكتب الجامعي. بالنسبة لخبر آخر صادم الحقيقة، صحيفة ديلي ميل البريطانية منذ قليل أكد أن المنتخب الوطني التونسي تعرض لموقف مفاجئ في المونديال. التيست دوباج أثبت أنه 8 ملاعبية توانسة دوبي، ولكن الأقرب أنه ما مش باش يتعاقبوا. شو تقول صحيفة ديلي ميل؟ تقول أنه التحاليل مكافحة المنشطات أكدت وجود أثار لمادة كولين ترول عند 8 ملاعبية من ملاعبية يلعبوا في بريطانيا، وتم إعلام النوادي متاع ملاعبية هذوما، هو مصدر صحيفة ديلي ميل البريطانية. دونك في انتظار معرفة أسماء الملاعبية. تقول أنه التحقيق يقول أنه الأقرب ثم من مواد مسرطنة ومواد سامة تم تناولها من لحوم فاسدة في المكسيك، وهيك علاش خلى العدد متاع اللاعبين يوصل لثمانية بالتمام والكمال. والصحيفة تقول انه أندية اللاعبين تم اعلامها بالنتائج، وكل مؤشرات تؤكد انه من المستبعد جدا تسليط عقوبة عليهم، باعتبار انه الادلة تشير الى التلوث كان ناتج عن الغذاء في المكسيك وليس عن محاولة لتحسين الاداء الرياضي. اكيد موضوع يبقى للمتابعة. اليوم الموعد مع الجلسة الانتخابية لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي الفترة النيابية 2026-2028. الجلسة الانتخابية تنطلق 3 متاع العشية، من المنتظر تنطلق 4 مش 3، لأنه النصاب لن يستكمل، لأنه ثم ألاف المنخرطين سوسيوس في النادي الرياضي الصفاقسي، وبالتالي تنطلق ساعة بعد موعدها المحددة. درجة الرياضي التونسي أعلن على تعيين اللاعب السابق خليل شمام في خطة مسؤول على فريق أكابر كرة القدم أيام قليلة بعد مغادرته لمهامه الجامعة التونسية لكرة القدم في خطة مدير رياضي. ذكر أنه الترجي باش ينطلق في تحضيراته الموسم الجديد 12 جويلية الجارية. لاعب من الترجي الرياضي التونسي، نحكي على زكريا العابد العايب عفوا، ينضم رسميا إلى نادي الملعب التونسي.

0: لمدة موسمين. النادي الإفريقي تعاقد رسميا مع المدرب الألماني دراغان ماركوفيتش للإشراف على أكابر كرة اليد استعدادا للمستحقات القادمة الموسم القادم. خبرة واسعة المدرب هذا، سبق العمل مع أندية في ألمانيا، البوسنة، بولندا، صربيا وقطر، قاد كذلك منتخب البوسنة والهرسك بين 2011 و2016، ونجح في قيادته إلى أول مشاركة في بطولة العالم سنة 2015، إذ أبرز الإنجازات بالنسبة للمدربة. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يواجه اليوم المنتخب الرواندي في منافسات النافذة للثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم. بداية من 27 نذكر منتخبنا كان استهل النافذة بخسارة أمام نيجيريا في الجولة الأولى. على أبرز المباريات في كأس العالم، ثلاثة مباريات مازالت متبقية بالنسبة للدور الاثنين وثلاثين، ثلاثة مباريات في ثلاثة منتخبات إفريقية. دونك اليوم الستة متاع العشية المنتخب المصري يبدأ مشاركة، أو سبعة متاع العشية يواجه المنتخب الأسترالي، الحداشة متاع الليل الأرجنتين تواجه منتخب الرأس الأخضر، وآخر مباراة الدور 32 كولومبيا تواجه غانا انطلاقا من الساعتين ونص متاع الصباح. تم السبور بقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم بنت.
1: تسمع ديوان فهم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

0: بوبليسيتي. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: تحبت وانت تلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338 سنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
2: اريدو طور عالمك
5: الو صباح
6: هاني ريكش جوي بيه
5: في سخانه
6: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
5: تي على الكومبريسور
6: ليه على الكليماتيزور الكل
5: على كل شيء
6: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
5: توا فهمت عليه جوك بيه
6: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
2: ماكسويل فور بيتر life.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.
2: بوبليسيتي. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي العزيزة.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجزة الثالثة ديوان فام. عسلمة. المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يدين ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وخاصة فيما يتعلق بتمكين موظف البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 طبقا لما نصت عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة. والمجلس يقرر مواصلة خوض التحركات الاحتجاجية وتفويض المكتب التنفيذي الجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع. وزارة الشباب والرياضة تعلن تمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد بالموقع التابع لوزارة التربية لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية القادمة لتتواصل إلى غاية الأربعاء الثامن من جويلية الجاري. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حامل الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصى يوم 20 جويلية. ويهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار في المجالات الفلاحية إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة خاصة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجاري بها العمل. ويشمل هذا البرنامج عددا من الأنشطة من بينها خدمات جني الزيتون و تعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، إضافة إلى إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. إلى الشأن الدولي، العاصمة الإيرانية تستعد لتوديع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي قتل في قصف أمريكي إسرائيلي على بلاده قبل أكثر من 4 أشهر. وتستعد طهران لاستقبال ما بين 15 و20 مليون مشارك في جنازة وصفتها السلطات بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وتمتد على 4 أيام داخل العاصمة وحوالي أسبوع في عدة مناطق. ويبدأ الوداع الشعبي مع جثمان خامنئي غدا السبت على مدى يومين، على أن تشهد العاصمة مراسم التشييع الرئيسية يوم الاثنين القادم. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهرعوجي في أمان الله.

0: بكم الناس الكل دي سبور ماغ اليوم حلقة 3 جويلية 2026 مرحبا بالناس اللي تابع فينا الكل على الفريكونس متاعنا وعلى الشان يوتيوب كذلك ديوان اف ام لايف حلقة اليوم عديد المواضيع مش نحكيو فيها الحقيقة الكونديكتور وانت حلقة اليوم تبدل نص ساعة ممكن ولا ساعة قبل انطلاق البرنامج صحيفة ديلي ميل البريطانية تحليل منشطات ايجابي لثمانية ملاعبية في المنتخب الوطني التونسي في المونديال ثم عقوبات ما ثمش عقوبات شنو التحليل هذايا شنو بالضبط شنو دخل الماكلة اللي كلاوها في المكسيك عنا تباخ مع الناس مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ثم تداعيات ما ثمش بعد شوية مش نحاول نفهموا أكثر الموضوع مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل في اتصال معاه يكشف لنا تفاصيل المفاوضات مع إيرفي رونار هل يكون الثعلب الفرنسي وتوق النجاة للمنتخب الوطني التونسي كيف موعد استئناف البطولة وهل سيتم إعادة توزيع المهام في المكتب الجامعي كيف نسأل السؤال هذا واضح للصورة أنه المكتب الجامعي سيواصل مهامه على الأقل إلى نهاية عهده النيابية نحكي كذلك على عودة الكابيتانو بمهمة جديدة فاش في الترجي الرياضي التونسي وجناح نادي عزام يونايتد التنزاني لاعب مالي على رادار الترجي الرياضي التونسي شنو نعرفه على اللاعب هذايا ينجح ولا ما ينجح خاصة في خطة الجناح وجناح أيسر لتعويض يوسف البليلي صدمة في الجزائر بعد الخروج البارح أمام المنتخب السويسري كذلك اعتزال رياض محرز وانتقاد كبير للمدرب بيتكوفيتش مدرب السويسري للمنتخب الجزائري إسبانيا تبهر البارح بثلاثية نظيفة البرتغال تعبر بين ظفرين انتقادات كبيرة لطاقم التحكيم وخاصة نحكي على مودريتش وانتقاده الكبير لطاقم التحكيم بخصوص ركلة الجزاء ونحكي على المنتخبات الأفريقية ثلاثة فقط ما زالوا منتخبات أفريقية في ثلاثة مباريات متبقية من الدور 32 لكأس العالم هل ينقذ الأفارقة السهر الليلة على الأقل بالنسبة لنا احنا كفرقة لأنه فقط المنتخب المغربي هو اللي عبر وصول للدور الثمن النهائي إذا وأكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية ساعة كاملة اليوم في سبور ماغ سبور ماغ موعدكم اليومي شهري جويلية وأوت من ثلاثة للأربعة متاع العشية سعيد باش يرجعنا اليوم يكون موجود معنا أنيس عبد القادر بوجلبان أنيس مرحبا
1: مرحبا بك كريم تحية ليك تحية للكيب اللي حاضر معنا كل الناس اللي تبع في سبور ماغ
0: صديقنا الدكتور باش ناخذوا سيفت الدكتور هي اليوم هي نورمالمون هو على اساس ارتاح منا شهرين باش يرتاح باش وفجأة يجي تليفون ربع ساعة التالي يا دكتور يزمك تنقذنا بصفتك الطبية على الأقل لأنه الحقيقة ما احناش أطباء وما نجموش نفهموا برشا في الموضوع هذا دكتور صادق حبيش موجود معنا بالهاتف دكتور مرحبا
2: مرحبا بك كريم ومرحبا بعبد القادر بالأخيين معك في الرجيب اللي يسمعوا فينا وتفرجوا فينا لكم
0: ما هلنيناش عليك ترتاح
2: شي خويا شنا الحمد لله أنا ديما في فمنيو سيرفيس متاع الإذاعة والقناة والأخيين وقت اللي تقتضي الحاجة الحمد لله إن شاء الله ديما نكونوا موجودين
0: وقت تغطى الحاجة الحقيقة دكتور لأنه حتى كنا نحكيه في الكواليس قبيلة شوية مع أنت حبيت تفسر لي غيره الحقيقة معناتها ما نجمتش نفهم دونك هذاك علاش خيرنا انك انت تعطينا اكثر المعطيات هذه خاصة الجوانب الطبية دكتور لانه الموضوع دقيق نوعا ما ينجم يكون عنده تداعيات كما نجم ان شاء الله لا لانه حاسب صحيفة ديلي ميل ما عندوش التداعيات خليني نعطي للترجمة ممكن المقال اللي هبط في ديلي ميل دكتور بخصوص 8 ملاعبية توانسة دوبي بوزيتيفمون دونك مكتشفو المنشطات يعثرون على اثار لماده محظوره
2: يعني ما نقولوش دوبي نقولوا خاطر دوبي سي اون سنتونس بوزيتيف انت حكمت عليهم اللي هما خذاو الدوباج نقولوا ايزون ايتي تروفي بوزيتيف
0: واضح هيك على شتي معايا بالتليفون
2: نقولوا دوبي معناها انا ايمي لا سنتونس اللي هما اي سو سون دوبي فولونتيرمون
0: واضح
2: واضح
0: خليني فقط نقرا الارتيكل نتاع الديلي ميل البريطانيه واللي هو واضح المصدر نتاعه طبعا نعطيكم شنو لانه تم اعلام الجامعه التونسيه لكره القدم وتم اعلام نوادي اللاعبين الثمانيه هذوما وفيهم ملاعبيه يلعبوا في بريطانيا معناتها يحنا باليا بن سليمان لانه عندنا زوج ملاعبيه يلعبوا في بريطانيا وبالتالي هذا هو مصدر ديلي ميل اللي استندت عليه. دونك يقول مكتشفو المنشطات يعثرون على اثار لماده محظوره لبناء

0: السام في فحوصات 8 ملاعبية من تونس في كأس العالم بسبب لحوم ملوثة في المكسيك قبل ما تسافر لانجلتير بطبيعة اللي باش تلعب الماتش الجاي في المكسيك. دونك يقول صحيفة ديلي ميل انه ما لا يقل عن 8 ملاعبية من تونس. دونك كيف كيف يقولوا عندهم مادة كلومبيترول وهي مادة تبسط الممرات الهوائية في الرئتين ومدرجة في قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمواد المحظورة. تقول انه تم ابلاغ اندية اللاعبين بالوضع ومع ذلك فمن المستبعد جدا حسب الصحيفة انه يواجهوا اي اجراءات عقابية. دونك هذا بالنسبة للصحيفة الديلي. خلينا نفكر دكتور. دونك المادة هذه مش تعود تسميها انت خاطر اسمها صعيب الحقيقة. المادة هذه هي مادة محظورة في العادة يستعملوها جماعة كمال الأجسام وإلا باش تزيد في الماس ميسكولير بالنسبة للليزاتليت ولا الملاعبية ولا جماعة الميسكولاسيون. دونك القهوة لكن ما تجيش فقط من الدوباج, تجي زادة من مأكولات اللي كما اللحم اللي يبدا ماهوش طيب بالكدا ولا يبدا فيه العلفه نتاعو مبدله. هذا هو مش تفسرنا انت شنو نجم نوضحه اكثر دكتور في الموضوع هذا؟
1: هو معناها كيفاش بدات الحكايه, هو الحكايه بدات كي عملوا معناها دي تيست اونتي دوباج ولقاو 8 لاعبين عندهم دي تراس نتاع كلينبوتيرول. شنو الكلينبوتيرول؟ هو سيت اون سوبستانس اكتيف اللي هي انترديت في التابلو نتاع دي برودوي دوبان نتاع المواد المنشطه. باه ان فيت باش نعرفوا واش معناها الكلينبوتيرول, هو نورمالمون وهذا اللي يشفع معناها للاعبين نتاعنا اللي كونوا سيت اون سوبستانس اللي تتعطى للزوير وخاصه تتعطى للخيول باش الخيل ينحي لماس غراس وإيل أكسيلير بلاجونيس تاع ماس سيش. معناها بالعربي باش يحاول كيفاش يعمل ديفلوبمون ميسكولير او ديبون دو لا غريس, باش يحاول ينمي العضلات على فهمتني ولا شحم؟ واضح باش العباد تفهمني. دونك هما يتعطاو للخيول واللي في نتاعو ايضا
0: ما تخيلش من العباد ناكلو خيول.
1: داكورد, هو هذا اللي يشفع لهم, هذا اللي يشفع لهم, يتعطاو الخيول ويتعطى ايضا معناها حشيك من البقر معناها فهمني. دونك اللي يشفع لهم اللي كونوا ايضا فهمتني ولا هو هذه ماده تتعطى تكثر في الفنتيلاسيون. اش معناها تكثر في الفنتيلاسيون؟ معناها تحل اكثر الممرات الهوائيه. دونك نعرفوا كل ما البدن كابابل دو دريني معناها وباش يخدم باكثر فوليوم نتاع اكسجين كل ما يبدا ينقص عنده التعب ولا سونساسيون ديفور نتاع ولا سونساسيون دو فاتيك, يولي يقبل ليفور وما عادش فما سونساسيون دو فاتيك. دونك كل برودوي دو بون عنده من اكتيفيتي معينه اي اون ميم طون يحسن الفلو سانغان معناها يحسن من الضخ نتاع الدماء. واضح هذوما هما لي زيفي نتاعو. هو هذا الكلينبوتيرول شدوا برشا مرات خاصه معناها ديزاتليت اللي انديفيدويل في الرياضات الفرديه
0: خاصه جماعه العدو.
1: يعطيك صح, جماعة العدو وجماعة الالتيروفيلي رفع الأثقال وجماعة الكانوي كاياك التجديف وشدوا حتى جماعة بينج بونج وشدوا معناها سورتو لسبور انديفيدويل مرة برك. دونك لقاو اون كونتاميناسيون كوليكتيف فريق مكسيك اي كومبري اوتشوا وقت اللي فانتي كانوا يشاركوا في الجولد كاب وذاك اللي اثار لاتونسيون تاعهم اللي هي تنجم تكون كونتاميناسيون معناها سويت اللي هما كلاو لحم اللي هو نتاع اون بيت بقرة حشاكم ولا عجل واللي هو تريتي بار كلينبوتيرول. معناها اللحم اللي كلاوه ديجا فيه البقايا تراس نتاع الكلينبوتيرول سويت اللي هو معطاوه
0: ماهوش معدوم ولا حاجه معاه.
1: لا مش معدوم هو مي الزيله هذه نجم تكون يا خذته سويت ان تريتمون يكون عندها مشاكل على مستوى الرواري ومش تنفس بالكدا وعندها ديسكون ابل دي كريس باستيك معناها برونكو بلمونير والا عطاوها لها باش ينميو فهمني لاماس مسكولاري توسا. يقول قايل توا فهمتي لا تيز كان واحد برك كان زوز دوبي مش دوبي برك بوزيتيف كان واحد ولا زوز بوزيتيف تتعدى اما هما ثمانيه راهو ثمانيه نومبر كبير برشا. دونك الأقرب للظن اللي هما تناولوا اللحم هذايا اللي هو معناها مبادير انتر بارانتيز كونتاميني انتر بارانتيز فيه لي تراس نتاع الكلين بوتيرو. دونك هما توا باش يعملوا انكيت باش يستدعوا اللاعبين هذوما باش يشوفوا وين كلاو باش يشوفوا وين عاشوا باش يشوفوا فهمتني ولا معناها باش يعملوا لهم دوتر اناليز خاطر نورمالمون هو سيتان برودوي اللي يقعد يقعد موجود في البدن هو دوتر برودوي دو ديغراداسيون سميهم فهمتني. نورمالمون حسب ما لينا النمبر وحسب ما لينا لي زونتيسيدون نورمالمون معناها
0: باش هما راسلوا جامعة التونسية لكرة القدم والجامعة تواصلت معاهم بخصوص انه معناتها المواد اللي كلاوها كجروبة مع بعضهم كما الحم هذا وغيره وقت اللي كانوا في المكسيك. دونك الوكالة الدولية لمقاومة ولا للمنشطات دونك عندها المعلومة هذه وكذلك راسلوا النوادي نتاع الملاعبين هذو.
1: اي نورمالمون فا با يفوار دو بروبليم خاطر باش يعملوا انكيت كامله باش يشوفوا وين كلاو وقتاش كيفاش اتسيتيرا وباش يفون كونكلور نورمالمون خاطر اي بوف با معناها ما ينجموش يكونوا ثمانيه خذاو معناها استبعداني خذاو مع بعضهم البرودوي هذا اي بوي سي ان برودوي فاسيلمون ديتكتابل معناها فهمت معناها حتى اللي ياخذوا كيما كنت تحكي في العدوى اتسيتيرا يعرف روح على شنو قادم يعني يسامبل بريز جورين فهمتني ولا يطلعوه ماهوش صعيب معناها لو مثال تراج مات التور دو فرانس ولا ترا لي زاتليت دو نيفو كذا يبداو يصمتوا في دي برودوي اللي ما يطلعوش في الاناليز اللي يسلقوا بهم كيما ارمسترونغ بار اكزومبل في التور دو فرانس 8 سنين ولا 9 سنين وهو يزرق في مواد منشطه اللي ما يطلعوهمش قد ما عملوا له 1000 دوباج اللي نستعرف هو في الاخر دي برودوي اللي ما يطلعوا كان سابقين عصرهم في رواية أخرى فهمتني. إذن أمانا في بس نرجعوا لحكايتنا الكلام بيوتيرول راهو سهل برشا بش تطلعوا فاسيلمون ديتكتابل ومن قبل فما مليون إستوار إذن ملي في رشرشي ستاني في دو بيرفورمانس نحكي شي لتر يمان راهو إلي تري دانجورو البدن راهو ينجم حتى يقتل راهو فهمت خاطر كي أنت تنزل على قلب معناها
0: اكثر من طاقته تعطيه
1: ياسير تردو يخدم 150% وكي تحل الرواري الماكسيموم اش معناها ليفور ليفور شنو يتطلب
0: هي ما دكتور انا ثم سؤال اخر انت معناتها مختص
1: ليفور يطلب ثلاثة حوايج كريم
0: ثم فرق ثم فرق بين انك تاكل الماده هذه تتناول الماده هذه من الحم كما قلت انت ولا تعملها كدوباج معناتها تاخذها وانت ناوي الا دوباج كيف معناتها ما عندهاش دي زيفي سيكوندير انه مثلا طيح في الروندمون بارابور نطلع الروندمون لانه شفنا الروندمون بتاع المنتخب الوطني التونسي مثلا
1: لا
0: يعكس تماما اللي نحكيو فيه
1: بالعكس اللي فيه نتاعها هو تقوي الروندمون ما طيحش معناها اللي سائل ان يتساءل توا قاعد يسمع فينا يقول هما لا قدر الله مش اون افونس با يقول كان لا قدر الله خذاو الماده هذه ويا بابا الله لا سي با سا نحيو من خاخنا الموضوع هذا
0: لا خاطر ثم ناس اخرين تقول لك احنا واكلين اربعه واكلين خمسه واكلين ثلاثه بالماده هذه فما بالك من غير الماده هذه نجمو ناكلوا اكثر
1: سي با سا سي با سا فاهمك اني فاهم
0: فهمت انا نحكي لك لي كومونتير منطقي
1: هذه بار اكزومبل كي تبدا واكل انت الحم حتى البورسنتاج اللي تلقاه في الاناليز يبدا اون ايتا دو تراس وكي تبدا انت مزرقها راهو فهمتني البورسنتاج نتاعها والفالور اكبر برشا
0: عاليه
1: اي بيان سور تجي عاليه وباش باليت ما ان قلب الجميع فهمني ولا كان جا واخذين لك الامبيوتيرول راهم ال 20 دقيقه الاخرانيه في كل ماتش ما بداوش يتمشاو راهم يطيروا طيران دوراسيل على حالهم فهمتش حبيت نقول لك خاطر قد ستون ماتير اللي تخليك معناها في اكتيفيتي فيزيك انت
2: ما تحسش بالتعب
1: ما تحسش بالتعب هو التعب منين يجي من ديغراداسيون دو لاسيد لاكتيك الموسكل يعطي السينيال اللي كونه سيء يدخل في لافاز دو ديغراداسيون دو لاسيد لاكتيك وقتها تحس الكرامب وتحس الوجيعة في الموسكل ويجي من لوموك دوكسيجين يقول لك يولي غفق ومنين يجي التعب يجي من الرواري اللي هما مش واصل لهم اسيد اكسجين عن طريق الدم دونك الدوره الدمويه اني با اسي سوتونو بارابور ريتم كاردياك ويجي من فاتيك مسكولي الكليم بيتيرول كون كي لاجي يضرب فيهم الزود معناه ينحي لك التعب في المسكول ويزيد يقوي لك في البونتيلاسيون ويقوي لك في الضخ الدماغ
0: باش نلخصوا دكتور ماده هذه معناتها من المفترض هي محرمة، ولكن بالنسبة للحالة هذه
1: محرمة.
0: وبالنسبة للحالة هذه واضح أنه هي جاية من ماكلة من
1: 99.9999
0: لن تتم عقابة اللاعبين،
1: فما حتى شيء، لأنه نورمال ما بش تصير الانكيت وراو ساري يصيروا لك كيما نعطيك اكزامبل مثلا.
0: هذا ما يطرحش السؤال دكتور، علاش مثلا ما زيناش طبيخ تونسي، ما زيناش ماكلتنا، وشفنا النرويج شنو صار، مش نحيلي كاسكيت الطبيب توا نرجعك الكاسكيت الديوان الكونسلتون معانا، شوفوا منتخب النرويج، شوفوا منتخب الانجلتير توا ديجا هي ديلي ميل
1: قال لك جايبين الشيف وجايبين
0: جايبين الدنيا الكل على خاطر خايفين، معناتها لانه كل بر وتقاليد وكيفاش طريقه الاكل نتاعهم والعلفه نتاعهم وغيره.
1: اي سورتو ديجا لي مكسيكان هما بجودهم هما ضربوا كجمعيه، هما لي مكسيكان في الجولد كاب عندهم 5 لاعبين القوام بوزيتيف، دونك يفالي بروندر سي بريكوسيون. مي بون نورمالمون لاجونس انترناسيونال اونتي دوباج تقرا حسابها في لي كونديسيون هذوما، اللي تريك لي مونت مثلا نعطيك اكزامبل سينر عمناول
0: نختمو بها
1: اي نيميرو 1 تاع التنس في العالم لقاوه بوزيتيف في الماتير اللي هي بعد ضرب الكشف اللي هي المسار نتاعو كان يستعملها باش قبل ما يعمل له المساج، دونك يعملوا لونكيت تو سا فهمني زو كونكلو كو بارفوا فما دي فاكتور اكسترا ما عندهم حتى دخل بالاتليت ولا بالسبورتيف اللي يخليه سبورتيف هذاك يولي بوزيتيف. دونك كي تبدا سبورتيف راك ما تاكلش كل شيء، هذه الكونكلوزيون. كي تبدا سبورتيف راه ما تاخوش نابورت كيل دوي، كي تبدا سبورتيف ما تمشيش تعمل اوتو ميديكاسيون وحدك، كي تبدا سبورتيف لازمك فهمتني تعرف
0: ايه هذوما في بعثه وفي منتخب وغيره، معناتها راهو
1: نحكي حتى في على شات او بطولتنا نورمالمون دوباج لونتي دوباج يصير كل ماتش يجبدوا زوز بور انتي دوباج فهمني ولا لا،
0: مره في الفيلم مش ديما راهو
1: لازم تصير كل جوله في كل ماتش كريم.
2: هي هذوما 8 دكتور، معناتها احنا لعبنا 3 ماتشات برك نورمالمون 6 ملاعبيه، هذوما 8 ملاعبيه تو
1: اش قلت لي؟
0: وانا ما نحكي لك على بطولتنا، لا غادي يجدوا برشا يجدوا برشا
1: ياخذوا برشا زوز برك ظهر لي زوار،
0: لا نحكي لك يهزوا اكثر من زوز في كل مباراه تاعي في ماتش كيما
1: زوار بعد ظهر لي في كل مباراه.
0: انت ما تعمل 12 ملاعبي ثم 8 دبي وعدي جال عدد محترم.
1: اما باش نرجعوا توا لبطولتنا راهو باش ننظموا امورنا، راهو احنا كنا اول تذكر كريم حكيناه
0: صحيح وقلنا كان نحلوا الموضوع هذا راهو
1: تذكر قلنا ليه كنا وقت الدكتوره اللي جات بحذاها
0: اللي كانت في الهيئه التسييريه الجامعه
1: نسيت اسمها ربي فضلها هي كانت على تيت دو برومي لابوراتوار اليشيل افريكان اي عرب 94
0: صحيح.
1: قبل كوب دافريك احنا كنا دي بيوني في بالك توا نبعثوا ليزاناليز المروك ولا
0: صحيح مالوروزمون نبعثوا حتى النرويج
1: فما سيرتا معناها سيرتين زاناليز يطلعوا
0: نبعثوا نبعثوا لفيينا ولا المروك للزوز
1: اي معناها
0: نبعثوا النمسا والمروك
1: ربي باش بور دو نيفو وبلاش باش بروفيسيوناليزم. تي هذا ماتش نتاع كوره المره فاتت في تواصل مع الدكتور نتاع جمعيه سونسيتي لي نو تي حتى ديفيبريلاتور ما عندهمش لا قدر الله واحد يعمل سكته قلبيه يموت الرشا
0: واضح
1: فهمتي الكوره ما عادش كوره تقبل راهو فهمتي يلبس قليصات وهبطهم اللوطه وشارت وقصد ربي فهمتي وربي معانا
0: دكتوره زكيه البرتاجيه
1: انتهى الموضوع سيدي
0: مدام مدام مدام زكيه البرتاجي وقتها كانت موجوده
1: زكية ربي
0: صحه دونك وهي من اول من اكثر الناس اللي اثرت هذا الموضوع. شكرا دكتور يعطيك الصحه دكتور
2: يعطيك الصحه دكتور
0: ميرسي بوكو بون فاكونس واكيد في كل ما تحققوا تلقاوك موجود معنا. سيدي ها فسرنا الدكتور رياضيا ان شاء الله ما ثماش عقوبات ولكن زاد هذا يطرح برشا نقاط استفهام معناتها الحقيقه احنا وناتو شيء كمنتخب معناتها مش النواقيس
2: ايه.
0: وثماش حاجة ما منهاش وثماش حاجة ما تصيرش كل شيء معناتها وصلنا للقاع في كل شيء تقريبا في المنتخب هذا
2: صحيح
0: الكوبيسيون هذه مالوروزمون
2: هذه حقيقة اليوم مالوروزمون ما حضرناش كيف ما يلزم المشاركة هذه في مونديال ومنتخبات العالم الكل موجودة. مونديال نورمالمون تنظيم لوجيستي أفضل. صحيح ماشيين الدول متقدمة ولا دولة متقدمة كيف ما أمريكا ولا كيف ما كندا ولا مكسيك، مي كوميم راهو شوف المسؤولين ولا الجامعة اللي عندها تقاليد كبيرة راهي تحضر كل الجزئيات، ما تخلي حتى جزئية للوزار. اليوم فما بار اكزومبل الأكل الحلال والأكل الغير حلال، دونك يلزم اليوم كيما قلت انت علاش لكن الطبيخ موجود، علاش ما كانش فما شحنة غذائية ما كانت موجودة مع
0: يعطيني المعلومة نادر. هي. مش فقط الطبيخ، هز حتى القهواجي اللي مستأسين بين الملاعبين. تخيل انت معناتها
2: شوف احنا
0: معناتها النيفو عالي جدا، الناس كيفاش تفكر.
2: احنا مشينا لتنزانيا هزينا الطبيخ معنا عادي جدا، الطبيخ نتاع الرئيس النادي كامل ابو علي طبيخ الشخصي نتاعو مشى معانا لتنزانيا. دونك الناس تحضر الجزئيات الكل،
0: نوادي تونسيه
2: ترجي
0: سياسي
2: يهزوا الطبيخ معاهم ويجوا يهزوا شحنات غذائيه معاهم، لانه ديما فما ليزام بريفيو، ديما تلقى حاجات اللي ماهيش موجوده، اللي فما ملاعبيه متعوده بنظام غذائي معين. اليوم النرويج كيف ما قلت انت كي هز 300 كيلو حوت معاهم خاطر ملاعبيتهم يحبوا الحوت، وفما نوعيه نتاع حوت يحبوا يتناولوها. دونك راهو لي ديتاي هذوما مهمين. احنا مالوروزمون خبره عند المسؤولين ولا على المكتب الجامعي هذيا تعوزهم شويه خبره باش تخليهم يجريو معناتها دي كومبيتيسيون على النطاق العالي هذا.
0: حكينا مادام حكينا على المكتب الجامعي، مصدر مسؤول من الجامعه التونسيه لكره القدم منذ قليل كنا معها بالهاتف يقول انه مش نعطي المعلومات كما هي، يقول انه المفاوضات موجوده مع ايرفي رونار في ظرف 48 ساعه من المفترض توضح الصوره هل سيكون ايرفي رونار هو المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم ام لا، والمفاوضات في اشواط متقدمه مع ايرفي رونار، ويبدو انه هذا اللي فسر انيس انه عدم حتى الخروج الاعلامي بالنسبه لهم، وعلى الاقل يحبوا يخرجوا بخبر جديد بمدرب جديد. دونك في 48 ساعه توضح اكثر الصوره، بنسبه كبيره سيكون ايرفي رونار مدرب القادم للمنتخب، سينو مش يكون مدرب كيف ايرفي رونار. هذا بالنسبه لايرفي رونار. ثعلب الفرنسي هذا نجم يكون هو توق النجاة للمنتخب التونسي هو ام توق النجاة للمكتب الجامعي؟
2: اي فوالا هذا هو السؤال المفصلي في الموضوع هذا. اليوم ايرفي رونار كيف ما قلنا ما يختلفوش عليه.
0: بعد الفاصل يلا الفاصل ثم نتواصل.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ صيف معانا It's fun time.
4: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تيه على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زادة
1: اه توا فهمت عليه جوك بي
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: ماكسويل for better life سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية
4: رجعنا لكم من جديد في سبور ماك يعني كنا نحكيه على هيرفي رونار نأكد المعلومة مرة أخرى اللي اخذناها من عند مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أكدنا أنه المفاوضات مع هيرفي رونار في ظرف 48 ساعة توضح الصورة ويبدو أنه قريب برشا هيرفي رونار من أنه يكون مدرب قادم المنتخب إذا مش هيرفي رونار أكيد مش يكون مدرب آخر أجنبي بنفس المواصفات ولكن يبدو أنه حظوظ هيرفي رونار وافرة جدا لتدريب المنتخب هل الثعلب الفرنسي أعطيتك السؤال أنه ممكن برشا ينقذ ولا مش يكون طوق النجاة للمنتخب أم كذلك المكتب الجامعي
5: هذا هو السؤال المفصلي كيف ما قلت لك أول حاجة اليوم كي يجيب كاليبر كيف ما هيرفي رونار أكيد مهم جدا المنتخب ولكرة القدم التونسية لكن زادة الاختيار جاء هذا علاش ما جاش قبل المونديال علاش ما جاش قبل كومبيتيسيون كبيره باش يحقق لنا نتائج افضل هذه دون بار كما قلت انت علاش اليوم معناتها الاختيار هذا جاء في الوقت هذا اما لتخفيف الضغط على المكتب الجامعي نعرفوا اللي اليوم الجماهير الرياضيه فما غضب كبير على المكتب الجامعي هذا وطالبت باستقالته وطالبت برحيله او لبدايه مرحله جديده في كره القدم التونسيه ومحاوله تصحيح المسار لكره القدم التونسيه دونك الشارع التونسي الاغلب شي يقول تفكيره انه المدرب هذا او قيمه اخرى كيف ما المدرب هذا لتغطي على فشل المكتب الجامعي اللي الى مع تجاري تروا كومبيتيسيون كوبا راب كوب دافريك كوب دي موند وما نجحش فيهم لكن زياده ديما المكتب الجامعي عنده شرعيه مادام عنده موندا يقول لك انا نعمل كل ما في وسعي اني
4: في الموضوع هذا معناتها حسب الجامعة التونسية لكرة القدم ومصدر مسؤول جدا في الجامعة التونسية لكرة القدم كيف تواصلنا معاش يقول احنا عندنا فترة نيابية باش نكملوها وعندنا اجتماع قادم في المكتب الجامعي موضوع توزيع الادوار صلب المكتب الجامعي مطروح ولكن ما نجمش نجاوبك على النقطة هذه حتى يجتمع المكتب الجامعي فيما يخص هيرفي رونار فنيا توانيس تو نجيو الموضوع الإداري فنيا هل هيرفي رونار قادر على انه ينجح بالمنتخب الوطني التونسي وهيرفي رونار اسم كبير ولا شنو هما لي كونديسيون اللي لازم يتوفروا لي هيرفي رونار مش انه يعمل لنا منتخب قوي وقادر ينافس على الاقل افريقيا لانه ما نجموش نشكوا في قدرات هيرفي رونار
5: ايه هو سير مدرب معناتها كفء وينجم يفيد الكره ويفيد المنتخب نتاعنا راهو اما مجيء هيرفي رونار مش نوليو نهزو كوب دافريك وباش نوليو دي شامبيون عرب وباش نوليو لا راهو باش يحسن نوعا ما مستوى المنتخب اما انه باش نشوفه منتخب على البوديوم ومنتخب يهز في الالقاب راهو مش صحيح لانه مشاكلنا اعمق بكثير مشكله المدرب اليوم بشخصيه اخرى بشخصيه قويه ما تخليش اطراف اخرى تتدخل في خدمته بشخصيه انه يفرض طريقه العمل نتاعو ظروف العمل نتاعو لي كونديسيون دو ترافاي اللي يفرضهم على المكتب الجامعي باش يوفرهم له هذا سي تري امبورطون مهم لكن راهو اليوم مشكلتنا في الاخر انا بالنسبه ليه ما هيش مدرب مشكلتنا إدارة إدارة أن تعرف تسير تعرف تجاري معناتها منتخب كيف إرادة وطنية أنه باش نصلحوا قطاع كرة القدم لأنه اليوم كورتنا تشكو من عديد النقائص كما نحكينا على الانفراستركتور كما حكينا على قانون الهيكل الرياضية كما حكينا على التكوين انسيت سويت دونك هذوما الكل هذوما مشاكلنا العميقة في كورتنا بقى مجيء هيرفي رونار احنا السياسة هذه نطالبوا بها ونطالبوا مدربين كبار
4: اي هيرفي رونار هنا هل تعتقد انه هيرفي رونار ينجم يؤثروا عليه مثلا في قائمه
5: لا هذا شكون لك انا
4: معناتها هيرفي رونار واضح انه ولانه باش يهنيو عليه يخدم ولا زاد
5: لا هو شوف هو سور كاليبر كيف من هذه اذا ما لقاش الظروف هذه من الاول يمشي على روحه معناتها مش يستنى خاطر في الاخر عنده ستاتيو نتاعه وعنده اسمه وعنده تاريخه ما ينجمش يلعب بتاريخه بسمعته بتاريخه دونك نتصور توفروا لي الظروف هذوما ولي كونديسيون دو ترافاي هذوما راني فما بوسيبيليتي ديما نقوله انا حسب رايي وحسب معناتها ما نشوف انه ايرفي رونار باش يقبل المهمه صعيب برشا لانه كورتنا الحقيقه
4: المعلومات اللي عندنا انه ايرفي رونار بنسبه كبيره في 48 ساعه ينجم يكون المدرب
5: ينجم
4: ينجم يكون ثم تضحيات ماليه تدخل سلطه الاشراف هذا كله ينجم يكون موجود زاد
5: ينجم هو. ينجم احنا طوميو قلت لك طوميو
4: فرص النجاح بالنسبه ليه تشوفها كبيره ولا لا اذا خليه يخدم
5: يخليه يخدم يعطيه الانديبوندونس معناتها المطلقه النجاح ما هوش نجاح كبير برشا نجاح أفضل من من من من الفترة القليلة الماضية أما ما نيش مش نشوفه حاجة كبيرة لأنه كيف ما قلت لك كورتنا مشاكلها أعمق بكثير مشكلة مدرب
4: هذا بالنسبة للمدرب بالنسبة لإداريا المكتب الجامعي سيواصل الاتفاق بين بعض منهم سيواصلون وكذلك البطولة ستنطلق يوم 22 أوت القادم تقريبا بعد 6 أسابيع وأكثر شوية بعد 6-7 أسابيع تنطلق البطولة الوقت كافي تقريبا لجل النوادي أنه يعملوا 6 أسابيع متاع التحضيرات ترجع البطولة ب 16 فريق ما ثمش منه موضوع الصعود ولا النزول تم مراسلة النوادي بخصوص موعد انطلاق البطولة هذا حسب مصدر جامعي وكذلك في انتظار تحديد موعد سحب قرعة رزنامة الموسم الجديد
5: شوف كريم نورمالمون قبل ما نمشيو للكوب دي موند نعرفوا وقتاش تنطلق الشامبيونا ديجا انت تقول لي اليوم ولينا نعرفوا وقتاش تبدا الشامبيونا بعد بشهر و20 يوم ولا شهر و19 يوم هذايا حسب رايي الديلي متاخر جدا نورمالمون اليوم الكالندري مسحوبه ونعرفوا شنو ما لي زادفيرسير وشنو ما حتى الفرق كي تعمل بريباراسيون نتاعها على الاقل كي تعمل دي ماتش اميكو تعرف روحها على الاقل 5-6 ماتشات الاولى ماهوش يكون ان ادفيرسير ديريكت ضد الفريق اللي باش تختاره باش يلعب كونترو دونك انا حسب رايي حكايه معناتها النزول والبقاء ولا 16 نادي ولا 20 نادي انا بالنسبه لي هذا سي تان فو بروبليم لانه المنطق واللوجيك يقول انه نقصوا في الفرق ماهوش نزيدوا في الفرق دونك 16 نادي ديجا معناتها عدد كبير وديجا شفنا حتى الفرق اللي طالعه من الدي دو شوفوا مشاكلها الماديه كيف ما نادي حمام لنف دونك معناتها متطلبات ماديه كبيره باقل فريق في الرابطه المحترفه الاولى حسب رايي يفيد اكثر للتنافسيه بين النوادي به كالندري حسب رايي لازمها في اقرب الاجال على الاقل اذا احنا متاخرين تبدا حاضره وجاهزه يعطيونا على الاقل مقابلات وقتاش لي ديلي نتاعهم وقتاش
4: اهم حاجه احترام الرزنامه
5: بيان سي حاجه باهيه اللي صارت عملناها وخلينا نعطيو حق الناس انه وقع احترام شبه كامل للرزنامه وهذه حاجه تحسب للمكتب الجامعي
4: ثم حاجه ياسر مهمه ما حكيناش عليها انه منتخبنا لسيونس جيري مش تكون الجوله الاولى والثانيه 21 و22 سبتمبر
5: أيه.
4: وبالتالي ونعرف احنا نعطيك توا موعد انطلاق البطولات الاوروبيه على الاقل نحكيوا على المحترفين التوانسه اللي البطولات تقريبا تنطلق في نفس الفتره مثلا الدوري الانجليزي 14 اوت الدوري الاسباني 14 اوت الدوري الفرنسي 17 اوت البوندسليغا 22 اوت الدوري الايطالي 22 اوت تونس 22 اوت يلزم تقريبا ثم 3-4 مباريات أو 5 مباريات
5: قبل ما تلعب
4: قبل ما تلعب باش تعرف شكون القائمة باش تعيط شكون الملاعبين يلعبوا ما يلعبوش ثم ملاعبين مش تبدل من الفرق نتاعها كذلك ثم الفرق التونسية اللي تشارك في المسابقات الإفريقية عندها يوم 6 ويوم 13 معناتها سبتمبر التور الاول البريليمينير الاول نتاع المسابقات الافريقيه كاس الكاف وكذلك دوري ابطال افريقيا وبالتالي تلقى على الاقل ثم 4 ماتشات 5 ماتشات في ساقين الملاعبيه كسوا المحليين وهلا الملاعبيه البيناسيونو اذا كان شاركوا البيناسيونو خاطر احنا عندنا الموضه نتاع البيناسيونو اللي بناكا
5: ايه بون شوف بيان سور كلامك مهم برشا انه قبل ما توصل تلعب الادوار تصفيات كأس إفريقيا لازم عندك على الأقل ملاعبية في ساقيهم 3-4 ماتشات باش ينجموا يكونوا جاهزين وحاضرين للتصفيات هذه خاطر اليوم بعد الإشاك نتاع المونديال لازمنا سون زيشاك في الماتشات الجايين ويزمنا بروح جديدة وبعزيمة أخرى، لأنه الجماهير التونسية غاضبة وما تزيدش تخليهم غاضبين عليك. احنا قبل ما نمشيو المونديال وشفنا عدد الجماهير في استاديات يمشيو يتفرجوا على المنتخب، دونك ما تزيدش تنفرهم من المنتخب. باهي بالنسبة للبطولة بون ديلي متاع 22 أوت مقبول نوعا ما، لأنه
4: نجم صعبرة معنا وغندا في تونس، بون غندا بلد منظم معناتها مباراة شكلية نوعا شكلية. ما بعد نمشيو لبوتسوانا ومن بعد عندنا ليبيا في الشهر اللي بعده في تونس وفي ليبيا.
5: ايه بون شوف
4: ويترشح منتخب
5: واحد بطولتنا صعيبه برشا،
4: خاطر اوغندا اوغندا بلد منظم ترشح يا تونس يا بوتسوانا يا ليبيا،
5: ولا مش ترشح منتخب واحد،
4: منتخب
5: واحد معناتها لي بول الاخرين كل مش يترشحوا اثنين، مجموعه نتاعنا وزوز مجموعات اخرين اللي فيهم تنزانيا وفيهم
4: فيهم فيهم بلد المنظمه
5: كينيا هما اللي مش ترشح منتخب فقط. دونك هما صعيبه ماتش صعب هما سهلين. عندك منتخب الليبي تحسن برشا كيف كيف المنتخب اللي قلت عليه اللي قبله، منتخب زيادة فيه فيه
4: بوتسوانا
5: بوتسوانا
4: بوتسوانا
5: بوتسوانا بوتسوانا مش خايب، تحسن في البريود الاخرى.
4: اما ليبيا كمان
5: اما ليبيا ديما ماتش صعيب ديما ماتش صعيب
4: استعدادات جدد.
5: دونك شوف
4: تلعب قدام 50-60 الف متفرج، ليبيا تحب ترجع تتنافس وتلعب مسابقه افريقيه مع تماش مش يكون سهل.
5: لا وسيرتو بوتسوانا مش تلعبوا الاكستيريور الماتش الاول، ماهوش تلعب في ادوميسيل بوغندا في تونس ولا وبعد
4: بوتسوانا في البوتسوانا
5: بوتسوانا في بوتسوانا، دونك ماتش افيك دي بلاسمون، هذاك علاش لازمك تكون ملاعبيتك حاضرين وجاهزين. دونك بدايه الشامبيونات تعطي 4 أو 5 ماتشات قبل ما تبدا التصفيات كوب دافريك، باهي برشا لاعبيتنا المحليين وبيان سور ملاعبيه اللي ينشطوا في اوروبا لي بي ناسيونو ان شاء الله زيادة ياخذوا طون جو زيادة مع جمعياتهم، خاطر الملاعبيه ماهوش ما كومبيتيتيف زيادة. شفنا الروندمون فيزيك نتاع الملاعبيه نتاعنا اللي ما ينجمش الحقيقه بالمستوى البدني هذايا، نجموا نجريو منتخبات كبيره ونجموا ننافسوا على نتيجه مباراه، ما نحكيوش على منافسه على دي تيتر، اما على الاقل انه نجموا نلقاو لا بوسيبيليتي باش نسيطروا على لي زادفيرسير نتاعنا على المجال على المستوى الافريقي.
4: يعني وقايت نحكيو تو على ميركاتو ونحكيو على لي شانجمون اللي نجموا يصيروا في النوادي التونسي في ترانسفير ماركت.
3: ترانسفير ماركت
4: عودة الكابيتانو بالنسبة للترجي الرياضي التونسي لو بلو تيتري، اللاعب الأكثر حصولا على الألقاب في الترجي الرياضي التونسي وفي تاريخ الترجي، نحكيو على خليل شمام. خليل شمام في خطة مسؤول أول على أكابر كرة القدم كرئيس فرع كمدير رياضي بون، ولكن مسؤول أول على ليكيب سينيور بالنسبة للترجي الرياضي التونسي من المنتخب إلى ناديها الأم. مش من المفترض المسيرة تبدأ من النوادي قبل المنتخب ولا بو؟
5: لا احنا البيراميد مقلوب ديجا عندنا الخزري بدا في المنتخب، شمام بدا بالمنتخب بون برشا وليكا برشا مش
4: ولون راهو. شوف نكون معك صادق جدا حسب الكواليس،
5: صادق كان معنا تو
4: لا معك انت مع وعن المستمعين، حسب الكواليس حسب اتصالاتنا مع عدد محترم من اللاعبين انه خليل شمام من اقرب اللاعبين من اكثر
5: المسؤولين اقرب اللاعبين
4: المسؤولين القريب للاعبين لاعب المنتخب، تقريبا زيرو انسيدون مع حتى لاعب ومحبوب جدا من عند جل اللاعبين وخاصه اللاعبيه اللي المضامين بين قوسين لاعبين ما يلعبوش، من اكثر الناس اللي يبدا قريبا خليل شمام ومحبوب برشا عند لاعبين المنتخب.
5: احنا ما شككوش في
4: هذا اللي وصلنا على الاقل.
5: ايه احنا ما شكوش في قيمه خليل شمام، احنا حكينا على المبدا انه كيف تبدا كاريرك كيف ما قلت انت بالنوادي مرورا بالنوادي لين توصل للمنتخب. احنا عكسنا الايه وبدينا بالمنتخبات وبعدين تعداو للنوادي. بالنسبه للتواجد خليل شمام في الترجي التونسي، انا حسب رايي اختيار ذكي برشا واختيار مهم برشا للترجي الفتره الجايه. علاش؟ لانه مازال كيكمل الكاريير نتاعو ما يظهر لي في جوان 2022 كمل الكاريير نتاعو، دونك قريب ولد فيستير قريب انسيان كابيتان في ليسبيرونس يحظى باحترام برشا ملاعبيه، برشا ملاعبيه مازالت موجوده في ليسبيرونس ديجا لعبوا معاه، دونك عنده كاريزما عنده شخصيه عنده قابليه عند الملاعبيه كما قلت انت برشا ملاعبيه في المنتخب فما تواصل باهي بينه وبين بينهم وبين خليل شمام، دونك ان ليدر ان كابيتان. دونك
4: فاهم الوضعيه الحاليه خاطر قبل مشكيتو تو الفيسبوك وتاثيرات وبرشا امور الدكتور
5: فاهم الوضع كيف ما يلزم في الاسبيرونس، عنده ليكوليس الكل، عنده الحيثيات الكل، نعرف يعرف يجاري حتى لي بروبليم اللي يصيروا معناتها معناتها في كل حاجه اي نجم يصير بتي بروبليم ينجم يجاريه. دونك نتصور علاش قلت لك الاختيار ذكي والاختيار مهم.
4: يحكي انجليزيه، يحكي فرنسيه، يحكي اسبانيه زاده الناس ممكن هذا حاجه اللي ما يعرفوش
5: لانه حتى الافكتيف نتاع الاسبيرونس فيه افارقه يتكلموا بالفرنسيه، وفيه كيف اجانب اخرين يتكلموا بالبرتغالي ولا يتكلموا كيف ما صار مع الملاعبين البرازيليين في وقت سابق ولا بالانجليزيه.
4: خلينا نرجع شويه لخليل شمام اللي نتفكروا على خليل شمام انه عنده تقريبا عامين ثلاثه مع شيكاور. خليل شمام حتى كي كان في الترج معناتها ما شفناش في وضعيات انه عمل مشاكل، انه عمل تصريحات مستفزة مثلا، انه خذ ورقات حمراء، انه دخل في هكا مشاحنات بينه وبين حتى اي فريق منافس مع الترجي ولا مع المنتخب. يعني واضح شخصية رزينة شوية، معناتها كمام ليدر صحيح، ما زادت شخصية رزينة، ما هوش كيما برشا ملاعبيه اخرين بنفس اللي كنت نقول فيه انا بعد ولو مديرين راضيين مثلا.
5: اي بون، شوف هو واضح اللي في كاريرو كام لاعبي كان ملاعبي تري زابليكي وتري ديسيبليني، وبيان سور كي يولي مسؤول اكيد الخصال هذه باش ترافقه كمسؤول. واليوم علاش قلت لك وراهو لازم تعرف اللي خليل شمام كما قلت انت من اكثر ملاعبيه تري سي فري، زاده من اكثر ملاعبيه اللي شدوا كابيتان في الاسبيرونس، معناتها شد سنوات ككابيتان لانه يحظى كما قلت لك باحترام الاداره، يحظى باحترام ستاف تكنيك، وحتى الملاعبيه اليوم مش يكون في تواصل دائم وتقريبا كوتيديان نتاعو معناتها في تواصل مع الملاعبيه. دونك فما كلكو بروبليم، حتى كي يقع بروبليم ما بين ملاعبي وما بين اخر يعرف يفضها بيناتهم يلقى لهم الحلول. دونك انا هذاك علاش نتصور اللي لو رول نتاع شمام الفتره الجايه في الترجي باش يكون مفيد جدا للترجي، باش يكون مهم، وكيفه ليه هو زاد حتى كمسؤول في بدايته وفي بداية مسيرته أنا أكيد باش تعلم من ليكيب ناسيونال سي فري، أما كمسؤول في الترجي التونسي أكيد بيزيدوا في في في شخصيته، باش تزيدوا في خبرته كمسؤول، باش تعاون برشا الاثنين، تعاونوا هو كمسؤول وتعاون الترجي في بقية معناتها مشواره معهم إن شاء الله.
4: لاعب على رادار الترجي، نحكي على جناح نادي عزام يونايتد التنزاني حملة دياكيتي، شيخنا حملة دياكيتي، يلعب جناح أيسر، يلعب حتى جناح أيمن، 21 سنة، وبالنسبة لأرقام وغيره أكيد مطلع أنت على اللعبة ذا.
5: بون شفت شوية أرقام
4: أرقام فيديوهات، شنو تحكم عليه اللعبة ذا؟
5: بون دابري لي فيديو اللي تفرجت فيه الحقيقة، فما هو يحب يلعب برشا على الكلوار اليسار، سي فري نجم يلعب على الكلوار اليمين
4: بحسب موقع أفريكا فوت
5: دونك عنده فاسيليتي في اللي دريبل نتاعو، اي بروفوك، يمشي في لي سيتياسيون كونتر ان، وهذوما هما انا حسب رايي كي نشوف ملاعبي يمشي في الوضعيات هذوما ديما نتفائل خير فيه، نجم نقول الملاعبي هذا ينجم يزيد يتطور ويزيد يتحسن، خاطر الكوره مالوريزمون سيرتو احنا في تونس الكاليتي هذه ناقصه برشا. بون فيديو ما نجمش نحكم عليه خاطر عملناه شفنا زاده جاك ديارا في دي كونتكست كيف ما الفيديو هذا، جاك ديارا سي فري ملاعبي باهي اما مازال ما عطاش كيف ما يلزم للاسبيرونس، ديما نحكيه على تقييم اولي للملاعبي، لكن حسب ما شفنا الخصال نتاعو تنجم تعاون برشا الاسبيرونس الفتره الجايه، خاطر الاسبيرونس حسيتها بملاعبي بين ظفرين نجم نعش تتقال ولا ما تتقالش في
4: ما اذا ما كان فيها شك ما تقولش
5: فيها شك لو حلينا، اما عرفت ذاك اللي يمشي في اللي يمشي في سيتياسيون تاع كونتر ان ويبروفوك وما يخافش، وهذوما دي كاليتي مهمين برشا، والاسبيرونس حاشدها بملاعبيه كيف هذوما سورتو بور ديبلوكي دي سيتياسيون تري ديفيسيل، معناتها فما ماتشويت مش تلقى روحك ليكسبلوا انديفيديوال هو اللي باش يعاونك في ماتشويت كبيره،
4: ملاعبي جريء
5: فوالا جريء هذه بالضبط اكزاكتومون، خاطر فما كلمه اخرى أيه. احنا نقولوها للدوله
4: عندها ما منحه
5: اي فوالا دونك هذاك علاش قعدت نلوج على الكلمه هذه هي بالضبط. دونك انا نشوفه مبدئيا حسب لي فيديو ينجم يعاون برشا الاسبيرونس،
4: ينجم يعاون برشا الترجي. واضح. فاصل قصير ثم مش نحكيه على كيكوف، نحكيه على المنتخبات في المونديال.

0: كيف معانا It's fun time
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار فان تايم كل هال مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام
2: ديوانا فام صوتكم انتم تسمعوا في سبور ماغ
3: رجعنا من جديد في سبور ماغ نحكيه على المنتخب الجزائري صدمة في الجزائر البارح 2-0 أمام المنتخب السويسري سويسرا بالحد الأدنى المطلوبة مش برشا فرص لأنه ضيعت فرصة أخرى كانت نجم سكوري ولي 3 الجزائر كذلك ضيعت 2-3 فرص واضحين ولكن ما ظهرش المنتخب الجزائري بالمستوى المطلوب على الأقل معناتها أنك تتعادل وتجري على التعادل باش ما تواجهش إسبانيا ومبعتك الزوز من سويسرا مالك لعب مع إسبانيا
4: مالوريزمون هو المنتخب الجزائري كي نشوفوا الكاليتي اللي موجودة في المنتخب هذايا كنا نأملوا أنه المنتخب ينجم يمشي في إيلان آخر يمشي في تور آخر في المونديال هذايا مالوريزمون البارحة منتخب الجزائري ما كانش واقعي بيتكوفيت جد صعب شوية زادة على المنتخب لأنه ما اختارش أن أتاكون دو بوانت صريح
3: وليلي غوش كيف كيف
4: وليلي غوش لا مش غويري عمورة مش عمورة لا عمورة على البنك أما عوار لعب عوار على الجهة اليسار دونك كان ينجم يكون عمورة على الكولوار غويري كان ينجم يكون أتاكون دو بوانت البارح لعب الوليد صغير مازا حطو كمهاجم وهمي دونك عبيها بملعبيه الوسط دونك ما فماش بروفوندور في المنتخب الجزائري لقى صعوبات انه يفيكس لو بروفوندور تاع المنتخب السويسري المنتخب السويسري كان اكثر واقعي كان تري دونجورو حكينا البارح على منزامبي كان تذكر قلت لك فما لاعب يلزم يحطاتو منه اللي عطاه الاسيست تاع الهدف الاول عمل التوغل اللي على الجهه اليسار عمل الاسيست دونك مع البونتو الثاني اللي سجلوا زاد رقم 11 كيف كيف بالنسبة للمنتخب الجزائري حسب رأيي ضيع فرصة كبيرة أنه ينجم يتواجد ماهوش منتخب امباتابل منتخب ينجم يكون تنجم تتعامل معاه مخير لأنه توكين نعطيه الإكزامبل متاع المنتخب المغربي كيلعب كونتر المنتخب الهولندي المنتخب الهولندي أفضل بكثير منتخب السويسري دونك المنتخب الجزائري ماهوش بعيد برشا أنه يكون كيما المنتخب المغربي كان ينجم باختيارات أخرى من بيتكوفيتش كان ينجم يكون أخطر أكثر دونجورو
3: برشا كلام أنه بيتكوفيتش مدرب سويسري يلعب من منتخب بلده الجزائريين بدأوا حتى يشكوا في الموضوع هذا انتقادات كبيرة للاتحاد الجزائري كرة القدم على تجديد عقد بيتكوفيتش قبل كأس العالم هذا في حد ذاته برشا نقاط استفهام غضب إعلامي غضب جماهيري شفناه اليوم الفجر اليوم الصباح في وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص المدرب بيتكوفيتش وخاصة على خياراته الدفاعية لأنه ثمام لعبية تلعب اليوم كما مندي وغيره معناتها الحقيقة أخطاء بالجملة كل مباراة معناتها أخطاء بدائية كما البارح بوتو الأول معناتها ملعبة في وسط خمسة يخرج يعمل لك الكل عرض له للأول للثاني للثالث للرابع للخامس يا لور ومن بعده مش
4: إذا هو شوف
3: بوتو الثاني كيف نتصورش ترجع كورة هكاكا
4: أنا ما نتصورش المدرب لأنه سويسري تعامل مع الماتش هذا أوترمو لا من نتصور بالعكس المدرب هذايا حاول ماكسيموم باللي شو اللي عملهم انه البلوك المنتخب السويسري
3: خاطر يقبل في برشا اهداف راهو المنتخب الجزائري ثلاثه مع الجزائر وثلاثه
4: مع الارجنتين يقبل لانه المنظومه الدفاعيه وحتى الحارس زيدان ماهوش بنفس البيرفورمانس اللي ظهر فيها كيما الكوب دافريك خاطر تو سامبلومون فما طون دو رياكسيون تاع حارس فما فرق بين يشوت ملاعبي كيف ما ميسي يعمل تيروبيت كيما ملاعبي ناش موريتاني يعمل تيروبيت مش نفس الافيكاسيتي نفس لا بويسونس دو فراب دونك هذوما دي ديتاي ممكن الحراس كيما حارس زيدان في دو طون دو رياكسيون مش قوي برشا هذاك علاش ديجا ما عملش باركور كبيره كحارس في اسبانيا
3: شوف شنو زاد انك ما تشاركش رياض محرز في المباراه الاولى اللي هي المباراه الاصعب امام الارجنتين تهبط حاج موسى اكيد حاج موسى مش يكون امام الارجنتين كمان بعد وكانه حاج موسى معناتها كيما نقولوا احنا هو اللي خلص الفتورة ما لعبش، يلعب بعد رياض محرز المباراة الثانية، المباراة الثالثة البارح رياض محرز، وبرشلونة يستحكي انه رياض محرز معناتها ما عندوش في سقي اكثر من نصف ساعة، لعب كبير في العمر، يلعب في بطولة نوعا ما ماهيش اوروبية في الدوري السعودي، ما هذا دخل في برشا ترضيات وكأنه المدرب وكبر عليه الجروب.
4: شوف هو مدرب،
3: شوف بولبينا ما يلعبش برشا، معناتها برشا ملاعبية صغار والحقيقة ملاعبية كبار، معناتها ينجموا يعطيوا.
4: هو بالنسبه للمنتخب اللي شو اللي عمله بيتكوفيتش، هو لا فولي شونجي، حط محرز. انا تفرجت في الماتش الحقيقه، حاج موسى ماهوش بنفس المستوى اللي ظهر به مثلا كي دخل كونتر هولندا، ماتش اللي لعبوا كونتر الارجنتين ما كانش اسي بيرفورمان وعطى اضافه
3: كل ما جاتش.
4: فوالا بون، هو قرا وعمل حساب الخبره ديجا في الماتش، في الماتش اللي قبل هذايا سجل زوز اهداف رياض محرز وكان افيكاس
3: البارح، كان ينجم
4: وكان البارح جاته اوكازيون شاتها، كان ينجم يتعامل مع اخير ضربه في الديفونسور كان قدام التسديده نتاعو. لكن انا ما نشوفش اللي معناتها عمل اعتبارات لعامل السن ولا لعامل خبرته اسم رياض محرز، لا، ممكن من المدربين اللي نشوفهم معناتها اخذوا دي ديسيزيون معناتها فير لي جوار نتاعو ما غير حتى معناتها اعتبار. لكن خوفه المبالغ فيه في المباراة البارح هو اللي خليه يعمل دي شوا معناتها بلو ديفونسيف بارابور الماتشوات السابقين، لانه كي تلعب ملاعبي مش في البوست نتاعو في النيفو هذايا راه سي با ايفيدون، مش سي با ايفيدون، صعيب برشا انه يعطيك لو روندمون لو ميم روندمون نتاع ملاعبي دو ميتي في البوست هذيك.
3: اسبانيا تبهر بارح امام المنتخب النمساوي، منتخب النمسا مش منتخب كبير برشا، ولكن شفناه معناتها شفناه مع الارجنتين خسرت نيبلي صحيح، مع الجزائر 3-3، شفناه البارح 3-0 مع الرأفة.
4: صحيح المنتخب الاسباني عمل ماتش سير لو بلون كوليكتيف ممتاز جدا، اي سورتو لارير غوش كوكوري البارح عمل ماتش ممتاز، وهنيئا لريال مدريد به، لانه اليوم ريال مدريد عنده دو لاتيرو.
3: يامال في سالوه على كوكوري اش يقول انا حكيت مع كوكوري خليته يزمو يتالق مع المنتخب الاسباني، ولكن بعد في اسبانيا راهو مش يلقى روحه اساسي فقط في الكلاسيكو الاول، لانه بعدها ما عادش باش يبنتروا بيه، ما عادش يحطوا يكور ضد برشلونه،
4: لانه مش يلعب في نفس الكلوار. ما هو شوف، هو البارح اليمين يامال حسب راي وكوكوريلا اوريازابال نجوم المقابله بيان سور، مع رودري بيدري كيف كوبارسي ملاعبيه بورو لارير دروا.
3: شوف انه المنتخب الاسباني اكثر منتخبات تكاملا،
4: اي كوليكتيف عنده كوليكتيف
3: بارابور فرنسا، فرنسا منتخب قوي جدا، ولكن اسبانيا ياسر كوليكتيف
4: وراهو في المقابلات المتقدمه راهو اللي يخوفوا لي انديفيدواليتي. يمين يامال البارح بار اكزومبل الى اي سي بوكو باش يعمل لي زيكسبلوا انديفيدويل، نجح في
3: جماعه ماركاو
4: فوالا، نجح في بعض الوضعيات برشا وضعيات يلقى روحه يمشي يلقى روحه دوز ادفيرسير ديريكت قدامه. دونك بالنسبه لاسبانيا لاتو نتاعو سيلو كوليكتيف، المنتخبات الاخرى كيف ما فرنسا ولا كيف ما الارجنتين ولا كيف ما كيف حتى المنتخب المغربي راهو فما دي انديفيدواليتي اللي يعملوا الفارق اتو مومون.
3: يلا نمشيو لي برونوستيك 3 مباريات الليله، استراليا مصر تربح مصر،
4: اي ان شاء الله تربح مصر،
3: ان بريفيزيبل راي
4: استراليا. شوف المنتخب المصري مع المنتخبات هذوما يعرف يفرض اسلوبه ويفرض طريقه لعبه، وبالعكس اسم استراليا ما يخوفوش، معناتها ينجم الدومين نجم يفرض طريقه لعبه.
3: ماتش شكون حسب رايك؟ ماتش نجم يكون ماتش زيكو ولا امام عاشور؟
4: لا انا نتصور
3: في التور الاول في مصر،
4: انا نتصور الماتش بتاع مرموش.
3: ماتش مرموش،
4: اي مرموش
3: باه. نعم نمن بيك في المواضيع. الأرجنتين كاب فيردي الرأس الأخضر،
4: بون الكاب فيردي فوتزين
3: ديفونس ممتاز،
4: فوتزين أو حارس ممتاز، ولو أنه قبل هدف مصعب برشا في المقابلة، ما الأرجنتين 2 بشيء
3: 2-0. ميسي ماركي
4: أكيد بشي ماركي، ميسي مدام من الملاحقين
3: هلا
4: ماركي بشي ماركي صحيح.
3: كولومبيا غانا هذا به ماتش
4: صعيب،
3: كنتم مخر
4: هذا وقت
3: ساعتين ونص نتاع الصباح.
4: ابرك حال، هاو دليل
3: بعدين. قول لي كولومبيا غانا.
4: كولومبيا كولومبيا الحقيقه منتخب الغاني
5: سيرو كولومبيا اتليتيك حسن اسود لحد الان ما كانش عليه برشا هو
4: النرويج وعنده القدام عنده اللاعبيه لاعبيه ممتازه القدام الحقيقه ثم ما ينجموا يعملوا لا ديفيرونس
5: واضح لانه غانا كذلك مع سيمينو
4: مع سيمينو, سيمينو
5: عندهم برشا من اللاعبيه الحقيقه غانا لحد الان مشرفة لأفريقيا
4: مشرفة لأنه نجح برشا على المستوى التكتيكي المنتخب الغاني ومنتخب مع التكتيك تريز أتليتيك
5: البرتغال ده لندا تقول لي ما حكيناش عليه
4: منتخب الماتش ما كان سهل مقابلة كانت الأهداف الملغات ثلاثة أهداف ملغات
5: بورتغال مستحق تزافر بيناتي ولا
4: لا صعيبة والله صعيبة لأنه في قبلها فما بينالتي للمنتخب السنغالي مع المنتخب
5: في الكوب فما ما صعبنا ما تزفر
4: صحيح
5: واضح شكرا نيس عبد القادر بوجلبان يعطيك الصحة ميرسي صبري أبو عزيزي دلندا كيف نادر كل الزملاء في قسم الرياضة باهر العوجي يجيكم تتسويت في الأخبار غدوة إن شاء الله موعدكم من جديد مع سبور ماج يوميا من 3 للأربع دلعشية
6: انتم تسمعوا في سبور ماج
7: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج ان امنوا حقه
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: مجزء الرابعة ديوان افام عسلمة قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في جرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الفقر موضحا في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيه بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026 وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر توصيان في بلاغنا مشترك باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوية الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة وضرورة تنظيف أو تغيير الفلاتر بانتظام وضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية وتجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة وحذرتا من أن التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج قد يؤدي إلى صدمة حرارية وألام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية فيما يتسبب إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في تناثر البكتيريا والغبار والفيروسات وينتج عن الهواء الجاف جفاف الحلق وتهيج العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة شركة تونس للطرقات السيارات تفيد بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين القادم 6 جويلية إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 مساء ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هركلا المندوبية اللاجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة تتوقع أن يبلغ إنتاج الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي حوالي 4900 طن مقابل 4300 طن خلال الموسم الماضي وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية قيس شلبي لديوان فام وولاية قفصة تتصدر الإنتاج الوطني للفستق تليها ولاية القصرين فيما تعد من معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرايس وقفصة الجنوبية من أبرز مناطق الإنتاج بالجهة إلى الشأن الدولي، عودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله والاحتلال عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ووزير خارجية لبنان يقول إن اتفاق الإطار ليس اتفاقا نهائيا بل قاعدة يمكن الانطلاق منها. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.
1: منك نسمع، صوتك تسمع.
0: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان FM. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم. خلي السام فايبس في الأب وعيش صيفك أون بلان فور. حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار مع رباب الفرجاني في سام فايبس على ديوان

0: فاني تايم.
1: يا عسلمة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم الناس كل فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تابعوا في ديوانا فيم. هذه فان تايم من توا حتى للسبعة متاع العشية، ثلاثة سوايع من البث المباشر، مش قدم لكم فيها برشا موزيكا بنينة وتوت الأكتواليتي الخاصة بالمهرجانات الصيفية، آخر الأخبار، كل شيء شاء الله تلقاوه عنا إلى جانب مجموعة من الفقرات الخاصة. خليني نسلم على فريق البرنامج معانا في إخراج فاروق السويسي. هيلو، مرحبا مرحبا يا فاروق. ومعانا في الإخراج الرقمي حسين يحيى، مرحبا يا حسين. على مستوى الأعداد كيما العادة معانا الصحفية المتميزة جميلة الجميلات شدلية الخياتي. وإلى جنبي شباب العولي. إيه نعم، شباب العولي فرحانة وأنهم بحذية كما تعودتوا في مختلف البرامج على ديوانا فام، ديما يكونوا حاضرين معنا شباب كسواء مع الصحافة ولا من اختصاصات أخرى حتى يأخذوا فرصتهم وأيضا يضيفوا لنا برشا من المحتوى اللي باش يقدموه. نسلموا عليهم، نسلموا على رضوان. أهلا وسهلا رضوان التوينسي، مرحبا بيك.
2: مرحبا يا عفاف، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على ديوان.
1: مرحبا، والتحق بنا غازي بالقيد. هيلو غازي.
3: هيلو عفاف، اهلا وسهلا ومرحبا. محلاها العوده يا عفاف، محلاها.
1: قولي سامحني، حسسني اللي انت عندك اربع شهور ما خدمتش.
3: والله الجمله تتعاود،
1: مش الجمله اللي فاتت،
3: الجمله تتعاود عند الناس الكل. ديما يقول لك لونتين دود على الحقيقه. ما تنجمش تقعد برشا، ما تتوتر شويه.
1: ادمان
3: وزيد مع ماركت بليس حبيتها برشا على الحقيقه.
1: نجحت الفقرة،
3: نجحت وأرقام قياسية عفيف. نحكيه على الفقرة الأخرانية بفالور أجوتي، بقيمة مضافة، بحاجة نحكيه على التوجيه، نلقاو ملايين مشاهدات، نلقاو ألف تفاعلات.
1: ممتاز،
3: شكرا
1: لجمهور الديمة. شالة ديمة هكا رضوين، نعرفك بشكل روحه شكل روحه معناها مش
3: زي ما يعرفيش رضوان
1: ولا في بالك.
2: هنا هنا انا شلقت
1: بها هذا هو بطاقة تعريف التغازي.
3: التكنيك كيفاش رضوان؟ مشكرك حتى تشكر روحك، لازم تتشكر، ما تروحش من غير ما تتشكر.
1: فما حاجة زيدة مميزة اليوم تجمعنا احنا ثلاثة، اللي هي
2: ثلاثة بالابيض لابسين.
1: والجواب صحيح، ثلاثة بالابيض لابسين. دونك جوست خلينا نقولوا لهم على شنو باش تقدمونا من بعد شوية، باش تحكينا على شنو من بعد رضوان؟
2: باش نحكي لكم على واحدة من أهم الحفلات اللي بقات في ذاكرة التونسي، بقات في ذاكرة التونسي،
1: ما تتنساش،
2: ما تتنساش جملة
1: على مر التاريخ، ما
2: تتنساش. رجعكم للحنين قديم قديم برشا.
1: فوالا، مايكل جاكسون.
2: مايكل جاكسون،
1: مايكل جاكسون، ما نقولوا لهم مش قادوا يستناونا. دونك عنده ما يحكي لنا، باش يعطينا حتى أرقام، باش يعطينا برشا حاجات رضوان بطريقته هو. الناس الكل تحكي على الحفلة ولكن كل واحد عنده طريقته. دونك رضوان عنده طريقته كيفاش باش يحكي لنا. غازي بالقيد،
3: اقلب الموجة.

0: قلبنا جمله ملي كنا من الماركتينغ وكنا في الريسورس هيومان. رجعنا الثقافه والمهرجانات.
1: ايوه.
0: وباش نعمل اختصاص جديد كواليس المهرجانات.
1: يا لطيف يا رب.
0: القيل والقال في المهرجانات
1: يا رب
0: بجيده وسيئه.
1: كنا نقدمه في مستوى شفت شي وليره
0: ازيتيز كما هو بجيد تام كما هو من واقع التواصل الاجتماعي. ماذا قال الجمهور على المهرجانات؟
1: رد بالك ما تعرف انا راهو عندي فما مستوى معين هذاك ما نحبش نهبط.
0: وانا عندي غربال اوتوماتيك
1: صحيح خاطر راهو حتى الحاجات اللي تعمل بوز العبد ولله تنجم راهو بوز فوق بوز فوق بوز وانا مانيش هوني ما نحكيش عليهم جمله.
0: نحكيو على الفقره اللي قلت لك عليها ما حبيتهاش.
1: باهي احكي
0: خلينا نحكيوها حتى يا خوها شكون يسمعني في اذاعه اخرى مثل
1: الفقره راهي خلينا قتلوا لي قتلوا لي ما تدخلنيش هالمداخل اراهو العبيد والجمهور اللي تبع في عفيف الغربي يعرف انا شنو نقدم دونك ما نحبش ندخل لها. قال لي عفيف راهو الفيو غادي طايره ودرشه. قتلوا لي
0: سير هذوين تبعني انت في الحكايه. نحن مش عندنا الترانز اللي موجوده في تونس ياخذوا ديما مثلا توب 10 نتاع لي انفلونسور ياخذوا توب 5. نحن قلنا ناخذوا التوب 5 نتاع اخيب لي انفلونسور اللي في تونس اللي اثروا على الراي العام بطريقه سيئه. وبالتالي باش نلقاو روحنا باش نحكيو على ناس يمكن قررنا انه ما يتحكيش عليهم الحقيقه
1: معناها
2: ديجا نعطي لهم البوز لهنا
0: صحيح.
2: انا نضم صوتي لصوتك
1: عاوني عايش ولدي عاوني خاطر راهو شباب من شباب يفرق.
0: لكن يبقى انه باش تجيب برشا ارقام هذيا ونحن في غنى عن هذه الارقام. خلينا نقول نتعفف على الارقام هذيا نجيبوا الارقام بطرق اخرى ان شاء الله
1: بالضبط نجيبوها باذن الله بمحتوى جيد لانه تصور احنا باش نعملوا رياكتس رياكت سمعني عقب عبرنا نعملوا في رياكت على جماعة تيك توك وانستغرام وعلى كل المحتويات
2: وعلى أسوأ المؤثرين
1: يمي
0: انتي رفي تلك رحب الأسامي.
1: تصور انتي قلت لك انا تصور عاملين رياكت نحكي على فلينة يا ربي ليه
0: ريكت لي الأسامي عطتني لسه على بعضهم وجهي
1: مش تحكي عليهم معني عبيد اغزر عبيد تتنمر عبيد تسب في بعضها عبيد تسب في البلاد عبيد تحكي في مواضيع ما يتحكيش فيها.
0: لكن بجدية عفيف فارس المجتمع الحقيقة.
1: فارس المجتمع.
0: سبب دي المجتمع اليوم هما.
1: والمصيبة الكبيرة تعرف شنو المصيبة الكبيرة وأنه هما مؤثرين بالحق راه.
0: مؤثرين على شريحة عمرية مخترة برشا.
1: أنا نجم نعمل لك قائمة نقول لك فلينة راهو أثرت على فلينة وفلينة وفلينة معني عملت مجموعة ديجا يخدموا كيفها. نقول لك فلين ها وراو عندك البروفيل هذوما الكل ولاو يخدموا كيفه ولاو تبنيوا شخصيته معني قاعدين يأثروا بطريقة خايبة برشا برشا برشا برشا على المجتمع.
0: ان شاء الله ننجحوا ان ناثروا بالباهي وبقدره ربي باش ننجحوا ان شاء الله.
1: صحيتك صحيتك غازي وانا من مسؤوليتي ومن دوري واني للشباب هذا ما خليهش يتبع الموجه هذي سورتو بجنبك ولد مع الصحافه والاخبارات. يلا باش نرجعوا دوك بعد شويه باش نحكيوا على شنو صاير في كواليس المهرجانات وباش نحكيوا زايده على أكبر وأهم حفلة في تاريخ تونس على جميع المستويات بعد شوية مع رضوان وغازي نسمعوا أحلى رسمة فضل شكرا.

0: Diwan FM
1: Fun Time. Fun Time.
2: الحقيقة تونس غنية بالمهرجانات، كل مهرجان شنو الطبع متاعه. صحيح البارحة ولا قلت البارح منعش الزميلة يسر حزقي سمعتها تحكي، قالت وعنه مهرجان كارتاج ومهرجان حمام الدولي هما الفترينة متاع تونس. صحيح هما فترينة متاع تونس، وإحنا مع دعم المهرجانات دي وأنها تكون دولية وأنها تكون ناجحة تنظيميا وناجحة على مستوى البرمجة والنجوم اللي يكونوا حاضرين واللي يجيوها من كل دول العالم. ولكن زيدا عنا مهرجانات أخرى عندها الخصوصية متاحة والإشعاع الدولي متاحة في نوعية معينة متاع موسيقى، كما مهرجان جاز بتبرقة، كما مهرجان دقة الدولي ومهرجانات أخرى عندها كل واحدة الطابع متاحة. باش نمشي وباش نحكيه على مهرجان دقة الدولي اللي سنة يحتفل بالخمسينية متاعه في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
2: معنا سي مختار بالعطر مدير مهرجان دقة الدولي. أهلا وسهلا سي مختار، مرحبا.
3: عتيمة مرحبا، شكرا لك على الاستضافة. عتيمة
2: يعيشك، إن شاء الله ما غلطش في الاسم نتاعك سي مختار.
3: بالعاتق
2: بالعاتق بالعاتق، مرحبا سيدي. دونك خمسينية متاع مهرجان دقة الدولي، مهرجان عريق، مهرجان اسمه سابق ومهرجان معروف في العالم. الكل غنوا فيه أسماء كبيرة برشا، نجاحات كبيرة برشا عبر التاريخ في الخمسين سنة. دايوغ انتوما في الافتتاح فما دوكيومنتير خاص بالخمسينية متاع المهرجان. نبداو نحكيو على الدوكيومنتير هذا.
3: شكرا لك. دقة من أقدم المهرجانات، يعني فيما يخص مهرجان دقة نجم نقوله أنه عرف ثلاثة فترات في من خلال مسيرته التاريخية. دقة من 1920 كانت فرنسا تعرض يعني تروا بيس دو تياتر كلاسيك. السبعينات بالتحديد 1976 دقة مهرجان دولي. والفترة الحالية اللي عرف فيها زاد المهرجان فترة ديزون يعني لابوجيم تاع الفستيفال، يعني ثلاث فترات هذية. وفما أرشيف كبير برشا كذلك يعني قاعدين نخدموا عليه الفترات السابقة، واللي نحاولوا من خلاله انه من خلال الأرشيف هذا نبينوا انه مهرجان دقة مهرجان عريق.
2: وي من 10 الى 25 جويليا دونك باش تمتد السنة البرمجة نتاع مهرجان دقة الدولي في دورته الخمسين. قبل ما نمشيو للتفاصيل نتاع البرمجة هذية، الحفل نتاع برين ادمز كان جماهيريا ناجح، فنيا طبعا ناجح، جماليا كان ناجح زيدا، وعلى مستوى الترويج صورة تونس السياحة كيف معناها كلها نقاط مضيئة وكلها نجاحات. ولكن أنا شخصيا مثلا تلفت نلقى الحفلة ماشية، معني كأنه ما سمعناش بها برشا، كأنه ما احتفيناش بها برشا في تونس، ما دارش الأخبار ياسر في تونس قبل ما يتم الحفلة. هذه النقطة الأولى. ونقطة ثانية، يبدو أنه كان خلف تلكم زادة أزمة على مستوى الإمكانيات كجمعية.
3: كما كنت تحكي، هو الحفلة براين أدامس هما كانوا أنا فانغو للخمسينية، الاحتفال بالخمسينية مهرجان دقة الدولي. مام حتى لي روتومبي كانوا هامين برشا، خدموا الجانب السياحي للبلاد. فما صورة خرجت هي ثمنت في الحقيقة يعني موقع دقة اللي احتفلنا للحفل. هذا المهم. أما تعرف أنه حفل كيما هذا يعني حفل الفنان العالمي تحب له يعني جانب لوجستي كبير برشا، إلى جانب يعني اهتمام كبير، يعني تحبوا طاقة كبيرة يعني بشرية باش توصل يعني تأمن العرض. كما تعرف يعني عرض كما هذا خذنا وقت كبير، خذنا وقت كبير. بدينا ديجا من نوفمبر وإحنا نحضروا في العرض هذا، استنزفنا يعني جهد كبير، استنزف جهد كبير جسدي ونفسي للليكيب الكل. دونك على ذاك يعني مش العرض برينا دامسي اللي خلى أزمة، ولكن ثم أمور أخرى عفيف.
2: أعطيني فكرة، لأنه الناس تقول لك مهرجان دقة، مهرجان عريق، مهرجان اللي يلزم تطلع فيه أسماء كبيرة، عروض فنية معينة، معناها ما هوش أي مهرجان، مهرجان دقة الدولي. فربما يحملوكم كجمعية وكإدارة جمعية سنة المسؤولية، يقول لك في الخمسينية كنا ننتظر وأنه تكون برمجة مختلفة، معناها خير من هكا برشا.
3: لكن خلينا نقولوا انه فما برشا ناس يعني من جهتنا طلبوا منا انه الخمسينية تكون فما عروض قريبة ليهم هما، قريبة للجمهور دقة وجمهور تبرسق وشمال غربي بصفة عامة، لانه السنوات الفارتة كلها كانت فما نوعية متاع عروض حتى الطاقة يعني للقوم تاع العروض يعني ما يخولش الابناء الجهة انهم ينجموا يدخلوا العروض هذه. يعني هذه بما انه خمسينية وبعد حفلي براين ادامس قلنا هات خلنا نركزوا على الجهة لما لا، يعني الاختيارات كانت كلها من جهة وعلى ذلك يعني نلقاو العديد من العروض تعاودت لانه الجمهور طلب. وهذا ايش حبينا، ايش حبينا نلبيو يعني رغبة الجمهور برشق ودقة، لكن هذا نقول لك انه كأنه من خلال البرمجة هذه هي راحة للفريق المعد لمهرجان دقة دولي، لكن مش نتقابله يعني ان شاء الله في 2017 يعني برمجة اخرى.
2: سي مختار سامحني ما نعملوش راحة في الخمسينية راو سيبنا، وانو عملتو وجبتو براين ادامس واسم كبير وكل، ولكن فما كونتينويتي. دونك اليوم نحكيو على ربما وانتي صلحني هوني عندكم صعوبات على مستوى الميزانية، فما الامكانيات غير متوفرة، شنو الميزانية متاع المهرجان السنة؟
3: اثنين ميزانية في 500,000 دينار برابور للأعوام السابقة اللي كانت أكثر، لكن كذلك فما صعوبات هذه راهي ماهيش يعني من اختياراتنا أو ولكن فما داعمين اللي هم وزارات ما خلصوش يعني 24-25
2: تراكمات معني
3: هذه هو اللي خلي فما ترو يعني خلينا نقوله ترو في الميزانية. نورمال ما كانت توفرت الاعتمادات هذه كانت نجم فما أسماء أخرى تلقاها يعني أسماء كبيرة، ولكن خلقنا هذا يعني خلل في التوازن. نحاول من خلال الدورة هذه أنه نتجاوز الأزمة هذه صغيرة، ولو أنه يعني إن شاء الله نتجاوزها وإن شاء الله تشوفوا مهرجان دقة يعني في 2027 تشوفوا المهرجان يعني بأسماء أخرى كبيرة
2: إن شاء الله. دونك جاتكم الموافقة فيما يخص عرض الفنان حكيم باش يكون موجود في ضمن الدورة هذية؟
3: أي فما موافقة زمنية من إدارة الموسيقى، وإن شاء الله بدينا يعني في بيع تذاكر فيما يخص حكيم ومروى ناجي، وفما عنا كذلك عرض آخر تسنيم إليوت وطارق الأزهري، هذوما مش يكونوا يعني تسيب دينا يعني نبيعوا في تذاكر الفنانين الأجانب، وإن شاء الله وإن شاء الله يعني تكون دورة ناجحة ومش تكون دورة ناجحة بإذن الله
2: إن شاء الله. سينا شنو الرسالة اللي تحبوا توجهوها اليوم للجمهور اللي انتقد البرمجة قبل حتى انطلاق المهرجان؟
3: أنا نحب نوضح حاجة عفيف، إنه لو عرض براين ادامز راهو داخل في مهرجان دقة الدولي، يعني ما نجموش نشوفوه الحفل هذا خاطي الدورة
2: ما نشوفوش البرمجة ما غير الحفل متاع براين ادامز
3: بيان سور. هو يعني احنا بدينا بكري شوية، انا فانغو ميو سي سيناتو يعني كله تابع بعضه، يعني ما نجمش نحكيو على برمجة مهرجان دقة من غير براين ادامز، يعني اسم كبير كيما هكا ما نصورش فما اسم يعني باسم كبير كيما براين ادامز.
2: لا الحقيقة معناها بلاسيتو لاباغ الفوق برشا، راهو معناها مش كل يوم راهو نجيبوا براين ادامز. دونك
3: وفما اسم اخر 2027 باذن الله مش يكون فما اسم كبير برشا.
2: ممتاز تري بيان. سينو خلينا نقولوا عنه زيد راهو فما عروض ممتازه، فما محمد صابر الوسليتي، فما مرتضى الفتيتي، لطفي بوشنيق، فما روف ماهر، فما الزياره، دونك مع ما نعرفش انا متنوعه مش دونيه حتى تعرف الشبكه مع البرمجه معناها فيها ان بو دو تو.
3: بالضبط احنا نحبوا نرضيوا الاذواق الكل. يعني انا شخصيا يعني برمجه كيما هذه ما نعرفش يعني تمثل اذواق كلها. ان شاء الله نكون وفقنا خاطر فما تويكا تحس فما جمهور كبير برشا يطلب في التذاكر في
2: بورسق
3: في شمال الغربي في جد الباب، يعني فما عبر الهاتف يعني ناس ايوا وقتاش تسيبونا البيا في بورسق، يعني فما اقبال ولكن فما جمهور يعني ما نعرفش يمكن حبته الدقة حب يعني فما النيفو معين يقعد فيه دقة، لكن أنا نطمنهم اللي النيفو هذا مش تلقاه 2027 وإن شاء الله مش تلقاه أسامي كبيرة
2: إن شاء الله. حتى على الأقل تركحوا الإكيليبر فينانسي متاعكم نجموا نتفهموا معناها راهو معناها تقريبا كل الجمعيات تمر بذائقة مادية واقتصادية، يلزم واحد يكون ذكي زيدا باش يعرف كيفاش يركح الامور الماديه الكل.
3: عفيف والله هي بارونتيز صغيره، يعني فما توا وزاره 2024 2025 حفل برينا دامس يعني ماهوش خالص، يعني الفلوس هذه كان جات يعني الزائقه الماليه ما عادش نحكيوا عليها. ان شاء الله والله يتفهموا المسؤولين ويفهموا الاشكاليه اللي خلقها مش حتى المهرجان دقرة، في المهرجانات يعني انا باتصال وبرشا يعني مديري مهرجانات يحكيوا معايا يعني زي قضيه من نفس الوزاره ان شاء الله نتجاوزوها وان شاء الله نخليه يعني ديما نخدموا العامل الثقافي لانه العامل الثقافي هو محتاجته بلادنا برشا.
2: تحكي على وزاره الثقافه؟
3: لا وزاره الثقافه لا، امورها مريقله معانا
2: معانا
3: وزاره السياحه.
2: وزاره السياحه دونك انتم عندكم مستحقات عند وزاره السياحه؟
3: مستحقات 24 25 وحفل برينا دامس
2: 24 25 الى جانب حفل برينا دامس. كيفاش نحبوا احنا المهرجانات تتقدم وكيفاش نحبوا العبيد تزيد تخدم وتزيد تنوع وتزيد تجيب عروض وتجيب اسماء كبيره اذا كان تصير تراكمات كما هكا زايده معناها مش معقول.
3: لكن الاشكاليه عفيف انه اللي يتحاسب هو للمهرجان.
2: هذاك علاش حبينا نوضحوا النقاط هذه احنا اليوم.
3: بالنسبه للمهرجان فما ناس يعني فاهمه شنو تعمل، يعني فما بريفيزيون تتعمل قبل المهرجان ولكن حاجات كيما كي تخلي لك يعني اشكال كبير في الميزانيه لانه تخلي لك فما ترو في الميزانيه ما تخليكش تنجم تقدم. ولكن ان شاء الله ان شاء الله 2027 تشوفوا حاجه اخرى
2: ان شاء الله وان شاء الله بالنجاح بالنسبه لهذه الدوره. شكرا جزيلا سيد مختار بالعاتق مدير مهرجان دقة الدولي، برمجه متنوعه فيها ان بو دو تو واكيد وعنه باش تحرك الاجواء في جهه كامله وباش يكون الجمهور حاضر. هو راي السهريه ديجا في مسرح دقة الدولي ترد الروح مع ديجا بطبيعتها بالجمال اللي فيها. كانت هذيا الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
2: جست فاصل مش غنية ومن بعد باش نرجعوا مع غازي ونرجعوا مع رضوان. خليكم معنا
1: فن تايم. منك نسمع صوتك تسمع
0: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش صيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوتها بحيره وعرف كل كبيره وصغيره. خليك اين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعه من العاشره لنص النهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان

0: فاني تايم.
1: كنا نحكيوا على الحدث بتاع جايين الفنان الكبير براين أدامس التونس، وشفنا تريف ستوريات اللي هبتهم قديش القاوة وتفاعل من العالم أجمع. احنا في التسعينات عشنا حفل كبير جدا اللي تنقلته كل الصحف في العالم، تنقلوه كل القنوات في العالم الكل، اللي هو حفل مايكل جاكسون. بشيزنا ليه رضوان توينسي في فقرة زوم فن.
2: زوم فن.
0: زوم فن.
1: ايوه، وانت راجع وانت تبحث على التفاصيل بتاع الحفله بتاع مايكل جاكسون قبل ما تبدالي في الفقره، شنو كان احساسك؟ شنو الحاجات اللي لاحظتها؟ ومنت شنو اللي قلت ربما ماذا بيا راني عشتها الفتره؟
2: ماذا بيا راني عشتها فعلا، وانبهرت الحقيقه يعني انه حفل بالضخامه ذيك يكون موجود في تونس في الوقت ذاك في 96، معناها حاجة رهيبة على الأخر. تونس الوحيدة وقتها اللي نظمت الحفل هذاك، يعني بغنى عن الدول الأفريقية الكل وحتى على الدول العربية، يعني الوحيدة في أفريقيا والعالم العربي اللي استقبل الحفل هذاك.
1: بالضبط،
2: حفل الملك
1: الهيستوري وورد تور كان مانيش غلطة. ألوغ ذكرنا، رجعنا لذلك اليوم.
2: دونك عفيفش رجعكم، نرجع بكم 1996 لحفل ملك البوب مايكل جاكسون، الحفل اللي تعمل في ملعب المنزه قدام 60,000 متفرج. كي نحكيوا على 60,000 متفرج راهو طاقة استيعاب كبيرة عفيف، لأنه ملعب المنزه يهز 45,000 فقط. يعني فريق التنظيم الوقت ذاك اضطر انه حتى ساحه الملعب يحولها الى مدرجات
1: للاوبتيميزاسيون باش يزيدوا اسباس اكثر
2: للجمهور. كيف وقت اللي وصل مايكل جاكسون للمطار كان في استقباله جمهور عريض، جمهور غفير على الاخر. العاصمه الوقت ذاك كانت يعني عباره خاليه متاع نحل. مايكل يعني وجه وقتها رسالة بالصوت والصورة قبل المهرجان، يعني أو قبل الحفل عفوا، يقول فيها التوانسة أني جاي باش نشوفكم في 7 أكتوبر إن شاء الله، متشوق برشا ونحبكم برشا. المقطع تعدى على قناة 21، يحصل على 21. كيف تونس زاد خدمت حملة ترويجية ممتازة على الأخر الوقت ذاك، تصور مايكل تعلقت في شوارع الكل، مقاطع كانت تتعدى متاع حفلات مايكل في على قناة تونس 7 على قناة 21. النقطة المهمة والمضيء أنه الحفل هذا تفك، يعني فكان نقوله تفك فكان، لأنه ما كانش مبرمج أنه بش يصير في تونس، كان مبرمج أنه بش يصير في بلد شقيق، كان مبرمج يصير في المغرب. لكن مدير أعمال مايكل جاكسون طارق
1: مش مدير أعماله، ولكن كان هو اللي وراء جيبانه لتونس،
2: هو اللي جاب مايكل هنا لتونس. و تونس كانت النقطة الوحيدة اللي اختارها مايكل في العالم العربي وفي أفريقيا الكل الوقت ذاك. الملعب الأولمبي بالمنزه تهيأ الوقت ذاك، عملوا فيه شوية إصلاحات قبل ما يجي مايكل. الحفل يعني جاب معها كيف الماتريال اللازم الكل.
1: عندك الوزن بتاع الماتريال؟ أنا خاطر نتذكر وقتها كنت حاضرة في الكواليس وقت الانستالاسيون بتاع الماتريال، جابوا أطنين دي كونتينير، معناها جي وسبكو
2: 43 شحنة جات
1: 43 شحنة
2: أي شحنة جات لتونس فيها الماتريال بتاع مايكل. كيف جاب معها طاقم كامل 160 شخص من فريق مايكل اللي يعمل به ديما في التور في جولات بتاعه، منهم عازفين، منهم راقصين، منهم يعني التكنيسيا وغيره وغيره. كيف زاد تمت الاستعانة بما يقارب على 200 عامل تونسي كيف باش يدعم يعني الفريق متاع مايكل. نحكي وزاد على مسرح كبير تركب في 32 ساعة. المسرح هذايا منظومة كاملة متاع إضاءة احترافية، نحكيه على مؤثرة صوتية، مؤثرة نارية، شاشات عرض عملاقة، اكسسوارات كيف ما تعودنا نشوفهم في حفلات.
1: راهو في صاروخ راهو خرج معناها في 96،
2: وهذه قوة مايكل،
1: قوة مايكل وقوة التوانسة زايدة، وأنهم نجحوا في تنظيم هذا الحفل في تونس وقتها. وحتى على المستوى الأمني رضوان صاروا اجتماعات قبل بفترة للوقوف على أدق التفاصيل،
2: نحكي على أكثر من 300 أمني يعني أمن وقتها الحفل متاع مايكل. نحكي على يعني تنظيم محكم صار. حملة ترويجية كانت ممتازة على الأخر في الوقت هذاك. سومة تذاكر الوقت هذاك وصلت ل 25 دينار، حتكش ال 200 دينار، نحكي على 25 دينار.
1: تصور داخل مايكل جاكسون ب 25 دينار. معناها كي كانت 25 دينار بقدرها معناها
2: بقدرها عندها قيمة الوقت ذاك. النقطة الأخرى أنه مايكل تبرع بالعائدات الحفلات هذه بتاعه اللي وصلت 2.3 مليون دينار تونسي تبرع بهم لأعمال خيرية.
1: نحكيه معناها بالمليمات زوز مليار دوات و300 مليون. زوز
2: مليار دوات و300 مليون تبرع بهم لأعمال خيرية في تونس. تقسمت جزء منهم شوية مشى للصندوق التضامن 26 وقتها، شوية مشى لإعادة تهيئة ملعب المنزه كيف كيف، ومصاريف أخرى مشيت لتنظيم الحفل. تنظيم الحفل بيدو اللي يستحق يتكلف برش.
1: ممتاز. دوك وقتها حسب ما نذكر وراو هكي عرفتك انا الفلاش باك يرجع لي يبدا متداخل، نجم اقول لك وانه تونس والتوانسه عاشوا جمعه في غيبوبه. ريت جمعة مايكل جاكسون معناها عشنا في غيبوبة أنا والزملاء صحفيين، نخدم وقتها مع قناة الام بي سي، كنت مراسلة في تونس لقناة الام بي سي لبرنامج صباح الخير يا عرب مع نشوى الرويني الإعلامية الكبيرة نشوى الرويني، وكنت مكلفة وقتها بتغطية حفل مايكل جاكسون مع الكاميرامان كريم الظريف اللي نحيي برشا وتوا عايش في قطر ويشتغل غديكة، وكنا ما رقدناش معناها شفت ثلاثة أيام ذمك اللي عشنيهم ما رقدناش وإحنا غاطسين في وسطهم وباهتين شنو اللي صاير
2: وخلطت عليهم. أحسن نقطة اللي هي الكواليس
1: مش عادي بالحق معناها الانستالاسيون والماتريال حاجات عمرنا ما شفناهم في تونس، ولكن كان فخر كبير كبير كبير وأنه الحفل تعدى على أحسن ما يرام على جميع المستويات، والحضور الإعلامي كان من كل دول العالم من كل دول برشا العالم برشا كانوا حاضرين وجيت عبيد وجمهور جاي كيف كيف، عملوا رحلات بالذمة من برشا دول بالجي وحضروا الحفلة متاع مايكل جاكسون في تونس. وإحنا ليش حكينا عليها دايوغ جيستمو اليوم خاطر بارح معاك ذوين قلنا وأنه راو حضور نجوم كبار كيما هكا وحفلات كبيرة كيما هكا هي راي تدخل في ديناميكية كاملة متاع اقتصادية باش تربح برشا فلوس، ترويجية وسياحية، وباش تعملك فيزيبيليتي لبلادك والظهر للدول الأخرى. أنت دو كوا توي كابابل معناها في 96 عطيني شكون الدولة العربية اللي تنجم تنظم حفل كيما هذية معناها وقتها ذيك علاش احنا راو كنقولوا أنه قادرين وأنه نسترجعوا الأمجاد متاعنا ونعملوا مخير من هكا زيدا.
2: ما نسيبش أنه نجوم كيف هكا تنجم تبدل حتى الصورة كاملة تعبيد مايكل وقت المشي زاد للبرازيل وتمنع من يعمل عرض غادي وقت اختار الفافيلا بشي بشيلها موني عانو يعمل عرض، لكن وقت عمل العرض الفافيلا ولت يعني منطقة سياحية وللعباد لكل الجهة
1: بالعالم بدل النظرة
2: كاملة على منطقة يمكن كان يعتبرها تعتبر يعني منسية.
1: غازي
3: بلاي عفيف نطرح تساؤلات، هل من العادي أنه من 30 سنة لليوم أحسن حفلة هي حفلة مايكل جاكسون عندها 30 سنة؟ أنت اسأل أي واحد موجود.
1: ويش أقولك ما نسيش ماريا كاري زيدا من العرب باريكزامبل العرب الكل تقريبا من أم كلثوم عبد الحليم من بعد سنوات نجاة الصغيرة غنيت زيدا في نفس الملعب راه ولكن لأنه هو بيدو أسطورة
2: عنده هالة
1: لأنه مايكل جاكسون أسطورة معناها فهمت معناها ماريا كاري نجمة كبيرة واسم كبير ولكن ما هيش مايكل جاكسون زيدا. مايكل جاكسون عندك انت في العالم شكون طلع واحد اخر كيما مايكل جاكسون؟
3: لا مش موجود
1: بلا هذيك هو معناها مش المساله مش مرتبطه فقط على ليش قعدنا غاديكا ولكن هو زيدا اسطوره. حاب نذكر زوز زملاء اللي خدموا خدمه كبيره وقتها كان لهم الحظ وانهم يكونوا موجودين كيف كيف، الزميل اشرف الكعلي من قناه 21 كان حاضر، والزميل رازي غازوعي زيدا من قناه 7 اللي خدموا وقتها هذا الحفل كيف كيف وفي التغطيه كانوا موجودين. فوالا دونك كودكور محلي
2: نستجي محلاها وذكريات محلاها الأخر. أنا تمنيت الحقيقة أني كنت يعني كنت مجيل هذيك اليحظة بالرسمي بالحفل هذايا وبالأجواء هذيك.
1: أنا حكيت لك البارح علاش كيفاش خدمت كيفاش خدمت في الكواليس مناش حكيتها سور أنتين ولا ما يمسيش خلينا نحكي. أنا جوت الحفلة هذيك تم إقصائي من
3: حكيت لي لي أنا
1: كمراسلة من حكيت لك اللي كنتي غازي جاني واحد من المنظمين متاع الحفل متاع مايكل جاكسون وقتها قال لي خذلنا ميكرو تروتوار للجمهور اللي حاضر وهو يحكي على مايكل جاكسون. باللونجلي وينو لورا واللونجلي بتاعي يظلم عليه من وقت التو مازالش تحسن اللونجلي بتاعي مي بون صورت له شويه دونك خديت له بالماتيريال نتاعو بميكرو وكل شيء تابع ليكيب نتاع مايكل جاكسون خديت شويه من الجمهور كيفاش يصيحوا كيفاش
2: معناها الاجواء
1: الاجواء هذيك نتاع الحفل نتاع مايكل جاكسون وقت الكادرور يصور فيا وانا نخدم لجماعة مايكل جاكسون دونك الشركه اللي نخدم معها انا مع الام بي سي بعد ما كملنا صورنا قالت لي لا انت مشيت خدمت مع جماعة مايكل جاكسون وخلصت بالدولار تسخين خدمت معني هكا وفاء انتهت التجربة غادي قلت لهم على الاقل حضرت على حفلة مايكل جاكسون ميساج شكرا لكم على هذا فوالا دونك جوست بور لانيكدوت وكهاو كنت هذيا ذكرني
2: زوم فن
1: مع رضوان توينسي
0: زوم فن
1: ايوه باش نقعدوا في الاجواء نتاع الحفلات ولكن باش تهزنا للعمني ولا انت ولا
3: بينات السنه وعمني ولا نعملوا شويه مقارنه نجموا نرجعوا حتى اكثر شويه من عمني ونرجعوا لتالي ونشوفوا شنو هما الحفلات اللي صارت فيها شويه مشاكل في المبيعات
1: في انتظار وانه يبداو المهرجانات ويبداو الحفلات باش يرصد لنا الكواليس وشنو اللي صاير وشنو اللي قاعد يتحكي عليه غازي بالقيد دونك بدينا عمني والسنه باش نحكي شويه على المبيعات بعد الفصل
0: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلي الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى فن تايم فن تايم
1: يلا غاز يلا
3: احكيوا على الفنان ادم 18 اوت 2025 امام شبابيك مغلقه في مهرجان كارتاج العشره متاع الليل تحت قياده المايسترو محمود عيد يطلع الفنان ادم على الركح يغني اغانيه الخاصه كيفك انت في حدا تعا على بالي بس بحبك خلص الدمعه وانا نسمي في انتاجاته الخاصه خاطر قاعد ندور في الكومنتيرات عفيف نلقى شكون ادم غنى زوز غنيات باش يولي الناس تا والله كيما
1: فما تعليقات هكا
3: فما برشا تعليقات هكا انقسم الراي العام في تونس ما بين شكون ادم وما بين جيبونا ادم اتو نحكيو على شكون ادم نحكيو على التعليقات هذوك ونحكيو على جيبونا ادم كيف كيف زاد عمل كلاندو لتونس دندن الوالو البلطي غنى الاسامي للراحلة ذكرى محمد انا بعشقك ميادة الحناوي حلف الأمر جورج وسوف وهذا ما يبين أنه عنده ما يقول في روحه اليوم الفنان آدم بغض النظر عن أنك تحبه وإلا ما موش ذوقك ولكن يبقى اسم كبير اليوم في العرب وعنده جمهور كبير شنية المشكلة اللي صارت عمنا والعفيف أثار الجدل بتصريح سيء شوية على قناة تونسنا خرج قال جيتني برشا عروض باش نجي نغني في تونس ورفضتها خاطر نحب نبدأ تونس بمهرجان كارتاج هذا فنان أجنبي فنان ماهوش تونسي
1: اش فيه معني حلمه هو يراها كيكا معني
3: وبالتالي لهنا التساؤل اللي نحكيه عليه في تونس يبقى كارتاج وتبقى المهرجانات الأخرى مهرجانات أخرى
1: وكلها بقيمتها وكلها بأهميتها وكلها عندها جمهورها ولكن كارتاج هو حلم كل فنانين في العالم العربي
3: بدأوا متفقين هذا فنان أجنبي قالوا هو ونحن عاودناه على لسانه هو والتصريح مازال موجود على قناة تونسنا باش نذكروا زادة السورس متاع التصريح السنة نلقى 11 أوت في الحمامات 13 أوت زادة في بنزرت وبالتالي كبرت التور متاعه في تونس وباش يزيد يقابل أكثر جمهور
1: ديجا سولد أوت ليشيز بالنسبة لبنزرت البارح
3: تذكر حفلات آدم في تونس تنتهي قبل طبعها أذايا نلقاوها في جريدة الصريح في الحمامات انتهت التذاكر بمجرد عرضها للبيع وفي بنزرت انتهت التذاكر في ساعة يا عفيف وينهم التذاكر شكونهم الحيتان اللي اقتنت هاتي التذاكر وين تمشي التذاكر
1: تبيعوا غنيني هما ليشيز راو في بالي ليشيز هما اللي سولد اوت
3: لي شيز هما سولد اوت, ولكن غريب انه في وقت ويجيز تلقى سولد اوت كيما هكا في نبداو متفقين
1: جمهوره
3: واكثر من جمهوره. ومن بعد باش نلقاو التذاكر هذايا موجود,
1: باش نلقاو من بعد في المارشي نوار تنشوفو تضرب
3: تو سولد اوت ومازالوا 11 اوت مازال و13 اوت مازال. انا شنو باش نعمل؟ باش نحاول اللوج على تذكره نتاع ادم من هنا الوقت. انا متفقين قايد يا تاريخ على المباشر احنا سولد اوت. إذا أنا نجحت في أن يجيب تذكرة من التذاكر وبالتالي راهو موجود في السوق السوداء التذاكر هذية. ترجع بينا الحكاية ذوما, وأنا نحب نسألكم لهنا ونحبكم تتفاعلوا معايا. شنو هو الحفلة اللي تتذكروها من هنا الخمس سنين
1: بالذات 24 ساعة بشوفيه شيزك هاو كيما تزيد أكد لي شد لي حمامات ثلاثة سوية الشيز وفيه زيدة الكل حمامات كلها في الشيز كلها حمامات
3: أرقام قياسية أرقام مايكل جاكسون في زمان خلينا نرجع ونحكيه شوية على الحفلات اللي صارت في تونس. شنو أكثر حفلة تذكروا أثارت الجدل من خمس سنين إلى يومنا هذا حسب رأيك أنت؟
1: في
3: الخمس سنين الأخرى ما حبيتش نبعد بيكم برشا
2: حفلة رغب علينا يمكن
3: ممتاز جدا حفلة رغب علينا حفلة رغب علامة
1: وقتها طلعت رقصة شهيرة هذيك طلعت معها
3: كيف نرجع أنا ونشوف إذاعة القوات اللبنانية حكيت على حفلة رغب علامة في تونس قالت اللي التذاكر 90 دينار والمدارش 60 دينار هو ثمن مرتفع بالنسبة للتونسي المتوسط, ولا شك أن الكثير من التذاكر ستبيع في السوق السوداء. هذا ما قالته الإذاعة في الارتيكل متاعها الموجود بأضعاف سعرها الحقيقي للجمهور لحضور هذا الحفل. ونفاذ تذكر حفل رغب علامة ليس بالأمر الغريب والجديد. شوف الجملة هذية طب تركز معايا نحكي على كوليس لهنا. فكلما غنى هذا النجم في تونس إلا وكان الإقبال وخاصة من الفتيات والنساء دي ما نذكر ونعاودوا نلقاو الصور متاع الفتيات والنساء اللي قاعدين يدوخوا في الجمهور. رانا قلقنا من الصور هذوما, خلينا نتفقوا الناس الكل نعرفوا أنه فما فنانين يجيبوا معاهم ممثلين باش يدوخوا في الجمهور
1: فنانين
2: حتى مايكل عملها
1: برشا فنانين
3: دونك خلينا نتفقوا نحن نساء وتونس ما دوخنا حتى واحده فيهم. هذول الفنان اللي يجيب شكون يدوخ نعرفوه عامل مسرحيه.
1: انا بقول لك حاجه هنا بالتجربه, شفت رغب علامه علاقته بتونس علاقه خاصه, راهو رغب علامه نجاحه الكبير عرفوا في تونس وفي مهرجانات تونس ومن خلال قنوات القناه التونسيه اساسا قناه 7 دون لو طون, دونك قد يحب ياسر تونس وتونس تحبه. شفت رغب علامه كل عام يعمل حفلة كل عام وكل عام سولد اوت. ايش تحب تعمل يا خوي؟
3: نرجعوا ديما للنقطة,
1: وراهو عامل سعر خاص لتونس
3: اكيد
1: بالنسبه للكاشين تاعو هو
3: كبير هو تونس وتونس زاد كيف تحبوا عطاتوا لي مويان الكل زاد تونس وكل ما يجي كل ما يعبي.
1: وحتى في فترات تعدينا بفترات خايبه بعد الثوره ورغب علامة من الفنانين النادرين اللي وقتها قال ان نجي ونغني وما عندي حتى مشكل وفهمت معناها بالحق يحب تونس سيريزمون.
3: نرجع لحكايه الدوخه حكايه الدوخه راهي ديما تلقى جدل في مواقع التواصل الاجتماعي فدينا منها ما نحبوهاش الحقيقه
2: ما تدوخوش
3: ما فهمش علاش بريتو الدخان تمشي تعمل جو المهرجانات باش تبدا الامور الصيفيه والفايب الصيفي شيخ انت وعائلتك انت واصحابك الدخان ما فهمش علاش
2: ولا بدلوا نفازة اخرى
1: يشوفوا لنا حاجه جديده
3: يمشيوا للعالم اخر 10 20 سنه شنو ما اكثر الحفلات اللي صارت فيها مشاكل كنت تذكروا لي
1: مشاكل
3: مشاكل كبيره الحفلات الكبرى لفنانين مشهورين خلنا نعطيك انا الحفله
1: الاولى وتخلك في روبريك نتاعك شفتوا رد بالك
2: حرت لون اللي جات وك حرت
1: فوالا رد بالك رانا الرحمه ليه لهنا احنا مش قلنا من البارح من ولت البارح
2: العالم لينا وتونس لي هو
1: العالم لرضوان وانت تونس شو مخرجك من تونس
3: مؤسس الفقره لافاده الراي العام
1: لا العالمي تبع رضوان
3: بخان كملهم هذو مدام حضرتك
1: امشي كملي كلمتي
3: عنا ترافيس كوت في المرتبة الأولى اللي صار تدافع شديد وقت اللي ترافيس كوت قاعد يغني للنتيجة توفي 10 أشخاص وأصيب المئات في حفلة متاع ترافيس كوت. عنا زادا مادونا في فرنسا 2009 وقت اللي قاعدين يحضروا في الاسترات قاعدين يحضروا في الحفلة متاعها صارت بارتي كاملة تهدمت وفات عاملين وعشرات الجرحى. وأخيرا نلقاو أريانا جراندي في مانشستر 2017 وقتها صار هجوم إرهابي استهدف الجمهور وأدى إلى مقتل 22 شخص وإصابة المئات.
1: يا لطيف.
3: حبينا نذكره بالحفلات هذوما، حبينا نذكره في موجود وسنعود للكواليس الأسبوع القادم.
1: أنت ما عادش تحكي على حتى حاجة خارج تونس، أنت اختصاص تونس.
3: حاضر حاضر.
1: هذه السعيفة
3: غازي. لازم تبدأ المهرجانات تاو.
1: خليكم معنا في المتابعة، مكملين معاكم حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا زوز ضيوف الساعات القادمة، باش يكون حاضر معنا صوت من أفضل الأصوات التونسية اللي غنى في كارتاج وغنى في حمامات وغنى في بنزرت وغنى في صفاقس وفي سوسة وغنى في دار الأوبرا بالقاهرة، وكان له صولات وجولات في العالم العربي. صوت من أهم الأصوات التونسية إن شاء الله باش يكون ضيفنا بعد شوية الفنان الكبير والقدير محمد جبالي، وأيضا باش يكون حاضر معنا ممثل ومخرج ومنتج ديما يخدم ديما عنده أعمال جديدة. نحكي على الممثل إكرام عزوز، خليكم معنا هذه فان تايم حتى للسبعة.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: نوث أوتلاند.
2: منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
2: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة ديوان افهم عسلمة. ربيع سنة 2026 يشهد عودة إلى ظروف مناخية أقرب إلى المعدلات الموسمية العادية مع فائض حراري طفيف بلغ 0.3 درجات مئوية وفق ما ورد في نشرة المناخ الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول تعلن انطلاق مرحلة إعادة بناء وتهيئة السوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن ظروف العمل. يشار إلى أن حريقا نشب فجر يوم الأحد الماضي بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة وأتى على أجزاء واسعة منه وأسفر عن وفاة أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق. هذا وتعتبر سوق سيدي عبد السلام من أشهر الأسواق الشعبية بالعاصمة تونس، وتقع بمنطقة باب سعدون وتضم عشرات المحلات والفضاءات المخصصة لبيع السلع المستعملة والمتنوعة والخضر والغلال. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار ما لا يقل عن 3 نصوص قانونية ذات أولوية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاحا هيكليا تم إقرارها فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئاسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. جامعة جندوبة تعلن أحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4301 شخص وإصابة 12199 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: هو من أبرز وأهم الأصوات على الإطلاق في تونس، وأيضا يفتك مكانة كبيرة في قلوب الجمهور العربي السميع بعد صولات وجولات في عديد المسارح العربية ونجاحات كبيرة جدا. فنان عرف كيفاش يحافظ على هويته الفنية وعلى شخصيته الفنية، قدم أعمال عديدة جدا، أعمال يحفظها الجمهور ويرددها إلى اليوم، ووقف زاد على أكبر المسارح الدولية داخل تونس، وأيضا أغتلى ركح مهرجان كارتاج الدولي في أكثر من مناسبة. مسيرة طويلة ومشرفة، وفرحانة برشا وأنه حاضر بحضينا اليوم باش نحكيه في برشا نقاط. الفنان القدير والكبير محمد جبيلي، أهلا وسهلا.
1: عايشك عفيف، مرسي على ديما هكا تفرح بي أنت.
0: حقك
1: يعيشك إيه، يعيشك ربي علي مقدارك. كنت كذلك زاد مسيرة في التنشيط فهم. يعني صار لسنوات وما شاء الله دائما هكا متجدة ومواكبة، وأنا نكون سعيد جدا كون موجود معك.
0: يعيشك يعيشك محمد. دونك عنا ما نحكيه برشا اليوم، ما نعرفش منين باش نبدأ، والمفروض نسألك على المهرجانات وين باش تغني وين باش تكون كارتاج. بون كارتاج الحقيقة بتنجيب نحكيه عليه برشا، لأنه يعني أصلا احنا بينا مزلنا ما نعرفوش البرمجة، باعتبار وأنه الكونفرنس دو بريس باش تكون نهار 7 جويلية، ماشي نزيد نوخر ومظهر لي باش نوصل المرحلة مش لازم نعمل كونفرنس دو بريس، يلا ندخلوا طول في البرمجة وكهو معناها. ولكن خليني نبدأ من آخر تتفاعل برشا انت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحمد جبيلي من الفنانين اللي في قلبه على لسانه معناه عنده حاجة يبرتجيها مع جمهوره. التدوينة الأخيرة متاعك عملت برشا تفاعل محمد، الفيديو اللي هبطها عملت برشا تفاعل، شنو اللي ساير؟ القرار هذا متاع عدم التعامل مع وزارة الثقافة الحالية أي. قرار معناها مريش نشكون فنان خذي قرار كيما هكايا قبلك.
1: والله خذيته كيما يقول المصري رغم عني معناها، لكن رد اعتبار الشخصي النفسي الاحترام لنفسي، فخذيت الديسيزيون هذيك. احنا يظهر لي طول دخلنا في
0: خلنا طولك اسمع شو نحب نضيع الوقت والله انا برشا ما نحكي وما نسمع دونك فوالا.
1: والله عفيف شو نقول لك، والله بالحق الكلمة دي كنقولوا نعيش ونتعلم ونشوف ودي فوا نستغرب مع تصير حاجات، يعني يلزمني نقول معناها لأنه الناس البعض يمكن يراها وأنه نتباهى مش نتباهى، لكن ذكر فن الذكرى تنفع المؤمنين. مش بالسهل باش تعمل 40 سنة مسيرة فنية في بلادنا العزيزة الغالية، لكن نقول في غياب تعرف أنت الإنتاج والتسويق وباش تقاوم 40 سنة راهو عفيف. والحمد لله اوكي الحمد لله لاباس وعملت اكثر من اللي حلمت به، لكن اللي حز في نفسي كما قلت لك وخلاني خذيت القرار ذاك، وانه للاسف لانه لم يتم احترام هالمسيره ذي والتعب ذي.
0: خلينا نقول مثلا اذا كان باش نحكيوا في تجارب مقارنه كسوى دول عربيه ولا غربيه ولا غيرها، معناها كي نلقاو فنان عامل 40 سنه كارير، 40 سنه كارير كي نقولوا 40 سنه معناها 40 سنه من الانتاجات من الاعمال الناجحه من المشاركات العربيه المهمه
1: من التضحيات
0: من التعب، معناها كارير غيش في التجربة الفنية وفي الحضور الجماهيري والإعلامي وكل شيء. دوك المفروض وأنه الدول بصفة عامة كيبدأ فنان عنده الكارير هذي، على قد ما يزيد يقدم في الكارير على قد ما قدروا يزيد يطلع، خليني نقولها معناها على قد ما يحتفى به من سلطة الإشراف، على قد ما يزيد يخ

0: مكانة أكبر.
1: نعم.
0: إلا في تونس معناها
1: موذيك هي
0: حاجة بالحق متوجع.
1: موذيك هي اللي توجع معناها كي نقدم أنا ملف باش نختصروا الحكاية وإنه الحكاية زاد عليها الشعفاف لأنه تكررت. أنا آخر مشاركة ليا أنا خلنا نذكر أنا مشاركات في مهرجان كارتاج 2000 أول عرض كان 12000 متفرج، كان ضيف شرف نجاة عطية.
0: هذيك حفلة تاريخية معناها أنا توتي قلت 2001 وأنا جيت ما بين عيني كيفاش كارتاج معبي الناس فوق بعضها. النجاح جمهور كامل يغني في أغاني محمد جبيل، نفس الجمهور موجود راهو على فكرة معناها مازلنا عايشين، قال الراجل هو جمهور محمد جبيل موجود
1: الحمد لله. ومن بعدها 2006
0: بالضبط
1: كان ضيف شرف سيدة سوليف.
0: أي
1: ومن بعدها 2008 كان عرض فرجوي فيه نص محسن بن فيس، عرض اللي في بالي وخرج محمد دمق. كانوا ضيوف شرف أسمى بن أحمد، أسمى عثماني، بعض الضيوف وإخراج وفرقة كبيرة. غبت من 2008 ل 2014 معناها 4 سنين من بعد، وقتها قدمت ملف للأساس. سامحوني كان صوتي شوية راني مريض شوية فشوية تعب. 2014 كنت قدمت ملف وقتها سونيا باركي وزير الثقافة، لكن وقتها خليني نقولها معناها كأنه بطريقة ما فرضت علي كارول سماح معناها. قلت لها سيد الوزير وقتها سونيا بارك قلت نحب ملف معناها، قلت لي نحبك انت وكارول سماح. قدمنا عرض لكن بصراحة ما كانش ناجح جدا، ما كنتش مقتنع ولا هي حتى في الكونفرنس دو بريس، حتى هي كانت حابة وحدها لأنه منش نفس الببليك. أوكي تعديت سهرية متوسطة بصراحة.
0: هي جيت هذيك الفكره نتاع زعما هي مش غينسكتوا الفنانين زاده والصحفيين والرضيو الناس الكل نقسموا الحفله في زوج وتكون ثنائيه،
1: حتى كي مش نقسم يكونوا متقاربين
0: فما حاجه تجمع.
1: لكن علاش القرار اللي خليته هذا يا عفاف والشيء اللي تكلمت وانا من الناس لاني نعارك تعرفني ولاني ما زعما نشكي ولاني نبكي كل شيء، مسيرتي 40 سنه بمجهودي وبخدمتي وبصوتي ومحبه الناس، لكن فما ساعات لازمك تتكلم. لكن كي تتكرر الحكاية أولا مش آخر مشارك من 2014 معناها توا 12 سنة.
0: أي
1: 12 سنة جودي بيان ما تعملش حفلة في كارتاج ما يجيش. السنوات الفارطة الكل نقدم كل عام ملف ويترفض، من با يقول لك علاش من المديرين اللي سبقوا باه يلا مش مشكل. السنة فارطة حكيت مع السيدة الوزيرة أمينة السرافي قلت لها راك تعرف اللي صار سناب بودي نشارك، قالت لي إن شاء الله. ومن الجملة سألتني إيش باش تغني، قلت لها تقريبا هاو البرنامج باهي ربي سهل، ما صار شيء عام ناول. قلت يلا محمد شو كل شيء بالكتب عسى ان تكروا شيء وخير لكم. 2026 محمد تعمل 40 كارير،
0: جيت مناسبه معناها.
1: قلت يلا مناسبه ما تكلمتش عام ناول كيما صحتش سناء، قدمت ملف عاودت اتصلت بالسيد الوزيره قلت لها سناء بيودي سيد الوزيره نحتفل ب 40 كارير على مسرح كارتاج.
0: حقك شنو؟
1: قالت لي ان شاء الله. وقدمنا ملف وفكره وكونسيبت وعلى اساس نعمل 40 غنيه مربوطه ب 40 سنه بتبيع مش كاملين، فما دي ميدلي منهم جديد ومنهم قديم وفرقه وتوزيع. هانا نستناو هانا نستناو هانا شنو اللي صار باتصال معاهم الامبريزاريو معايا ربيع البلطاجي، يا ربيع صار جوست كمان فمشين بعد بين الناس مو وانه محمد العرض نتاعك
0: ترفض.
1: تغششت. حاولت نتصل بسيد الوزيره دو فوا ما تحصلتش عليها. نرجعوا لك سي محمد نرجعوا لك ما تمش. نتصل بسيد الهند المقراني اللي هي المديره
0: المكلفه حاليا المكلفة باداره مهرجان كارتاج
1: واللي هي مديره دار الاوبرا. اختي العزيز نساء قالت لي اللجنه راهو تم اختيار الملف ان شاء الله السنه المقبله. به قلت لها بودي نعرف كيما انا قدمت ملف للمشاركه اقل ما يمكن تجاوبوني علاش تم رفض الملف. حقي ولا لا؟
0: حقك.
1: فهمت كيفاش؟ طبعا بعد نرجع لك فما دوره من الدورات قدمت ملف وجاوبوني اجابه زاده محلاها. قالت لي بما انه تحب انت اجابه ابعث ملف لطلب علاش رفضت الملف.
0: مطلب للجنه باش يجاوبوني على سبب الرفض،
1: لكن الى حد الان ما صارش الرد الى حد الان وانا بحذاك اليوم. علاش؟ فانا من الحاجات كيما قلت لك وقتها انا خذيت القرار وكان مش بالسهل، لكن احترام الشخصي قلت انا لن اتعامل مع وزارة الثقافة الحالية وكهو.
0: فهم برشا نقاط لهنا. معناها انت كي تقول لن اتعامل مع وزارة الثقافة الحالية معناها انت هوني ما راكش مش باش راك في مثلا مهرجان حمام الدولي، مش باش راك في صفاقس، مش باش راك في بنزرت، مش
1: صفاقس على ذكر السنة عفاف على ذكر صفاقس. انت في بالك مهرجان صفاقس الدولي ما نعرفوش منين يجي منين يشب؟
0: شو ما غنيتش في مهرجان صفاقس الدولي؟
1: صفاقس الدولي عمري في حياتي ما غنيت فيه. ونفس الشيء نقدم ملف لين وليت معاش نقدم ملف هنا نقطة استفهام راني غنيت في المسرح
0: والله أكيد رب يسمعوا فينا إدارة المهرجان والله بتاع صفاقس الدولي يفيدونا معنا
1: لا تصل مرة عليه وقت كان في حنبع في حنبع لتصل مدير مهرجان عنده 10-15 سنة لأنه خرج أرتيكل محمد جبالي ما يحبش يغني مهرجان صفاقس قلت لهم لا انا نحب نغني قاتك وليت وضح وطلع بوقت عليه وقالوا لي ما عندناش مشكل يبان هنا زاد راني في المسرح الجاموسي في المسرح البلدي في صفاقس في افراحهم في مهرجاناتهم في ليالي رمضان غني الا مهرجان صفاقس الدولي عمري ما غنيت فيه يعني 40 سنه وغنيت اربع مرات في كرتاج هذه نقطه
0: انا مسيش هوني عندهم انتوكا اذا كان يحبوا يدخلوا مرحبا بهم في اي وقت للاجابه على
1: النقطه هذه
0: ولكن دونك معناها تقول هكا مش باش راك في بقيه المهرجانات
1: باش نضحي
0: فوالا داك الشيء
1: مش قلت ما سكرت على روحك هوني لا لا لا شوف فما عزة نفس من شو انا قال صابر بي عزة نفسي ما بتسمح لي معنى انت ما جاوبتنيش ما عبرتش ما قدرتش مسيرتي انا ما نجمش نتعامل معاك انت اقل ما يمكن تجاوبني تقول لي علاش تم رفض الملف ما جاوبتنيش ما نجمش نتعامل معاك انت عفاف كان جيت انا وياك معناتها صار اي حاجه ومن حسيت قلت ما نجيكش وانت تعرفني سنوات ويعرفوني الناس فهمت كيفاش ديسيزيون مش بسهلك ما نجمش ناخذ حاجه او معناها باش انا باش سامحني باش نبرد بالحق فهمتني خليت الديسيزيون ذيك فيستيفال خارج معناها
0: اطار خارج اطار المهرجان مش تبع وزاره الثقافه
1: على عيني وراسي
0: تخدم على روحك
1: على عيني وراسي ديجا فما مهرجان نخاف يقولوا عليه قصوا لي من غادي غادي شكون موجود في مهرجان مهرجانات
0: نسيش خليني نقول هيلك ولكن استباقا لانه ديما ترجع الجمله تتردد على مختلف الفنانين التوانسة بخلاف ثلاثة أربعة أسماء أنا شخصيا ما عندي حتى موقف من حتى فنان تونسي ونحبهم وعلى رأسي وعيني الناس الكل ولكن ديما فما ثلاثة أربعة أسماء دوكم هما معناها الموزعين برشا واللي ياخذوا المهرجانات الكبرى وهما بيدهم هما بيدهم هما بيدهم يتعاودوا والبقية يقول لك الفنان التونسي ما يبيعش ما يعبيش ديما الجملة هذية
1: شو هذه حكاية ما يعبيش وما يجيبش معنا احنا عبينا كارتاجات معناتها كارتاجات قبل اليوتيوب وقبل الانستغرام وقبل هالموندو ذي كل فهمني وقت لما حالة زادة وقت كان فم غيرة كبيرة على لغنة تونسية وتتمر لغنة تونسية في إذاعاتنا وتلفزنا باش نكونوا واضحين 2000 كان نحكيه لبوك هذيك والتسعينات والألفينات
0: هذيك ما كانش فما زيدة لغزو سوسيو العباد كانت مركزة على قناة واحدة إذاعة واحدة
1: لكن هذا سمحني عفيف البرة ما تبدل شيرة في مصر ولبنان لغزو معنا سوسيو صاروا دخلوا لكن قعدوا باقي نفس الطلبات ونقص في نفس النجاح تاع الفنانين المصريين واللبنانيين والخليجيين كان في تونس راه حتى في المغرب باقي اللغه المغربيه فرض راه موضوع اخر هذا ما ندخلوش فيه اما ذي بتعلت معناها وانه زعما ما يعبيش زاد
0: اسمعني عليك
1: سامحني زاد ما يعبيش هنا حس بشكون فنان اسكو معروف عنده انتاج ولا لكن ريت حتى معروف عنده انتاج لكن زي انت تعلن على الحفله نتاعك قبل بنهارين وبجمعه
0: وصار هذا
1: وصار
0: مع فنانين توينسا محترمين واسماء وتبرمجوا نتاع كاين ويا ما تحبوا على فنانين توينسا هاو حاطين لكم فنانين توينسا ولكن ما يتعمل حتى مجهود من اجل انجاح السهرات نتاعهم ما تتعملش كومباني ما يتعملش اشهار ما يتعمل حتى شيء
1: انا عفاف ريت اللي حكيت مارجنت بالنسبه لي انا نحكي لك بصراحه هي برستيج اكثر منه زعما فلوس فلوس باش نحكي ما فهمش حاجه كبيره صدقني وتعيش الستريس نتاع اللي نحكيو فيه لي زافيش كان فما فيش تعلقوا الصون وصل الفرقه جات كل عرض عفيف بستريس ما نكذبش عليك راه انا يساعدني نحكي راحه نفسيه ومرتاح نخدم عرس وناخذ فليساتي ونروح خير مهرجان بالستريس نتاعو نعملوا في المهرجان البرستيج ومع الجمهور ونحب المهرجانات
0: طبعا الجمهور زايده
1: اما لا لانه الجانب الاخر برشا يتسوقوها زعما الامور الماديه عادي جدا لكن اللي ذكرته انت خبيلك راه تدخل في ستريس كبير ياسر انت نتاع حكينا وانه دي فوا يقول لك قبل بجمعه يا عندك مهرجان كيفاش قبل بجمعه وكيفاش من بعد جي تقول لي انت ما جبت جمهور الجمهور بعد يفوت العرض يسمع العرض من بعد ما يا والله لا سمعنا انت قبل بشهرين وثلاثه ويا ربي باش توصل مع هذه اللي معمول بيه.
0: محمد قبيله شويه في الكواليس انا وليك كنا نتذكر وقلت لك تتذكر قبل كنا مشتي تقريبا مشتي والا حتى من ربيع معناها مارس ايه؟ افريل وقت المنوعات التلفزيه كنا كي نستضيفوا الفنانين يبدا عندنا البرمجه نتاع الصيف
1: يعطي
0: لي دات نتاعو ولا لدات شكون اللي باش غني في كارتاج شكون باش غني في حمامات
1: حتى المهرجان صغير
0: شنو هذا حتى المهرجان صغير ايه؟ توا ولينا يدخل علينا الصيف واحنا مازلنا ما نعرفوش البرمجه معناها
1: شو معناها تو باش نتكلموا بصراحه مش خاطر زعما خليتش مهرجان كارتاج
0: لا لا هذا واقع
1: اما نحكيو تو زاد سامحني مهرجان كارتاج التو ما يهبط البرنامج ما انا عندي حفله في كنسار ربي في في في في كندا من تو مواد اكتوبر عندي حفله ان شاء الله في بلجيكا مواد جونفي من تو خذيت لي دات ناس قاعده تنسق على
0: نفس الشيء محمد انا عندي شهر مشيت للمغرب شاركت في في مؤتمر في فوروم نتاع بيئه استدعوني لي مؤتمر في اكتوبر
1: اي
0: مؤتمر نتاع بيئه في اكتوبر معناه الناس مسبقه
1: هذه تخدم قبل الاشره هذه لازم يصير لا لي شيء باش ما نظلموش الفنانين والعروض معناه البرمجه فما الناس تبرمج يقول لك في الصيف انا عندي باش نعمل كذا وكذا وكذا وباش نمشي الحفله هذه ومن بعد الجمعه هذيك باش نمشي نصيف ومن بعد باش نرجع راهو فما سي سينور ومن بعد جيني تقول لي انت ما نجحتش ومع الجمهور التونسي والفنان التونسي ما يعبيش لا يعبي كي تعرف شكون تختار زاد فنانين عندهم انتاج
0: شو معايير نتاع اختيار الفنانين حسب رايك
1: موجود على الساحه الفنيه وعنده اغاني نتاعو تو سامبل مش نين
0: انتاج
1: انتاج
0: وموجود
1: انتاج معناه قبل الصيف عنده دو ترو سينجل عنده سنوات يغني صوته حلو وهذيك واش نين مطلوب معناه فهمتني ما فيها السر معناها نجيبوا فنان اللي عنده تحس عنده انتاج قاعد يتحرك ينتج زاد ما تنجمش تجيب لانه زاد هنا فما بعض فنانين يحبوا نغني وهو ما عندوش حتى ربع غنايه في الاخر باش يطلع يغني لك خلي بدلني وشويه عبد الحليم على على عيني وراسي لكن لو مينيموم من انتاج كندي 40-50%
0: قداش عندك من غنايه محمد
1: تو قريب نجم نقول لك 190
0: 190 أغنية
1: 190 أغنية
0: في 40 سنة كارير
1: مؤخر مرة أنا المدة هذه ساعات حب نعرف روحي مثلا ايش كتبت ولحنت من أسبوعين يعني كان جيني قبل نقول لكم 25-30 غناية والله أما كي بديت
0: عمل جارت
1: نلقى 55 أغنية من كلمتي وألحاني ولت البارح زاد هكا عملت جرد كما قلت باش نشوف الاغاني اللي غنيتهم من شعراء اخرين مش كلمات الحاني نلقى قريب 25-30 اغنيه المده جايه باش نشوف شنو تعاملت مع مطربين وملحنين معنا شنو الاغنيه اللي غنيتها اللي شعر فلان اللي شعر فلان كيما علاش عرفت انا قداش من غنيه خاطر هذه عمل جرد يمكن 4-5 سنين نلقى واحده 160 غنيه لكن هذه عندها 5 سنين من 100 من 5 سنين لتو فما اقل شيء 20 اغنيه اخرين معناها فما 180-190 اغنيه في رصيدي دي سولو دي ديو اغاني دي زوبيريت اغاني دينيه وطنيه عاطفيه اي نعم
0: كل المواضيع
1: كل المواضيع
0: كل الانماط الفنيه نعم. ما فماش لون ما غنيتش فيه
1: مش بيلي
0: معني الحمد لله ربي يعطيك
1: موهبه بالتركي
0: نتاع انك تغني بغلاك مش سهل
1: الحمد لله
0: للاغاني الكل دونك عندك المعلومه رسميه وانه العرض نتاعك ما تقبلش في كارتاج معناها ما نجموش نلقاوها تو خاطر مازالت ما تعملتش كونفرنس ما نجموش نلقاوها موجود
1: لا لا لا لا لا سيد معناتها هذه المديره قالت لي راهو اللجنه ما اختارتوش معناها ودخلنا فيه كيما قلت حب اللجنة والتور راني شاد صحيح حب نعرف اللجنة علاش ما اخترتوش انا بعث ملف جاوبوني هذه طلب نتاعي
0: لو كان عندك رسالة اليوم باش توجهها محمد الشبيلي لشكون توجهها وشنو تحب تقوله بالضبط معناه في اطار ما يحدث في علاقة بالثقافة في علاقة بالتعامل مع الفنان التونسي اليوم اذا كان نحبوا نعملوا استراتيجية للمستقبل باش حتى الشباب اللي عنه معناه خسرنا برشا كفاءات في برشا مجالات في برشا حتى الفنانين معناها الشباب
1: الفنانين والرياضة والاعلام والطب وغير وغير
0: رسالتك لشكون
1: رسالتي المرة هذه أنا كنت من غير تلهيت ومريض شوية لكن كنت مش نعمل فيديو آخر بعد فيديو ذاك اللي هبطته اللي أعلنت فيه مقاطعتي لوزارة الثقافة الحالية وعندي 3-4 أيام لأنه كما قلت جوست كمانو نستنى في الرد ما صارش الرد وبديت نفكر في فيديو من نهارين 3 والله للسيادة الرئيس الجمهورية سيد قيس سعيد مباشرة أي نعم أنا فنان تونسي معناتها مسيرة 40 سنة قدمنا الكثير والكثير والكثير للأغنية التونسية وذي واجبنا مش مزية من المفروض ما يتمش المعاملة معي هكا مع المسيرة هذه أنا فنان تونسي حبيت نحتفل بأربعين سنة على مسرح قرطاج اللي ما غنيتش فيه عندي 12 سنة اللي تو 10 سنين ولا أقل ولا أكثر تقريبا يتقدم ملف يتم رفضه وما نعرفش علاش. يعني ما تصورش أن الفنان المبدع التونسي يتعامل معتها يلقى المعاملة هذه. فأني دي للسيادة الرئيس اللي نعرفه يعني يحب الفنانين ويحب المبدعين يعني جو سي با أنا طالب معناها
0: شو طالب منه بالضبط؟
1: رد اعتبار. رد اعتبار انا فنان من الفنانين كما قلت كي جان برشا فنانين احنا كي خرجنا لتونس معناتها علينا دربوا تونس مهرجان الاغنيه العربيه 99 الجائزه الاولى المنشطه الى تونس ودربوا تونس وغيره وغيره كي نطلع لبرا معناها دورنا لاوروب ودورنا العالم العربي مع الفنان التونسي وخلينا احسن طباعته وما زلنا فهم كيفاش من المفروض ما يتمش المعامله مع فنان بالطريقه هذه. انا معناتها الطلب نتاعي كان بسيط جدا ومن حقي بعثت ملف جاوبوني علاش رفضتوا الملف باش نتعلم بالك شي انا يزم نزيد نعلم نغني بالك شي اكثر من 190 غنيه يزم نعمل 300 400 غنيه لا بالحق معنا والله نقطه استفهام معناها. فانا ندائي يا سياده الرئيس سيد قيس سعيد ما نعرفش انا معناتها من المفروض ما تتمش المعامله هكا مع الناس اللي قدمت الكثير والكثير يقولوا 40 سنه راهو فيها تضحيه على حساب صحتك على حساب عائلتك قديش مره نسافر ونكري وبالشهرين بثلاثه نبعد على عائلتي وعلى صغاري وغيره وغيره وغيره وغيره ما طالب شيء انا الحمد لله ما نطلب حتى حد وحتى مساعده يا ربي لك الحمد واسمي محمد جبالي لكن فقط كي حبيت نحتفل ب 40 سنه على مسرح كارتاج علاش حرمتوني تو سامبلومون وكي حرمتوني علاش ما جاوبتونيش علاش الملف ترفض جاوبوني تو سامبلومون
0: احترام
1: يلزم احترام أي تونسي ساعة أي مواطن تونسي خلينا قبل ساعة يكون مبدع وخاصة اللي خدموا هالبلاد هذه أنا من الفنانين اللي خدمت هالبلاد هذه تو سامبلوم صوتي هكرا من المرض ماك من الكحة وشوية من فم وجيعة فهمت كيفاش لا عيب والله بالحق معناها عيب كبير معناها لا إسرتو تبعث ميساج سامحني وفي ما تجاوبش ونتصل مرتين ما تجاوبش
0: مش حلو بالكل معنى
1: لا لا.
0: الحق لا يرتقي ولا يستقيم وما يجيش معناها فما لا. حد أدنى من التعاملات يعني. المحترمة اللي لازم تكون ما بين أي مواطن كما قلت أنت وسلطة الإشراف اللي هو تبعها معناها ما أنك تقرأ أنت وما تجاوبش
1: أي. واللي طلبته مني انا عملته لا واللي طلبته مني انا نقول لك حاجه اخرى عفيه فما ناس من غادي يقولوا محمد جبالي يقدم ملف انا المفروض ما قدمش ملف
0: وكانوا قبل فنانين ما قدموش
1: وفما التوم فنانين ما يقدموش ملف
0: ما قدموش
1: لكن انا خاطر نجم نهار اخر يقول لك انا ما في باليش ونحب يشارك بكشي هو مش في مخه انا هاني بدرت وقلت لك معنا حاسس نحب نشارك لكن تقول لي نطلب علاش رفضت وتقول لي ابعث ملف باش اللجنه تجاوبك علاش ترفض وجوز كمان نو ما جاوبتونيش علاش جاوبوني
0: واضح باش نرجعوا مازلنا باش نحكيوا مع محمد جبالي باش نسمعوا اغنيه ياسر بنينه ديو مع فاطمه الزهراء لمحمد جبالي بعد شويه بعد الاشهار خليكم معنا
2: فن تايم بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: فن تايم
1: مكملين مع ضيفنا الفنان القدير محمد الجبيلي. دونك محمد يزينا من العركة
2: هلاك وري عنا قلناها
1: خلينا نحكي على واقع الأغنية التونسية محمد اليوم
2: كانت راني أنا حبيت أذينا تحية الفنانة المغربية فاطمة الزهراء اللي هي بالأساس هي مغربية ومولودة وتعيش في إسبانيا. الكلمات حاتم جيزاني الحاني توزيع حمدي المهيري شدت برشا ناس ناس متوحشين فيها برشا نوستالجي هكا الكلمة التونسية واللحن اللي انا عملته جو تونسي والبيانو حتى الكليب كي صورته وزورته زاد بالليزان سيرمون القدم. فالحمد لله فرحان بردود فعل الاغنيه هذه معناها كيما قلت لك في الديو هذيا ان شاء الله ينجح كيما نجحت خليم جنبك وايش السر اللي فيك
1: ان شاء الله وتنجح عربيا
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: خاصه لانه فيها كل مقومات باش تكون ناجحه عربيا. دوك خلينا نحكي شويه على وضع الاغنيه التونسيه اليوم وخاصه ماذا بيا نحكي في الموضوع هذاك. يبدا معايا فنان عنده 40 سنه في المجال تبارك الله وعندك منتجات تونسية عديدة جدا ومطلع على الساحة. عنا قديش نفس السؤال نحكيه فيه وغنقوله فيه علاش الأغنية التونسية مش لاقية نفس الرواج إلى اليوم كما الأغنية المصرية كما الأغنية اللبنانية الخليجية اليوم نجحت وكما بعض من الألوان كما الراب. علاش الأغنية متاعنا التونسية باللحن التونسي بالكلمة التونسية ما لقاتش نفس الحظ؟
2: شو فما ماكينة وفما راهو متركاج وفما قبلك حكيت لك أنا قبل معناتها السوشيال ميديا هذا كله معناها يا أخي احنا على شنو تربينا؟ لأنه كان فما إيمان أكثر عفية بصراحة باللغة التونسية. هو شنو اللي حكي علاش أنت ساعات تلقى روحك تحفظ في غناية وتغني تردد فيها وانت احيانا ماكش مقتنع بها. فما يقول لك المصري يزني عديها لك مره واثنين ثلاثه اللي تلقى راه اسكو اللي ناجحين تو الكل عفيف اونيتمون اغاني في المستوى كيلكو شونسون اللي هما لكن فما متركاج كبير فما زاد فلوس تدفع فما سبونسريك فما فلوس تدفع. انا نسمع في ارقام خياليه انا اللي لهي اللي بشان يوتيوب متاعي اللي توجه لحسام معناتها نقول له ساعات هاي الاغنيه ذي مازال كي هابطه تاعي عامله يقول لي ليه محمد راه مش صحيح راه فما فلوس تدفع وبالعكس هذيك ممكن ترجع له بالمضره مع شين يوتيوب كي تفيق معناها فما برشا حسابات فما برشا ترافيك فما حاجات سبونتاني
1: لكن فما برشا زيده الاغاني ناجحه سيغ لي ريزو سوسيو ناجحه على تيك توك الاغاني متعوده المسارح تتعب بالنسبه
2: للفنانين هذوما كيما قلت لك هذوما معناها هذوما وراهم ناس وراهم معناها اداره كامله من
1: نفس النقطه نحكي فيها عندنا تو 30 ولا 40 سنه
2: اي معناتها انا ما نجمش نعمل كمحمد جبالي
1: لا لا مش لوم عليك انا نحاول باش نحلل معاك علاش لليوم احنا قعدنا نفس المشاكل هذوما ما حليناهمش على باقي نحكيو على اداره انتاج ما فماش اداره اعمال ما فماش دعم
2: ما فماش حركه كبيره باش تجيب انت جروب معاك وتخلصهم مش نحكيو اونيتمون مش نحكيو اونيتمون البرا ما يقلقوش خاطر فما بيرجع في الفلوس معناها اوتوماتيكمون كي يكون معاك خاطر قاعد يتحرك يعمل في حفلات يعمل في ديكليب يعمل يمثل فهم كيفاش
1: هاو نجحوا اليوم برشا دي رابور هاو موسيقى اخرى جيت ونجحت اليوم عربي انا كي نحكي لك على نوردو مثلا ولا نحكيو على جنجون بون بالتي قاعد برشا يغني باش عمل النجاح العالمي ولكن هذوما فنانين اللي هاو بالموسيقى نتاعهم هذيا نجحوا عربيا
2: متوجه من يوتيوب وكيما قلت فما ايكيب كامله معناتها فهمت وبالعكس انا هنا خليني نقول انا فرحان يعني كي نقولوا خاطر من بعد الثوره كي جات الناس كل ولات تغني في الراب حط ريتم تو تصفيت تو ولاو اربعه خمسه تشوفهم ولاو يعملوا في موزيكا يعملوا انا بارتاجيت صافي دو ترو سيمان الاغنيه ديو نوردو هو والمطربه المصريه قلت لهم حقاق الحق حساس حلو ويغني بصدق كبير وداير محلاه زيت حبيته بعث لي ميساج قال لي شكرا سي محمد وبارك الله فيك معنى تحية لي معنى كلمة حق تتقال في الفنان نوردو فكما قلت معناها فما اثنية أخرى لكن فما توتيني كيب راه فهمت كيفاش فلكن هنا ما نقلوش من قيمة الفن
1: يعني الفن التونسي
2: كل شيء والأغنية موجودين إنتاجات
1: شو انتاج موجود
2: أنا قلت لك المشكل معناها الرا من أنا وغيري برش فنانين
1: الإنتاجات موجودة نكسين مشروع وطني مشروع يعني وطني وراء مثلا استراتيجية
2: كما اللي صار مع المغنية المغربية يعني الأغنية المغربية في فترة ما كانت نعرف نعيمة سميح سميرة سعيد لطيفة رأفت عبدو يبدو كالي طاف من بعد بداوا ليجان عمور من بعد شو اسمه انت معلم والله نسيت اسمه
1: اللي عنده قضية
2: المهم معليناش خلينا في قضية فشوف كيفاش الأغنية
1: سعد
2: المجرد انت قبلك تذكر ذكرت الأغنية الخليجية كيفاش انتشرت الأغنية الخليجية كنا نعرف أبعاد انت مولا قريبين ومقادير يا قلب العلاء تعاملت لها قنوات تلفزية وإذاعية ومهرجانات وشركات. شوفوا نوصل ما نحكيوش الأغنية المصرية السابقة، الأغنية اللبنانية هذاك هو معناتها مش مربوطة بالأغنية وبالمطرب، عفيف نوضح
1: لك،
2: مربوطة إرادة
1: سياسية
2: وش نوفروا لها. وين هالغناء ذي؟ خدت الغناء تعم تسجلت غناء، كيفاش توصل العباد من خلال لي ميديا لي راديو تلفز شانيتو منو من هاي ذي، كيفاش باش نوصلوها؟ يلزم فما تركش باهي سجلنا الغناء تعديت راديو، كيفاش ننظموا لها حفلات، كيفاش ننظموا لها مهرجانات، وهكذا توصل الغناء. ما فماش سر معناها ملا عندنا اصوات وعندنا شعراء وعندنا ملحنين وموسيقى وموزعين، كل شيء موجود، معناها كل شيء موجود. انا برشا اغاني مسجلها في تونس كي نقدمها لبرا يقول لي شكون موزع؟ يا محلاه الكاليتي. قبل كنا نشكيو من الكاليتي نتاع التسجيل، لكن توا خلينا نقول نفس الكاليتي نتاع كاليتي الصوت، كي تسمع غنيه هنا وغنيه هنا وتحطها في ليكوتور ما فهمش فرق بعيد. لكن بقى فما كيما قلت لك، وانه شكون يدز بلغه هل الانتاج هذا تونسي؟ انت فهمت كيفاش؟ لا اكثر ولا اقل، ما فيش، احنا عملنا منها مشكل. وزاد شويه كيما قلت لك باقي نقول، معناها ما نشككش في بعض المنشطين او بعض الاذاعات غيور على الاغنيه التونسيه، لكن فما برشا اي شنو اللي ضاربه توا اي عدي هنا قليل يشكون يعمل أنيفار، ولا حتى كي يجي مثلا محمد جبالي بحذاك مثلا، هاي محمد جبالي هكا انا نقول بينه وبينه محمد جبالي ما نعرفه له، خلينا بجنبك احنا يا قمر، لا انا باش نمشي نختار له غنايه من ذوقي انا. وفما برشا منشطين هما كانوا سبب باش نجحوا اغاني ما خذتش حظها مثلا زمان. انا مثلا نتفاجئ ساعات ندى في ذاع باش يقول لي محمد باش نغني لك، باش نعدي لك غنايتك مثلا يا الغاليه يا هاج، ولا باش نعدي لك ما يهمش تكسل مثلا. فما زاد ام تي تي فور لازم يكون من لي زانيماتور وكلكو غاديو.
1: تبدلت الدنيا
2: تبدلت لوين؟ تبدل حسب
1: تبدلت لانه توا زاد نحكيو على فما حاجات خدين عناصر اخرى دخلت في اللعبه. قبل كانت مثلا اذاعه وطنيه، قناه وطنيه، حتى كان باش نثير نقطه الوطني والخاص، معناها فما دي بلاتفورم اخرين، فما سبوتيفاي، فما برشا حاجات معناها اللي تفرض عليك، وانه انت زاده لازم تشد العصا من نص، وانك
2: إيه مش قديمه تراهن على شو احنا طالبين ولينا من نص. هو سامحني، هو جات فتره شو حكيت غيره لا اكثر ولا اقل. كيما انا وقتها تصدمت وقتها، وما نحط لي في الاذاعه يفرض عليك ورقه تمرير الاغنيه التونسيه، لازم حاجه في دمك انت تقول لي تبدلت. اما انت كيفاش نسعى واحنا تبدلت لكن ما تضرش بالاغنيه التونسيه؟ تقول لي ذاك الله غالب خاطر ليه احنا نتعاون من فنانين من اعلاميين من الدوله كل شيء. اي سيدي هذه الاغنيه نتاعنا التونسيه،
1: ولكن هذا غير كيفي، هذا ما يصنعش نجاح لي الأغنية التونسية وانتشار عربي. اليوم كما قلنا لازم إرادة على أعلى مستوى ومشروع وطني واضح من أجل دعم الأغنية التونسية. السؤال باش نسأل، وين السنة اللي تقريبا لكل الفنانين اللي باش نستضيفوهم قاعد تسمع وتتابع في الأغاني المخدومة بالذكاء الاصطناعي محمد؟
2: أي أما أنا صورت غنية كليب صورت غنية كليب اللي هي ما شاء الله ما شاء الله.
1: الكليب انت تحكي الكليب. نحكي على الاغاني المنتجه يعني موسيقى وصوت وكل.
2: لا صوت لا لا شو انا البارح برك والله البارح برك قعدت في صالون دوتي حاطين غنيه اوكسيدونتال سو ديزون جاز اما بالذكاء الاصطناعي. اوكي ملو تسمح، لكن مونوتوني مونوتوني كبير. شو في حاجات ينجم يكون الذكاء الاصطناعي يعطيك ان بلوس في الارانجمون، ينجم يعطيك يعطيك
1: في
2: السونوريتي يحيلك الفكره، معناها فهم كيفاش يجيب لك ممكن بعض الافكار في السونوريتي، لكن الصوت اذا ما يخرجش منك فيك عفاف باش تغني من بصوتك انت حاجه لازم اوما ما تنجمش. مش كل شيء ذكاء الاصطناعي، ما تنجمش انت الماكله تو يطلع لك روبو غدوه باش يقول لك هو باش يطيب لك. ينجم يطيب مش كيما الفيح باش يروح بيدك.
1: انا نلقى روبو مولد في الدار يطيب. والله ما نقولش ليا محمد
2: اما ناكد لك
1: انا كرهت حاجه اسمها كوجينه وتطيب، معناها
2: اما ناكد لك
1: كان نلقى روبو يطيب والله العظيم اول وحده نشريه هو انا.
2: اما ناكد لك مش باش تكون بنينه
1: الماكله، مش مشكل مهم نشبع يزي مش مشكل.
2: ففي الفن ما ينجمش يكون معناها الذكاء الاصطناعي يوصل لك احساس كما انت تحسه.
1: معك انا راه معك ولكن محمد الاغاني بالذكاء الاصطناعي ناجحه نجاح رهيب على كل بلاتفورم، على مختلف البلاتفورم، معناها حاجه من وراء الخيال النجاح نتاعهم محمد.
2: والله ساعه قبل ما ننسى نتوجب تحيه خليل دب اللي هو صور لي عمل لي الكليب ما شاء الله، وعندي اغنيه اخرى حقها حاضر مازال ما خرجتهاش مع اللي ساره ذي كلكم مش خرجها انا قبل الصيف زاد كلماتي والحاني توزيع حمد المهيري وركب بعد خلين شوي بالاي اي خليل دبو تقول تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نية ومتكتك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاهم ما ضيعش وقتك تكتك تكتك ديما تكتك فنرجع
1: نقول هذه أغنية نقدية عادة
2: لا والله ليه ما شو شو
1: مسرحية نقدية معناها حتى الناس تعرف معناها لأنه محمد أنت تمشي للستيل هذا ما هيش أول مرة باش العباد تفهم راه محمد يغني الترابي
2: ويغني
1: التونسي ويغني الخليجي يغني كل شيء ولكن أحيانا يمشي لبعض المواضيع باش يدغدغ بها بعض الممارسات اليومية الإنسانية الاجتماعية باش يقولكم هاكم شو قاعدين تعملوا
2: بتبيع مو ذيك هي معناتها كيما
1: غنيت مش مطالب باش تسمعها تقرب ليها معي
2: فنسيت سؤالك سمحنا قلت لي الذكاء وشنو السؤال
1: بالذكاء الاصطناعي
2: مش ما تنجمش معنا كيما قلت لك
1: نجم ديو بالذكاء الاصطناعي مع
2: صوت واليوم بركه دخلت شفت اليوم بركه زاد دخلت على اساس عمرو دياب واليسا نانسي عجرم والله دخلت مش هما
1: مش هما
2: إيه مش هما شو من نجم في حاجات يعطي ان بلوس تستوحى منه لكن جو دي بيان الصوت يخرج باش تغني يلزمو معناها انسان
1: بروح.
2: يلزم روح
1: لازم
2: باش توصل الجمله غير وانه تخب مهما يكون خلاص
1: مازال معنا محمد جبيلي باش نعملوا فاصل اشياء وراجعين
0: بوبليسيتي تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترونسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338 سنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج
3: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني
4: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
3: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
4: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
3: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة
5: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein

0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: كملين مع ضيفنا الفنان القدير محمد الجبالي. معشانا برشا وقت باش نمشي معاك مباشرة بسرعة بجاوبني محمد الجبالي فقرة تيكو تاك.
2: أوكي.
1: تيك تاك. بعد 40 سنة من العمل محمد الجبالي أكثر لحظة تفتخر بها.
2: كارتاج دو ميلان. فنيين.
1: فنيين. موقف وجعك.
2: برشا.
1: موقف قعد في مخك.
2: موقف. نحكي على جديد. هذا هو عدم الرد على الملف اللي ترفض مهرجان كارتاج.
1: مرحلة حسيت بها بالخذلان.
2: فما زادة مرة قدمت ملف وقت كان فما دعم الأغاني الانتاجات. وترفض الدوسي الكل فيها انت الكل في الكل وفيها اللي سمعناه قبليك راهو ترفض الكل وقتها يمكن كنت مش خام في الاعتزال الفني
1: والله هذي.
2: نعم البوم كامل متقدم للدعم ويترفض الكل. انا مشكله انا حكيت نكتب اللحن عفيف عملت لي بارش عدوات ونعرف هاللي جانا ذوما
1: في ملحنين
2: معناتها اللي جان كي يبدا ملحنين شعراء تعملش معاهم مشكل والله.
1: يعني لازمك تتعامل مع ملحن وشاعر من اللجنة باش تدعم وباش تتوزع في المهرجانات.
2: مش الكل مش الكل مش كل شاعر لا فما اللي اونيات وكوريكت حتى ما تعملش معاه لكن فما البعض نعرفهم قلقت محكيت وانه انا كونت لي برشا عدوات وبرشا مشاكل وانه محمد جبالي يكتب ويلحن.
1: حلم لم يتحقق محمد جبالي.
2: حلم لم يتحقق والله ما عنديش حاجة تو برشا أحلام معناتها في الوسط الفني عملت أكثر من اللي حلمت به. أنا كنت نحلم إني يزي كي نوصل كيما يوسف تميمي صوت حلو وعنده 3-4 أغنيات معروفين وقتها مازلت كي بديت نجم غد لكن الحمد لله عملنا برشا أغاني وعملنا دي سوكسي في تونس خارج تونس لكن هكا حد تو حلم يمكن المكان اللي يستحقها في الوطن العربي يمكن هذيك اللي
1: قاعده حلم
2: لكن مازلنا نخدموا لها موجودين وصوتي مازال الحمد لله بار مريض نهارين ذوما من الحمد لله. نقول لك حاجه اللي يعرفوها في الوسط الفني انا تنبوك صوتي توا في عمري هذا بالحق.
1: محمد جبالي في كلمه واحده.
2: اي محمد جبالي في كلمه والله صعيبه ورشه في كلمه
1: باهي ثلاث
2: في كلمه في كلمه
1: ثلاثه كلمات تعبر
2: خلي في كلمه خلي في كلمه
1: اعطيني كلمه
2: المكافحه
1: باهي. أغنية ظلمت تحبها من أغانيك ظلمت
2: ما يهمش تقسى الأيام ما يهم زايد الكلام خلي الأحلام تمشي بيك القدام تير معاها وجنح وانسى الألام وما يهمش هذه أعز أغنية عندي مش معروفة تقولي أنا خليم جنبك ولا قمر ولا غيره تقولك ما يهمش
1: ما يهمش ما يهمش
2: ما يهمش ديما نرجع لهذه
1: أغنية اللي فتحت لك الأبواب
2: برشا لكن الجون سوكسي بديت بدايه سورتو أول أغنية كتبته لحنت هي خزرت عين القتال
1: هوي
2: تسعينات
1: تسعينات
2: 92 93
1: ركح عمرك لا تنسى أبار كارتاج
2: فما مسرح عجبني برشا برشا برشا برشا برشا الأوبرا غنيت فيها 9 فوا أنا تعرف غنيت في لارموني دو باري أفينيون ديجان وقت عملنا تورني بكليلة ودمنا سيتي البرودكسيون فيستيفال أكسان بروفانس واللي حبيناها تجي لتونس ما جاتش تونس مالوريزمون فالحمد لله عفاف والله والله معناها وقفت في مسارح عالمية قلت لك في الأوروب في الوطن العربي الكل بابل غنيت على مهرجان بابل جرش من سنتين معناها هنا كي نرجع أنا لوزارة الثقافة كي أنت تقصدني تقول لي محمد مهرجان جرش اخترناك أنت باش تمثل تونس وقول لك على عيني وراسي ومشيت معناها كومي معناها شوفوا بالحقيقة كيفاش
1: ذكرت بالحق اسكو عندهم المعلومة يسون انفورمي ولا ساعات تقول بالك ما في بالهمش
2: والله ايش باش نقول لك حاسيلو المهم
1: بعثت لهم سي في مع الملف
2: اي والله ايش حبني اقول لك والله هذيك هي كثر الهم يضحك فما مسرح قعدت في مخي ابار حفلة ناجحة كانت وقتها مع محمد الاسود وقتها وليلى حجايج كنت قدم حفلة في عمان في عمان المسرح نتاع عمان مسرح عالمي محلاه وغنوا فيه برشا كبار نجوم لكن الحمد لله انا فرحان كيما قلت لك تواجدت في اكبر المسارح
1: اكبر مسارح
2: في الوطن العربي وفي اوروبا
1: المسارح اللي ما تعترفش باي صوت واي فنان يطلع يغني فيه غنى فيه محمد جبالي وهذا شرف لينا
2: في اوروبا كيما قلت من خلال الكليله ودمنا لانه يمكن برشا نجوم عرب ما غناوش في لارموني دو باري وافينيون وديجان فهم كيفاش هذوما انا غنى انا سعدت عليهم وغنيت ومثلت دور الملك
1: سعاد يقولوا لي قداش دافع على محمد الجبالي ما
2: نجمش انت تحكي في الحقيقه
1: انا نحكي في الواقع
2: انت تحكي في الواقع ما هو اللي يحكي الواقع عفيف مالوريزمون نعيشوا في وقت يا اخي انت جبت حاجه من عندك ولا نحكي على بعض نحكيوا في الواقع مالوريزمون معناها كيما قلت لك برشا ناس كي تحكي الواقع يا اخي فما حاجات هذه ولا انا كي نتكلم اش عملت ساعات يا اخوي اي انا باش نتكلم هذايا تحب تشوفها غرور انت تشوفها غرور فما ناس ما عملتش الثلث نتاعي ويقول لك انا وانا لا يا اخوي عملت انا وما زلت ان شاء الله باش نعمل
1: يلا بسرعه بسرعه جاوبني محمد اسوء موقف عشته فوق الركح
2: شنو هو
1: اسوء موقف عشته فوق الركح
2: أسوأ موقف يمكن كي قص السنو ساعات
1: خايبة
2: سير لك مخيبة ذيك أوه.
1: شاعر أثر مسيرتك شاعر
2: أثر والله برشا أنا مازلت كي هبطت صار في دو جوغ الأغاني اللي تعملت فيها مع شعراء لكن خليني أقول اللي أكثر تعملت معهم صراحة برشا معنا هما برشا لكن الأكثر اللي تعملت معهم عبد الحكيم بالقيد حسن شلبي وحاتم الجيزاني اما تعملت حبيب محنوش وبرشا برشا برشا برشا سي محمد بوذينه جعفر ماجد تعملت انا محظوظ الجيل اللي انا لحن
1: الجيل القديم
2: انا لحني التريكي لحني شاد لي انور كي كملت نجوم الغد لحني محمد رضا لحني سي حمادي بن عثمان سي عبد الرحمن العيادي هذوما الكل
1: محمد قرار ندمت عليه
2: قرار ندمت عليه لا برشا كيك نعملوا ساعتين
1: أكثر قرار ندبت عليه
2: والله ما من كثر عرفته هما هكا أنا عندي نعمة النسيان عفاف والله لاني نبالغ والله كان جيت نتفكر كل شيء
1: محليها
2: لا لا لا كان جيت نتفكر كل شيء والله الكمال لله تنجم يكون فما بعض قرارات ندمت عليها لكن خليني أقول الكمال لله لكن 70% من القرارات اللي خليتهم
1: راضي عليهم
2: نعم
1: راضي عليهم
2: راضي عليهم لكن صاريف وانه فما بعض قرارات ممكن في حال تشنج في حال معنى انسان في الاخر انا ما عملت غنيه ما انا عملت غنيه انا كتبها لوليد رزيقه تقول في الاول وفي الاخر انا انسان يوم مغلوب يوم غالب ويوم تعبان يوم ينسى ويوم فاكر ويوم يغضب ويوم شاكر ويوم زعلان ويوم فرحان ما انا انسان
1: وللأسف المشهور ديما يحاسب كأنه ما لازموش يغلط كأنه ممنوع عليهم لازمو ديما يكون تخفي في كل شيء
2: ما تنجمش أنا إنسان معنا في الأخر أنا معنا نغلط كما الناس لكن حاول ما نظلمش
1: في أقل من دقيقة تجاوبني بكلمة واحدة كارتاج ولا الجمهور
2: شنو كارتاج
1: الجمهور كارتاج ولا الجمهور مهرجان كارتاج ولا الجمهور
2: الجمهور بتبيع
1: الشهرة أو الاحترام
2: الاحترام
1: الصوت ولا الكاريزما
2: الصوت
1: النجاح ولا الراحة
2: النجاح
1: وزارة الثقافة ولا الجمهور
2: الجمهور
1: الماضي ولا الحاضر
2: الحاضر الماضي مشي على روح
1: التكريم والفنان حي ولا بعد الوفاة
2: بتبيع حي ما أنا قلت لهم في الستيو قلت لهم ما تجيوش ناريخن بعد على قبري وكان وكان وكان بخصوص الموضوع ذا يا عفيف عندي غنية في الموضوع ذي
1: شتقول
2: تخرج خلي لا خليها كيك
1: خليها مفاجأة
2: اختم اللي هي تابع داخل عاش يتمنى في عنبة مات على القول وعنقود وتابع الجو ذيك وقنديل باب نارة لأنه العقلي مر لرزمه من زمان
1: انت اخترت الجمهور باش خليك
2: اكيد
1: باش خليك الاخر كلمة للجمهور قبيلة وجهت كلمة لسلطة الاشراف ولرئيس الجمهورية تو نحب كلمة منك للجمهور
2: الجمهور
1: شو تقوله
2: نعتذر وانه كما قلت يمكن مش بيشوفوني في المهرجانات الصيفية لكن موجود الحمد لله في أفراحهم هذه الحمد لله معنى محبة الناس يعني حتى الأفراح واللي خدت البعض يا العروسات هي ذيك العروسات عبارة مهرجان ذيك مصغر وفيه تساعد سهريات عالمية وسكسي ومحبة الناس من خلاله تفيق به لكن الجمهور مهرجانات للأسف كما قلت معناها إذا يشوفوا معناها المشكل علاش اكيد باش يعذروني وعام يتعدى وان شاء الله العام الجاي نكون موجود وان
1: شاء الله يتحل المشكل انتوكا محمد جبيلي شكرا جزيلا نسعد ديما باللقاء معاك ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق وقعدوا معنا في المتابعه باش نسمعوا محمد جبيلي من بعد الاخبار ومن بعد نرجع لكم بعد اخبار السته
0: فان تايم كلها مثيل الجمعه من الاربعاء للسبعه نتاع العشيه
3: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
0: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم حرب أوروبا على شركة ستارلينك متواصلة، وكنا حكينا عليها في أول أسبوع، وعرفت اليوم مستجدات مهمة تخص المعركة العنيفة للفوز بسوق 2 جيجا هرتز. إذن شركة ستارلينك تهاجم ونشرة ليفغو بلو مواجه لأوروبا وطلبت عدة تغييرات في الريغلومونتاسيون أوروبيان. أوروبا كانت حجزت لي دو تيار دو لا بون باسون 2 جيجا هرتز لشركات اتصال أوروبية، واستبعدت شركة ستارلينك الأمريكية اللي قريبا كانت تريد إطلاق تكنولوجيا جديدة تسمح لكل من عنده هاتف ذكي كومباتيبل من أنه يتلقى الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من دون حاجة لأي غولي تياسخ، أي أنه يكون كونكتي في أي مكان من العالم برا وبحرا وجوا. التكنولوجيا هذه اسمها Direct to Device، لكن موسكي القروح الآن في مأزق لأن أوروبا تحب تحمي شركتها من الغول الأمريكي وحتى الصيني، وقال لو أنه شركته مش باش تتحصل على une vraie place dans le futur marché de 2 GHz فأنه سوف ترحل من القارة نهائيا وتقطع الانترنت على أكثر من 15 مليون مستعمل منتظم. موسكي يعرف أنه لو خسر سوق كما هذه فأنه باش يتراجع كثيرا في نسبة المداخيل والأرباح، الشيء اللي باش يأثر بصفة سلبية على كل مشاريع شركة سبيس إكس، خاصة منها استكشاف كوكب مارس. الشركة International Business Machine أو IBM الأمريكية المختصة في الذكاء الاصطناعي والكلاود هيبريد والانفورماتيك كونتيك قدمت أول تكنولوجيا في العالم بإمكانها صناعة دي ميكروبوس في حجم أقل من 1 نانومتر. منذ عشرات السنين حاول المصنعين أنهم يركزوا دي بويسونس دو كالكول في مساحات أصغر، والتوندونس هذه معروفة باسم لالوا دو مور. الهندسة الجديدة ب 0.6 نانومتر لشركة IBM تسمح للشركة من مزاحمة ومنافسة كل العمالقة كما انتل وتي اس ام سي. وللوصول لتصنيع صغير الحجم بهذه الطريقة فان اي بي ام طورت اون كونسيبسيون دو ترانزستور اكسكلوزيف سميتها نانو ستارك، وهي طريقه جديده لترتيب الترانزستور فوق بعضهم بصفه ثلاثيه الابعاد. هكا تنجم تجمع حوالي 100 مليار ترانزستور في مساحه في كبر ظفر صغير، افيك دي بيرفورمانس دو كالكول اكثر من 50% وافيكاسيتي انرجيتيك احسن من 70%. نانو ستارك تكنولوجيا مهمه جدا للذكاء الاصطناعي، واي بي ام تنوي بدايه البرودكسيون كوميرسيال لهذا المنتوج في الخمس سنوات القادمه، وباش تعمل نقله تاريخيه في عالم الانفورماتيك وبدايه الابتعاد من حقبه نانومتر إلى طور ليشيل أتوميك. الشركة التونسية للسكك الحديدية SNCFT أمضت عقد يوم الثلاثاء الفارط لشراء 5 قطيرات كهربائية ملتي رام من دولة الصين بسعر جملي دو 38.2 مليون يورو كجزء من مشروع مضاعفة وكهرباء خط السكك الحديدية الذي يربط مدينتي المكنين بالمهدية. العقد تم إمضاءه من طرف رئيس المدير العام SNCFT سيد شكيب رقيق والمدير العام ديزافير انترناسيونال التابع للجروب بوبليك شينوا China State Railway Group بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلي البنك الأوروبي لإنشاء والتعمير الـ EBRD اللي مول المشروع هذا. مشروع مهم جدا يهدف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل لتطوير نظام النقل العام من خلال تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وتعزيز أسطول البارك إلكتريك للشركة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركب، مع الاستفادة من المزايا التكنولوجية والاقتصادية للنقل الكهربائي ودعم أهداف الموبيليتي فيرت اي دورابل. وقد تقرر استلام الدفعة الأولى من القطارات هذه في غضون عامين من تاريخ توقيع العقد، وقتها يبدأ في العمل وتوفير وسيلة نقل حديثة وتكنولوجيا آمنة ومريحة تلبي معايير السلامة والجودة العالمية الجديدة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفيسي فكب احسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: اوريدو طور عالمك.
3: بوبليسيتي. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
0: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
5: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 10:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي .ان، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: مجزوة السادسة، ديوان افام عسلمة. الجمعية التونسية للقبلة وفن التوليد تفند ما يتداول حول وجود ربط مباشر بين الفحص غير الجراحي قبل الولادة والإجهاض الانتقائي في تونس، مبينة أن هذا الطرح غير مدعوم بمعطيات وطنية وقائم على إسقاطات سياقية غير محققة ويحتوي على مغالطات منهجية في الاستدلال. أوضحت الجمعية التونسية للقبلة وفن التوليد أن الفحص غير الجراحي قبل الولادة هو تقنية طبية جينية هدفها الكشف المبكر عن اضطرابات صبغية محددة وتحسين متابعة الحمل ودعم القرار الطبي المبني على الدليل، وليس أداة اجتماعية لتحديد الجنس ولا سببا مباشرا لأي ممارسة اجتماعية مزعومة. المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يدين ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسي لشركة التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وخاصة فيما يتعلق بتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 طبقا لما نصت عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة. والمجلس يقرر مواصلة خوض التحركات الاحتجاجية وتوفيض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يعطي إشارة الانطلاق الرسمية للتحضيرات الخاصة بموسم حج 2027، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة والرعاية للحجيج التونسيين بما يضمن إنجاح الموسم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. الشركة الجهوية للنقل بباجة تتسلم 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري في إطار سياسة الدولة الهادفة لدعم منظومة النقل العمومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ورئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بباجة شمس الدين التومي يؤكد لمراسل ديوان فام بباجة أن كلفة اقتناء هذه الحافلات 5 بلغت حوالي 2.6 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حاصل ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا قبل 10 أيام إلى 2595 وفاة مع تسجيل أكثر من 12400 مصاب. محافظة القدس تحذر من تداعيات مصادقة الاحتلال على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة في إطار سياسة تهدف إلى توسيع الاستعمار وفرض وقائع جغرافية جديدة في وسط الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري. محمد أمين خانوش، الآن فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان فام عسلمة.
3: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملك كابتن موجة فاقس
7: على 91.2
1: تونس،
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. diwanafam فلاش سبور.
8: مساء الخير، اهلا بكم بداية مع السياسات. حاليا انطلاق الجلسة العامة الانتخابية، اكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر من عند محمد القرقوري. مساء الخير محمد.
9: مساء النور محمد امين، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعي ومستمعات اذاعة الديوان فام. بالفعل احنا الان متواجدين في احد النزول في ولاية صفاقس، وين قاعدة تدور حاليا فعاليات الجلسة العامة الانتخابية لعضوية المديرة للنادي رياضي الصفاق في للفترة النيابية 2026-2028. جلسة عامة دارت في كنف الروح الرياضية وكنف الاحترام الحقيقة من جميع المنخرطين. ستة كلمة لرئيس لنائب رئيس اللجنة العليا للدعم السيد عماد المسدي، وكذلك السيد شفيق الدورة رئيس لجنة الانتخابات في

0: يوسف باش لاعب نادي الصفاقسي سابقا مضى لمدة 3 مواسم مع الترجي ديال التونسي في صفقة انتقال حر كيف متوسط ميدان الترجي ديال التونسي سابقا زكريا العايب ستاديس لمدة 3 مواسم كيف زاد الملعب التونسي في اتصالات مع المهاجم السابق للاتحاد المونستيري فخر الدين بن يوسف ولكن ما فماش حتى اتفاق رسمي. النادي الافريقي بخصوص موضوع معتز الزدام للملاعب مازال لم يوافق رسميا على عرض النادي الافريقي ومازال زاد لم يقع فسخ عقده مع فريقه العراقي نادي الشرطه بحسب ما عندنا من معلومات ايضا مبدئيا وجهه الزدام اما ستكون اوروبيه او خليجيه بدرجه اقل للنادي الافريقي. موضوع معتز الزدام اكيد ايضا يبقى للمتابعه. واصلين مع النادي الافريقي ولكن في كره اليد رسمين البوسني الالماني دراغان هو المدرب الجديد للفريق بعقد لمده موسم قادم من نادي السد القطري. دراغان 57 سنه درب سابقا انديه في المانيا وبولندا وقاد زاد منتخب البوسنه لمونديال 2015. وفي كرة اليد الترجي ديال التونسي تعاقد اليوم مع حارس النادي الافريقي مطيع الامام لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الافريقي. نختموا بكأس العالم بداية من الساعة 8 المنتخب المصري واجه منتخب استراليا لحساب الدور 32 وبداية من الساعة 11 ليلا بطل العالم 2022 منتخب الارجنتين يواجه منتخب كابو فيردي كيف زاد لحساب الدور 32. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت نخليكم مع فول الغربي في برنامج فان تايم.
1: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: 것이지.
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: كملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم ملتحقين في المتابعة. تحية لكم الناس الكل. نسعد في كل صيف وأنه يكون من ضيوفي في فان تايم، مش فقط لأنه ممثل أو مخرج أو منتج، ولكن لأنه أنا ديما ننتهز فرصة استضافة المثقفين والممثلين والفنانين للحديث على جديدهم وللتطرق أيضا لكل الملفات اللي تهم الشؤون الثقافية، وهو عنده دراية كبيرة بالشأن الثقافي. فرحنا برشا وأنه يجيب حذية الممثل والمسرحي إكرام عزيز. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك عفاف، وأنا أسعد في كل استضافة معك، لأني نعرف الباكراوند متاعك ونعرف اللي أسهل باش تكون في عمق الموضوع.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، ولو أنه الحديث ذو سجون وما يفيش معنا، ديجا احنا بدينا من الكواليس نحيو. ولكن خلينا نبدأ بجديد إكرام عزوز. دونك باش نبدأ بدمية العم عزوز. أعطيني فكرة، دونك مني جيت الفكرة بتاع دمية العم عزوز أبار اسم عزوز إكرام عزوز، ولكن الدخول إلى عالم الطفل. وإحنا ديما نشجعوا أنه ماذا بينا تكثر الأعمال الخاصة بالأطفال، خاصة كي يعملوها المسرحيين المهمين واللي عنا ثقة فيهم، لأنه التعامل مع الطفل حاجة حساسة برشا والزلقة بفلقة.
3: أنا ما نحبش أقول الشعور بكونه ثم جينيراسيون فريست،
2: صحيح هذيك صحيح،
3: نقول أطفالنا هم المستقبل. راهو ساعات اللي يصاب بالأحباط على قليلة ديما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لو قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. راهو المستقبل هو اللي نخدم عليه. راهو حتى كي نتشكاو من اليوم ولا البارح ولا غدوة
2: من أجل الإصلاح،
3: راهو غايتنا الإصلاح. وراهو الحكاية لا عندها طابع مادي لا عندها راهو محبة في البلاد تتمنى انه شؤون ثقافيه تكون افضل، وان نفضوا برشا عراقيل وبرشا اشكاليات. فالطفل كي تشتغل عليه، اولا مثلا مهرجانات الصيفيه اللي هي معناها راحه الاطفال في الصيف، وتدور على برشا مهرجانات تلقاها كلها سهريات صيفيه تقول عروسات.
2: ناقص برشا
3: الطفل غايب،
2: واعمال خاصه بالاطفال
3: غايب كثره معناها في المهرجانات الصيفيه، وهذه نقطه ضعف كبيره. معناها يلزم توصيه، يلزم معناها كي نحكيوا على الدوله الاجتماعيه راهو في الثقافي، يلزم توصيه على مواضيع معينه من بينها. يا خويا ما حتى ولو تجيب لي اعز مطربين في العالم والعباد تشطح وتشيخ،
2: راهو عندك مسؤوليه قبل كل شيء. عندك مسؤوليه وطنيه، مسؤوليه مجتمعيه، لابد وانك تكون قد هالمسؤوليه هذه، واللي منها التنشئه. وقبل كان موجود مشاريع خاصه بالاطفال واعمال خاصه
3: مهرجان
2: بالاطفال،
3: مهرجان كرتاج للطفل،
2: حتى من الافلام الخاصه
3: عبد الرحيم اليانجي والافلام للاطفال. شوف راهو ساعات تحس كل اللي عنده ملحفة صغيرة يجبد منه يتعري وساقيه يجبد من راهو الثقافي هو هذا الكل. يلزمنا نخمو في أطفالنا، نخمو في الشباب، في كيفاش نجمو نستهويهم، نخمو في الكبار اللي عنده رغبة في العروض الطربية والقامات الهامة.
2: نجمو نعملوهم الكل،
3: نعملوهم في رمضان ونتلذوا بيهم وسهرات طربية، ومبعد تولي كينها محرمة في المهرجان الصيفية. راهو كان عنا ديزوف في المهرجانات الدولية الكل تتعمل بأغاني خاصة
2: وانتاجات خاصة،
3: انتاجات خاصة العباد تشتغل عليها. ما فهمتش أنا قاعد ثم حاجات ديزاتو البلاد الوحيدة اللي تزرع منطقة تمشي تتلهى بمنطقة أخرى تجي تقاها ذيك الشيحة.
2: طبعا
3: راهو
2: إذا كان ما رعيتهاش أنت
3: رعاية المشاريع حتى تستمر حتى نكبروا معناها الباهي في بلادنا.
2: ماناش قاعدين نخدموا بطريقة تراكمية فعلية معناها إكرام يوم المشروع يبدأ فيه مثلا مسؤول ولا وزير ولا أي حد يبدأ في خدمة يتنحى هذيك يجي واحد آخر يطايش هذا ونبدأ من أول وجديد هذا إذا كان في يده مشروع معناها وهكذا دواليك هذا اللي صاير لنا احنا
3: أنا قلت مرة الوزير قلت له الوزارة يلزمها زوز وزراء
2: يعني.
3: واحد ما يخرج من بيروه يتلهى يحل الملفات ويصلح القضايا والتشريعات وغيره وواحد يمشي يستقبل ويحضر في الحفلات ويدشن
2: واحد للبروتوكول معناها واحد للعمل
3: خاطر متنجمش راهو دوسيات متراكمة في السينما في المسرح
2: ايه ولكن عنا تبارك الله مسؤولين ومديرين ومديرين عامين وكهية مدير معناها كي تجي تشوف قديش فما من مسؤول في الوزارة مش تلقى فما عدد كبير جدا
3: راهو لابد من تفويض ايضا صلاحيات بثقة راهو كل مسؤول قاعدين نحطوه هو بيدو يقول لك انا ما نعرفش بالك شي غدوه ينحيوني بالك شي ناخذ قرار في صالح كذا يقولوا لي شبيك ما شاورتنيش تدشين مكتبة تنحت عليها مديرة مكتبة جهوية راهو بيناتنا حذاري من نوع من شخصنا قاعدة تتفرض في برشا قرارات وتحس كأنها ساحة ولا حتى حد ما ضامن كرسيه مهما كانت مكانته وقيمته وقيمة العمل بتاعه
2: دونك هذا يخلينا في جمود
3: أي
2: جمود كبير برشا نحب نرجع للطفل نحب نرجع معك للطفل اليوم كرام عزوز كيفاش تنجم تجلب وتلفت انتباه الطفل اللي تربى على التابلت وعلى سمارت فون واللي تربى على اليوتيوب وتربى على الكرتون الأجنبي وكل شيء تبدل في الذائقة للأسف مش هو اللي اختار ولكن بوعي وألم فمش وعي من الأولياء اللي هما يربيوا فيه ولكن لفت لا هذا هو الواقع كيفاش نجم تخدم عليه الطفل
3: أنا معناها ثم ناس تجيب مصورين لخلق فيديو للدعاية أنا معظم الصور من بعد نخوهم قدامي باش نراجع الفترات الانتباه متاع الطفل
2: أيوة.
3: كان ما نقاش عينيه تلمع وهو شادد في العرض وفي الأسئلة الثقافية وفي الألعاب السحرية وشادد في القصة ويتفرج في العرايس بانتباه ويسمع كي نحس أنه الأطفال ما عادش لاهين بيك قلت لهم أي منظم لعرض إذا كان يوصل يقول للطفل أسكت ولا نخرجك سكو عرضي لا يروق لهذا الطفل راهو يلزم اعتماد كل الأساليب بشكل صغير يتفرهد ويشيخ تخلق معاه تفاعلية بالأسئلة بالجوائز هو بيدو يحس روحه جزء من العرض هذا العرض اللي نجم يهم طفل اليوم راهو ماذا بيه يخرج أحياناً لحاجات أخرى مختلفة معناها تلقاهم حتى كالعروض الروبوتيك تلقى ساعات عرايس في الشارع صغير راهو ما يرفضش ماذا بيه ينوع إلى جانب وقت التابلت أما أنت إيش تقدم له في التنويع ذاك إيش نجم تحط له في مخه أفكار راهو المستقبل في أطفالنا حذاري رانا شفنا قبل كي كنت عضو لجنة مشاهدات شفنا عروض الأطفال خطيرة جدا راهو التنشيطية الدبيل الغبية اللي ما فيها حد شيء
2: اللي لا تحترم عقول الأطفال
3: راهو هو يرفضها وتضره راهو ثم أماكن ترفيهية فقط ما تدخلوش هذا في هذا راهو اللي يمشي باش بوه نجم يشيش في المنتزه ويلوحوا هو في وسطك الألعاب من ضمنهم واحد عامل ماسكوت ومن ضمنهم أو زمر أو عمل راهو ما عندوش علاقة بالعرض الثقافي راهو حتى المهرجانات والدور الثقافة كي تجيو تاخذوا عروض خوذوا ما يمكن أن يفيد الطفل ويحقق له المتعة والاستفادة
2: شكون ليه بهذيك؟ بالحق ماني إكرام ماني أنت قاعد تحكي في حاجة هكا ستركتوري فهمت أما هنا قاعد الرافي مهرجانات هاوكا زعمة في إطار الموازنة نعملوا عرض للأطفال نعملوا نشاط للأطفال نعملوا يوم للأطفال نجيبوا فيه حسب البيدجي متاعنا حسب الميزانية ولا حسب الكوبيناج والعلاقات وكل شيء وكهو ماني ولكن الجانب التربوي وإلا التوعوي وإلا البيداغوجي اللي لازم يكون في علاقة بالتعامل مع الطفولة
3: والله أنا شفت عروض مسرحية يعملوها مراكز الفنون الدرامية، يعملوها مسرحيين كونفيرمي كما نساتي عزة، كما غيره، كما رياض النهدي، كما غيره. راهو ثم حد أدنى من المستوى والتثقيف في هذه العروض. الله يرحمه توفيق البحري كان عامل مجموعة غطت كل أنحاء جمهورية، وحضرت على عروض
2: صحيح.
3: في التظاهرة اللي عملها هشام رستم الله يرحمه بولادنا نحميه بلادنا، شفت عروض ولا أروع. راهو حاولوا تشريوا الخبز من عند الخباز، راهو هذه مهنة
2: صحيح.
3: راهي مهنة معناها يتوجع على ولدك باش يستفيدش.
2: باش نهز ولادي يتفرجوا في حاجة يلزمني نعرف شنو الحاجة، مش كل حاجة محطوطة للأطفال راهي راهي باهية، يلزم نعرف.
3: معناها أنا كي تقول في أفلام الأطفال في تونس عندك خاتم عليسة والفيرمة وتقف معاش تلقى حتى عنوان آخر تتفجع. راهو ما ثماش بلاد بما فيهم الدول العربية الكل خي أنا كوزارة وندعم في الأفلام لا أخويا صبرة والوحش اللي عمله حبيب مسلماني في فترة من الفترات من الأفلام الرائعة جدا للأطفال، فاطمة اسكندراني
2: حتى الكرتون وحتى الأخي ما عملناش، ما كنا ننتجوا برشا أعمال للأطفال تلفزية وينهم؟
3: راهو بيناتنا مقصرين جدا في مجال الطفولة. وثم الأخطر هو تقاسم معناها الوزارات مثلا وزارة المرأة والطفل، وزارة الثقافة ووزارة التربية. راه وزارة التربية عاملين 14 وثيقة باش تدخل مسرحية لمركز فنون درامية إلى مدرسة ابتدائية، ومن بعد تلقاهم اشتروا رخص لمنشطين فيهم حتى شكون مش قاري جملة، معناها المدرسة ما تخللها كان بك العرض التنشيطي. راهو حذاري ثم تساكر تتعمل والعساس يربح والمدير المدرسة تربح، في الاخر تلقى العروض الثقافية الحقيقية ما تدخلش النوادي الطفولة متاع وزارة المرأة، وما تدخلش الى المدارس الابتدائية.
2: معناها حتى مجال الطفولة فيها تسايب
3: شو راهو بصراحة يزمنا نحلم كبير ونسمع بعضنا بالقداء. راهو كي ينجح نشاط يتعمل في تونس راهو اسمه تونس نجحت، لو وزارة المرأة والطفولة، لو وزارة الثقافة، لو وزارة التربية. راهو يلزمنا نحيو حكاية ساعات يجيو باش يعملوا عمل مشترك، تولي وزارة التربية اعطيني عروض بلاش. والاخر كيفاه هنا ميزانية الوزارة باش نحطها في انشطة وزارة التربية، ما انا اش نعمل، وتحسها كأنها دويلات. ليه يا اخويا راهو العرض الذي يقدم للطفل عنا مناطق نائية. راهو مرة عرضت عرض طفل صغير قال لي اول مرة نحس روحي مواطن تونسي سي عزوز، عمري ما شفت عرض في مدرستنا ما خلطتناش. معناه الحضارة ما
2: الفرصة الوحيدة وانهم باش يلهموا شوية من ينهلوا شوية من الثقافة ومن الفنون من خلال العروض هذه. معناه لا فما قاعات سينما، لا فما نوادي، لا فما عندهم امكانيات باش يمشيو يقيدوا في ديزاكتيفيتي هكا بريفي، ما فماش معناه داخل الجمهورية. معناه
3: ثم مشكلة كبيرة مثلا في المكتبات العمومية في دور الثقافة في غيره، ساعات كي يسمعونا يتقلقوا يقول لك هاني أنا قاعد نعمل إيه. راهو المنظار متاع تونس كاملة هلا 12 مليون راهو عندي أنا، كي يقعدوا منهم ألف ما يخلط لهمش الطش راهو معاش دولة اجتماعية. راهو حقهم علينا أن نسعاو باش معناها تصور انت حوار على العروض الدولية والتمويل متاعها والدنيا ايه في وسط العام، اش عملنا نحن في وصول الثقافة الى كل المواطنين التوانسة حقهم في الثقافة، اش خدمنا اش ما خدمناش. ساعات تحسها في المركزية تحس حاجة
2: هي ولا من ما اشتبق وقت حتى في المركزية في وعليرة هم هوني لهني ما همش بعاد وفي تونس الكبرى وكل شيء، وبرا امشي ادخل وشوف حتى شيء ما فهم. خلينا نزيدوا نقدموا شوية في المجال هذية. دونك حكينا وانو فما اعمال كما متاع رمزي هل تعلم، كما كافر بالحاج، ستي عزة، رياض النهدي، تجارب كلها موجهة للأطفال. فما بداية في السنوات الأخيرة الناس تمشي للأطفال، يسمحوني اللي ما ذكرتهمش، ولكن المحتوى هذه الهدف منها تقديم أعمال للأطفال، وإلا هي أهداف ربحية تجارية، ربما ناس ما نجمتش تعمل، ما عندهاش امكانيات باش تعمل اعمال اخرى للكبار ولا بوغ ادولت، ولا الانتاج نتاعها يكون غالي برشا، مشاو لي الاطفال. اعطيني بالضبط شنو
3: هو التوجه. هو بصراحة راهو مجال الطفل في التوزيع اسهل من عروض الكهول
2: الصراحه بحليها بتاع
3: لكن راهو في تقديرها المالي هي ينظر اليها كنت الصغيرات
2: قداش باش يتكلف
3: فيها. معناها تحكي لي على وين ما نشوف في مهرجان صيفي ب 14 مليون وتحب تمشي لي عرض الاطفال بكيب ب 10 من الناس وترشون تحب مليون، يا اخي منين باش نجيب لك سي تريم. معناها تقيم
2: سي غراف
3: سي غراف. وذاك علاش ياخذوا اشخاص يحطوا لهم الدماء يتخبى وراهم
2: وقايد عرض للأطفال،
3: وهو لا يفهموا لا في تحريك عروسة لا في التعامل مع الطفل لا في ساعة لساعة. تحسها الناس تستسهلها وهي بالعكس مهمة صعبة جدا، وهام انك تحط عليها محترفين وتقدرها زادة ماديا كما يجب حتى تضمن عروض في مستوى راقي.
2: المنافسة دونك في مجال الطفل موجودة
3: موجودة
2: موجودة
3: وباهية وراهو. أنا بالنسبة لي كل ما نشوف على الفيسبوك صورة متاع صغيرات وشيخين وفرحانين راهو بالنسبة لي أنا هذاك واجبنا، راهو ما هوش مزية على حتى حد. لكن هالحركة هذه تتطلب نوع من المساندة الحقيقية من السلطة الجهوية في مناطقهم. راهو كي تبدأ أنت تدور تلقى برنامج مهرجان تسكر فيه اسم الفنان والأجنبي والدنيا وفيه عرض تنشيطي للأطفال بدون حتى مواصلات
2: بدون اسم لا حتى شيء ما تعرفش
3: شنو نشوفه حتى قبل بنهار سي باش تفهم اللي راهو لا يعتبر انه العرض الأطفال هو جزء من برمجة عندها هوية وعندها رؤية وعندها إفادة لك أهالي المنطقة ذيك. راهو خطير جدا وما يتصوروها متاعنا ما زلنا ما اخترناش حطينا وكهو، راهو ما فيهاش حطينا وكهو، راهو اختيارات.
2: اليوم الطفل كما قلنا عنده قدامه زيادة حاجات أخرين للأسف في الرغم اللي هما المفروض ممنوعين في الأعمار متاع الأطفال الصغار، ولكن موجودين متأثرين تيك توك بيوتيوب انستغرام هذه كل منصات هذه الكل. كيفاش إكرام عزوز اليوم تخليهم يختاروا دمية العم عزوز؟ احكي لي شوية على هالدمية.
3: هي الدمية أوماج للعرائسين في تونس لأني يعني أنا عشرتهم وعشت معاهم. هذوما ناس تعيش أطفال حتى آخر عمرهم. عبد الحق خمير الله يرحمه معناه توفى وعمره 75 سنة لم يتزوج
2: وحكاية طفل في
3: مخ حاش طفل وحكايات وعلم في التلفزة التونسية الأطفال كيف يصنعون الدماء من لا شيء وحاجات من نوع هذا. عياد بن معاقل الفنان الكبير اللي عمل عروض معناها رائعة جدا. علاقة هالأشخاص هذوبة مع العرايس متاحهم والرعشة، وحضرت على شكون يبكي كي ملقاش العروسة وكأنه فقد ولده. هذه موضوع المسرحية. العبيد هذوما اللي تستعمل العرايس وتحكي حكايات الأطفال وشنية الفوائد البيداغوجية من كل حكاية وغيره، يقع تصوير الحكايات من خلال هذه الشخصية التي نكرمها. ثم ندخل في جانب آخر تنشيطي فيه الألعاب السحرية، لأنه التوى
2: نحن تستهوانا
3: الحاجات العجائبية والواحد. ثم نخلط إلى حاجة فقدت شيئا ما اللي هي الأسئلة الثقافية اللي بش صغيرات يحسوا رواحهم يطالعوا ما يطالعوش يتبعوا.
2: تذكر بين المعاهد تذكر بين المعاهد
3: رائعة رائعة. خي نحن منين خرجنا
2: والله تو بين المعاهد كانت حاجة
3: رائعة جدا
2: موجودة في كل ولايات تونس. الناس كل تشارك في بين المعاهد وفي بين المعاهد إلى جانب الجانب الثقافي والأسئلة الثقافية كان الموعد اللي يستنيه عائلة كاملة. واللي إذا كان طفل عنده طفل يعني معناه راهو العمر 16 17 كل مازالوا أطفال يتسمى مي اللي مغروم بالموسيقى اللي مغروم بالغناء اللي عنده أي موهبة يقدمها في بين المعارض
3: أنواع الأسئلة في الثقافة العامة في العلوم في غيره. شوف راهو هذيك كلها أدوات بيداغوجية تنظاف راهو في فترة من فترات كأن سيبنا المدرسة وحدها الاهتمام بالجانب التربوي البيداغوجي راهو بكلها راهو حتى في الدار
2: مكمل.
3: عنا قصص عنا ألعاب متاع اكتشف بلادك عندك كمتاع
2: أعرف بلادك اللي قدنا
3: قارتنا راهو صغار تخلي لهم هذيك تصنع فيهم لكوريوزيتي وتصنع فيهم حب الاطلاع والتعلم راهو نحاو هذوكم وتجد الحاسوب وتجد الواحد ولا هو يختار وحده عوالم
2: هو اليوم أنا اللي حس في نفسي شنو وأنه التكنولوجيا الحديثة هذية وفرت لنا أدوات ممتازة وأدوات لافتة للانتباه جميلة. وتنجم تشد انتباه الطفل وكل شيء إذا كان نوظفوها ونستغلوها في حاجات تربوية تثقيفية اللي يكونوا وراها ناس متمكنة ناس مثقفة ناس دارسة بيداغوجيا الخاصة بالطفولة بالحق معناه نجم نرتقيه بأطفالنا ياسر معناه
3: غي تنسى جورج قرداحي ولا آخر قرار ولا غيره تلكنا نبدأ ونستناه واسكو إجابتنا صحيحة
2: صحيح
3: معناها كنا نقضيه ساعتين قدام التلفزة في أسئلة ثقافية
2: طلع بتعدي ساعات لايفات تيك توك للأسف
3: أي ما هو زادة يزم يتوجد هذا وهذا ونجرب وشكون يغلب راهو ما يصح إلا صحيح راهو الحاجات هذيك جزء من
2: تركيبة الطبيعة تقبل فراغ معليها لازم نعملو حاجة سبري. لازم نعملو سبري. حاجة نخرج فاصل ونرجع ونحكي شوية عطينا هكا أغنية خفيفة وباش نرجع نكملو الحوار مع ضيفنا الممثل والمسرحي إكرام عزوز
1: فان تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية منك نسمع صوتك تسمع
4: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: 6:44 دقيقة على ديوانا فين مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة. مرحبا بكم الناس كلو هنا في الكواليس توا هنا وضيفي الممثل كرام عزوز. قعدنا نتذكره في برشا أعمال تلفزية وجيل بيننا. قلت له أنا شكون وقتها مدير عام وما نجم يكون كان هو. تحب تحية كبيرة ليه بالحق من أعماق قلبي للأستاذ عبد الحفيظ الهرقام. يعني نجاحات كبيرة، إنتاجات كبيرة، مسلسلات، سلسلات، دي سيت كوم، أعمال تاريخية، أعمال روعة، روعة، غادة بنت الخزيف،
1: ودور صف مملوك، طفلة صغيرة.
0: أعمال الفترة ذيك، فترة ذهبية للتلفزة التونسية.
1: وصلوا 14 حصة للأطفال يشرف عليهم مختار الوزير بمنشطيهم. وكان عبد الحفيظ الهرقام الله يذكره بالخير وتحية ليه كان كل نهار خميس يعمل أوماج لأفضل حصة في الأسبوع ويجيبهم ويكرمهم في بيروه وغيره. شوف راهو
0: والبرمجة كانت راهي برمجة دقيقة جدا التلفزية. معنيها من اللي تحل التلفزة الصباح للي تسكر باش تلقى اللي دوكيومونتير باش تلقى البرامج الخاصة بالأطفال من إنتاج التلفزة التونسية راهو باش تلقى وقتها شوية مسلسلات مستوردة المسلسلات السورية الجميلة وقتها وفي رمضان
1: فوارس
0: في رمضان الإنتاجات بنت الخزيف وفما سيري أخرى زيدة برشا
1: أخده بال كانت أبو ريحان اللي مشي وصوروها التوانسة وسوريين
0: برشا
1: عامل خضرة والكنز
0: اللي هي مستوحات من قصص
1: إنتاجات كان يمكن أن تستمر لأنها تتطلب استوديوات مغلقة وكتيبة وكان علي محسن العرفاوي وسلمى الحفصي وغيره وكانوا عنا ناس تكتب ومحلاهم
0: خطر يلقوا التشجيع زيدا يلقوا التشجيع ويلقوا الإحاطة. بعد السنوات هذه كل كرام عزوز شو تتذكر من كرام عزوز الشاب في السنوات الأولى من دخولك للمسرح؟
1: أنا ما خبيش عليك معناها نعتبر روحي محظوظ فكل وانا صغير دخلت الفرقة البلدية عمري 22 سنة تلقى نور الدين القصبوي تلقى عبد اللطيف بن جد وتلقى لطيفة عطية معناها تلقى حبيبة تومي الرائعة وفاء سالم ويا مدراك خديمة الماريشال تلقى محمد كوكر رشيد قارة فأنا خلطت على عائلة مسرحية كبيرة وخدمت مع عز الدين قنون خدمت مع البشير الدريسي خدمت مع عبد العزيز المحرزي في أهم أعمال فبصراحة نعتبر روحي ثم مصادفة لعبت ثم غرام كبير تمسك بأني نمشي في الميدان رغم دراستي للقانون خليت أني الشغف والحرص أعطاني برشا فرص أعطاني جولات في جميع أنحاء العالم عروض بالفرنسية عروض بالإنجليزية عروض بالتونسي في مهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي في أنا نعتبر بصراحة أنه الله يرحم والدين كل شخص مد لي يد المساعدة وهذاك علاش التو والغدوة وأنا ما زلت نرجع في الدين مع الشباب باش ينجموا هما بيدهم ينحطوا طريقهم وينجحوا.
0: ولكن المسرح في تونس بين أخذ ورد. المسرح قاعدين نعملوا في أعمال مسرحية كبيرة وتاخذ في جوائز كبيرة حتى خارج تونس وعنا باقي شوية جمهور متاع المسرح ولكن ما عادش كما قبل الجمهور تغير. شنو المشكل وين بالضبط؟ علاش المسرح زادة خسر الجمهور نوع من المسرح خسر الجمهور متاعه المشكلة في الفنان في الدولة في الجمهور وين بالضبط؟
1: شوف راهو نفس الآليات بتاع الستينات والسبعينات نجمش تصلح اليوم راهو برنامج شادلي القليبي كما سطر في عهده من لجنة لدعم الأعمال المسرحية من لجنة لدعم الأفلام من لجنة راهو هذاك هو اللي قعد وكل آلية تستمر تعرف العباد ثغراتها وتولي بتتعامل مثلا عن مسرحيات نفس الفرق تحضر مسرحية ما زالت ما بدتش توزيعها وملفها تصب للدعم اللي بعده وما ثميش استمرارية متاع عروض أخي معناها في مصر وفي البلدان ندوروهم الكل تلقى مسرحية تعيش بالعشر سنين وبالأكثر نحن ما ينتجوا بأموال الوزارة كله حتى في العقد يحط لك عامين وتموت المسرحيه تشوف عروض.
0: هو احيانا مدعومين وما يتوزعوش.
1: اي وما يتوزعوش غريبه. معناه شو راهو يلزم مراجعه كليه.
0: نعيشوا في ازمه. خلينا نسمي الاشياء بمسميات. هل الثقافه في تونس اليوم تعيش في ازمه؟
1: اي اولا ساعه لجيلي اللي نتذكره راهو كانوا عنا اقطاب مثقفين هم اللي كانوا يسيروا في اللعبة. معناه أنت تبدأ قاعد ويكلمك سمير العيادي يقول لك كرام تطلع تول كارتاج باش تعمل مساعد مخرج لبشير الدريسي، راهو سمير العيادي اللي يكلمك. راهو كان عز الدين المدني، راهو كان معناها قامات ثقافية.
0: أي شبينا ما عشان قامات
1: ليه تول كلها شكل الشركات وشكل المؤسسات وعلي بن غذاء
0: والجمعيات الجمعيات اللي ولات هي تدير في المهرجانات الصيفية.
1: معناها قبل اللجان الثقافية المحلية كان محمد يحيى رئيس اللجنة الثقافية الجهوية، كانوا شخصيات وازنة أدبية وفكرية وغيره هم اللي يشدوا المهرجانات هذم. أخي محمد الباردي الكاتب العظيم كان شادد مهرجان جابس الدولي كي كان عمل فيه ندوات جابس الدولي الأدبية الفكرية جاوها الكل نزار قباني وأدونيس والدنيا. لا راهو شو ثم هوية ثقافية للبلاد تقوم على التنويع أولا في الأشكال الفنية على اعتبار الثقافي الأدبي أيضا جزء من الحركة الثقافية. أنت النشر في تونس شنية التوصيات بالنشر وشنو ما الكتب اللي قاعدة تخرج. راهو كي تشوف كتابنا اللي قاعدين يخرجوا في روايات لولا كومار واللاستيبي اللي تحتفي بجائزة فنكتشفوا شخصيات هامة جدا حسنين بالعم وكتابات جيست
0: بالعياد زادة كيف كيف. أما زادة سيفغي هو كان عصر ذهبي في الثقافة والأسماء الكبيرة اللي تحكي عليها، ولكن زادة نفس هذه الأسماء ونفس هذه الفترة متهمة وتم اتهامها بعد الثورة وأنه زادة عملت على تبييض نظام، عملت على إقصاء مثقفين، على إقصاء فنانين، عملت على ترسيخ سياسة ثقافية معينة وحدية.
1: به هذه تهمة نسمعها، لكن بعد هذم كيف تم الإصلاح؟ ما عادش ثم إقصاء. معناها هذوكم كانوا في ركاب شنو واللي توا في ركاب شكون. راهو بيناتنا الثقافي راهو صوت أعلى من صوت السياسي. راهو تحتاج الدول الكل. نحن كنا كي تمشي مهرجان التلفزيون العربي شخصية وازنة هو اللي يترأس الوفد. راو عمره ما جاء بي دي جي وقال مامانكم انا نترأس الوفد. راو كانت اسماء هذه الشخصيات الوازنة ريبريزونتاتيف عند السلطة باش يتجمل بها. انا خلطت على فترة عز الدين المدني طلبوا منه بالشد رئاسة لجنة الثقافة في بلدية تونس. معناه مش نمبورت كي يشد. راو ما يشي معناه قبل كان ثم اعتداد بهذه الشخصيات واستقطابها. النظام يتجمل من خلالها.
0: هذا هو.
1: أما ما همش هم يجملوا. النظام اللي يعمل لجنة فيها الأسماء الرائعة هذيك الكلنا نولي ونخدموا للموضوع الثقافي.
0: معني بالحق أنا نذكر السنوات الأولى بعد الثورة مثلا ما هكا جوست بور سيتي أن إكزامبل كيلكوز إكزامبل مثلا فرقة أولاد المناجم مثلا نبراس شرمان معني النوعية هذية من الناس اللي كانت تقدم في أعمال فنية اللي فيها خطاب معارضة وملتزم إتسيتيرا كانت مقصية زي دارا. وانا نذكر أولاد المناجم وقت اللي استدعيتهم في قناة حنبعل كانت تقريبا أول مرة باش يتعداو في تلفزة وإكرام. معناه كان ثم منه زيدا
1: ثم منه، لكن
0: ما كناش نجمه بعد الثورة وأنه نستحفظ ربما على الطريقة نتاع العمل ولكن دون أقصى بجمع الناس الكل وفتح المجال للناس الكل.
1: أيضا نوع من الذكاء بخبث. معناها انا جيش جلاله شفتها في عهد بن علي في مهرجان كارتاج الدول ناس الغيوان كيف كيف. فراهو عروض دريد لحام
0: أي.
1: مع على نخبك يا وطن طبعا. وشقاق النعمان معناها ثم رموز حتى نقدية للسلطة للزعيم عبد الإمام وغيره راهو ثم عروض أكل نورمال مون معناها جي. وفي تلك الفترة كنا نقولوا يا كيفاش خلاوها وهي نوع من التنفيس بذكاء تعملوا السلطة لكن صراحة كانت عروض هامة جدا وعندها سمعة عربية أما أنك تخير راغب علامة وإلا وائل الكفوري هذاك أقصى ما يخطر على بالك لتأثيث سهرة في مهرجان كارتاج تولي توجع الحكاية
0: ليه هو معناها مش هذا على حساب ذاك معناها حتى وائل كفوري راغب علامة وغيره من الفنانين
1: وجدوا في وسط
0: موجودين ولكن هذا ما يلزمش يغيبوا زادة
1: يكون فيه شو راهو أنا بصراحة أعتبر أنه مثلا من الأخطاء القاتلة أنه في تونس عندنا أيام قرطاج الموسيقية وعندنا مهرجان الأغنية وكي يعملوا عرض وياخذ جايزة الأولى يزم يصب ملفات للمهرجانات باش ترضى عليه ولا من الواخ ذا الجايزة الأولى خي نفس الوزارة اللي اختارت لجنة تحكيم رهيبة قررت أنه أفضل عمل جماعي معناه أنتج في تلك السنة وبإمكانيات الدولة ومن بعد ما عادش يتوزع ثم واحد ثغرات ساعات إدارية وتشريعية يلزمها تتعمل باش يولي عندنا مواعيد خاصة للأعمال المتوجة في تظاهرات الوزارة الكبرى معناها باهي سناء هاربات في حمامات
0: ولكن برشا ناس اليوم راوريتوا مهرجان حمامات سيفغي في برشا عروض هامة ولكن فما ناس تقول لك راهو فقد الهوية متاعه مهرجان حمامات دولي نوعية العروض اللي متعودين بها جمهور الحمامات مش هذيك
1: حمامات راهو إقامة راهو كانت الافتتاح عرض خاص الحمامات ومدعم الوزارة يا أخي سيدي منصف بي اللي عملها عز الدين المدني وعبد الغني بنطارة افتتاح الحمامات
0: نوردين عزيزة
1: هي عطيل تعملت في افتتاح مهرجان حمامات دولي
0: ناس تمشي بشكتشف مشروع جديد
1: عملنا افتتاحات مع بشير دريسي على عليا على مع عبد العزيز محرزي على عليا مع بشير دريسي على علي الرياحي على تحت السور على ليه راهو ثم المينيموم تاع ذاكرة تفرض علينا أن نراجع ما تم التفريط فيه باي ما ساش اللي تعملوا فيه باي واللهم صلي على النبي عليكم أما ثم حاجات أخرى راي ذاته معنى ما يزمناش نفرطوا فيها قشنوة والله في آخر وقت ومعناش توا باش نعملوا مقابل عرض مقابل عرض كان يعد انتاج خاص لافتتاح مهرجان كارتاج
0: شكرا جزيلا كرام عزوز ديما الحوار معك محلي وراقي جدا دونك دمية العام عزوز وين تشوفوها
1: ان شاء الله هي مع سي ناصر القرويشي في توزيع في عدة مهرجانات بأنحاء الجمهورية وفي شكلها الكبير لأنه عملناه في صفاقس وفي عدة مهرجانات كبرى وكانت معناها تجاوب كبير وراحة في التعامل مع الأطفال كي يجيبوهم في فضاءات كبرى ويحسوا رواحهم هما بيدهم يشاركوا في العرض إن شاء الله ثم جولة كبيرة لدمية العم عزوز وإن شاء الله نكون موفقين
0: شكرا لك يعطيك ألف صحة إكرام عزوز مرسي اللي تبعتونا احنا نعطيكم موعد غدوة كما العادة من الأربعة للسبعة لديونا فهم مرسي بكو فاروق سويسي كان معنا في الإخراج حسام يحيى كان معنا في الإخراج الرقمي شدلية خياتي كانت معنا في الأعداد تحية لكم الناس الكل خليكم في الاستماع لبقية برامج ديونا فهم باي باي ناس كل تشاو
2: فان تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
3: Publicité. محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

0: Tutkom. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء ديوان افهم عسلمة. تونس تعتزم اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية وفق ما ورد في مشروع المخطط. وأكد المشروع أن الاستراتيجية ترمي إلى استثمار الفرص النوعية التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بما يضمن لتونس مكانة متقدمة في المجال الرقمي إقليميا ودوليا. المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية يحتضن اليوم أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. والمتحدث باسم الحماية المدنية يفيد بأن الاجتماع شكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والبحث والإنقاذ وإدارة الكوارث والطوارئ وتنظيم التمارين المشتركة بما يسهم في تطوير القدرات الفنية والعملية وتعزيز الجاهزية لمجابهة مختلف المخاطر والكوارث. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الموارد بقفصة تتمكن من رفع 289 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب 1500 زيارة تفقد في جوان الماضي وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة السوق بإدارة التجارة سناء فرجي لمراسل ديوان فهم بالجهة.
2: تدخلات المصالح الرقابية بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة أسفرت عن إجراء 1501 زيارة تفقد ميدانية رفع 289 مخالفة اقتصادية. بالنسبة للممارسات تمثلت في الترفيع 47 مخالفة اقتصادية، بالنسبة لفوترة 78 مخالفة، بالنسبة لإشهار الأسعار 91 مخالفة، الإخلال بترتيب الدعم واحتكار المنتوجات 12 مخالفة، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالمترولوجيا 50 مخالفة. فيما يتعلق بالحجوزات تولت المصالح الإدارة الجهوية للتجارة من حجز كمية 428 كيلوغرام من الشعير العلفي، 6 طن و 780 كيلوغرام من الفرينة المدعمة. بالنسبة لمادة السميد والعجين الغذائي 2 طن و 600 كيلوغرام. بالنسبة للزيت النباتي المدعم 32 لتر، وللسكر الأبيض السائب الموجه للاستهلاك العائلي 12 طن و 45 كيلوغرام.
1: وفي أخبار العالم، الحوثيون يتهمون السعودية بانتهاك المجال الجوي لليمن بهدف منعها طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في صنعاء متوعدين باستهداف مطارات المملكة إذا تكرر ذلك. جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي تشهد حضور عدد من المسؤولين الإيرانيين والوفود الأجنبية منها وفود من دول السعودية وقطر وسلطنة عمان. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بملقاسم، والمشوار متواصل مع أمين في مونديال إكسبريس في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم
0: مونديال إكسبريس.
4: مساء الخير، أهلا بكم. بداية مع مقابلة اليوم من الدورة 32، بداية من الساعة 7 مقابلة المنتخب المصري ضد منتخب أستراليا. انطلقت محمد صلاح أساسي رغم الإصابة اللي كان قال عليها حسام حسن مدرب المنتخب المصري. ثم بداية من الساعة 11 المنتخب الأرجنتين في مواجهة كونتر الكابو فيردي. نذكر أن اليوم الصباح منتخب سويسرا فاز أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل صفر، هدف كل من إيمبولو ودانون دوي. المنتخب البرتغالي ربح منتخب كرواتيا هدفين مقابل هدف، تقدم منتخب كرواتيا بهدف إيفان بيرشيتش، عدل رونالدو في دقيقة 94، سجل جونزالو راموس مهاجم ميلان الجديد هدف الفوز للمنتخب البرتغالي. مقابلة البارح كانت الأخيرة للبرينشيبي الأمير لوكا مودريتش بقميص منتخب كرواتيا بعد 20 سنة على أول مقابلة ليه بقميص منتخب بلادو كرواتيا. يوليان نانجلسمان عن اليوم على استقالته من منصبه كمدرب المنتخب الألماني بعد الفشل والمغادرة من الدور 32 ضد منتخب الباراغواي. وهكا أكيد عدد المدربين ضحايا كأس العالم يوصل إلى 7. رونالد كومان مدرب هولندا استقال. مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي كيف على استقالته. هيونغ مينغ بو مدرب كوريا الجنوبية على استقالته. سيفن كلارك مدرب اسكتلندا أعلن استقالته. سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور أعلن مغادرته. اليوم يوليان نانجلسمان هو 7 مدرب يقدم استقالته بعد الفشل كما قلنا في مقابلة الباراغواي والهزيمة ضد منتخب باراغواي بضربات الجزاء 4-3 لحساب الدور 32. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان فام بونتن. خليكم مع محمد خلقني في نادي كلوب
0: مونديال إكسبريس.
5: تسمعوا ديوان فام في نادي الأول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: بار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dionfm.net مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين حتى للاحد 7-7 تلقاونا معاكم من السبعة حتى للعشرة متاع الليل سلموا عليكم الناس الكل وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاضي ربي فيكم برشا سيغمون تو خارجين من البحر وفيكم برشا زاد ماشي عادي سهريتوا على البحر نقول لكم صحه ليكم اميوزيفو اي اون بلوس زاد الناس اللي خارجه ماشي تعمل قيوتها ماشي تحوس نقول لكم خليوا علينا الموسيقى كيما العاده في نايت كلوب سلام على ليكيب الكل محمد الزعبار سيد المخرج معنا لليوم هذا محمد القرقني معكم من وراء الميكرو نتمنى لكم سهريه ممتعه كيما العاده برشا برشا موسيقى سنه فيكم والبلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما اي دايور لي ديبي نتاعنا كيما العاده يكون تو سويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب مع شويه باش نسمعوا محمد حمائي في حلي حلي

Fiero de Trip, Saber Bey, Rina, Nassif Zaytoun, Zavr and Rugel, Maryam Ferris, هذوما البلايليست نتاعنا بالنسبة لرو دي تريب. تو سويت باش نخليكم مع دي جي جوجا ميتشيكو. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت. انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيا تترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيا تونسنا على 31 31 1900. مع بيا تونسنا ديما قريب لتونس.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكس جوي بي
1: في أسخنة؟
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تيه على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة
1: اه توا فهمت عليه جوك بي
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: ماكسويل for better life.

من الألبوم الجديد السابر باعي طاير. هذه الموسيقى اللي كنتوا تسمعوا فيها في نايت كلوب. ومش جديد باش نرجع بكم ديريكتومون للغاني القدم كيما العاده نهزكم لوقيت هذايا مع الموسيقى لوريونتال ونرجع بكم للتسعينات والالفينات توت سويت كاسيت.

0: بن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت
1: في كاسيت تقريبا. باش نرجع بكم البرشا اغاني من البدايات نتاع الفنانين نتاعهم. دونك باش نسمعوا نانسي عجرم شيل عيونك عني، مصطفى امر سود عيونه، أسالة نصري قلبي بيرتاح لك، عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب، اي تو سويس هذا باش نسمعوا رامي عياش لعيونك بدي غني. هذه الموسيقى نقول لكم شويه خير تكون معكم سحر جوستومون في الاخبار، واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه من هيت كلوب.

0: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز وثامنة ليلة ديوان فام، عسلامة. تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ اليوم إلى ما يعادل 97 يوم توليد، وذلك بالمقارنة مع تاريخ ذاته من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توليد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ب 2.05%، فيما بلغ سعر صرف اليورو ب 3372 دينار بتاريخ 2 جويلية الجاري مقابل 3368 قبل سنة. وسجلت مداخل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 ملايين دينار في 30 من جوان الماضي، بينما نهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4405.2 مليون دينار. ولاية سوسة تحتضن الدورة 23 للأيام الإفريقية الأوروبية لأمراض القلب التطبيقية بحضور أكثر من 800 مشارك من 30 دولة لمناقشة أحدث التوصيات العالمية لعلاج أمراض القلب مع تقييم مدى قابليتها للتطبيق في تونس والدول الإفريقية والعالم العربي. أكثر تفاصيل مع رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين ورئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي فرحات حشد بسوسة الدكتور عبدالله المحضوي في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة.
4: المؤتمر الإفريقي الأوروبي لأمراض القلب التطبيقية في دورته 23، هو الهدف الرئيسي هو التكوين المستمر لأطباء أمراض القلب وكل الاختصاصات الأخرى اللي هي ذات الصلة بأمراض القلب. الهدف الرئيسي الثاني هو مناقشة التوصيات العالمية لعلاج أمراض القلب لسنة 2026 ونشوفوا مدى تطبيقها في تونس وفي إفريقيا والبلدان العربية. المشاركين يوم الجمعة عندنا 837 مشارك، وإحنا ننتظر أن من هنا اليوم السبت نفوت 1000 مشارك. دول أجنبية 30 دولة مشاركين وثم 320 محاضر.
3: صدور بالرأي الرسمي الجمهورية التونسية أمر يقضي بتعيين الأستاذة رجاء ياسين البحري رئيس الأكاديمية التونسية للعلوم والأداب والفنون لتكون بذلك أول امرأة تتولى رئاسة بيت الحكمة منذ إحداثه سنة 1983، وتخلف البحري في هذا المنصب الأستاذ محمود بن رمضان الذي انتهت مهامه منتصف جوان الماضي. وفي أخبار العالم، الإمارات العربية المتحدة تعتبر أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع أمريكا يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور. في أمان الله.
5: ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فام،
6: صوتكم ديوان فام فلاش سبور.
7: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم تم انتخاب مهدي الفريخه رئيس لنادي الصفاقسي للفتره النيابيه 2026-2028 باغلبيه الاصوات 122 صوت من مجموع 166. مهدي الفريخه في اول تصريح بعد انتخابه يتحدث على اهداف النادي في المرحله القادمه.
8: حاجه نحب نشكر الناس اليوم واللي قال نعم، ونحب نشكر حتى اللي قالوا لا اليوم لكل جمهور نادي هذا صفاقس. مسؤوليه صعيبه باسكو سيور سيرتان اون سي بورتي كانديدا اليوم على خاطر النادي ديال صفاقس يزم ينهي التسييريات هذيا ويدخل شويه في الاستقرار. ان شاء الله ربي اللي نوعدوا به هو انه اليوم يلزمنا نخدم على الاستقرار الاداري، الاستقرار المالي، الاستقرار الرياضي. عندنا الاهداف اللي حطوا لها نعرف المئويه ان شاء الله يا ربي كيف اللي نجم نتعهدوا به هو انه نمدوا نلموا شمل النادي الرياضي صفاقس كل. ومن هذا المنبر اليوم نطالب الناس كل باش تقرب الجمعيه، جماهير، سبونسور، داعمين، الاعلاميين زاد كيف الناس كل اللي رانا يد واحده باش نجم نوصلوا نرجعوا النادي الرياضي صفاقس المكان نتاعو ان شاء الله يا رب. ون رئيس النادي الرياضي صفاقس عهده نتاع سنتين هي ديجا حاجه صعيبه، مسؤوليه كبيره برشا. المسؤوليه هذه ما نجمو نشحوها كان شي مش الهيئه المنتخبه كهو كما قلت باللمه نتاع الناس كل ان شاء الله يا ربي بلم شمل اي واحد من جمهور النادي الرياضي صفاقس اللي نجمو نوعدوا به وانه الخدمه العمل بجديه بالبيرسيفيرونس.
7: مواصلين مع نادي صفاقس، الهيئه دخلت في مفاوضات جديه مع المدرب الصربي ميلونين سيردوفيتش ميتشو. بالنسبه للمفاوضات مع المدرب الصربي ميتشو والسابق لوفاق ستيف الجزائري والمريخ السوداني واورلاندو بايرتس الجنوب افريقي كذلك المنتخب الليبي، مفاوضات كما قلنا بلغت اصوات متقدمه، يبقى الاتفاق على بعض الجوانب الماديه. كيف نادي صفاقس يضع المدرب الروماني البلجيكي رادينيك كخيار ثاني في صورة تعاطل المفاوضات مع ميتشو، مع العلم أن الهيئة تفكر أيضا في التعاقد مع المدرب الفرنسي السابق للترجي الرياضي التونسي كريستيان براكونين. ذكر أن نادي صفاقس قرر عدم مواصلة التجربة مع المدرب محمد الكوكي لانتهاء عقده في جوان 2026. مصادر مؤكدة اليوم تقول أنه مروة سخيري قدمت استقالتها من عضوية المكتب الجامعي لكرة القدم، خبر للمتابعة. الملعب التونسي أعلن تعاقد مع متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي سابقا زكريا العابدي 23 عام إلى غاية 2028. الملعب التونسي كان أعلن أيضا عن تمديد عقد الحارس عاطف التخيلي إلى غاية جوان 2027، انتداب ملك شويخ إلى غاية جوان 2028، ومتوسط الميدان الهجومي السنغالي مامسا ليوتيون إلى غاية 2029. النادي الافريقي اعلن تعاقد مع المدرب الالماني البوسني دراكان ماركوفيتش للاشراف على فريق اكابر كرة اليد. بالنسبة لماركوفيتش امضى اليوم عقد لمدة موسم قابل للتجديد. نذكر انه الكوتش ماركوفيتش درب عديد النوادي الاوروبية وكيف قاد منتخب البوسنة لاول مشاركة تاريخية في المونديال. مواصلين مع الهوندبال، الترجي الرياضي التونسي اعلن عن صفقة جديدة في فرع اكابر كرة اليد. حارس المرمى مطيع الامام امضى اليوم عقد 4 سنوات مع الاسبيرونس حسب ما اعلن عليه الفريق. بالنسبة للترجي في فرع كرة القدم ذكر زادة انه اعلن رسميا عن انضمام يوسف بشح. الختام بآخر مباراه الدور 16 من المونديال، شوط أول ينتهي للمنتخب المصري أمام أستراليا. الفراعنة متقدمين أمام الكانجر 1-0، بونتو إمام عاشور 11، الألبي سيليستي منتخب الأرجنتين ضد كابو فيردي 2:30 غدوة الفجر، لوس كافيتيروس ضد البلاك ستارز. المنتخب الكولومبي يواجه منتخب غانا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير في الأمان وتحية فلسطين.

مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم مازلنا متواصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل. ديجا انتم توا تسمعوا في ساعتنا الثانيه في نايت كلوب اي لو رانديفو كوم دابيتود. نمشيو ديراكتومون ونرجع بكم للاغاني لوكسيدونتال القديمه تو سويت اولديز.

اولديز اون توكا في اولديز مازلنا متواصلين نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2001 ديريكتومون نمشيو مع المرتبه 54 وين نلقاو موسيقى من اغاني الرومانسيه البسيطه لكن اول ما تسمعها ترجعك مباشره لبدايه الالفينات ومن اجملها ومن اجمل الاغاني هذوما اللي رجعونا لبدايه الالفينات نحكيو على كريزي فور ذيس جيرل الثنائي الامريكي ايفان اند جيرون الاغنيه اللي صدرت عام 2000 ضمن البومهم ايفان اند جيرون وكانت اكبر نجاح في مسيرتهم الفنية وصلت بسرعة حتى المحطات الراديو بفضل لحنها وكلماتها الصادقة. الثنائي يتكون من التوأمين إيفان لونستاين وجيرن لونستاين اللي عرفوا كيفاش يعملوا ميلونج بين البوب والروك الخفيف في أسلوب ساهل برشا وقريب من الأذن. Crazy for this girl تحكي على شاب يكتشف أنه وقع في الحب بطريقة غير متوقعة مش حب فيه دراما ولا مبالغة أما إحساس هادي يكبر مع الوقت ويخليه يعترف في نفسه أنه مجنون بالحبيبة متاعه وهذا الصدق هو اللي خلى الغنية تمس برشا من الناس. نحكيه موسيقيين الغنية تعتمد على الجيتار أكوستيك مع لحن دافي برشا دي بسيط ما فيش برشا متفلسيف بعيد على المؤثرات الكثيرة وهذا هو سرها غنية خفيفة صادقة تخليك تركز على الإحساس أكثر من أي شيء آخر ورغم أنه ثنائي ما وصلش بنفس النجاح في السنوات التالية لكن بقات كريزي For This Girl من الأغاني اللي ترمز لبداية الألفية وما زالت حتى لليوم حاضرة في البيلبورد ولا في الشارتس متاع الأغاني الحب والنوستالجيكا.

في المرتبة 53 كانت أغاني الـR&B تحكي على الحب بكل تفاصيله، لكن في سوبر وومن بارت 2 قدمت ميساج مختلف كومبليتمون، حتى أقوى مرأة عندها حدود. الغنية ذي جمعت بين صوت ليل مو ومشاركة الرابور فيبولوس. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه Based on True Story، وكانت النسخة الثانية من الغنية متاع سوبر وومن، لكن إضافة متاع فيبولوس أعطتها طاقة جديدة وأعطتها انتشار أكبر على لي راديو، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. الموسيقى تحكي على امرأة تعبت برشا من تحمل كل شيء وحدها، تحاول انها تكون قوية، تصبر، تسامح، لكن في النهاية توصل المرحلة تقول فيها انا مانيش سوبر وومن، انا عندي الحق باش نتعب ونحتاج التقدير. رسالة مست برشا مستمعات، خاصة على خاطرها تتحدث على قوة المرأة لكن ايضا على انسانيتها. صوت ليل مو مليان برشا احساس وقوة في نفس الوقت، والاضافة متاع فيبولوس عطاتوش متاع راب مزيانة برشا من غير ما يطغى على الجو العاطفي متاع الغنية، وهذا اللي خلق توازن وإكليبر مزيان بين الـR&B والليبوب. نجاح سوبر وومن بارت 2 رسخ اسم ليلمو كواحدة من أبرز أصوات الـR&B في الفترة ذيك، وأثبت أنه الأغاني اللي تحمل رسالة صادقة تقدر تعيش برشا. سوبر وومن بارت 2 غنية ذكرنا أن القوة الحقيقية مش في تحمل كل شيء، أما في الاعتراف بأن بشر ونستحق الحب والاحترام كما أي شخص.

في 2001 جيزي واحد من اهم الاغاني تلقى في مسيرته اسمها ايزو هيتش او في اي الغنية اللي سامت في نقله من نجم راب كبير الى ايكون مونديال في الهيب هوب. الموسيقى خرجت كاول سينجل من البوم The Blueprint والالبوم اللي يعتبروه برشا نقاد من افضل البومات الراب في التاريخ. واللي يميز ايزو هو الانتاج الموسيقي الرائع على المغني والمنتج كاني ويست قبل ما يصبح نجم عالمي. من بعد الغنية تعتمد على عينة موسيقية من غنية I Want You Back وهو معطاها روح فيها انرجي وفيها نوستالجيا كبيرة برشا. العنوان HOVA هو لقب أطلقه جيزي على نفسه في إشارة إلى ثقته الكبيرة بنفسه ومكانته في عالم الراب ومع استخدامه كلقب فني من غير حتى معنى ديني ولا حاجة. في كلمات الغنية يروي جيزي رحلته من شوارع بروكلين إلى قمة النجاح ويتحدث على الطموح والإصرار وكيف كيفاش حاول الصعوبات الحاجة خليته يحقق بها أحلامه وحاجة موتيفونت كمام ليله هو في حياته. إيزو غنية تمثل بداية العصر الذهبي لألبوم The Blueprint وتثبت أنه الموهبة مع الإنتاج الذكي والثقة بالنفس قادر على صناعة موسيقى تبقى كلاسيك لكن ما توفاش مع الوقت.

في المرتبة 51، وإذا كان فما غنية جسد معنى الوعد الصادق في الحب فهي This I Promise You الفرقة البوب الأمريكية أنس وينسي للغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن الألبوم No Strings Attached، وجيت في فترة كانت فيها الفرقة تعيش قمة نجاحها بعد ما ولت واحدة من أشهر فرق البوب في العالم. المفاجأة أن الغنية كتبها المغني والمنتج البريطاني ريشارد ماركس المعروف بالغني الرومانتيك، وهذا يفسر الكلمات الكالم اللحن الكول هكا خفيف كمام اللي خليك تحس ان الغنية ميساج متاع حب اكثر منها مجرد عمل غنائي. تحكي الموسيقى This I Promise You على شخص يطمن حبيبته ويعدها انه باش يبقى جانبها مهما كانت الظروف. هي غنية على الوفاء، على ثقة، الالتزام، وذلك علاش اصبحت من اكثر الاغاني اللي تتهدى في حفلات الزفاف والمناسبات الرومانسية. موسيقيا الغنية تعتمد على بيانو على آلات الوترية، فما تناغم مزيان برشا بين الاصوات متاع لي مامبر تاع انس واينسي، خاصه صوت جاستن تيمبرليك اللي كان وقتها يثبت نفسه كواحد من ابرز اصوات الفرقه. ورغم مرور اكثر من 20 سنه مازالت الموسيقى من اجمل اغاني الحب في بدايه الالفيه، على خاطرها تعتمد على الصدق والاحساس اكثر من اي مؤثرات ولا استعراض. This I Promise You غنيه ذكرنا انه اجمل وعود الحب هي الوعود اللي يثبتها الزمان مش الكلمه.

في المرتبة 50 نلقى موسيقى اسمها Differences للنجم الأمريكي جون وين. الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن الألبوم اسمه The Life وحققت نجاح كبير حتى أنها تعتبر حتى لليوم من أشهر أغاني جون وين وأكثرها تأثيرا. الموسيقى تحكي على شخص يعترف اللي حياته تبدلت بالكامل بفضل الإنسان اللي يحبه. الغنية تتحدث على الامتنان وعلى الشريك اللي غير حياتك للأفضل ويخليك تنضج وتشوف الدنيا بنظرة مختلفة بعيد على الدراما. هي مساج تقدير الشخص كان سبب في كل التغيرات الجميلة وقدش عنا منهم في حياتنا بيانسيو. اللي يميز الغنية هو الأداء الصادق الجينوين بصوته الدافي وحساسه بيانسيو نجح في نقل المشاعر بطريقة بسيطة وهذا اللي خلاها من الأغاني المفضلة في حفلة الزفاف وقصص الحب حتى لليوم. موسيقيا تعتمد الغنية على لحن هادي برشا يجمع بين الرنبي والسول مع بيانو سوفت وتوزيع كالم ما هو شكل توزيع أنيق ولا يخلي التركيز كله على الكلمات والصوت وهذا الأسلوب كان من أبرز مميزات الرنبي في بداية الألفية. نجاح الموسيقى أكد أنه جون وين ما كانش مجرد نجم أغاني رقصة أما زاد فنان قادر أنه يقدم دي بلاد رومانتيك تعيش لسنوات طويلة وتبقى قريبة من قلوب المستمعين. الموسيقى هذه غنية ذكرنا أنه الحب الحقيقي ما يغير شخصيتنا لكنه يخرج أحسن نسخة منه.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الموسيقى هذه تعرف شنو تخليني في انا مود انا متاع صحي نغلى هكا يبدا بارد كيما نعرفين على الجنينة واحد شايد التيو متاع يسقي في الغرز عامل مشموم في وذيناته يمكن كيستي زادة ولا ها فمسيرش كويستي باهي زادة يمشي ينجح دونك هكاك في البرود تقوى كما يقولوها وانت تقعد تسقي في الجنينة وتبدأ تسمع في الموزيكا ذي وعامل بونكيف وتتصلت حانجة روعة برشة. نحكي لكم على غنية غنيتها أم كلثوم عام 1969 من كلمات مرسي جميل عزيز والحان بليغ حمدي. هي الغنية الثالثة تقريبا لغنية أم كلثوم من كلمات مرسي جميل عزيز بعد غنيتها سيرة الحب عام 64 وفات الميعاد عام 67 وهي آخر لقاء معاه والأغاني ثلاثة من تلحين بليغ حمدي. اي با زيد نقول لكم وقت الاكورديون والساكسفون يتلمدوا مع بعضهم سيغمون يعطيوا حاجه مانيفيك. الف ليله وليله هذه الموسيقى نتاعنا تسويت انا نقول لكم شويه اخر تكون معاكم سحر بالاخبار ما تبدلوش الموجه على خاطر جوستومون ساعتنا الثالثه فيها برشا موسيقى باش نكونوا مع فرانكي جي تتعرفوا عليه فنان سيغمون سمعتوا الموسيقى نتاعو تعرفوا الموسيقى نتاعو ما نحكيوا عليه اكثر ونعيشوا معاه دي مومون مزيانين برشا في زون في بي. احنا رجعنا معاكم في نايت كلوب.

حبيبي

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التسعة ليلة ديوان افهم مع سلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يستعرض أبرز الإحصاءات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة في مخطط التنمية والتي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، مبين أن العمل أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة، وفق ما صرح به خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. والوزير يبين أن التوجهات التنموية والأهداف التفصيلية لمشروع مخطط التنمية تتمثل في تحقيق تنمية مجالية متوازنة وتعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي والحفاظ على بيئة سليمة وتحديث الإطار المؤسساتي. رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين ورئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي فرحات حاشد بسوسة الدكتور عبد الله المحضوي يكشف أن حالات الوفاة بالجلطة القلبية لم يرتفع في تونس مقابل ارتفاع عوامل الاختطار على غرار التدخين والسمنة، قائلا أن تونس مصنفة من الدول ذات عوامل الاختطار الأقصى في العالم حسب ما صرح به الديوان فهم على هامش تنظيم الدورة 23 للأيام الإفريقية الأوروبية لأمراض القلب التطبيقية بسوسة.
2: الحاجة اللي هي موجودة هي العوامل الاختطار في تونس زادت. تونس مصنفة عالميا من الدول ذات مخاطر وعوامل الاختطار الأقصى في العالم. احنا أبطل العام في التدخين ويجي بعد التدخين مرض السكري والسمنة، ولذا تونس مصنفة كمن الدول اللي هي العوامل الاختطار أكثر من دول أخرى.
1: متساكنو حي المريق بمعتمدية منزل التميم من ولاية نابل ينددون بالوضعية البيئية والصحية الكارثية التي يعانون منها بسبب تراكم الفضلات المنزلية بالحي وتسرب مياه الصرف الصحي بوادي المريق إلى البحر حسب ما صرح به رئيس جمعية البيئة بمنزل التميم أيمن حمام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وحمام يشدد على أن هذه الوضعية تستوجب التدخل في مختلف السلطات والهياكل المعنية نظرا لتكون نقاط سوداء للنفايات وتكدس الفضلات في عدة أماكن من هذا الحي بما يشكل خطرا بيئيا وصحيا على المتساكنين، مضيفا أن أغلب المنافذ المؤدية للبحر ما زالت مغلقة بسبب تراكم الرمال التي خلفت الفيضانات الأخيرة وهو ما يستوجب التدخل العاجل لإعادتها إلى الشاطئ. وفي أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن حاملة طائرات شار دي غول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف ماكرون أن الوسائل المخصصة لإزالة الألغام ومواكبتها تظل منتشرة وجاهزة للتدخل مع شركاء فرنسا في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن تقليص وجودها العسكري في نيجيريا عبر سحب جزء كبير من قواتها البالغ قوامها نحو 200 جندي والتي كانت قد نشرتها في إطار عملية لمواجهة الجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى نايت كلوب في أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثه وفي متابعه وما زلنا نتابعه ديجا في المباراه نتاع المنتخب المصري والمنتخب الاسترالي. النتيجه 1-1 دقيقه 92 تقريبا نلعبوا. مالوغوزمون كانت رابحه مصر مي الغالب التعادل جاي من بعد. قاعدين نتابعوا ان شاء الله حظ مزيان برشا للمنتخب المصري. ان شاء الله مربوحه يا ربي على الاقل من المنتخبات العربيه اللي قدمت حاجه مزيانة برشا سنة. على كل نتمنى لهم كل الخير إن شاء الله ونتمنى لهم الفوز بطبيعة وتأهل للأدوار المقبلة. سينو ديراكتومون نمشيو مع بعضنا ونحكيو على فرانكي جي كما قلت لكم تو سويت في زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي نحكيو على فنان مكسيكي امريكي ترك التوش متاعو الكبيرة في الارنبي لاتان اسمه فرانكي جي كما قلت لكم اسمه الحقيقي وفرانسيسكو خافير بوتيستا. تولد عام 1975 في سان دييغو في الولايات المتحدة من اصول مكسيكية. بدايته ما كانتش فردية. دخل الساحة الموسيقية من مجموعة مع مجموعة متاع اي بوب لاتان اسمها كومبيا كينجز وفي اواخر التسعينات وين تعرف الجمهور لاول مرة على صوته بيان سور. لكن الطموح متاعو خلاه يمشي في كارير انسولو وفعلا في 2003 خرج باول البوم سينجل بعنوان واتس ا مان تو دو. النجاح الحقيقي جاء بعد عام من البوم فرانكي جي اللي رسخه في الساحه الامريكيه واللاتينيه. اشهر لحظه في مسيرته جاءت مع الاغنيه الاسطوريه اوبسيشن بالتعاون مع بيبي باش. الاغنيه ذي اللي ضربت بقوه في امريكا اللاتينيه والبيلبورد شارتس واللي من اكثر الاغاني الرومانتيك في بدايه الالفينات. بعدها هي واصل سلسله متاع نجاحات باغنيه دونت وانا تراي اللي ولات ملك كلاسيك متاع لغنبي وتحكي على الفراق والحب المستحيل بأسلوب فيه بطريقة مؤثرة برشا. ستيل متاع فرانكي جي يتميز بميلانج بين لغنبي أمريكان والموسيقى اللاتينية بصوت سوفت برشا يخليه قريب من جمهور كبير يحب الأغاني الرومانسية. أنا قلت لكم قبيل الموسيقى متاعو تعرفوها سيغمون تاو تسمعوا من بعض الناس خاصة اللي عاشت البريود متاع معناها اللي لحقت على البريود متاع اول الالفينات دونك يعرفوا سيغمون الاغاني متاعو. في حياته الفنيه بدل حتى اللغه يغني بالانجليزيه والاسبانيه وهذا اللي خلاه يوصل للجمهور مزدوج في امريكا وفي امريكا اللاتينيه. كيما برشا فنانين من جيله عاش تقلبات في الصناعه الموسيقيه مع تغير الذوق العام اما ديما حافظ على الخط الفني متاعو. فرانكي جي دونك وظيفنا ليله في زون في اي بي اي ديريكت باش نسمع برشا موسيقى من عنده. باش نبدا لكم سيغمون بابشيس Obsession مع بيبي باش باش نسمعو More Than Words Take a Chance on Me That Girl That's What's Up How to Deal Don't Wanna Try Impossible I Promise You هذوما الكل باش نسمعوهم تو سويت. انا نقول لكم عملوا ان بون كيف مراجعين معكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزء العاشرة ليلا ديوان افهم عسلمة. قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب وفق معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبيّن ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن هذا التراجع يعود إلى تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تشرف اليوم على اجتماع عمل جمع رؤساء دوائر الانتاج الحيواني بمختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خصص لتقييم حصيلة السداسية الأولى لسنة 2026 وضبط أولويات العمل خلال الفترة القادمة. وتناول الاجتماع مدى تقدم الحملة الوطنية لتلقيح الماشية لسنة 2026 واستعراض الوضع الوباء الحالي مع التشديد على ضرورة تعزيز اليقظة الوبائية والتقصي المبكر والتدخل السريع والشامل داخل البؤر المرضية إلى جانب تكثيف المراقبة الصحية بالمناطق الحدودية وإخضاع الحيوانات المهربة أو المحجوزة للتقصي والمتابعة المخبرية. المعهد العالي للأعلامية بالكاف يعلن عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواحدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية ماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وفي أخبار العالم وزارة الصحة سوريا تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي في دمشق إلى 10 قتلى و21 مصابا. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أن التحقيقات والإجراءات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزيد نحو كيلوغرام واحد جهزت بشظايا معدنية مما أسفر عن وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعتبر أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي معلنا عن نشر وسائل متخصصة بإزالة الألغام للمساهمة بضمان المرور الآمن بمضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس الكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الف مبروك لمصر الكنانة، الف مبروك للفراعنة، ترشح تاريخي لثمن نهائي مونديال 2026. بعد شوية نحكي على تفاصيل المباراة وعلى بروجرام ماتشوة الليلة في مونديال 2026، لكن قبل هذا نحكي على نادي صفاقس. اليوم تم انتخاب مهدي الفريق رئيس جديد لنادي صفاقس الفترة النيابية 2026-2028 بأغلبية الأصوات، 122 صوت من مجموع 166 ناخب. مهدي الفريق في أول تصريح بعد انتخابه يتحدث على أهداف النادي في المرحلة القادمة.
2: حاجة نحب نشكر الناس اليوم واللي قالت نعم، ونحب نشكر حتى اللي قالوا لا اليوم، لكل جمهور النادي هذا صفاقس. مسؤولية صعيبة سكي سوري سارتان، أون سي بورتي كانديدا اليوم على خاطر النادي هذا صفاقس يزمو ينهي التسييريات هذية ويدخل شوية في الاستقرار. إن شاء الله ربي اللي نعدوا به هو أنه اليوم يلزمنا نخدم على الاستقرار الإداري، الاستقرار المالي، الاستقرار الرياضي. عندنا الأهداف نحب نخلطوا لها نعرف المئوية إن شاء الله يا ربي، كيف اللي نجموا نتعهدوا به هو أنه نمدوا نلموا شمل النادي هذا صفاقس كل. ومن هذا المنبر اليوم نطالب الناس كل باش تقرب الجمعية، جماهير، سبونسور، داعمين، الإعلاميين، زاد كيف الناس كل اللي رانا يد واحدة باش نجموا نوصلوا نرجعوا النادي هذا صفاقس للمكانة نتاعو إن شاء الله يا رب. كون رئيس النادي هذا صفاقس عهدة نتاع سنتين هي ديجا حاجة صعيبة، مسؤولية كبيرة برشا. المسؤوليه هذه ما نجمو نشحوها كان شي مش الهيئه المنتخبه كهو، كما قلت باللمه تاع الناس الكل ان شاء الله يا ربي، بلم شم اي واحد من جمهور نادي رياضي صفاقسي اللي نجمو نعدو به وانو الخدمه العمل بجديه بالبيرسيفيرانس.
1: مواصلين مع النادي الصفاقسي، الهيئة دخلت في مفاوضات جدية مع المدرب السربي ميتشو بالنسبة للمفاوضات مع المدرب السربي السابق لوفاق ستيف المريخ أورلاندو بايرتس. المنتخب الليبي بلغت أشواط متقدمة ويبقى الاتفاق على بعض الجوانب المادية. كيف النادي الصفاقسي يضع المدرب الروماني البلجيكي مارسيا رادينيك كخيار ثاني في صورة فشل المفاوضات مع ميتشو، مع العلم أن الهيئة تفكر أيضا في التعاقد مع المدرب الفرنسي السابق للترجي الرياضي التونسي كريستيان براكونين. ذكر سيسيس قرر عدم مواصلة تجربة مع المدرب محمد الكوكي لانتهى عقده في جوان 2026. مصدر مؤكد أكد أن اليوم استقالة مروى سخيري من عضوية المكتب الجامعي لكرة القدم. الخبر يبقى للمتابعة. الملعب التونسي أعلن تعاقد مع متوسط ميدان الترجي الرياضي سابقا زكريا العايب 23 عام إلى غاية 2028. الملعب التونسي كان أعلن أيضا عن تمديد عقد الحارس عطفة تخيلي إلى غاية 2027 مع انتداب مالك شويخ إلى غاية 2028، ومتوسط الميدان الهجومي السنغالي مامسا ليوتيون إلى غاية 2029. الهيئة المستقلة لفض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت عن غلق ملف الأحكام المالية الباتة بالكامل. تم سداد المستحقات الخاصة بالملف الثامن والأخير للاعب الفريق السابق عامر العمراني البالغة 70,000 دينار. الاتحاد باش يتمكن هكا من الحصول على رخصة المشاركة في الموسم الكروي بعد عمل كبير من اللجنة وجماهير الفريق والداعمين. ختام آخر ماتشوات الدور 16 من المونديال مرة أخرى مباركو للشعب المصري بعد ترشح منذ قليل لرفقاء محمد صلاح أمام المنتخب الأسترالي. الفراعنة تعادلوا مع الكانجر الأسترالي 1-1 في 90 دقيقة وفي الأشواط الإضافية. نذكر أنه إمام عاشور كان سجل هدف المنتخب المصري، ثم بركلات الترجيح الفراعنة يمرون للدور القادم ب4-2. منتخب مصر بعد ترشحه ينتظر الفائز من مباراة الليلة اللي تبدأ 11 بين الألبي سيليستي الأرجنتين ومنتخب كابو فيردي، وبداية من ساعتين ونص متاع الفجر نذكر مباراة منتظرة بين اللوس كافيتيروس منتخب كولومبيا والبلاك ستارز المنتخب الغاني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع ديوان FM في الأمان وتحيا فلسطين.

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز 11 ليلة ديوان FM عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديث الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية لتشخيص الصعوبات الميدانية وعمليات الإحالة والحاجيات من الموارد البشرية والتجهيزات. ووزير الصحة يؤكد أن صحة المولود الجديد أولوية وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدين الاعتداءات التي طالت إطارات طبية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، معربة عن رفضها لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية وفق بيان صادر عنها. والمنظمة تعلن عن تنظيم تجمع احتجاجي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير تليه مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير يوم الاثنين المقبل، مشددة على ضرورة إيقاف المعتدين وإرساء منظومة فعلية لمراقبة الدخول للمؤسسات الصحية ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية. جمعية خريجي المدارس العليا تستعد لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 من جويلية الجاري إلى 15 من أوت المقبل في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. ويهدف البرنامج وفق بلاغ صادر اليوم عن الجمعية إلى تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية بهدف توظيف خبرات ابناء الجالية التونسية في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية. وفي أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين الذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2645 قتيلا فيما تجاوز عدد المصابين 12,000 وسط استمرار عملية البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. وقالت وزارة الأعلام الفنزويلية إن الزلزالين المتتاليين تسبب أيضا في فقدان نحو 15,000 شخص منازلهم. وصول جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
2: نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
3: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان اف ام، مع السلامة. وزير الصحة مستر الفرجاني يكشف أن منصة نجدة بوانتهن المخصصة للتكفل بمرضى الجلطات القلبية أسهمت في علاج أكثر من 4000 مريض في أقل من سنة مع تقليص أجال التدخل الطبي، معلنا عن التوجه نحو تعميم هذه التجربة لتشمل السكتات الدماغية، وذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعالية الأيام الأفرو أوروبية 23 لطب القلب العملي بسوسة. وأضاف الفرجاني أن معركة القلب لا تربح فقط في غرف القسطرة، بل عبر 5 أولويات استراتيجية، وهي الوقاية والعدالة الترابية والسيادة الرقمية والتكوين المستمر والأخلاقية. حادث مرور بالطريق سيارة سوسة تونس على مستوى منطقة عين الرحمة التابعة لمعتمدي تنفيذة يسفر عن إصابة 4 أشخاص ونقل المصابين إلى المستشفى المحلي بنفيذة ومستشفى سهلول لتلقي الإسعافات اللازمة، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان أفهم بالجهة. وتمثلت صورة الحادث في اصطدام بين شاحنتين ثقيلتين وأربع سيارات وفق المصدر ذاته. فرق الشرطة العدلية بقفصة تتمكنوا من إلقاء القبض على 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية بشبهة سرقة مجموعة من عدادات الماء التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ببعض المحلات السكنية الواقعة وسط واحة قفصة. وقد تمت استعادة العدادات المسروقة بعد التفويت فيها بالبيع وحجز دراجة نارية كانت معدة لنقل المسروق، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان أفهم بالجهة، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي في الغرض من أجل تكوين وفاق يهدف إلى الاعتداء على الأشخاص والأملاك، مع إدراج شخصين آخرين بالتفتيش. وفي أخبار العالم، منظمة الهجرة الدولية تعلن عن عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار مع الاحتلال حيز التنفيذ في 21 من جوان الماضي، فيما يزال نحو 500 ألف شخص نازحين. الكرملين يعلن سيطرة الجيش الروسي بالكامل على مدينة شرقي أوكرانيا في تطور ميداني قد يفتح الطريق أمام القوات الروسية نحو آخر المدن الكبرى الخاضعة لسيطرة كييف في إقليم دونباس. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم، تصبحون على خير.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.